0: l'antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعين.

0: l'antenne.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كل ليلة يكون موعد مع فقرة الأغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من غنية أمل حجازي بتدور على قلبي، الغنية اللي خرجت في 2004.

التشابه كبير كما لاحظتوا في اللحن، والتشابه يرجع لأنه أمال حجازي هي اللي شريت اللحن من الفنانة التركية. وطوان خليكم تسمعوا لغنيتين ونرجو نوصلوا معاكم في ليبرونتان.

0: برونتين.
1: أهلا وسهلا من جديد في برونتين. بدينا معاكم صهريتنا من نص الليل وما زلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، وكيف ما عودناكم كل ليلة نترافقوا من خلال الأغنيات الحلوة وفقراتنا القارة وإهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85-990، ومنهم محمد علي اللي يسلم على سامي وجمال وأمين في القيروان، عماد يسلم على العائلة وكل أصحابه في الشابة، خلود تهدي غنيات ليلة للغالي أيمن، هاني يسلم على أصحابه مهند وذاكر وأسامة، وأنتم ما كان عندكم أهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85-990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد الليلة من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرد

0: جوهرة اف ام.
1: يا رفاق

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ووزير الخارجية الأمريكي يعلن عن محادثة فنية مع إيران في سويسرا نهاية هذا الشهر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجيش الوطني. كما أشرف رئيس الجمهورية أيضا يوم أمس القائد الأعلى للقوات المسلحة أشرف على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، دعا رئيس الجمهورية المؤرخين للوقوف عند بعض المحطات التاريخية، مشيرا في هذا الصدد لإعادة فتح متحف الذاكرة الوطنية بعد أن تم ترميمه وأعيد تهيئته من جديد.
2: من بين الأيام الخالدات الجديرة بالتوقف عندها والاحتفاء بها ونحن شامخون ورؤوسنا مرفوعة إلى السماء، يوم 24 من شهر جوان من سنة 56 و900 أشهر قليلة بعد التحرر من نير الاستعمار والأعلان عن الاستقلال، ففي مثل هذا اليوم منذ 70 سنة انبعث جيشنا الوطني من جديد. الأمر يتعلق بانبعاث وليس بتأسيس، إذ أن جيشنا تأسس قبل هذا التاريخ وخاض معاركة وأسس مدارسة وصنع أسلحة وضع خططا عسكرية لا زالت تدرس إلى حد يوم الناس هذا. فحري بالمؤرخين أن يتوقفوا طويلا طويلا عند بعض المحطات التاريخية، ويمكن للكثيرين من المؤرخين أن يعودوا إلى الكتب والخرائط أو المتاحف، ومن بينها متحف الذاكرة الوطنية الذي سيتم فتح أبوابه بعد قليل بعد أن تم ترميمه وأعيدت تهيئته من جديد. قلبوا صفحات التاريخ ليعلمه أن يريد أن يعلمه أننا أسد لا نهاب الزمن وأرقى أو سمة الشرف التي لا يضاهيها أي وسام. الوطنية والتضحية والفداء من أجل هذا الوطن العزيز.
1: انطلقت مساء أمس أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني السنزري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو طياني، إلى جانب عدد هام من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين. وأكدت رئيسة الحكومة في كلمة الافتتاح عن عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى جذور تاريخية متينة وروابط جغرافية وثقافية راسخة في فضاء البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجا لشراكة متوازنة قائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل. كما أبرزت أن انعقاد هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لكونه يتزامن مع الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، وهو ما يعكس متانة هذه الروابط ويدعو إلى مزيد تعزيزها وتطويرها نحو مستويات أعلى من التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة. الحكومة شددت أيضا على أن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا نوعيا شمل مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة إلى جانب مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة، مؤكدة أن إيطاليا تعد شريكا اقتصاديا محوريا لتونس وأحد أهم المستثمرين فيها. وأوضحت في هذا الإطار أن تونس وإيطاليا نجحتا في ترسيخ تعاون اقتصادي متنامي يتمثل في حجم الاستثمارات المشتركة وتطور المبادلات التجارية وتزايد عدد المؤسسات الإيطالية الناشطة في تونس، فضلا عن مكانة إيطاليا كوجهة رئيسية للصادرات التونسية وشريك أساسي في قطاع الطاقة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني من جهته أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكة الاقتصادية الثنائية. وجاء في كلمته أمس خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. أشار تاياني في هذه الكلمة إلى أن العلاقات التونسية الإيطالية تستند إلى تاريخ مشترك يمتد لأكثر من 2500 سنة، معتبرا أن الروابط الاقتصادية الحالية تعكس متانة هذه العلاقات، مبينا أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار يورو خلال سنة 25 و2000، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من هذا العام. أفاد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة حبيب كريم في تصريح للجوهرة أمس بأن الشركة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي الذي انطلق منذ 15 من جوان ويتواصل إلى 15 من سبتمبر حوالي 149 صفرة في اتجاهات خطوطها المنتظمة مارسيليا وجنوا على متن سفينتي تانيتو وكارتاج بمناح القلواد، مضيفا أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150,000 حجز ومن المؤمل تحقيق 200,000 حجز نهاية الموسم. كما أشار المتصرف المفوض للشركة إلى أنه تم اعتماد أسعار تحفيزية وتشجيعية، مشيرا إلى أهمية الحجز المبكر للتمتع بتخفيضات تصل إلى 40%.
3: برمجت الشركة التونسية بملاحة حوالي 149 سفرة باتجاهات على خطوطها المنتظمة إلى مارسيليا وإلى جنوة. التقديرات الأولية تدل على وجود حجز 200,000 عملية حجز، احنا نأملوا باش نخلطوا لها. الوقت الحاضر وصلنا 150,000 عملية حجز، إن شاء الله تكون العمليات الحجز هذه في تزايد مع تحسين بخصوص خدمات اللي تقدمها شركة تونسية للملاحة واللي جسدناها في الرحلة الأخيرة متاع الافتتاح للموسم الصيفي واللي كنتم انتم ضيوف معنا وشفتوها على عين الواقع. السفن متاعنا سفينة تانيت وقرتاج هما اللي مبرمجين على الملاحة القرويد كما العادة. بالنسبة للأسعار احنا عملنا عديد من الأسعار تشجيعية وتحفيزية للمسافرين متاعنا، واحنا اللي ننصحوا به المسافرين هما يقوموا أول يلزمهم يقوموا بعملية الحجز بكر باش يتمتعوا بتخفيضات نجم توصل حتى ال 40%. شركة تونسية الملاحة عملت كذلك تخفيضات أخرى حسب نوعية المسافرين، تعريفات عائلة، تعريفات الأطفال، تعريفات للشباب. إن شاء الله بالوسائل التواصل يكون المسافرين بتاعنا على اطلاع على التحفيزات هذه ويغتنموا الفرصة باش يقوموا بعملية الحجز مبكر، ما يقعدوش يستناوا لآخر لحظة حتى لين يتمكنوا أفضل التعريفات اللي تقدمها شركة تونسية الملاحة وأفضل الخدمات.
1: الآن قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إن إجلاء 11,000 بحار و600 سفينة عالقة في الخليج منذ إغلاق إيران مضيق هرمز قد يستغرق أسابيع عبر مسارين بمحاذاة سواحل عمان وإيران، مشيرا إلى معلومات عن وجود أكثر من 80 لغمان في الممر التقليدي وإلى تعهد طهران بإزالتها خلال 30 يوما وفق مذكرة التفاهم مع واشنطن. We'll be right back. وزير الخارجية الأمريكي يقول أنه من المنتظر أن تستأنف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 29 و30 من جوان الجاري في سويسرا. من جهة أخرى أكد الوزير أن بلاده لن تفعل أي شيء من شأنه أن يقوض أمن حلفائها في منطقة الخليج حينما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران. وحزب الله يؤكد أن الجيش الإسرائيلي تعمد للمرة الثانية خلال 48 ساعة استهداف مواطنين لبنانيين في كفر رمان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،
4: للمزيد من الأخبار.

جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.

جوهرة FM.

ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ووالد سبطيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. له في الإسلام السابقة العظيمة والمآثر الجليلة. علي ابن أبي طالب، كان علي ذا مواهب عديدة وقدرات فذة، ولكن ذلك لم يطمعه في الدنيا ومتاعها، بل هداه إيمانه وتربيته في بيت النبوة إلى التقلل من زاد الدنيا إلى حد التقشف والزهد فيها. تألقت الحكمة في شكل كلمات على لسان أمير المؤمنين علي، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.

كان علي يؤم المسلمين بصلاة الفجر في مسجد الكوفة، وأثناء الصلاة ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على رأسه، وظل السم يسري بجسده إلى أن توفي بعدها بثلاثة أيام ليلة 21 من رمضان 40 هجرياً.

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 10 محرم 1447 الهجرة، عاشورة اليوم. فما برشا توانسة راهم يختاروا الصيام في هذا اليوم، إن شاء الله صوم مقبول وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بمليون ألف خير. إذا 10 محرم 1447 للهجرة، عاشورة اليوم توافق 25 جوان 2026. العلامة البارزة هذا الصباح تواصل الارتفاع الملحوظ اللي قاعدين نعيش معه منذ بداية هذا الأسبوع حتى في الويكاند الفرد، تتواصل درجة الحرارة مرتفعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ولربما نعطيكم كيفاش تكون درجات القصوى، باش تكون بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نجمو نقولوا أنه توا في اللحظة الحالية في العديد من الولايات نحسوا بها كأنها قائلة، باعتبار الارتفاع في درجة الحرارة في هذه الساعة بالذات، معناها في الستة متاع الصباح ودقيقة واحدة نسجل درجات حرارة مرتفعة مقارنة مع المعدلات العادية لهذه الساعة وفي هذه الفترة في بعض الولايات من تونس الكبرى وأيضا في داخل الجمهورية. العلامة البارزة بالنسبة لي اليوم كونه كل الأمطار الرعدية اللي شفناها البارحة واللي بكميات كانت كبيرة وفي وقت قصير مع رياح قوية، شفنا حتى أشجار تقلعت في طريق مازل بورقيبة، أشجار على اليمين وعلى اليسار نقوهم تقلعوا كريمو. معناها هذا الكل تو نرجع ليه بعد قليل، لكن هات نبداو كالعادة بحسننا الحاصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقولوا لهم عفوا العفو. نبداو بحسننا الحاصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا النهار زين. رضاية الوالدين تحل كل البيبان المسكرين وترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم سورة الروم بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوع بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيخ

0: الوارد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وان شاء الله طريق السلامة للجميع، ان شاء الله توصلوا سالمين غانمين. كيف تمشي واحدة واحدة راه والله بإذن الله توصلوا سالمين غانمين وتخدموا خدمتكم وتروحوا زادة لباس والحمد لله، وتقضي شهرك وانت خمسة على خمسة. نقول صباح الورد لسي خليفة. مرحبا سي.
2: صباح الورد حاتم، أستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق. حاتم والله أنا كما قلنا ديما صباح، ولكن هذه اليوم صباح بركة الخمسة غير بعض حادث في الروتيكس قريب للمطار. البارح في صفاقس ترانف وسيارة. ياسر يا أخي
1: الحمد لله جات باللطف زادة، ونحكي لك على حادث. ريت المدخل الجنوبي للعاصمة، ريت القنطرة متاع مصف بي، قنطرة متاع شارع الجمهورية هذيك، قبلها تقريبا 200-300 متر حافلة صغيرة ميني بوس، تدخل فيها سيارة عائلية. شوف كل المرأة والولاد والراجل والفجعة اللي ماكلينها. هو حمد الله
2: الحمد
1: لباس
2: الحمد لله، ولكن
1: هو دخل من تالي بطبيعة الحال. مش نحكي شكون ظالم مش ظالم، شنو هو ساهم وهرب عليه ما لقاش فرع، ما ننش عارف شنو اللي صار، لكن الرعب اللي ريته على الوجوه شيء سخف.
2: لا يلزم النزيف هذا
1: الكارت هبطوا يصلحوا فيك الضربة اللي تحلها الواحد مش تسمى ذاك التيلاني بلاستيك مش منعش تسمى
2: باراشوك
1: باراشوك ودرشنوما هذاك، وتحس كونه منيش يعرف كينا قلة انتباه كبيرة، كينا مزلنا راقدين ما فقناش.
2: كيف اصبحت اللي جاء قدامي في المطار نقاها نقا الحماية والبوليسية وزوز كراهب وحس بيه معنا الخمسة غربة بتاع
1: لا اله الله محمد رسول الله. ساعدوا روحكم ساعدوا روحكم، هذا ما نقوله عليه.
2: هذا هو
1: بي اليوم. يلا مروة، اليوم العالمي متاع سي خليف.
2: هاي الحمد لله
1: في بالك ولا لا؟
2: جا نهار متاع عيان
1: بالمجد، اليوم العالمي لرجال البحر.
2: اي
1: وولد بحر
2: ورجال لوكيد
1: ويعوم يعوم بتأسمع ويتزلبت كل حوتة تبارك الله عليه كل حوتة
2: يتزلبت ممكن اما العوم لا
1: شو ولد بحر خليفة
2: اي ما نيش عوام كبيرة الحقيقة
1: عجب
2: ولا انا حال حالي ها.
1: وتتشد ولا ما تشدش كيما الحوت؟
2: الحوت
1: رخص
2: الحوت تشد
1: ليه
2: كل الحوت ليه الحوت تمنع منكم تيودي ما تشد
1: الكل احنا
2: ما شنو
1: احنا في حمايه ربي سبحانه وتعالى وبعده قلت مروه
2: والله صعب
1: سيدي خليف
2: واحد خدمت معاه تو بالعمر هذا الكل
1: ناديك شويه فلوس ومشي
2: نحضروا احنا الفلوس
1: ما نمنع. وقال الاخر يا رجال البحر كونوا معنا
2: والله يا رجال
1: تحية لرجال البحر الكل، وإن شاء الله ربي يسترهم ويحفظهم. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 23 جوان عندنا 568 مليون دينار، وهذا مفهوم لأنه خلصنا جزء كبير من خاصة لروتريت في السنة اساس والسنة البيس، بقية الشهر تتصب تباعا وراهي تتصبت، ولكن الإضراب متاع البنوك بطبيعة الحال منش عارف البارح ما ثبتش شنو الاضراب وين وصل.
2: والله ما ثبت ثم شفت
1: شفت بعض البنوك تخدم
2: وبعض البنوك تخدم ثم بعض البنوك
1: بهاش في بعض المناطق ريتهم يخدموا باينين معناها
2: ثم هكا وهكا واكيد معناها توا بعد نعملوا الحصيله يعني
1: حصيله ونشوف
2: متابعه. هذا هو
1: الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 24 جوان عندنا 25194 مليون دينار، زدنا شويه ولكن بقينا بايام التوريد 102
2: الحمد لله ديما فوق المئة.
1: اي باقي تروى شيفر هذوك مخرقين العاد. كل الاوراق النقديه معناها كل السبيس اللي حاصل في البلاد بتاريخ 23 جوان زاد شويه زاد هو ولا 29287 مليون دينار.
2: ياسر
1: ياسر ياسر. الدولار طلع وهذا اللي خايف منه قلت عليه عندي من الاسبوع الفارط، والبارح حكيت لك خليفه قلت لك يظل لي السيد مش حابب يشد بلاستو ولا 2958 مللي فاصل 3
2: ملقوا
1: الحمد لله اليورو خسر تقريبا خسر بالقدير كان هو معناها ولا 3369 مليم فاصل 6 بالارونديسمون 3370 مليم خسر حوالي 8 مليم أو 9 مليم بارابور للبارحة. هزهم سي دولار في
2: هزمي هز. عندهم دربي هم مع بعضهم على الدواء هزويس
1: إن شاء الله يرجع
2: إن شاء الله
1: إلى التراجع متاعه لأنه هكا راهو ماشي نحو 3000 وإذا كان نعمل اللي مارج هذه تم بنك سنترال إذا كان في البنكة باش تشري الدولار يمكن تشريه طاوة 3000
2: وهو في المطلق الدولار احنا ما يساعدناش خطر خلاصاتنا حتى في الديون وغيرها كلها بالدولار على عموم إن شاء الله ديما الدينار شاد يروح
1: شعلنا في
2: طبعا احنا في السياق هذا حاتم وفي ظل التهدئة المبدئية في خليج هرمز على مستوى الحروب مش نرجع لموضوع البترول وتجارة البترول والطاقة مع الخبير محمد دلمي في الاستوديو
1: الذهب يقولوا تراجع والبترول مازال يلعب بيكا وهو طلعها وبت علاش مركحش
2: هذا علاش مش نرجع له ونشوفه مستقبل الأيام مع قرب اللي يحكاو على العقوبة قود توفى في جويلية وغيرها بالنسبة لبلادنا مش نمشي وكذلك للصيادلة وغضب في بيان الصيادلة ويقولوا أنه معاش قادرين نوفروا في القادم الأيام الأدوية لطالبينها وفق المنظومات متاع الكنام مش قاعد يصير بين الكنام والصيادلة يبدو أنه الأمور
1: والصيادلة فقط مشكل في الليكيديتي فلوس يقولي ما صبوش للكنام الكنام ما عندهش مش تصب للعباد هذا مبدئيا ظاهريا
2: تم
1: ما قيل لنا
2: أي جلسة تاريخ بحضور رئيس الجمهورية بين الأطراف هذه بما في ذلك كتب عام نقابة الصيادلة اللي بشكون معنا سي محمد زبير جيجا طبعا ثم موضوع وقاعد يحكي عليه الحصانة والنواب لماذا جلسة مغلقة علاش تمت جلسة مغلقة النواب يقولوا احنا طلبنا رفع الحصانة علاش في الوقت هذا وغيره بشكون معنا فاطمة المسدين نائب في مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس كذلك بشكون لنا
1: ما عادش محصنة هاي
2: ضمنا إن شاء الله طيب محش محصنا باعتبار رفع الحصانة ومشوفوا شكون هم العدد النواب وعلاش الجلسة دي ولخذت جدل حولها متابعات من هنا وهناك طبعا وبلا روتوش دي ما راي مروة قاعد قانس ما نعرفوش ما دو بعد
1: ما حاجة زامة
2: ما أنا تو نشوفه مروة
1: بيرا خدم الخدمة على حاجة تعبت عليها من الصباح حتى لليل وحاولنا نعاونوها
2: أكيد.
1: لكن مازال ما عناش كل يتكلم
2: توت
1: دبرهم
2: نطقهم طبعا نمشي الأخبار في سوسة يلا العام والرياضة طبعا
1: يلا ناخذوا لوتروت محطة سيدي خليفة بحذاك انت يا فرح بينا وبعد نواصلوا لسوسة بالضبط وين نلقاه اليوم مبدئيا نهار خميس هكا ولا لا بسمة سعيدية في أمبريف بسمة إن شاء الله صباح السعادة والبسمة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: صباح النور صباح الفل اللي يسمعوا فينا الكل نهارك سعيد يا حاتم أنت وخليفة ومروة ومنال وسعاد وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذية إن شاء الله نهاير مبروك سعيد على الجميع إن شاء الله صبحية زينة وما تسمعوا فيها كل أخبار الباهية ما تقبلوا فيها كل الناس الباهين اللي يفرهدوا على البال والخاطر وما تقبضوا كين برشا برشا برشا فلوس حلال طيب من عند رب العالمين قولوا آمين
1: آمين
3: تحبوهم برشا كوارة صرف انتم عدا ونياتكم
1: شو يعمل الصرف تو
3: عندهم يعمل
2: شو عندهم يعمل
1: العشرة ليف هاي برا على دينار ولا ايش تعمل
3: طبعا ليلة التضخم ضرب طنابه كما يقولوا
1: بربي فما ناس بكري من فما حاجات يقولوهم على رجال البحر يا رجال البحر ولا حاجة ما مثله وحكايات لأنه اليوم العالمي اللي رجال البحر
3: الحقيقة ما نستحضرش
1: أما مش رجال البحر اللي يحكيوا عليهم إنسانة الكبار هذوما رجال الصناديد اللي يخدموا الكلهم في البحر حبوا نحيوهم وقولوا لهم إن شاء الله كل عام وهم حيين مليون ألف خير
2: عندهم أغنية يا بحرية هكا ولا
3: هي بحريه
2: ثم اغنيه عندك بحريه
1: عندك بحريه يا رئيس وديع
2: اي ثم اغنيه معروف هذيك وديع تو شوف
1: كيفاش يقول
2: والله عندك بحريه
1: كيف
2: في بالي بحريه لا والله ردي انا بالعكس نحب نحافظ على نقاوه السمع عند المستمعات والمستمعين
3: يعطيك الصحه والله يرحم والديك.
2: والله صبحي لو من القلب خرجتها بسمة مغلغل علي.
3: ليه والله ليه؟
1: مش عليك انت على تلوث السمع اللي موجود عندك
2: عليك.
1: تسمع تسمع
2: الواحد ما يقلقش والله ما عندوش ما عندوش في الفن.
3: ما عارف قدرة يا اخي ما نعرفش نغني ما عارفش
2: والله ليه
1: ما. بس ما انت قالوا لي تعرف تغني ما
3: هي شغل اللي قال لك غلط فيا ويغلط فيك سامحني فيه.
2: علي صوتك هكا نحس وجي في الفن.
3: اي كي ندخلوا عليه الذكاء الاصطناعي نولي نغني اللي مطربه من الصف الاول.
1: وي برافو عليك. خلينا نمشيو للطرب اللي متالقة فيه مطربة بأتم معنى الكلمة وفنانة في صياغة اخبارها وتقديمها بطبيعة الحال. نمشيو لل اونبريف وناخذوا فكرة عن اهم العناوين اللي عندنا في نشرة اخبار السابعة صباحا وكيف كيف العناوين الرياضية.
3: طبعا في اخبار السابعة باش نرجع باكثر تفاصيل على اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ما تمت اعادة تهيئته وترميمه. قبل ذلك كان رئيس الجمهورية اشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 البارح لانبعاث الجيش الوطني. البارح كان في تونس نائب رئيس المجلس الوزراء الايطالي وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني أشرف مع رئيسة الحكومة على افتتاح منتدى الأعمال التونسي الإيطالي، وأكد أن تونس شريك استراتيجي ووجهة واعدة للمؤسسات الإيطالية. هذا على المستوى الوطني تقريبا أبرز العناوين. في عناوين الرياضة اليوم الخميس نص الليل مباراة تونس وهولندا. آخر أخبار المنتخب مع نجح مجدوب بتبيع مع بعض جوهرة فام إلى فعاليات المونديال. مباراة باش نقدموا فيها مردود كبير، هذا مش كلامي، كلام المدرب الوطني هيرفي رينات. جنوب أفريقيا لأول مرة تتأهل للدور الثاني، المغرب بسبعة نقاط بدورها تتأهل للدور الثاني في المونديال 2026. باش تتعرفوا زاد على نتائج اليوم 14 من المونديال. برنامج اليوم شنو فيه تحديدا وآخر أخبار الأندية التونسية، الموعد هذا بتبيعه في جوهرة سبور أبرتير من 7:30 على جوهرة فام. أنا نعود نلقاكم بعد نصيف ساعة من توا إن شاء الله في أخبار 7 متاع الصباح.
1: مرحبا بك مجددا في نشرة السابعة صباحا. مغرب مش غريب عليها، مش جديد عليها، إذا دوزيام تور تتعدى وهذا يأكد لنا اللي الخدمة تجيب.
2: أكيد هذا هو،
1: ما هوش اللي قد جيب.
2: لا لا، الخدمة عندها مشات في استراتيجية واضح في كرة القدم، هو كتجيب في نتائج
1: البني الصحيح. كيف نعمل وسائل صحيح ونبنيه بني صحيح.
2: أي.
1: هو اللي يجيب، ما هوش اللي
2: موفق المغرب وبقية الفرق اللي عندهم.
1: وش احنا المراجعة اللي
2: أكيد
1: معناها نطالب بيها، معناها الناس الكل، الناس الكل راي ما هوش باش نحاسبوا فلان وفلتين ونصفيوا حسابنا مع فلان وفلتين ونستغلوا الفرصة. والله لا، مش هذا رانا ما نعملوا شيء. نحطوا بنية جديدة على قواعد صحيحة ونبنيه
2: صحيحة
1: ونعملوا البروجي أمي تيرم ولون تيرم. هاوش نحبوا نوصلوا في الأربع سنين هذوما
2: كم راح نحاسبوا في بعض.
1: هايك
2: تعبنا في المسؤولية، هذا وقفنا فيه.
1: يتحمل مسؤولية فلان، يتحمل مسؤولية فلتين، يتحمل مسؤولية تيودي نتحملوها الكل.
2: كلنا هو هذه
1: هات نبني
2: صحيح. هات
1: نخدم صحيح. نثني والركبة
2: والنية الطيبة تمشوا في اتجاه السليم. صلحوا إن شاء الله، نصلحوا
1: إن شاء الله. يلا نمشيو للموسيقى، ناخذوا أنونشمون مطول قبل نشرتنا الأولى متاع الميتيو. نبدأ كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. الان حاب نذكركم بالنسبه لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالي اللي عندهم عزيز عليهم يحتفل بعيد ميلاده اليوم 25 جوان، يكتب لنا اس ام اس فيه الاسم واللقب نتاعو ورقم التليفون نتاع العزيز عليه، ويبعثونا على 85 990. احنا نقوم بالواجب، يشارك معنا ونهديه له الكادو المتمثل في المجلة الرائعة من اهداء سيتي واتش. نعود لكم بمناسبة اعياد ميلاد العزيز عليكم، راكم تنجموا تعملوا لهم السوربريز وتهديوا لهم زادة عن طريقنا احنا، عن طريق جوهرة اف ام تي في، كادو متاع الانيفرسير المونجالة الرائعة من سيتي واتش. وقت اللي تكتب لنا الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وتبعثونا على 85 990 اون اس ام اس. نمشي مع بعضنا لطقس اليوم في نشرة اولى بعد ما هبط التوقعات. اليوم هبطت عندها تقريبا 28-29-30 دقيقة تقريبا في الساعة.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: طقسنا اليوم الخميس 25 جوان 2026، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. قبيلك شفت في العناوين الأولى اللي ما هيش موجودة هي بالتحيين والتأكيد، الخلايا الرعدية المحلية والمصحوبة بالأمطار وزيدها تساقط البرد موجودة، وباش تكون بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. باهي تو نشوفوا زادة بعد كي مع تحين الخريطة وين بالضبط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. نعم نطلع على بعض درجات الحرارة نسجلوها الآن في بعض الولايات والمدن التونسية. توا في تونس الكبرى وتحديدا ناخذ العينة من ضفاف البحيرة واحد اللاك آوين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في، نسجلوا في 6 متاع الصباح و53 دقيقة 27 درجة، ودرجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى تعرف ارتفاع بدرجة واحدة، لأن البارحة كانت في 36، اليوم نوصلوا ل 37 درجة. في سوسة الآن في هذا التوقيت بالذات 25 درجة، ونوصل اليوم في سوسة أقصى الدرجات باش تكون 33 كما البارح، حتى غدوة تبقى في 33 في جوهرة الساحل. في المهدية 25 درجة توا في 6 متاع الصباح و53 دقيقة، وتوصل اليوم درجة الحرارة بعد الظهر القصوى معناها في المهدية إلى 31 درجة. في المنسير 25 توا، وتوصل بعد الظهر 32 درجة. في صفاقس زاد 25 درجة، وتوصل القصوى في صفاقس إلى 32 درجة. في جندوبة توا في الوقت الحالي 22 درجة، ولكن راهي توصل أقصى درجات إلى 39 درجة بزيادة بثلاثة درجات على البارحة، معناها مع الاحتمال فما متاع لا نشير فيه توا، على كل تون ثبتوا فيه في الخريطة بعد ما يتم تحينها متاع الخلايا الرعدية المحلية. في زغوان 25 درجة توا في هذا التوقيت، وتوصل اليوم ل 37 درجة بزيادة بدرجة واحدة. وفي القيروان 25 درجة وتوصل ل 39 اليوم. ثم نمشيو لبعد القيروان نابل، نقاو 25 في نابل وتوصل

بالنسبة لليوم الخميس 25 جوان 2026، التحيين والتفاصيل وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأمطار ومش تكون موجودة، الرياح القوية ومش تكون موجودة، هذا يكون في حدود 8 صباحا من خلال الخريطة متاعنا اللي تعطينا كل صغيرة وكبيرة على الرياح القوية والشهيلي والأمطار ومش تكون، وهذا بعد قليل في 8. نعمل فاصل غنائي قبل ما نستقبل من جديد بسمة صعيدية في الاستوديو لتقديم نشرة اخبار السابعة صباحا، وايضا يرجع بحثنا خليفة بن سالم لتقديم قوم عيدك اليوم وايضا لاريير بلون. ان شاء الله طريق سلامة للجميع وان شاء الله صباحكم زين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش التونسي، رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. ورغم المفاوضات الجارية لإنهائها، إدارة ترامب تطلب تمويلا إضافيا للحرب على إيران. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس الأربعاء وفق بلاغ للرئاسة على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته. وقام رئيس الجمهورية حسب مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قام بجولة في مختلف أجنحة المتحف على غرار ميادين المقاومة المسلحة للفترة بين 1881 و1954 ومعركة برغو، من شهادات مقاومي برغو. أيضا اطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويه من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر الذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير، وصور أيضا للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف مثل بشير النبهاني وهو من شهداء معركة رمادة 25 مايو 1958، وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبي لمتحف الذاكرة الوطنية. إذا وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أشرف أمس الأربعاء على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتولى بالمناسبة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء، مؤكدا أن تونس أمانة في أعناقنا جميعا لنحافظ عليها وستبقى عزيزة مكرمة ورايتها مرفوعة في كل مكان. أيضا تولى رئيس الجمهورية إثر كلمته تقليد شارات الرتب والأوسمة لثلة من العسكريين الذين شملتهم الترقية لهذه السنة. كما تسلم رئيس الجمهورية مشعل الدرع 70 لانبعاث الجيش الوطني، مؤكدا بالمناسبة أن راية تونس دائما عالية في كل المحافل وأن الحفاظ على الوطن أمانة في أعناق الجميع. في شأن آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. المسؤول الإيطالي أضاف في كلمته أيضا أن الشركات الإيطالية الناشطة في تونس توفر نحو 85,000 موطن شغل للتونسيين، مشيرا إلى أن المستثمرين الإيطاليين يعتبرون أن تونس توفر مناخا واعدا للأعمال وقادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات. كما دعا تياني إلى تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والإيطالية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، معتبرا أن تونس تمتلك معرفة أوسع القارة الإفريقية يمكن أن تساعد الشركات الإيطالية على استكشاف فرص استثمارية جديدة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة وخلق فرص التشغيل. من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة في كلمة الافتتاح عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى جذور تاريخية متينة وروابط جغرافية وثقافية راسخة في فضاء البحر الأبيض المتوسط، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجا لشراكة متوازنة قائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل. الزنزري أبرزت أيضا أن انعقاد هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة لكونه يتزامن مع الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، وهو ما يعكس متانة هذه الروابط.

0: الروابط ويدعو إلى مزيد تعزيزها وتطويرها نحو مستويات أعلى من التكامل والشراكة الاستراتيجية الشاملة. دوليا تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية حاليا مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستكون منسجمة تماما معهم في مختلف مراحل التفاوض. جاء ذلك خلال زيارة روبيو إلى الكويت يوم أمس عقب زيارته أيضا إلى الإمارات ضمن جولة خليجية لبحث أمن المنطقة وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا. وبعد الكويت وصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران، ويشمل هذا الطلب 67 مليار دولار لتمويل برامج الجيش السرية وإعادة بناء مخزون الأسلحة وشراء الذخائر وتعزيز الصناعة العسكرية في البلاد. ختاما، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة عليها، وصفة هذا التواطؤ بأنه انتهاك للقانون الدولي، ومشيرة إلى وجوب مساءلة الناتو وكل عضو شارك في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب على طهران. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن اللي نقول لهم وحيدة وحيدة يعيشكم، راكم توصلوا سالمين غانمين. ربي سبحانه وتعالى أعطانا أحسن هدية هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية، فنستحمدوا على الثروة اللي عندنا، الثروة البشرية هذه وحيدة وحيدة يعيشكم وربي يحفظكم. قول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبة، إن شاء الله يوصلوا سالمين.
1: أمين.
2: لحضروا في روحهم إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين، ديما كما نقولوا سيسروا احنا في الطريق إن شاء الله الناس كل توصل سالمة
1: يا ربي.
2: نقرأوا حساب الطقس والسخانة باش نركزوا شوية ونقصوا مستهر قلق.
1: أكيد نمشيو مع بعضنا لأعياد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 25 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي راهو هدوم العزاز عليهم هما اللي رشحوه. بعثوا لنا SMS على 85 990، كتبوا لنا فيه الاسم واللقب نتاعهم ورقم التليفون، قالوا لنا اتصلوا بهم فيقوهم من النوم شاركوهم معاكم، وأيضا هديوا لهم هدية العيد الميلاد المنقلة الرائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع نزيها واجا، نقول لك صباح الورده لنزيها. نزيها
4: الو صباح الورد،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عيشك يخليك يا حاتم، عيشك ان شاء الله نهاركم زين وربي يطول في عمركم ويفضلكم.
1: يا نزيها استقبلك الخليفه متاعنا.
2: اي
1: سي خليفة نزيها شوية، هي نهار عيد ميلادها راهي نزيها وما أدراك.
4: عايشك
1: ربي يحفظك وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
2: منين تكلم فينا لا نزيها؟
4: من المهدية.
2: مرحبا بكل مستمعينا في المهدية، قداش عملت اليوم؟
4: 52 عام
1: إن شاء الله في المية، والصحة هي هي وقوية زاد.
4: يخليك عايشك.
2: أي نزيها
4: ربي يفضلك.
2: فاجئك التليفون ولا؟
4: اي الحقيقه اي.
2: من شكون صاحب المفاجاه؟
4: نحاول نتوقع.
2: اي من شنو؟
1: شكون تراه انت بعث الاس ام اس الجوهره وقال شد صحيح وقال على 85 990 بالاس ام اس انه باش نهنيوك بعيد ميلادك، ينجم يكون هو؟
4: نتصور ممكن نسينا اختي. ممكن
1: تتصور شكون؟
4: نسرين أختي.
1: نسرين أختك
4: هذو ما نقشاتها
1: باهي، عجبتني كلمة نقشات.
2: نقشاتها نسرين
1: عجبتني. هل هي نقشة من نقشات نسرين؟
2: متأكدة؟
4: أحساسي يقول لي هيك
2: أحساسي. لا ما نخيبوش أحساسك، أختك نسرين ورجل أختك كذلك
4: سي الحبيب
2: وأولادهم أسامة وعزيز وفاطمة،
4: ويفرحهم بولدتهم ويعطيهم يتمناهم إن شاء الله.
1: يا والله إن شاء الله ديما فرحانة
4: لنزيها،
1: وإن شاء الله ديما يهنيك فيك بعيد ميلادك يطولك في عمرك
4: ربي يفضلهم ليا إن شاء الله، وربي يفرحهم ويعطيهم يتمناهم هما وجميع التونسيين.
1: شكرا لهم اللي مكنونا باش نهنيو نزيها اليوم بعيد ميلادها.
2: نمشيو سي نادر المساوي، نقول لك صباح الورد سيد نادر.
5: صباح النور والله.
2: طيب كل عام وانت حي بخير.
5: يخليك يرحم والديك. شكرا.
2: قيموك من النوم ها؟
1: ناد.
5: والله ما زلت راقد.
1: اي المخده معناها زيد عليها مخده اخرى باش راسك هكا تطلق شويه، معناها نجم تحكي فقط مخده واحده برك راهي تبدا مع الفرشه كيما الصوت. ربي يخليك.
2: روح مخر من الخدمه نادر. مع
1: ربي فضلك اخوي، ان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير.
5: هيا نادر يرحم والديكم.
2: ايوه منين تكلم فينا؟
1: من الفرشه.
5: والله من الفرشه.
2: نادر من سوسة. نادر من سوسة وانت عصير القصري نكاولة.
5: ايه
2: هذه المعلومة اللي عدنا احنا. اي نادر قداش عملت اليوم؟
5: اليوم مرضين ان شاء الله.
1: اي طنبك النضج تو دخلت في النضج
2: توفيق
1: تو يا صاحبي ما عادش ترقد لهم في قلهم وان شاء الله تخلد
5: ان شاء الله
2: ان شاء الله. يعطينا شكون صاحب المفاجاه؟
5: لا هي المراه
2: هذه شنو
5: المدام هذه
1: شو اسمها المدام
5: جليله
1: زعما جليله قالت لك هي اللي مش نبعث لك اس ام اس
2: متاكد
5: لا والله لا ما نعرفها معنا
1: قول عميل جليلة معناها قول عميل جليلة خلينا نشوف هل هي عميل جليلة وإلا
2: عميل جليلة حاتم
1: هي
2: هي الجليلة خضرك ولا يهضرك توفيق
1: جليلة هي اللي بعثت زوجتك
2: هي زوجته
5: والله هي الحق متعرف بي ديما هي مذكرتني
2: شكيت لها جليلة
1: ما هي به ما نحبك يا نادر
5: ماشي نعم
1: نحبك تجاوبها ايش تقول لهاي
5: يرحم والديك وان شاء الله ربي يخليك فيا
1: لك هاو
5: ان شاء الله تسامحني على برشا حوايجك
2: اها ايوا عندك ملف
1: هذاك وقت اسمع هذاك وقت الطيش معناها توا دخلت مرحله النضج صفحه جديده ما عادش فهم اما قولها لها يا صاحبي
5: ايه هي تعرف وين نعرف
1: هي ما قولها لها ما يسالش قل لها راني
5: الو راني نحبك ونعزك
1: هكا زيد نعزك
5: ان شاء الله ربي يحفظك وربي يخليك لي
1: اول مره يقولها راه ونعزك
2: خليه يرقد
1: كان ما جاش ما بين نومين ما يقولهاش نادر ميساوي كل عام ودي حي من الخير ربي يفضل لك جليله وربي يدوم عشرتكم ومحبتكم ويحفظكم ويفرحكم دائما وابدا شرفتنا سيدي نادر ميرسي بوكو
2: نسيمة مرحومة من البرادعة يهنيها خطيبها نعيم نسيمة مرحومة من البرادعة يهنيها خطيبها نعيم قلها كل عام وانت حي بألف مليون خير
1: إن شاء الله كل عام كلهم حيين مليون ألف خير نمشيو للتصويت
2: نمشيو
1: باه أهلا مروي رقم اثنين شكون رقم اثنين
2: نادر الميساوي
1: نادر الميساوي هو اللي تحصل على المونجلة الرائعة من أداء سيتي ووتش احنا لحظات ونرجع مع الخليفة متاعنا الدويات معاش نقاوهم في الفارماسيات ها وش نقولكم في كلمتين علاش وكيفاش يجاوبكم هو بعد قليل ابقوا معنا رجعين
6: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV.
1: اسمع وتمتع. سلاح الورد وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. يا سيدي يتحدثوا قالوا نزلنا على مستوى إذاعة قالوا خان ثبتوا في المعلومة الصحيحة. في الفارماسي باش تمشي تقول اعطيني دواء نتاع راسي يوجع فيا ولا عندي كريب ولا عندي كذا، شو يقول لك لا ما عندناش دواء، باش ناخذوا دواء العطار زعما. شنو اللي قاعد يصير في لي فارماسي؟
2: هما هذا
1: وين وصلنا بالحاله هذية؟ لهنا يظهر لي برشا اسئله يلزمها تطرح، دي بوان دانتيروغاسيون تطرح، والاجابات ناخذوها في لاريير بلان.
2: كل ست شهور حاتم نرجع الموضوع هو بيدو الصيدليات، منظومة الكلام، الأدوية، غضب متكرر، بيان البارح تقريبا ما في حتى النقطة الحقيقة. نشوفه مع سيد محمد زبير جيجل الكاتب العام رئيس الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في حتى تقريب نقطة مضيئة، غضب على الكلام، على الصيدلية المركزية وعلى البلديات، ويقولوا أنه ممكن تقف العلاقة، يعني هذا في البيان
1: بتاعهم،
2: حتى مع البلديات هاو طول نستوضح
1: مش غضب علينا احنا المرضى
2: وبالتالي يمكن يقولوا حتى المنظومة نفسها تقف، وهك علاش كما كنت تقول ممكن المواطنين اللي يمشيوا باش يعملوا الأدوية متاعهم يلقوا رواحهم في التسلل. سيد محمد زبير جيجا نقول لك صباح الورد.
3: صباح الاختفاء سي حاتم وكل مستمعي جوهرة، صباح الخير.
1: دكتور نحب نسأل علاش وصلنا للحالة هذية، وتعلنوا معناها في البيان متاعكم العجز عن مواصلة توفير الأدوية للمواطنين، شو فهم أخوي؟
3: شكرا سي خليفة. العجز ممكن يصير، مش اليوم عاجزين الحمد لله، مش عاجزين على توفير الأدوية. الأدوية قاعدين نحاولوا نصرفوا بما أمكن باش تكون متوفرة للمريض. بقى هو العودة مرة أخرى لإخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض وغيره من الصناديق، لأن زاد ثم تأمينات ثم غيرها، جميعهم مش قاعدين يخلصوا في الصيادلة في مستحقاتهم في الأجال متاعها. الناس كل قاعدة تأخر بالثلاثة والأربعة والعشرة شهور، والعبء هذا متحمله الصيدلة. الصيدلة لم يعد له إمكانية أن يلعب دور الممول أو البنك لأي من هذه الأطراف. وهذا البيان أنا الحقيقة لاحظت أنه تم التداول أنه هذا البيان هو إعلان أو قرار قطع علاقة. لا، هذا مش قرار قطع علاقة، هو المكتب الوطني كيف يعجز أحيانا عن اتخاذ موقف ما يضطر يمشي للهيئة الموسعة، الهيئة الوطنية، يجمع أكثر ما يمكن الصيادلة لاستماع الأراء متاعهم والتداول في القضايا المطروحة هذه. دونك وقع التداول في وضعية علاقة الصيادلة بالصندوق ما بعد اتفاق اللي صار في قصر كارتاج بشرف رئيس الجمهورية، واللي انتج عليه اتفاق ملزم، كان اتفاق أخلاقي واحنا التزمنا به كامل، ثم أصبح التزام ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية وممضى وقانون. تفاجأنا أنه في آخر شهرين وكأن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض تخلى عن منظوره ولم يعد يرغب في الالتزام بالاتفاق نتاعو، رغم أنك فتحت.
1: قداش عنده ما صابولكمش الكنام؟ قداش عنده ما صابتش؟
3: بالنسبة للديون المتخلدة بالذمة عن سنة 2025 مازالوا شهرين ما خلصوش.
1: من 2025 مازالوا شهرين على 2026، فالست شهور هذوما اش عندكم؟
3: لا ما عندنا شيء، احنا مازلنا ما بديناش نحكيو فيهم. احنا قلنا هات النظف القديم الكل، قعدنا مع السيد الرئيس وتفاهمنا به، هات النظف القديم لان احنا كنا مطالبين ان نخلصوا فيهم قبل ما نكملوا نجدوا. وصلنا اتفاقا خالص وتقدير، وبالنسبة لل 2026 تو نقعدوا نحكيوا فيهم بطريقة ما نحاولوا أن نحافظوا على توازن المالي للصيدليات.
2: يعني تفضل.
3: دونك البقاء هو إخلال بهذا الاتفاق، وكأنه به معناها قطع للعلاقة من طرف واحد، وهذا ما ذكرناه.
2: يعني أنتم الاتفاق في أصل وقتاش ينتهي؟ ما عندكم
3: 30 جوان.
2: 30 جوان تقول يعني بعد 30 جوان ممكن لقدر راه أنه الصيادلة ما عاش يتعاملوا مع المنظومة ذي، وبالتالي المواطنين ما عاش عندهم إمكانية يجيبك الورقة متاع استرجاع المصاريف أو الدفع المسبق ولا غيره.
3: نحن لا نتمنى هذا، اللي نتمناه أن الكنعم مازال عندنا وقت، مازال في بعض الثواني نجموا يكملوا الالتزام تاعهم وينتهي هذا الأمر. احنا نبعنا من شهرين وإحنا بالمراسلات بكل أشكال الإعلام اللي مطلوبة، اليوم خرجنا للرأي العام وقت لقينا أنه ما ثماش جواب واضح.
1: أي فما حاجة، فما حاجة سي محمد زبير جيجا اللي هي تخوف شوية، معناها كأنه تقولوا رانا باش ندخلوا مرحلة العجز عن توفير الأدوية، ما عادش عندي فلوس باش نشري دويات ونعطيها للمواطنين، لهنا المواطن باش يلقى مشكل كبير
2: في توفر الدواء نفسه،
1: أمراض مزمنة ولا أمراض يا خويا سريعة يحب يبرأ، وفي الأخر يمشي للفارماسي باش يقول له راني ما نقدرش، ما عنديش الدواء.
3: بالطبع لأن الدواء دي عندك أزمة سيولة، ما عادش عندك فلوس باش تشري بهم الدواء، فلوسك موجوده اوكي على الوراق موجوده، اما ريالمون انت ما خلصتش فيها باش نجم انت تخلص الناس.
2: قداش سالوهم انتوما بالنسبه للشهرين اللي هما متخلدين من 25؟
3: اجمالي المبلغ يعني؟
2: اي
3: 80 مليون دينار.
2: الدين المتخلد لدى الكلام من
1: 80 مليون دينار،
3: 80 مليار
1: معناها اي من المليون، باي 80 مليون دينار باي
2: دون الست شهور اللي قاعدين توا يخدموا اللي تعدى.
3: هذوما مازالوا هذوما قاعدين نعطيو للمرضى في دواهم وما ثماش اشكال فيهم، في انتظار ان نلقاو فيهم زاد كيف لازم نلقاو فيهم حل، حتى ما نعودوش نطيحوا لفارماسي في نفس وضعيه العام اللي فات.
1: فما غضب اخر يقول لي خليفه من الصيدليه المركزيه، علاش؟ انتم تعاملكم مباشرة مع صيدلية مركزية شكون؟
3: ونفس الموضوع زاد مع الكنام، هي مسألة الرقمة، احنا نحبوا علاقتنا مع كل هذه المؤسسات تكون علاقة مرقمة، العنصر البشري فيها يكون عنده الحد الأدنى من التدخل لضمان أقصى قدر من الشفافية. هذا مطلب الناس كل، ما نعرفش علاش بعد ما تقدمنا واحنا كان عندنا تعاون الحقيقة جد ممتاز وحضر الوزير بروحه وأعلننا على بروجي وبلاتفورم قاعدة تتعمل، من بعد ما البلاتفورم تقدم 80 إلى 90% وبريسك حاضرة، الصيدلية المركزية انتهى، ما عادش عندنا بها علاقة وما عادش عندنا، وقف كل شيء. هذا المشروع احنا يضرنا،
1: رقمنا وقفت، معناها رقمنا وقفت،
3: رقمنت العلاقة بين الصيدلية المركزية والصيادلة
1: وقفت،
3: ما سمحت شيء توا. اليوم هذا تعرف شنو الهدف تاعو سي حاتم؟ الهدف نتاعو هو ضمان توفير الأدوية للمواطنين من بنزرت لرمادة بنفس على نفس قدم المساواة، مش اللي موجود في تونس ينجم يمشي للفارماسي سنترال وياخو ما لازمه، واللي موجود في رمادة لازم ما يلقاش كيفاش. دونك احنا لقينا حل باش اي فارماسي واي مواطن في اي نقطة من الجمهورية يوصل له دواه على نفس، عنده نفس حدود انه يوصل له الدواء نتاعو. مش بروجي فيه في ربح فلوس هذا ولا في حاجة،
1: لا هو تأمين الأدوية للتونسي فقط. من أقصى الشمال لأقصى الجنوب فقط.
3: فبرافو عليك، صار فارماسي سنترال ما فهمناش الحقيقة. فهذا احنا ندعو الصيدلية المركزية لاستكمال هذا المشروع، لأنه مش معقول، ولأنه زادوا نانجاجي فيه فلوس ناس أمانة ذيك مش بتاعنا، مش معقول نجيو لهم نطيشوها.
1: ثم كيف تقول لي وصلنا ل 80 ولا 90% من البروجي؟ اش مازال
3: انتهى البروجي تقريبا، لكن معقد تقنيا، معقد جدا. وبعد ما استكملوا الناس تقريبا البروجي وقف كل شيء، ما عادش عندنا حتى تواصل. وهذا مؤسس
2: في نفس السياق من البيان، هناك غضب من البلديات، شنو العلاقه بينكم بين البلديات؟
3: البلديات مشكل كبير، البلديات وتطرح هذا حتى على مستوى رئاسه الجمهوريه. البلديات خلقت اتاوى غير استوى تمييزيه، احنا حاجه ديسكريميناتوار للي فارماسيان. دونك تجي في بلاصه في الجمهوريه، الناس الكل تخلص فلوس على اشهار على غيره، جاوا الفارماسي عملوا لها حاجه خاصه بها هي، كل مره يعطوها اسم. قلنا راهو هذا ماهوش قانوني، راهو المنشور صدر في ذلك منشور مخالف لمجله جبال المحليه مثلا الفصل 85، يحدد انا هي المعنيه بالاجراءات
4: يحددها بالاسم مع المطاعم والمقاهي وغيرها والنصبات وغيرها. جاوهم حطوك غادي قلنا المرة ما يجيش مشاو بدوا الاسم ردوها كل مرة يعطيوها اسم المهم تجي تخلص الفلوس بالسيف. قلنا لهم راه ما يصيرش مشا عملنا قضية
1: على كل لونساني ليمونوز اللي تعملوا
4: اللي هو اوبليغاتوار واللي هي اخلاقيا في كل المجتمعات المتقدمة اخلاقيا ليزونساني هذوكم ما يخلصوش الدولة مفروض عليها والصيدلي اللي مفروض عليه ما يحلش فارماسيين ما يحطهم لانها توجيهية مش اشهارية. البقية اللي يعمل اشهار البرودوي وغيره نتاع فارا وغيره يخلص عليه كيف هو كغيره ماناش نقول ما قداش ما يخلصش.
1: قداش قداش مطالبين باش تخلصوا في العام؟
4: وهذه مصيبة أخرى. ثم بلدية تخلص مليون واثنين في العام وثم بلدية 16 و20 مليون.
1: علاش؟
4: ما نعرفوش والله ما نعرف. راهي كارثة بالنسبة للحكاية هذه راهي كارثة كبيرة ومشاكل يومية. علاش أنت تنهكني بحاجات كيف هكا واليوم اللي فارماسيان ما عادش ينجموا يخلصوا لأنه الناس كلها قاعدة تمشي للقضاء والبلديات حتى كان عندها مدخول منك الإشارات اللي موجودة فعليا ما عادش باش تخلص فيها لأنه ثم خلاف على لونساني وغيرها والناس كلها
2: يعني لونساني هذيك 20 مليون يخلص عليها فارماسيان؟
4: لا مش الكل قلت
2: يعني بعض البلديات
4: من 6-700 ألف إلى 26 مليون أقصى مبلغ هبط للصيادل.
1: من لا برش حسين
4: بربي نحب اللعب هذا
1: بربي نحلوا الكتاب مع البلديات ونقاو ما الصيدليه مش محل تجاري راهو معناها
4: ماهوش تجاري. اعفاء ما هو مفروض على الصيدليات قانونا كما غيرنا من البلدان كما فرنسا وكما المغرب وكما غيرنا من البلدان فقط
1: نشوفوها
4: ما هو مفروض عليك بالقانون للتوجيه للمريض ما تفرضش عليه فلوس سامبل.
1: واضح بربي نحاوصل في كلمتين لانه التوقيت وفاء نواصل نقدمه في الدوايات للعباد لكن بداية من بعد 30 من 1 جويلية هذايا كي نقولوا بداية من هالاربع القادم راهو فما إمكانية أنه باش يكون عنا عاجز عن مواصلة توفير الأدوية للمواطنين. هذا اللي فهمته من الكلام نتاعك سي محمد زبير جيجا الكاتب العام. نعم
4: بكل أسف نتمنى الوصول لهذا الأمر
1: إن شاء الله لا موعدنا معاك نهار الأربعاء القادم وإن شاء الله لا إن شاء الله نكون نسمعوا خبير به وتتواصل تقديم الأدوية للمواطنين. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
2: صباح النور صباح الورد الليلة مباراة تونس وهولندا

0: شوارع اف ام تي في.
1: المنتخب التونسي اختتم اليوم مشاركته في المونديال بعد 10 أيام فقط من انطلاق البطولة، هزيمة بخماسية ضد السويد، هزيمة بربعية ضد اليابان، واليوم مباراة أخيرة ضد هولندا نصف الليل بتوقيت تونس في مدينة كنساس الأمريكية بإدارة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. آخر أخبار المنتخب مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية مع نجح المجدوب. صباح النور نجح.
2: صباح الخير كل مشاهدي ومستمعي جوهرة فام من مدينة كانساس الأمريكية. اليوم كنا موجودين في الندوة الصحفية للمدرب الوطني هيرفي رينار اللي كان مصحوب بالحارس أيمن دحمان. أيمن دحمان أكد كلامنا اللي ما فماش مشاكل بين اللاعبين، ما فماش تقسيم بين الجوارات، يعني ما فماش المشاكل اللي قاعدة تتقال في المواقع الاجتماعية. الكل أكد اللي راو احنا خسرنا، للأسف مردودنا كان هزيل في المقابلتين اللي تعداو. ويأكد دحمان اللي اللاعبين كلهم يعني في عزم، يحبوا يعملوا ريكسيون للجمهور التونسي ويحبوا يتصالحوا مع الشعب التونسي، وإن شاء الله يأكد اللي غدوا فما نتيجة إيجابية إن شاء الله. بالنسبة للمدرب ريفيرينار ما ثم حد شيء جديد، يعني لعتانا لا مش يبقى مع المنتخب ولا حيغادر المنتخب. قالاني جيت على الدوماتش هذوما اليوم، مقابلة اليابان مقابلة هولندا، بعد المقابلة هذه متاع هولندا مش يرجعوا لتونس، فما اجتماع مع المكتب الجامعي باش يعرفوا مصير المنتخب مع المدرب رينار. اسكو مش يبقى رينار ولا مش يغادر، هذا الكل نجمو نعرفوه بعد مقابلة هولندا. بالنسبة للجماهير متوسط العدد، يعني ما جماش جماهير كبيرة مش تحضر المقابلة هذه، وبرشا جماهير يعني روحت واختارت تبيع تذاكرها للجمهور الهولندي وترجع لتونس ولا لأوروبا، يعني جماهير كل كاين موجودة تو. ان شاء الله غدوة نعديو مقابلة باهية، رغم اللي الطقس سخون برشا، الطقس حار هنا، فما برشا رطوبه في كانساس في امريكا ككل. ان شاء الله نرجع لكم غدوه من امام الملعب، ناخذ شويه حوارات مع الجماهير التونسيه في ملعب كانساس.
1: واضح نجح ويعطيك الصحة. والبارحة كانت الندوة الصحفية للناخب الوطني اللي قال يلزمنا نكملوا المونديال بشرف. هات نسمعوا رفي رينار في الندوة الصحفية البارحة.
3: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et j'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
1: الناخب الوطني قال اليوم تركيزنا فقط على آخر المباراة اللي هي مباراة هولندا، بعدها باش يكون تقييم شامل كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. مانيش راضي على أرجع المباراة اليابان، قال مانيش راضي على مباراة اليابان، مش معقول نقبلوا هدف بعد 3 دقائق بالرغم التوصيات الكبيرة اللي أعطيتها للملعبية قبل انطلاق المباراة. مانيش لوج على الأعذار لكن شعرت بالخجل أمام الجمهور التونسي. نغزروا والمباراة هولندا. ما تمش مفاجآت في خصوص المتأهلين للدور 16. البوسنة تربح قطر 3-1، سويسرا تربح كندا أمام جمهور هدفين لهدف. سويسرا المرتبة الأولى 7 نقاط، كندا المرتبة الثانية 4 نقاط، البوسنة 4 نقاط زاد المرتبة الثالثة، وتقريبا بنسبة 90% تأهلت لكنها تبقى تنتظر أحسن ثالث بعد نهاية الجولة. الثالثة قطر رسميا خارج المونديال. جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخها تتأهل للدور الثاني، فازت على كوريا الجنوبية هدف لصفر، مردود ممتاز جدا الكوريا الجنوبية كالعادة، تقريبا نفس التقاليد متاع منتخب جنوب أفريقيا في كل الدورات في كأس أفريقيا أو كأس العالم. 80% من لاعبين من زوز فرق فقط، من سان داونز 4 لاعبين وأورلاندو بيراتس 4 لاعبين. المكسيك تربح تشيكيا 3-0، المكسيك 3-3 المرتبة الأولى، 9 نقاط المرتبة الثانية، جنوب أفريقيا 4 نقاط تتأهل المرتبة الثالثة، كوريا الجنوبية 3 نقاط تبقى تنتظر أحسن ثالث، انسحاب أول منتخب أوروبي اللي هو تشيكيا. البرازيل تربح سكوتلندا 3-0، ثنائية الفينيسيوس جونيور وهدف الكونها مع دخول نيمار في المباراة دقيقة 76، وكما كان منتظر المغرب تربح هايتي 4-2، بداية قوية لهايتي، تقدم في نتيجة 0-0 ثم التعديل أشرف حكيمي، بعدها هايتي خذي الأسبقية من جديد 2-2 ثم التعديل إسماعيل سيباري، ثم في الشوط الثاني وجه ممتاز جدا للمغرب، السيطرة مطلقة على المباراة، سفيان الرحيم سجل الثالث وياسين جسيم سجل الرابع، لكن بالرغم من انتصار المغرب لكن البرازيل تفتك المرتبة الأولى 7 نقاط عندها إيجابي 6، المغرب نفس النقاط 7 نقاط لكن عندها إيجابي 3، سكوتلندا الثالثة 3 نقاط، هايتي انسحبت 0 من النقاط. الليلة 9 كوراساو الكوت ديفوار، ألمانيا الإكوادور، نصف الليل تونس هولندا، اليابان السويد.

0: لجنة تفضل نزاعات في النجم الرياضي الساحلي بفضل جمهور النجم تتمكن من غلق 7 ملفات أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي بن رمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون. الملف الثامن يخص ملف إيهاب المساكني والمبلغ المطلوب تجميعه 304 ملايين. لجنة فضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري تواصل غلق الملفات بفضل مساهمات أحباء الاتحاد. غلق الملف الأول للاعب السابق ياسين شخوالي 30,000 دينار. غلق الملف الثاني لطلال بوعبان 10 ملايين. غلق الملف الثالث موزاس أركوما 70,000 دينار. الملف الرابع اللي تم غلقه شريف بوديان 41 مليون. غلق الملف الخامس المنظر القاسمي 40 مليون. غلق الملف السادس لسعد جرد الشابي المدرب السابق 50 مليون. والمبلغ السابع اللي واجب غلقه هو ملف نادي سان بيدرو الإيفواري المبلغ المطلوب 441 مليون. والبارح كان غلق باب الترشحات في الاتحاد الرياضي المنسيري دون ورود قائمة مترشحة، يعني تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الموعد لحق. مستقبل المرسى يستنكر محاولة التعاقد مع مدرب الفريق عماد بن يونس من طرف النادي الرياضي الصفاقسي. مستقبل المرسى أصدر بلاغ استغرب فيه التصرف هذا ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات اللي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. نذكر أنه عماد بن يونس تعاقد مع مستقبل المرسى في شهر ماي الفارط خلفا العامر دربال. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. تحب روحك الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
2: دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
3: La saison des summer colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
6: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
7: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله يا ربي طريق السلامة لكل مستعملية طريق ونمشي مع بعضنا للموجات الإيجابية. هذاك علاش نقول لكم صباح الورد صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية اللي تأتينا هذه الموجات من ناس يعملوا الكيف. استحفظوا على أرواحهم واستحفظوا على سلامتهم وسلامة الراكبين معاهم وعائلاتهم وكل مستعملية طريق. لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس اللي نكرموهم يوميا واللي ناس عندهم 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث. ولاحظتوا اللي في الاسبوع الفارط لقينا وصلنا حتى لل 50 و54 سنه، الاسبوع هذا وصلنا ل 41 سنه تقريبا حد ما تسبب في حتى حادث. اليوم خنشوفوا مع السوبر كوندكتور دو جور عزيز بن بوبكر اللي هو السوري في اجونس غات اسيرونس حنان غربي لجاردان دو كارتاج قداش عنده في الركور نتاعو.
2: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: عزيز يا عزيز يا باهي مرحبا بك عزيز بن بوبكر نورنا صباح الورد وشرف لي يعني نستقبل حد من الناس اللي عاملين دي ركور على مستوى المحافظة على سلامتهم فبرافو عليك.
3: عايشك وانا شرف لي اللي كلمني بكل حب.
1: ربي خليك. قل لي سيدي العزيز قداش عندك السوري في غات اسيرونس حنان الغربي جادان لي كارتاج جادان كارتاج
3: برسك 6 سنين اكثر شويه مانيش حاسب بالضبط.
1: باه انت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي برمي عندي 20 سنه تقريبا.
1: قداش عندك ما تسببت انت في حتى حادث؟
3: عندي ما يقارب 14 سنه كيكا. مره بركه واحد وخر عليك على
1: جامعة. وخر عليك ماكش تسبب في الحادث. انت ما تسببت في حتى حادث.
3: الحمد لله
1: حتى 20 سنة.
3: باش نقول لك علاش. انا من اللي نعدي في البرمي ما نستعملش السرعة. حتى في الملاحظة متاعي حتى اللي انا ما نعديش البيتاسات برشا. وما نفوتش 50-60 من اللي خليت البرمي.
1: اللهم صل يعني ما تمشيش في اللوتوروت ولا تمشي كان في وسط البلاد. اذا 50-60
3: كان نمشي في اللوتوروت ما نفوتش 60 ديما نشد يميني 60 ما نفوتش 70
1: باهي برشا
3: الحمد لله.
1: وليت هاك سلمت معناها عندك 20 سنه ماكش متسبب في حتى حادث
3: الحمد لله.
1: وماهيش نهاية العالم كان توخر بدرجين ولا ربع ساعة ولا حتى نصف ساعة.
3: ما خليش روحي
1: ويعد يخرج بكري ويوصل 5-5
3: به.
1: سيدي العزيز
3: سمعني أنا حتى كان نمشي للبر مثلا نمشي للزاروني ولا نمشي خلي مضمون تاع الكراب وقت هما يخرجوا تلقاهم يتزيدربوا على الوقت. أنا ليه ما نمشي قبلهم بنصف ساعة ولا بعدهم بنصف ساعة تنقص المضمون.
1: خلي لومبوتياج يوفا واحدة واحدة مانيش مزروب. شهر ديما هكا خويا العزيز سي عزيز الباهي بن بوبكر. انت من المرسى قالوا لي هكا ولا ليه؟
3: من كرتاج. انا اصل مولود في كرتاج اللي اسمينا اما نسكن في حدائق كرتاج توا
1: في حدائق كرتاج خطوتين بحذانا احنا في اللاك معناها في جارنا والجار وصى عليه رسول وغات اسيرونس زاد تكرم لي سوبر كوندكتور بان كادو. عندك فكره شنو هو الكادو؟
3: لا
1: شي نجم يكون مية دينار
3: ما نعرفش
1: ينجم يكون مية
3: انا اللي جيب ربي ما مبروك.
1: انت مش تختار معايا 100 200 300 400.
3: هو الانسان ماذا بيه ديما فابوري فوق
1: فوق معناها نمشي للـ400
3: امشي وين تحب.
1: أنا مشيت للـ400 لكن قالت أسيرونس مشيت في التكريم هذا الأكثر قالت 500 دينار الكادو متاعك سي عزيز بن بوبكر 500 دينار كارت اجيليس فيها 500 دينار ايسونس نتاع عجيل انرجي. فمبروك عليك بهين عزيز 500 دينار بهين بهين هكا ولا لا؟
3: باهي يرحم والديكم.
1: فيليسيتاسيون يرحم والديك انت ويتولي في عمرك وربي يحفظك وان شاء الله ديما هكا متالق وناجح في السياقه نتاعك وما تسبب في حتى حادث حياتك كامله. هذا ما نتمنوه. يلا فاصل ونتواصل.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، ونبقاو في الموجات الايجابيه باعتبار دي بون بلون من عند برا فواياج. يعملوا الكيف تعرفوا جيدا سخنه وسناء حسب احنا في جوان توا، وهي سخنه بالكده شعلت بين ظفرين، وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقه التحمل نتاعنا. مالا في جويليا وفي اوت وفي سبتمبر زاد، ها شو يصير فينا؟ تقول نمشي للبحر، البحر ولا غالي برشا على التوانسه، وحتى راحتك ما تلقاهاش وما عندكش وين تقعد. وإذا كان حبيت تقعد في مكان باهي وبحر باهي، راهو يزمك تدفع، والدفعان غالي برش. ساعات باراسول بخمسين دينار فقط، ويقول لك الطاولة والكراسي يخلصوا، زاد الكونسوماسيون تمشي أنت وعائلتك، أنت والمدام وزوز وليدات ولا ثلاثة، ترسي في 150 200 دينار إذا كان التف ربي. إذا كان كل يوم طابت البحر وتصرف هدايا، يذول يزموا شهرية خاصة بالبحر وما تنجمش تكمل، معناها ما تخلي ليكش تمشي كل يوم للبحر. لا، فما الناس اللي حسبتها والمحاسبي لهنا اللي يتبع لي بون بلان، ويتبع اوسي لي بروفيسيونيل دو براء فواياج اللي تقترح عليكم. تقول لك ايجا سيدي انت والعائله ولا زاد العرايس الجدد، راهو فما قائمه طويله وعريضه متاع وتلا موجودين على ذمتك بسامبل كليك. تدخل وتختار لوتي اللي يناسبك واللي تحب عليه حسب المواصفات اللي تحب عليها العائلة، وحاسب أوسي الكاليتي متاع جودة الخدمات والانيماسيون اللي فيه، وحسب رابور زادا كاليتي إبري. وتسهل عليكم وتقول لك يا سيدي الحاضر راهو يعلم الغايب بالنسبة للأسعار، راهو نأكد لكم أنا اللي برا فواياج عنده أحسن سوم في تونس. نعم، ادخل للسيت وشوف وثبتوا وقارنوا وحدكم بسامبل كليك، راهو تلقى على براءفواياج.com www.براءفواياج.com. كيف تدخل تلقى ليستا كما قلت لكم طويله وعريضه متاع الوتلة اللي عندنا في تونس الكل، وديما نعاود لكم باحسن سوم في تونس. حاجه اخرى، ليكيب هذيا الباهي متاع براءفواياج راهم يعاونوكم، راهو يوجهوكم ويعطيوكم فكرة على حسب ميزانيتك واختياراتك، وما تخرج من عندهم كان فرحان. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عندنا الرحلات متاع اون جروب، كل يحب يعمل تفريدة يخرج اون جروب ويمشي هو زاد مع المجموعة ويعمل اكتشافات من خلال الرحلات اللي يدوم ثلاثة ايام نهير نهيرين. فما هذا الكل موجود وبرنامج كامل متكامل على امتداد سيف السنة، فيه برشة تفريد. نعملوا جربة اللي ثلاثة ايام جربة هذيك كوكو بيتش، زاد شط زوارع في باشا الهوارية المهدية، يعني تلقاو لي بون بلون تاع الصيف وانيماسيون غرانديوس خاصة بكم انتوما وبعائلاتكم، وديما باحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بقى على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.براءفواياج.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: التميز والنجاح راهو يجي بالخدمة، ثانيا الركبة. هات نحكي لكم على هذا التميز والنجاح، ونحكي لكم على العمرة وعلى الدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة اللي تنظمها براء فواياج في سوسة في 12 جويلية تحديدا، واللي باش تكون مفتوحة لكم انتم. يوم تكويني متميز فيه برشا محاور وبرشا جوائز ومفاجآت، وفيه عمرة للربح زادة في اختتام فعالية الدورة من اهداء براء فواياج. انت راهو اللي تسمع فيا زادة، كان تحب تكون من الفائزين ولا من الفائزات بالعمرة، معليك كنت تدخل تعمر الاستمارة الموجودة في الرابط على ذمتكم هاوك في الرابط اللي الفوق تاع الفيديو هذا، ولا تكلم براءة وتريزيرفي بلاستيك من توا لنهار 12 جويليا. وعلاش ليه ما تكونش من الفائزين بالعمرة أو بإحدى الجوائز الأخرى.

0: وبالطبيعة أهم شيء اللي نحكيه عليه تلقى تكوين شامل واحترافي في خدمة ضيوف الرحمن. وعليش ليه ما تكونش أنت من سعداء الحظ اللي باش ينضموا لفريق براءة فوياج واللي قاعد يقدم فيه مجهودات وخدمات رائعة تليق بسمعة الوكالة وبشرف خدمة ضيوف الرحمن. لأكثر معلومات واستفسارات أرقام على ذمتكم تصلوا بهم فيهم دي بروفيسيونيل يرافقوكم ويعطيوكم كل الإجابات، خاصة العمرة الأولانية والموسم راهو قريب باش يحلوا. العمرة الأولانية باش تكون مع المولد النبوي الشريف بإذن الله، فاتصلوا من توا على 70 550 020 70 550 020 ولا 21 881 882 21 882 ولا 21 882 881 881 برا فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة.
2: صباح الخير، ربي يعيشكم، شنو بلغيكم الميساج
3: مع ميكروجوهرة.

0: 70 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement Hybride Clean, Tico 7 pour la technologie, pour l'espace, Tico 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون متاع كراب شريكة
4: سهلة عليك بلا سوليوشن أو كارت متاع أولا إنرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون أو كارتين. أولا إنرجي، prenons la route ensemble.
5: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
6: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
7: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاصتك. سفر وانتي في بلاصتك.
8: وياج بوياج مع وليد بسباس
9: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
8: على جوهر FM.
10: على جوهر FM
11: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
12: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
13: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
14: سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
15: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
16: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم.

0: وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في. شوف أسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة أفهم.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق. نمشي مع بعضنا لنشرة الأخبار المحينة بطبيعة الحال خاصة على الخريطة متاعنا. هات نبدأ ساعة بعناوين النشرة وما يميز طقس اليوم الخميس 25 جوان 2026. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر، وين بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. تبرولي الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار، والحرارة اليوم تتواصل في ارتفاع، والارتفاع هذا باش يكون طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة ببقية الجهات، لكن مع ظهور الشهيلي محليا. هات نشوفوا الخريطة في الصباح. أهم حاجة اللي موجودة أنه طقس يتميز بسحب قليلة إلى مغيم جزئيا في جندوبة وبيجة، وأيضا القصرين ومعهم قفصة وتوزر وقبلي. درجات حرارة أقل الدرجات اللي سجلها 29 درجة في الكيف وفي القصرين، مرورا ب 31 في بنزرت هذا الصباح، و 33 في الفترة الصباحية في تونس الكبرى، 31 زادة في نابلس، 32 زغوان، 33 سوسة، 32 المستير، 31 المهدية وصفاقس، 29 نقاوة زادة في جابس، 31 في مدنين. أعلى الدرجات هي 35 درجة في توزر، ووصولا زادة إلى برج الخضرة اللي في تعطينا 36 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر تتغير الأمور شوية، ويدخل العامل اللي تحدثنا عليه في نشرتنا، الأمطار. الأمطار باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سيدي بوزيد، ونسجل فيها 37 درجة بعد الظهر. في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونسجل 35 درجة، 38 درجة في قفصة، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولاية الجمهورية باش تكون بين سحب قليلة ومغيم جزئيا، مع ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظ نحسوا به في تونس الكبرى 37، سوسة 36، هي والمستير 32، المهدية 38، في زغوان 39، في القيروان هي وجندوبة بعد الظهر نتحدث 38 زادة كي قلت لكم قفصة، وتوصل 39 في قبلي، 40 في توزر، و 41 درجة في برج الخضرة. هذا بعد الظهر. فترة الليلية تتواصل الأمطار والرياح وألالة، ما عندناش أمطار في الفترة الليلية، عندنا درجات حرارة نسبيا مرتفعة، أقل الدرجات اللي سجلها 26 درجة في كل من بنزرت ونابل، وأيضا المهدية، مرورا ب 28 في السوسة، والمستير 29 في تونس الكبرى، وصولا إلى أقصى الدرجات اللي باش تكون 30، هي 31 في جندوبة، 32 في توزر، 31 قبلي إلى حدود برج الخضرة، نلقاو فيها 33 درجة في هذه الليلة. غدوة الجمعة نعطيكم فكرة أولية، طقسنا باش يتواصل متميز بدرجات حرارة مرتفعة، باش تكون ثلاثينية إلى أربعينية بطبيعة الحال، ثلاثينية على المناطق الساحلية، 40 درجة نوصلوا لها غدوة في القروان، نوصلوا 41 في توزر، 40 في جبلي، 41 في برج الخضرة. هذا ما يميز طقس غدوة، مع ما فماش الخلايا الرعدية متاع بعد الظهر، هذا في طقس نهار الجمعة. بالنسبة لنهار السبت زاد ما عندناش الخلايا الرعدية، ويتواصل الطقس متميز بارتفاع في درجة الحرارة اللي تفوت صراحة المعدلات متاع شهر جوان، فوتناها. وذلك علاش نقولوا ساعدوا رواحنا لخروج في الفترة متاع 11 إلى حدود 5 متاع العشية بالنسبة لكبار السن وصغار السن والأمراض المزمنة، ماذا بينا لا ومش وقت راهو العومة ما تفيدش، العومة تفيد في الصباح بكري وإلا في وقت المغرب. يا سيدي نزلت الدنيا ضاوية والبحر يعوم من 6 متاع العشية الفوق. شكرا لكم على المتابعة، فاصل ونتواصل، ابقوا معنا، رجعينا.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: يبدو أنه مجلس نواب الشعب ما هوش فيه كونجي يخدم على روحه، بالرغم أنه الحكومة إلى حد الآن ما رجعتش تمشي لمجلس نواب الشعب بعد الشهر هذاك. وهذه المرة نتحدث على جلسة معناها كانت مغلقة غير مفتوحة للصحفيين ولا الإعلام، خاصة برفع الحصانة. هكا ولا ليه؟
2: هو هذا هو السؤال. جلسة لرفع الحصانة واللي تم فيها قرار رفع الحصانة عن 10 نواب، هذا مبدئيا ولا 11 نائب. هو الجانب المعلومة شحيح. يخلينا نطرح السؤال، جلسة سريعة ليش متاع أمن قومي؟ في العادة ثم جلسات
1: مش حاجة خصوصية النواب،
2: ما عندوش خصية، نائب شعبي مثل الشعب التونسي،
1: أنا ما فهم عادش خصوصية،
2: ما عندوش خصية إلا في حياته الخاصة العائلية،
1: حياته الخاصة بيكش نقول قضية خاصة، تعارك هو مرت
2: حتى عارك هو مرت، ويلزم الشعب يعرف
1: يعرفه.
2: أنه تم رفع الحصانة من عدمها، هذاك شأن عام. الغالب هو اختار أنه يكون نائب شعب.
1: خلنا نمشيو في المتابعة لشكون،
2: هذا هو باش نمشيو للنائب عن جهة صفاقس السيدة فاطمة المسدي اللي تقول أنا طلبت رفع الحصانة، مش هما طلبوا رفع الحصانة.
1: هات نشوف متابعات
2: عبر الهاتف. معنا السيدة النائب عن جهة صفاقس فاطمة المسدي، نقول لك صباح الورد.
3: نور صباح الخير كل مستمعين تاع جوهرة.
1: تو مازلت محصنة ولا ما عادش محصنة؟
3: لا اليوم ثاني نهار مانيش محصنة.
1: مضمنة يلا.
3: الحقيقة هو معناها كنت نسمع في الكلام اللي كنت تقوله، راهو مش كان فاطمة مسدي اللي طلبت رفع الحصانة، النواب العشرة اللي تم رفع الحصانة عليهم هما بطلب منهم هما.
1: أنت كيف عشرة ولا 11 النواب اللي وقع رفع الحصانة؟
3: هما 11 النائب تم عرض الملفات نتاعهم، لكن تم رفع الحصانة بطلب منهم 10، لانه ثم نائب صارت فيه معناها مراجعه للملف نتاعو باش يرجع للجنه، دونك ما تمش القرار النهائي فيه.
1: علاش سبب رجوعه للجنه؟ علاش
3: ثم معناها بعض اللخبطه في الوثائق اللي هو معناها تعدى عليهم، دونك مش يعاودوا يرجعوا للجنه باش يعاودوا يصلحوا الوثائق.
1: فاطمه شنو هي القضيه اللي انت موجوده فيها واللي انت طلبت رفع الحصانه عليها؟
3: هو هي نفهم الناس قبل كل شيء، انه معناها كي يجي نطلب رفع الحصانه يجي من عند السيد وكيل الجمهوريه الى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب يحيل هذا المطلب الى لجنه النظام الداخلي، وتنظر فيها اللجنه وتسال النائب تقول له هل انت تتمسك بالحصانه ام لا. كي صارت اللجنه معناها في الموضوع القضيه نتاعي وكيما الزملاء الاخرين، انا لم اتمسك بالحصانه بل طلبت رفعها، وطلبت ان يكون هناك معناتها جلسه مخصصه لرفع الحصانه في اقرب وقت، لانه انا نعتقد انه ما جيتش للمجلس النواب باش نتخفى وراء الحصانه، انا جيت باش نخدم بلادي وباش نحاول نكون معناها منضبطة لدولة القانون، ما عنديش علاش نخاف من القضاء. موضوع القضية شنو هو؟ موضوع القضية سياسي بامتياز، انه فما السيد كاتب الدولة عادل جربوي في 2019 بعد مؤتمر نداء تونس اللي الاخير اللي تقدم فيه نداء تونس، انا كنت معناتها مرشحه الى الامانة العامة في المكتب السياسي نتاع نداء تونس، وهو زاد كان مرشح وكنا زوج مرشحين، وفي الانتخابات نتاع مؤتمر نداء تونس في ذلك الوقت صارت بعض الاخلالات، وكما تعرفوا معناها تقسم النداء على زوج والى اخره. انا في ذلك الوقت ولعلمكم اني مانيش من الناس اللي ديما ما نسكتش على الاخلالات وما نلوطش على المناصب وما حاجتي بحتى شيء، حاجتي انه فقط انه ننور الراي العام على بعض المواضيع. فعملت ندوة صحفية في صفاقس وتحدثت على الإخلالات اللي صارت في المؤتمر، وكانت حاضرين معايا الناس اللي شاركت في المؤتمر وكانوا شاهدين على الإخلالات وإلى آخره. من بين الحاجات اللي ذكرتهم في المؤتمر أنه معناها سبق وأنه السيد كاتب الدولة عادل الشربوعي معناها كانت عنده تاريخيا عنده بعض الشبهات، وذكرت بعض الشبهات في مسائل تخص هكاية التحيل وحاجات من نوع هذايا، وعطيت بعض الوثائق وريتهم في وسط الندوة الصحفية وانتهى الموضوع. فقط جست معناها كما نقولوا هي مسألة سياسية، وريت أنه فما حاجات مش عادية صارت، وإذا بعد تو يفقد التاريخ. المهم بعد ذلك الندوة الصحفية قام السيد كتب دولة عادل الجربوعي بتشكي إلى وكيل جمهورية، والتهمة كانت ضدي على أساس أني ادعى بالباطل ومعنى إساءة إلى موظف عمومي وكل شيء، مع العلم أنه أنا وقتها نيب شعب وهو كاتب دولة، وفي الدستور متاع 2014 معناها ما كانش فما حاجة اسمها حسانة معناها معنى تشمل كل شيء.
2: يعني استقعدت للوقت هذا كل سيد النيب
3: بالضبط من 2014.
1: ربي لحظة معلومة ما تمرش عليها، في دستور 2014 فما حسانة للنواب، قلت ما فماش حسانة.
3: لا فما حسانة للنواب، حسانة زادة حسانة شاملة مش كيما توا في دستور 2022. في دستور 2022 يقول لك
1: صحيح
3: اي في دستور 2022 يقول لك القذف وال والاعتداء بالعنف وتعطيل الجلسات العامه كل ما فيهمش حسانه معناها ساعات يقول لك متلبس تماما. بار كونتر في 2014 كانت فما حسانه كامله، وقليل ياسر باش تشوف انه في التاريخ السابق انه تلقى نواب يرفعوا الحسانه على انفسهم، لانه معناها كانت فما برشا سياسه في المواضيع خمسه. على كل حال
1: علاش قات الى هذه الفتره؟
3: بالضبط من ذلك الوقت 2019 الملف قاعد يراوح مكانه ومخرج لي ما بدا يخرج في العنان كان في ذيك البريود اللي قبل 25 جويلية، في ذيك البريود اللي راشد الغنوشي شاكي بيه هو تحرك الملف ذيك وعاود تحرك وقتها معناها من بعد في 2024 كي طلبوا رفع الحسانة عليا، حبيت أنا نرفع الحسانة على روحي، لكن لم يتم برمجت حتى معناتها جلسة عامة في الموضوع هذايا. فعندما معناها اتخذ القرار أنه باش نبرمجوا جلسة عامة لرفع الحسانة كنت من الأوائل اللي طلبت أنه نرفع الحسانة على روحي.
1: مش القضية عندك الآن فاطمة مرفوعة بيك، لأنه نعرف كما قلت أنت حكيت على راشد غنوشي ذو اللي فات القضية هذيك وفات تسكر.
3: انا راني قد مضيه وقت معناها اكثر من 12 قضيه ربحت من الكل، فما قضيه برك قعدت ما نعرفش وين هي راش الغنوشي قدم بيا ثلاثة قضايا هو شخصيا معناتها غنوشي زوز ربحتهم، وفما واحدة معناها ما نعرفش ويني بالضبط اللي هي تتعلق بالإدعاء بالباطل في ملف البغدادي المحمودي. فهمت ذيك الوقت هو شاكي بيه على أساس إدعاء بالباطل في ملف البغدادي المحمودي، أما بالباقي كله معناتها تم ربحتهم الكل، عبد الكريم العبيدي وراش الغنوشي وكلهم معناها اللي صارت القضايا كلها تم
2: مع السيد عادل الجربوعي من 2019 ما اتصلتش بيه ما اتصلش بيك ما تنزلش ما تراجعتش، يعني القضية كيف قعدت؟
3: هو مش موجود هوني، هو خرج لبرا ما نعرفش عليه وينه هو. فهمت دونك القضية قعدت هكاك ما نعرفش علاش معناها ما خذوش فيها إجراءات من الأول، لما ماك تعرف هي صارت. هو الحقيقة باش نكون واضحة إنه المؤتمر الصحفي اللي صار في صفاقس، وعادل الجربوعي وقتها معناها يسكن في صفاقس وأنا نسكن في صفاقس، لكن الشكاية اللي قدمها السيد كاتب الدولة في ذلك الوقت قدمها السيد وكيل الجمهورية بشير العكرمي في تونس. يعني معناها ما نعرفش انا بتو هذا الكل القضاء تو ينظر فيه، وهذاك علاش انا معناها طلبت رفع الحسنه.
1: حددت موعد الجلسه نتاعك
3: في سبتمبر ان شاء الله، احنا معناها عملنا جلسه هدية لانه باش ندخلوا بعد في عطله برلمانيه اون سبتمبر.
2: وعلاش السرية الجلسه بالله يا سيد النائب؟ علاش يقول الراي العام؟ علاش ما عندناش امكانيه نتابعوك كل الجلسات؟
3: اول حاجه هي هذيك ما ينص عليه النظام الداخلي انه جلسه سريه، بالنسبة للجلسات رفع الحصانة، خاطر ساعات ثم ملفات تهم مثلا نعرفش أنا حاجات عائلية ولا حاجات ما نعرفش، النيب يبدأ يفسر للزملاء في الموضوع ما ينجمش يفسروا لذي العام، فهمت كيفاش؟ دونك تقعد ديما مثلا جلسة سرية، لكن النواب اللي تم عرضهم والملفات نتاعهم راو اغلبيتهم باش نقول لك معناتها فريمون اغلبيه هما مخالفات انتخابيه وحاجات سيده فارغه معناتها
1: فهمت. ربي حويجه برك فاطمه اكدالي نخدم بها مازالت لي لحظات، كونه هذم هما النواب فقط اللي عندهم القضايا ولا مازالت قائمه اخرى؟
3: لا لا لا لا، هو شوف هما تم تحديد الجلسه هذيا للنواب اللي طالبين رفع الحصان على انفسهم، وممكن مش تتعمل جلسه اخرى للنواب اللي تمسكوا بالحسنة.
1: قديش من نائب حسب التقريب اللي تمسكوا بالحسنة مازال؟
3: والله ما عنديش فكرة، أنا هذي الكل عند لجنة النظام الداخلي.
1: نعم.
3: أما هذوما العشرة ولا الحديش النيب عبروا على معناها
1: على إرادة تمسكهم بالحسنة. شكرا لك فاطمة، إلى لقاء قريب إن شاء الله في الأستوديو حتى نشوفوا بعد لا مش بعد ذولي الدورة الجاية هي الأخيرة اللي عندهم
2: الدورة
1: بعد أربع دورات هذا. وين وصلنا شعملنا شقدينا راضية فاطمة ماشي راضية على ما قدمته، إن شاء الله يكون في الأيامات القريبة القادمة. يلا فاصل ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.
0: تسمعوا كل سبت 9-10 للا البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
4: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
5: جوهرة
6: بيبليسيتي.
7: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا، بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم اللي تستحقوه للمه والشيخات، باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
8: الامور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: الكوره سيف سني تعمل الكيف في النهار، افلام ومسلسلات، وفي الليل سهريه على الماتشوات.
11: اليوم مع اورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثه شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك اورانج.
5: جوهرة اف ام
6: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
5: شوف
1: اسمع وتمتع. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. موضوع الساعة الحروب في العالم أثرت علينا احنا مباشرة وخاصة على الطاقة، على سعر برميل النفط، على الذهب وسي اللي مرة طلع ومرة يهبط. مهندس نفط وناشط في مجال تجارة البترول يشرفنا بالحضور للاستنارة برأيه ونشوفه. قال لنا المرة الأخيرة اللي جاب حدانا راهو الأيامات هذه معناها جويلية العقود تنتهي متاع الشرايات، شعملنا احنا كتونس شعندنا وما عندناش، ثم وين وصل سعر برميل النفط، وهل في البروجيكسيون معناها هما كمتابعين هل باش نعرفوا انخفاض لأسعار النفط في الأيامات القريبة القادمة؟ هذا كنا نعرفوه مع سي محمود اللامي.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي محمود شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
12: مرحبا بكم وتحية المستمعين جوهرة اف ام.
1: إذا كان نبدأ من البداية، قداش يمشي توا البرميل متاع النفط؟
12: توا رجعنا الأسعار أسبوع قبل بداية الحرب، والأسعار هذا متاع أسبوع قبل بداية الحرب فيهم فكرة اللي الحرب جاية. دونك حتى الأسعار هذوما وقتها وقت اللي صاروا كانوا غالين نسبيا على اللي كنا فيه في بداية العام وحتى على القانون المالية اللي كان في 63. احنا اليوم في حدود 73، وهو الأسبوع اللي قبل 28 فيفري وقت الناس يتكلموا على الحرب وما يعرفوش إذا الحرب باش يجي فيها إيقاف هرموز ولا لا، ويتكلموا على الـ اللي هي التحديات متاع إيران اللي كانت وقتها تقول تضربوني نقفل هرموز، والناس كانوا يتصوروها كسيناريو كارثي مضيق هرموز، على خطر من في تاريخ البترول والنفط من وقت بدايته عمره ما تقفل كما هل الأربعة أشهر اللي فاتوا عمره ما تقفل. اليوم احنا في المستويات هذوما،
1: مستويات هذوما 73 دولار،
12: اما 73 هذوما انا كما قلت لكم الأسعار النفط تتبع الأخبار بطريقة عاجلة، وبعدك اش تتعدل على اللي هي لوفخي لا دوموند الطلب البضاعة وال
1: إذا كان تسهل علي حاجة لأن ما نعرفش العملية وانتم المختصين، أنه أسعار البرميل النفط كما البورصة متاع الأوراق المالية معناها كيكا
12: بالضبط. هذاك اللي تشوفوا فيه 73 دولار في البرميل البرانت ما عنده حتى وجود مادي. كله أوراق. كله أوراق. تبدأ احنا كنا نفضلك ونقولوا أكثر ناس يشاركوا ويشريوا ويبيعوا هي كل لفامو فويي، تتكلم الكونسيير بونكير نتاعها تقول له شري لي 3 عقود بترول، ما تعرفش حتى شنو لونه. هذه هي الحقيقه. فهذوما الناس على الاخبار يحركوه برشا. اليوم اللي نشوفه فيه يقولوا بالانجليزيه the market is oversold، اليوم البيع اكثر من الشراء، تلقى 10 بايعين و3 شارين، وهذاك يهبطوا بنسب كبيره. بعدك ايش يصير التعديل؟ التعديل شنو هو اللي عدل فيه؟ وقت اللي يدخلوا فيه البروفيسيونيل ويدخل فيه لوفخي لا دوموند.
1: وقت اللي يدخلوا البروفيسيونيل عادة
12: اللي هو نشاط العادي متاع البترول. اليوم مازال قاعد اللي سوق في الأسعار هما الأخبار.
1: مازال البروفيسيونيل ما كورش.
12: كان تجي تشوف الحقيقة متاع الأوفر تلقاها اللي نقصت مذيق هرموز توا يخدم على 50%، مازال ما رجعش لحالته. الدول كما الكويت اللي هي من أكبر الدول اللي داخل من مذيق هرموز اليوم ما تنتجش في برشا بترول. إيران مازالت ما رجعتش، ولو أنه الأخبار تقول أنه إيران الحصار على إيران باش يتهز. إذا الحصار على إيران باش يتهز، هي كانت تنتج 1,500,000-1,700,000 برميل في اليوم باش توصل 3,700,000، ولكن اليوم مازالوا ينجموا يدخلوا للسوق بسرعة غريبة. الكويت نص إنتاجها، هي تنتج 1,700,000 الكويت، نص إنتاجها يجي من المصافي، معناتها هما يصفيوا البترول ويبيعوا المصفى. النص هذا ما عادش موجود، خطر كل الـ الـ الـ اللي هي البنية التحتية متاع تكرير النفط مضروبة الكلها مضروبة. أما نجم ترجع تبيع 1,700,000 خام، معناتها يرجعوا أما بطريقة أخرى
1: ونتكرير بسعر آخر ويتباع ويتشرى.
12: قطر مازالت قطر اللي هي أهم لاعب في الغاز، اللي هي تنتج 20% من الغاز العالمي، المنشآت بتاعها مضروبة.
1: ترتيب العالمي تزاير وروسيا وقطر ثم المنجين الكبار سنني. شو الترتيب؟
12: الترتيب الأول الولايات المتحدة.
1: الولايات المتحدة
12: أول منتج وأول مستهلك. والمنتج والاستهلاك توا مع فنزويلا ومع المحيط متاعها تقريبا ترادع، ما عادش محاشتهم بالبترول لا هرموز لا حاشتهم بحتى شيء. ثاني منتج اليوم روسيا.
1: روسيا في الغاز به.
12: روسيا في البترول والغاز حتى البترول. الثالث السعودية.
1: غاز عندها السعودية مش قطر.
12: أنت ألا تحب الغاز؟ ألا الغاز أمريكا وقطر.
1: أمريكا وقطر.
12: أمريكا وقطر.
1: الجزائر.
12: الجزائر جي بعدهم الجاز. وروسيا بينصير روسيا بالبايب. للأوروبا اللي توا قطر خذت فما زاد أذربيجان
1: دخلت في إنتاج الغاز.
12: أما اللي توا ينجموا دخل أذربيجان من أول الدول المنجة البترول.
1: بترول ولا غاز؟
12: بترول.
1: بترول.
12: بترول. أذربيجان أول دول منجة البترول من 1850 قبل التكساس.
1: به أنا يهمني نربط توا بتونس. إيش عندنا وما عدناش كيف نحل الكتاب على 63 اللي دخلنا بهم في قانون المالي قدمش نزيد ثم يذول الشراءات باش تبدأ مع نهاية جويلية ولا لا هكا ولا قلت
12: لا في نوفمبر
1: تبدأ في نوفمبر.
12: في نوفمبر
1: نوفمبر باش
12: نشري نوفمبر 2027
1: أما 26 رانا أمورنا 5 على 5
12: مغطية
1: حسب الشراءات
12: مغطية اللي... راهو مغطية بالكميات مش بالأسعار.
1: بالكميات
12: كميات مغطية الأسعار اش معناتها؟ معناتها أنت في نوفمبر كيف تاخو عقود تاخذهم اندكسي سور لا موين دو موا دو ليفريزون. اش معناتها؟ معناتها في جانبي تاخو سعر جانبي في فيفري تاخو سعر فيفري في مارس تاخو سعر مارس.
2: مش تاخو
12: أما الكمي... لا لا اللي العقود يتعملوا يقول لك موين دو موا de livraison plus une prime plus une prime à quelle prime هذيك التجار يتعاركوا عليها
2: كاينه فاتوره تقديريه
12: هي فاتوره تقديريه ما فماشي ما فما حتى شيء الفاتوره ما
1: دي الفارق اللي باش نخلصوا
12: اليوم 27 دولار قاعد تخلص 27 دولار فعلا. وكل دولار يكلف الخزينه مليون و65 165 مليون دينار
1: برشا
12: هذايا ماشي للكاس دو كومبونساسيون اليوم خاطر الاسعار في العالم الكل بدلوهم
1: رفعوا في اسعار البيع
12: اسعار البيع
1: احنا
12: تونس في تونس
1: اخترنا نحافظوا على البعد الاجتماعي
12: على اسعار البيع وشكون اللي باش يضر
1: صندوق الدعم
12: صندوق الدعم توا انا قلت كيف توقف الحرب ويتحل هرموز كل الدول باش تعمل جرد حسابات وجرد خسائر في البنية التحتية بالنسبة للخليج وفي دولنا احنا بالنسبة قداش كلفنا هالحرب هذه الحرب هذا كلفت العالم الكل مثلا اقتصاديا اوروبا مثلا المداخيل على البترول نقصوا عليه نقصوا الأسعار ارتفعت دونك التاكس لازم تكون ارتفعت ولكن الكونسوماسيون نقصت العشرة الأربعتاش في المية في أوروبا
1: دونك الأدايات على الوحدة نقصت
12: نقص
1: مداخيل الدولة
2: مداخيل نقصت
1: الكونسوماسيون غلي عليهم
12: على خطر غلي على خطر باش تعمل انت باش تعمل اون ايكونومي دانيرجي تغلي في الاسعار احنا في تونس ما غلاوش احنا الكونسوماسيون زادت الدوله الوحيده يمكن الكونسوماسيون فيها زادت علاش على خاطر المستهلك بدل طريقة الشراء متاعه ولا كيف يدخل المحطة كان يعبي بأربعين دينار ستين دينار توا يعمل البلا قول لك بالك شي غدوة ما فماش
1: هذه عنها عقليت بك شي غدوة
12: بالك شي غدوة يغلى هو ما يعرفوا كان يغلى ما يعرفوش يرخص دونك قول لك بالك شي غدوة باش يزيدوا فيه هيا خلي نعمل البلا وخليها غاديكا في الخزنة متاعي
2: فكرة التعديل الآلي للأسعار
12: تعديل الآلي للأسعار أنا
2: كيفش تقيم أنت كخبير
12: لا أنا اللي تكلمت أنا أول واحد تكلمت فيها في مجلس التأسيسي وقتها خذوا بها ودرسوها وفي بالي بدينا ننفذوا فيها
1: يا أخي
12: المغرب توا ينفذوا فيها وإحنا ما ننفذوش إحنا نفذناها 3 مرات وقت اللي بدأت الأسعار تهبط ما عادش ننفذ
1: باش نطيحوا ما حبيناش نطيحوا
12: ما حبيناش نطيحوا على خطر هو إذا تحب تعمل أنت التعديل الآلي التعديل الآلي كما أنا عرفته مثلا في سوق كما السوق اللبنانية كل نهار جمعة يتعدل السوق كل نهار جمعة وبعدك ما يجيش يعطيك سعر تبيع فيه لا يعطيك السعر الأقصى وبعدك انت تنجم تبيع حتى برخص ما يهموش. أنا نعطيك السعر اللي ما تنجمش تتعديه في المحطات. أنت تحب تبيع بعشرة بعشرة مليمات أقل مشكلتك.
2: ربما التعديل الآلي يولي اللي رابح فيه هو الكيوسك، معناه يقولك أنا عبيت بسعر غدوة تزيد السوم لكن أنا كشاري من الأول.
12: لا لا لا لا لا, لا. أنت أغزر لي أغزر لي الساعة أصحاب المحطات. أنا نكلمك على السوق اللبنانية اللي هي سوق حرة وأصحاب المحطات يشريوا ويبيعوا كونه عالي ولا هابط. المهم المحطة متاعه دي ما تخدم. توا أنت تحدد له السعر، ساعات تحدد له سعر هو شاري بأغلى والسوق هبط يخسر، تلقاه يخسر خطر ما ينجمش يتعدى السعر هذا.
1: في تونس ما يخسرش. في تونس
12: لا، في تونس ما عندكش هالمشكلة. في تونس مش. في تونس تشري من الدولة بسعر وعندك المارج نتاع
2: الترانسبور
12: والمارج نتاعك وتبيع هكاك.
1: وحتى كان تصير الزياده راه مش باش تحملها هو معناها
12: تحملها الخزينه.
2: خزينه التعويض
12: وتزيد الهبوط تربح الخزينه. تو الخزينه راهو كيف ما بدلتش وقت اللي وصلنا للستينات كانت رابحه، زاد رابحه التاكس على كونسوماسيون، رابحه التيفيا. اليوم هذوما الكل ما عادش فما. اليوم هذوما الكل ما عادش تنجم توفرهم الخزينة من النفط على خاطر قاعدين يشريوا فيه. توا إن شاء الله الشهر هذايا باش يحصل تعديل، أما كيف وصل للمية ومية وعشرين يشريوا فيه بدينارين وخمسمية في البرط ويبيعوا فيه بدينارين وخمسمية وما فيه لا تاكس لا حتى شيء.
2: دخلنا مرحلة اليأس أنه احنا بلد لا يملك النفط ولا مازال إمكانية للتنقيب، لأنه ديما الموضوع هذا من 2011 وأنت كنت في المجلس التأسيسي واحد يعني تعرف الوضعية هذه الكل.
12: أنا في المجلس التأسيسي أقول لك أنا كنت في اللجنة اللي هي لجنة الطاقة وخرجت منها.
1: علاش؟
12: خرجت منها على خاطر كيف كنت نقول حاجات يقولوا لي أنت تدافع عن اللوبيات. قلت لهم باهي خليني ملا اخدموا انتوما على رواحكم وهاني البرة من دافع على حتى حد. هاني من برا من دافع على حتى حد. اللي صار اللي عملوا في حتى في الدستور راهو عملوا حاجات اللي هربوا كل الشركات متاع التنقيب. الشركات اللي جي تصرف فلوس باش تنقب، تصرف على كل بير 20 مليون دولار وتعمل عشرة أبيار بلكش يطلع بير فيه حاجة يعوضوا منها، هذوك الكل هربوا. أعطيني أنت قديش إن حفرية استكشاف عاملين توا ثلاث سنين الأخرانين يمكن حفرية واحدة، مجبورين على خاطر عندهم حقول أخرى. أما جدد ما يجيوش، ولا يجيوك شركات كما زينيت اللي ما عندها ما يخسر. جاي شراء كونسيسيون كيفاش باش نحصل هالدولة هذه الضعيفة؟ هذاك اللي صاير. حصلنا ربحنا في 600 مليون دولار في المحاكم.
1: مش حكم مسل مش نهائي ولا لا؟
12: ربح الحكم هو.
1: ربح الحكم.
12: ربح الحكم بأوراق عطيناهم
1: من الدولة. مؤسسة الدولة معنا عديدة. ربي يستر.
12: ربي يستر.
1: ضربة خايب.
12: ربي يستر.
1: تقول هربوا علينا. الشركات الكبرى هذه اللي كانت تستثمر لهنا هربت.
12: اي هربت على خاطر اغزر لي ما هربتش زادة على خاطر والله فما امكانيات كبيرة وهما مش حابين. اذا فما امكانيات تنقيب وامكانيات فعلا متاع استكشافات جديدة راهم جاءوا حتى اذا تحط لهم عوائق الدنيا.
1: ما فهمش. لكن اللي قلقهم مع هذا ما فهمش
12: القوانين
1: وكل حملة اللي صارت.
12: بالحملة اللي صارت
1: حملة
2: شيطنة
1: شيطنوا الناس الكل اللي تنقب على البترول وحتى مؤسسات تشتغل
12: بالضبط.
1: في البترول
12: بالضبط.
1: نمشي الفاصل ونرجع مع سي محمود المينة سأسمحك في 10 دقائق خلين نوصلهم معك لأنه مزيت بعض الأسئلة اللي حبيت رحم زاد خليفة بن سالم
4: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman dans l'App Store ou le Google Play.
6: Publicité.
13: تحب
6: تربح وقت وراحة سهلة مع لا سوليوشن او كارت نجم تصب اسانس تعمل فيدونج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين اولا انرجي برونون لا روت انسامبل
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي محمود المهي مهندس نفط وناشط في تجارة البترول. بربي خان سكروا الموضوع هذايا. احنا الامكانيات متوفرة داخل الارض متاعنا ورات كونه ما عندناش لا ريشاس هذي اللي عند جيراننا كيما الجزائر وكيما ليبيا مثال.
12: راهو عند كيف نقولوا عندنا عند جيراننا هما جيراننا بالفعل اما لزون اللي فيها النفط ما همش جيراننا
1: بعاد علينا برشا
12: لوطا برشا
1: برشا
12: دونك كل يقول لك احنا ما بين الجزائر وليبيا اش بيه هما عندهم احنا ما عندناش مغالطه كبيره
1: ليبيا بعد برشا
12: مش في الحدود البترول اللي موجود في الجزائر وفي ليبيا بعد برشا واللي في البحر واللي في البحر هاو قسموه معانا اللي بي
1: انا هو هذا نتاع البحر
12: كيما الجرف القاري
1: هما
12: ربحوها عليه على خاطر احنا كيما حكايه زينيت كيف نختاروا التحكيم ولا
1: الاربيتراج
12: نختاروا المحكمين نتاعنا ما نختاروهمش دي بروفيسيونيل دو بترول الله يرحمه سي اللي كان وقتها رئيس التحكيم سي صادق بالعيد الله يرحمه ما كان عنده حتى خبره في
1: البترول هو الدكتوراه
12: والاخرين جايبين واحد ان دكتور عراقي محنك من الستينات ويعرف كل شيء اللي جاء راهو حب يساعدنا احنا كيف قدم قديش تكلفته كشخصيه ما في نطاق البترول ومؤسس لوبيك وما نعرف شنو قالوا له لا احنا شبينا احنا توانسه حاجتنا بالعرب باش يساعدونا مشى للليبيين
1: خدم مع الليبيين خسرنا هذا نقدم شوية القدام يقولوا وتصلح لي إذا كان أنا غلط وأنا جايك خليفة سمحني السؤال الأخير هذا عنا ثروة هي الغاز دو شيست هذا هل صحيح ولا لا
12: أغذر لي الإمكانية موجودة أما أنا زاد في التسعينات سمعت اللي بولونيا مثلا تعوم على الغاز دو شيست جاءوا وبدأوا يحفروا ويفركسوا ما لقاو شيء دونك احنا موجوده اما ما تنجم تعرف كان كيف تعمل الاكسبلوراسيون
1: هل صحيح انه تم رفض سياسي في فتره معينه
12: التو فما رفض قانوني اي ما حلوش الغاز دو شيست تحلت في الجزائر وبداو فيها ولقاو غاز دو شيست في ليبيا باش يبداو عن قريب واحنا في تونس القانون ما يسمحناش باش نعملوا استكشافات في الغاز دو شيست
2: علاش شنو مبررات القانون في الضرر البيئي
12: ضرر بيئي هما حاطينها ضرر بيئي وقت لامريكا اكثر من نص انتاجها شيست ويل دو شيست وغاز دو شيست
1: وشنو الضرر البيئي بربي
12: هو هو هو كان في الـ في الـ في القديم فما ضرر انه الـ الـ الـ
1: طبقات الأرض.
12: لا مش طبقات الماء اللي هو اللي شو يسميوهم لي ريزيرف دو سوتيران ممكن
2: يتلوث
1: وتوا اللي عملوا في امريكا ولا في الجزائر لوثوا
12: ما لوثوا حتى شيء احنا بركة خايفين
2: على فكرة الاحتياطي واحنا ديما عشناها في فترة معينة عشنا ازمة متاع حكاية النفط في الكيوسك وغيرها يقولك الاحتياطي نضب هل تملك دولة يعني احتياطي من مخزون الشراءات ولا مجرد عبارة هذه
12: لا موجود
2: ستوك هكا موجود
12: ستوك موجود ستوك كان موجود تاريخيا احنا نقص عندنا ستوك وقت ازمة وقت حرب الاوكران حرب الأوكران وقتها استعملنا من ستوك متاعنا
1: رجعنا له ولا لا
12: أنا اللي سمعته اللي رجع
1: الحمد لله
12: أنا اللي سمعته اللي رجع رجع واحنا سواء عالميا ولا الانستيتو دينيرجي انترناسيونال تقول لك اللي 90 يوم الاحتياطي
1: كما العملة تقريبا
12: 90 يوم 90 يوم لاباس احنا في 45 يوم. فما بلاد كما الهند مثلا اللي توا باش تبني خزانات وباش تعمل احتياط بعد هرمز وهذاك باش يزيد يرفع الاسعار على خطر فما برشا من ال 73 ازمه 73 والامبارغو نتاع الملك فيصل الله يرحمه عمل استفاقه لاوروبا باش يعملوا هالاحتياطي استراتيجي تاع 90 يوم. من وقتها قال لك لا احنا ما عادش نعملوا على العرب وعلى البترول العربي خلينا نعملوا احتياطي نتاعنا تاع 90 يوم. مضيق هرمز توا عدى هالانذار هذايا لكل الدول الاسيويه من الهند حتى لاستراليا. استراليا ما عندهاش التسعين يوم مع انه هي في
1: مش منجه هي
12: استراليا نجم تكون منجه اما حتى امريكا منجه وعندها التسعين يوم
1: تعمل 90 يوم
12: تعمل 90 يوم اليوم التسعين يوم تاع امريكا هابطين برشا هذاك عليها أمريكا باش ترجع تشري وقت يرجع السوق عادي هذاك عليها الأسواق ما هيش باش تشوف تراجع كبير في الأسعار توا
1: احنا عاملين من قبل 90 يوم ولا من قبل
12: 45 45 عمرنا ما توصلنا للتسعين ما عندناش إمكانيات حتى للتخزين 90 يوم
2: وهكذا احنا البترول ناخذوه مكرر ولا خام بريت
12: احنا يعني البترول احنا
1: احضر عبر التكريل انا ولا نحضر حاضر طول يمشي
12: حتى للتسعينات وقت اللي احنا كنا ما نكرروا كان البترول التونسي اللي هو الزرزيتين والاشطارت في ستير كنا وقتها ناخذوا البترول التونسي وساعات زادا نعملوا ديزيشانج خاطر البترول نتاعنا كان خفيف جدا واغلى من البترول العادي اللي هو العراقي ولا السعودي كنا نشريو العراقي ونبيعوا التونسي وفما مارج نخليوها في اللي تقعد في الخزينة. من 2005 ما عادش عندنا احنا بترول يكفينا في دونك ما كنا نشريه كان المكرر. اليوم أغلبية شراءاتنا مكررة ما فما كان شحنة كل شهرين تقريبا تمشي للستير وحتى الشحنة كل شهرين أنا عندي احتراز عليها على خاطر تكريرها تكلف اغلى من اللي نشريو فيه
2: واضح يعني التكلفه تولي اغلى
1: حويش يقولها المواطن العادي
12: لا حبيت بالله سامحني نفس المصفات اللي عندنا احنا في تونس في بنزرت نفسها بالضبط موجوده في المحمديه في
2: المغرب
12: في المحمديه في المغرب ما عندهمش بترول كانوا يجيبوا البترول السعودي يكرروه ويبيعوا على الاسواق نتاعهم المحمدية تباعت في 95 للسعوديين اللي صرفوا عليها ما صرفوا باش يرجعوا هيكلتها صرفوا عليها مليار ونص دولار وفي 2005 قفلت
1: سكروها
12: بيان سور
1: بعد ما صرفوا
12: خطر ارخص تشري ارخص وهما لا هما صرفوا عليها على خطر كان فما امتياز ليهم اللي باش يجي من برا ما يجي كان ما هما يبيعوا الكميات نتاعهم بعدك شحلوا السوق للناس الكل كيف حلوا السوق للناس الكل المنافسة عملت اللي يجيب من برا أرخص منك قفلوا
1: بربي بعض الأخيين يسألوا لهنا يقول لك نمشي نصب في ليبيا نحس ليسونس ولا المازوت رائع جدا رافيني هكا يقولوا
2: خفيف
1: باركونتر لهنا في تونس حاجة أخرى فما فرق
12: فما حتى فرق سي دي موليكول ما فيهم حتى فرق الفرق الوحيد اللي يمكن وما ظهر ليش هذايا هو اللي يقولوا عليه اللي الخزانات يمكن مسخة فيها دي سيديما وكل شيء ما ظهر ليش
1: واضح
2: هو يتباع في بيدن هو طب
12: شنو
2: اللي يجي من ليبيا يبيعوا فيه في بيدن
12: هذاك اللي فيه السديما ما شفتش اللي فيلتر يبداوا يحطوا فيهم ويصبوا فيهم هذاك يضر الموتور بالقدا يضر لي زانجيكتور لي زانجيكسيون والموتور بيدو
2: والسوق اللي ناخذ منه
12: اذا فيه ماء اكثر زاد يضر اكثر. انا ما ظهر ليش اللي فما اللي كواليتي خير كله سدي موليكول سدي
2: السوق اللي تاخذ منها تونس يعني رسمي عندها سوق والا هي تتصرف بحريه معناها كل مره تبدل
12: الاسواق
2: حسب السعر ولا عندها كبلد معين ولا سوق معين ولا
12: ما تتصرف مع حتى دوله وحتى بلد هي تتصرف مع التجار اللي يعطيوها المنتوج واصل للسخيرة لحلق الواد رادس البنزرت
2: سي محمود
12: والشركات هذوما كيف يبيعولك ما يعرفوش حتى من يمشي يجيبوا وفين عندهم وإذا عندهم يبيعولك هكاك يبيعولك كميات على عام وبعدك شي تصرفوا هما يجيبوا من يما من ما مثلا الليسانس يجي مره من لافيرا مره من الصقليه مره من اليونان مره من روتردام هو عنده عنده اللي يسميوهم كراس نتاعو نتاع المنتجات اللي يشريها ويبيعها ويقرر هذا يمشي لتونس هذا يمشي لمصر هذا
2: باش نخدم معك انت سي محمود الماي بمحويجه مهندس نفط فهمتها ما واضح ناشط في تجارة البترول شو معناه؟ معناه تشري
12: تريدر معناتها كنت نخدم في شركة اللي تشري وتبيع نهار الكل وإحنا نشري ونبيع على الإكران وعلى الواحد كيف نشري وكيف نشري وسادة زادة كيف نشري أبخي فيكس مثلا نشري أنا اليوم نشري ديسمبر بسوسان دوس ما نخليهش هكا نبيع على الأوراق باش اذا فما اختلال وقت في ديسمبر نلقاها انا شاري 72
2: وهي ولا الشركة؟
12: لا الشركه
2: ما تنجمش واحد ما ينجمش هكا ولا
12: لا لا لا لازم باش تكون عندك شركه نفط لازم يكون عندك على الاقل على الاقل 500 مليون دولار كهو واحنا بال 500 مليون دولار خليني نقول لك بال 500 مليون دولار نحركوا 48 38 في 2024 38 مليار دولار
2: يا لطيف اسمعني يا نعملوا انا وياك وسي محمود ومروه وخليفه فماش مشكله ميرسي بوكو سي محمود المينا ورتنا الخبير الدولي في مجال البترول

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: أي سيدي تعود إليكم من جديد، لكن قبل نحب نفسر لكم حاجة في الكورة، باش نحكي بلغة الكورة. في الكورة يقول لك ما تدربش عنده مد وما لعبش مقابلات، دونك ما نجموش نهبطوه تيتولير ولا نعيطوا له ليكيب ناسيونال. نفس الشيء تقريبا هو موجود بفوارق بسيطة معناها في التقديم والتنشيط الإذاعي. التنشيط والتقديم الإذاعي يرتكز بالأساس من الأول على الموهبة، وبعد تجي الدربة وسيعة الاطلاع زاد أوسي. الدربة هي أنك تشارك في الدورات التدريبية الوطنية وحتى العالمية.

تاع البرامج الإذاعية ومهاش تيوريك. لا تيوري موجود ولكن البراتيك وسي موجود بداية من شهر جويلية. الإمكانية للقيام بدورة سريعة للطلبة الراغبين في ذلك. فما البعض قالونا المرة الأخرى تروى موا سترو علينا، نجم نعمل شهر ونصف، قلنا نعمل نكثف من الحصص من ساعات الدربة، لأنه منش مش نقص من ساعات الدربة، وتعملوا حتى الدورة السريعة بإشراف وتأطير ومرافقة وأيضا دربة مدربين أكفاء من خيرة ما هم موجودين من محترفي الإذاعة واللي هما في جورة الأغلبية المطلقة متاحهم في جورة فهم وتعرفوهم جيدا. العبد لله معناها باش نكون موجود في هذه الدورة، زهير اللاجيز، سنام هني، منال جبلة، أشرف بن عبد السلام، أمين ميلادي. وأيضا باش نحكي على حاجة أخرى مهمة جدا وجانب سيكولوجي إنشانا لل للمنشط للمقدم مع يسري التميمي في مجال المهارات. ممتاز يسري، وتوا تشوفوا وتكتشفوا هل العملية متاعه والأبروش متاعه والمقاربة متاعه في المهارات. تحب تعيش تجربة العمل الإذاعي الحقيقي، تكون سور تيران في استوديو وتكتشف أسرار وخفايا المهنة من داخل استوديوهات جورة فهم مع تكوين كما قلت لكم تطبيقي يدخلك إلى عالم الراديو خطوة خطوة، ولكن كل خطوة الواثقة ماهيشي كل خطوة ولا نعمل في تحويسة في الشط، لا واثقة باش نوصل للهدف ونحقق ما نحب نحققه إذا كان نحب نولي أنيماتور ومقدم برامج. الأكثر معلومات اتصلوا توا باش تخلطوا على الأماكن اللي نعرف جيدا. الدورة الثانية هي الدورة الأولانية، معناها كانت فيها برشا وليدات وبنيات من أروع ما يكون، وما لقيناش بلاسباس معناها باش نزيدوا وحود أخرين نعرف اللي باش تعبها برشا، أخلط على بلاستك من الأول. الأكثر معلومات اتصلوا ب 93 400 409. سجل اليوم وخلي صوتك يحكي، هذه فرصتك ما تفلتهاش. بالدورة التدريبية كيني نسيت استخلت في وسط الدورة قتيل وقت وفاتي مازال دقيقتين مازالوا عليها كي وهمون زيدهم لي دقيقتين خليهم قتل وقت. شكرا لك مع المتابعة والاهتمام، تلقوا غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم الصحافة على رواحكم، ركم أنتم رسماء البلاد هذه يا ربي سبحانه وتعالى، والله أعطانا أحسن هدية المواطن التونسي والمواطنة التونسية المناضلة هذيك التونسية. فبالتالي استحافظوا على رواحاتكم واستحافظوا على بلادكم، ركم من ماليها أي نعم من ماليها ماليها، لكم سياح لكم ريفها، أحبة من أحبة وكريهة من كريهة. باي وتحية تونس.

0: été.
1: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: Publicité.
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خصص اللقاء الذي جمع أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بوفد من الوكالة الفرنسية للتنمية خصص لمتابعة تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين، وخاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد، مع التأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية بما يسمح بانطلاق الأشغال في أفضل الأجل. وزارة الصحة أفادت في بلاغ بأن المشروعين سيوفران طاقة استيعاب تناهز 400 سرير لكل مؤسسة في إطار دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز الخدمات بالجهات الداخلية. أيضا تناولت جلسة العمل التي حضرها وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية يتقدمه رئيسة قسم الصحة بباريس أنياس سوكا وعدد من ممثلي الوكالة بتونس برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب تحديث التجهيزات الطبية بالمستقبل المستشفيين الجهويين برقاب والمكنسية. أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم وطاقة سلاح الزواري أمس بالعاصمة على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. دوليا استشهد فلسطينيان اليوم الخميس جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وفقا لما أفادت به مصادر إعلامية محلية. قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 700 آخرين من جراء زلزالين ضربا فنزويلا ليلة الماضية، حسب ما أعلنت الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز. هذا وقدرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية قوة الزلزالين ب 7.2 و 7.5 درجات، مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الحالي. تحقيق أوروبي رسمي يطال رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين بسبب مشاركتها في محادثات سرية مع زيلينسكي وقادة غربيين كبار حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تطورا في التصويت على القرار المتعلق بالحرب ضد إيران، حيث تحولت النتيجة النهائية من 50 صوتا مقابل 48 لصالح سحب القوات إلى 50 صوتا مقابل 47 لرفض القرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

صباح الفل، عدد جديد من جمهور المونديال. الحقيقة جمهور المونديال اليوم باش يكون على مباريات المنتخب الوطني، المنتخب الهولندي صحيح غادرنا، لكن على الأقل لحفظ ماء الوجه خليكم معنا.

0: مش صعيب. انا قلت لك اتمنى الفوز المنتخب الوطني التونسي حتى واحد، رغم الهزائم وكل شيء نحبه راو منتخب يمثل تونس، لكن استياء كبير. ماتش صعيب من نجيس تكهن، ربما كنت تقول لي تكهن تقول لك تونس باش تخسر، اما اتمنى يكذبون اولادنا ويرفعوك العلم حتى في المباراة الاخرى ان شاء الله يربحوا. هذا انا نخاف برشا من الجمهور اللي فريمون تاثر برشا، التونس كلها تاثرت بهزيمه المنتخب الوطني والوجه السيء اللي ظهروا به الملاعبين. لا بعد ما استميش تو استميش هذه مكتب جامعي يرجع يقول لك هو باش نصلحوا، رانا مستمرين رانا وعندنا تسلالة ما ثماش اصلاح. قال لك رحيل المكتب الجامعي يزيمش على روحه مهما كانت النتائج.
1: توقع النتيجة
0: تونس نتصور 3 بلاش الهولندا.
2: قلنا ماذا بنا المنتخب التونسي على الأقل يفسخ الخيبتين السابقتين، هما يمكن 3 خيبات مش كي نحسبوا الماتش الودي مع بلجيكا، معناها 3 خيبات موجعة جدا. معناها ثم جمهور التونسي معناها أبسط أو أقل مبلغ سافروا به خاصة من بلدان أوروبا والخليج، معناها واحد خسر 15-20 مليون ويمشي يتفرج في أداء كارثي كما هذاك. ربي سامحهم ويسامح من أشرف على المنتخب الوطني سواء إداريين ولا فنيين، ونقعدوش ديما نمسحوها في المدرب واللاعبين. اللاعبين شكون اختارهم؟ ما اختار المدرب، والمدرب ربما ضغطوا عليه باش يختار إكس وما يختارش إيغريك، وهذا قلناه في الحصة. إن شاء الله على الأقل يكون نتيجة أقل مما حصل ضد كل من السويد واليابان إن شاء الله. أنا نتصور أنه النتيجة مش باش تكون مفاجأة إذا كان خسرنا، ولكن إن شاء الله تكون بأخف الأضرار وأقل من السكور اللي خذيناه في المقابلتين السابقتين. معنا ما نصلح. طيب الكرة عند اللاعبين، يلزم على الأقل يقدروا وك الشعب ويقدروا وك الدرابو ويلعبوا بحرارة الروح، لأنه كي تلعب بحرارة الروح تنجم على الأقل تمنع. يا سيدي هاي جاتك الفرصة، أنت انسحبت ما عندك ما تخسر. ألعب أخوي الدفاع، ألعب على الكونتر، ألعب ترانزيسيون، المهم ما تخسرش بسكور المعتاد حتى ما نقعدوش أضحوكة. ولو أنه لما نعمل جولة على مختلف القنوات العربية الشقيقة معناها ولينا معناها وسيلة تنمر، وسيلة تندر، وسيلة اشمئزاز، وسيلة استهزاء. يا ولادي ما تمرغوناش، رغم أنهم القنوات اللي تتنمر علينا هي بيدها قالوا واعترفوا أنه كنا رواد في لعبة كرة القدم في الوطن العربي. للأسف هما مشاو قدموا خطوات وإحنا وخرنا كيلومترات.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أول بنوك مقرفة بالله جاء وقت الشهرية بالضبط تعملها بالعاني يعني بشري ناس كل تقن غير حق معاهم يودي يخطوا شوية وفاش يأخذوا 3 ملايين ونصف ولا 5 ملايين ولا 4 شوية عليهم يا مضطهدين اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد أو الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين الوقت البنك شنو عملوا بها مش لازم عطلوني كاك على الفايدة هذا كلام هذا قالوا نحبوا على الزيادة تنتوم كلكم زيادة وتخدموا لبس عليكم أموركم نظم وشيخين في واحد مكيفات وعالم ودنيا وتحبوا على الزيادة شوية عليكم 3 ملايين 3 ملايين ونصف والبعض ياخذ في 4 هذا كلام هذا تو مسكين الشعب التونسي وراه
2: ورق الضوء كاش يجيبوا فيهم يقولوا اللعبة خلصت الضوء يلوحوا فيهم ويحطوا فيهم ناس يحطوا له الضوء ويراهم مرتين وقت المية ورق الضوء ورق الضوء ما قيتهمش وبعدين يقولوا وين هو الضوء فيهم يخلصوا لعبة الضوء.
3: السلام عليكم جوهرة فهم بالله الله هذا بتاع الإدارات هذه نحب أبوه من مش توصل تصور طول سيرفيس زمين بتاع سوسن بتاع حمام سوسن مشو طول جو 11 غير درجة سمن يقولك الماكينة مسكرة تسي ماش نقبل حد شيء ماش نقبل برا أرغم ما في ساعة ونص ما عندناش مين مش مين الحكاية طول الإدارات نزلنا طول متخلفين للدرجة نزلنا طول استعبدوا فينا فهمتش معناها يعني إدارة تسكر في بلاي في بلاي سخرة تسكر نص نهار ونص ويرجع ما في ساعة ونص مش معناها يجيك 11 يقولك أخوي سكرت تسي سكرت برا أرغم ما في ساعة ونص ما تدخشوا ما حتى كلمة أخرى
4: من محمد الحاج يوسف النائب المحلي عن عماد بنان الجوفية نداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم تدخل وفتح تحقيق جدي في طريق التعاطي مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين مع ملفات المواطنين بمدينة بن وذلك على خلفية التعطيل المتواصل لمطالب الربط بالكهرباء ومشاريع تقوية الشبكة في عدد من الأحياء رغم طول الانتظار وتعدد المراسلات. لقد قمت بمطالب تدخل منذ 26 أوت 2020 لم يقع أي تدخل عملي أو تقديم حلول جدية للملفات العالقة ومن بين الأمثلة الموثقة لملفات الربط بالكهرباء التي ما زالت معطلة رغم مرور أشهر طويلة على إيداعها. أذكر الملف عدد 66-87-085 باسم محمد وجدي البناني خالص بتاريخ 14 مارس 2025 وهذه الملفات ليست سوى نماذج من عشرات الملفات العالقة.
5: أنا مواطن من قليبيا روتريتي البارح بلوكيو الكارتة متاع الديستريبيتور معناها واحد شريته تثبت ما نجمش يجبدها. أنا حبيت نوصل صوتي لجوهرة اف ام خاطر رئيس البرنامج هذايا في التو في التليفون فهمني ماذا بيا نحب نعرف أنا يفهمني علاش بلوكيو الكارتة فهمت أنا من قليبيا
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام بمساهمة نانا لينا من جبل برغو تروينا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الكورة سيف سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: جوهرة FM
5: Publicité.

0: بدل الموجة نسمع جوهر الفن. في سوسة الحمامات سود وزروان على 105.
1: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي
0: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا نسكل في بيزنس نيوز. دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حاملي مشاريع الطاقات المتجددة للمشاركة في ندوة عبر الانترنت باش تخصص لتقديم المنصة الوطنية لتسيير ملفات الطاقات المتجددة الخاصة بنظام التراخيص وذي بتاريخ الثلاثاء 30 جوان الحالي. الوزارة أوردت في بلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بخصائص المنصة الرقمية وطرق إيداع الملفات ومتابعة الطلبات عن بعد في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وأيضا لتعزيز رقمنة الخدمات العمومية بما يساهم في دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسمياً البارحة الأربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب 16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب وحتى

التوقيع النهائي. تم تأكيد خلال ندوة عقدت بمقر بلدية تونس في العاصمة أنه تم اختبار المنصة هذه بصفة فعلية في البلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة أحد المواطنين اللي أودع الملف متاعه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات الخمستاش واللي هي الحمامات وعقارب ومدنين وبنزارة وسيدي حسين وجندوبة وجربة ميدون وجربة حمت السوق وصفاقس والكاف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروج. هذا يوفقا لتأكيد نبيل السوداني اللي هو رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية اللي هي هيئة راجعة بالنظر لوزارة الداخلية. بلغت مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة خلال عام 2025 حوالي 7819 هكتار وفقا لما أكدته هناء الغربي اللي هي مديرة الاقتصاد المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، حيث أفادت المسؤولة في وزارة الفلاحة خلال يوم دراسي وطني حول تثمين المياه المستعملة والمعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني. أفادت بأن هذه المساحة تشتمل على 36 منطقة سقوية بالمياه المستعملة موزعة على 17 ولاية، منها زوز مناطق سقوية بقليبيا قرابة 45 هكتار وصبيتلة 14 هكتار. الزراعات المروية بالمياه المستعملة تتوزع أساسا ب 47% أشجار مثمرة و 53% زراعات أخرى أساسا أعلاف. تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة نلقاه بتاريخ 23/6 في 568 مليون دينار بملايين الدنانير، تناهز قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25194 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 102 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق قيمتها في حدود 29287 مليون دينار وفقا لآخر تحيين موجود على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا تواصل أسعار النفط تراجعها اليوم الخميس وتقترب من المستويات اللي كانت سائدة قبل اندلاع حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت القادم 1.3% ووصل السعر إلى 72 دولار فاصل 91 سنت للبرميل. أيضا تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 88 سنت أو 1.24% ووصل السعر إلى 69 دولار فاصل 43 سنت للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 7 شهور تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي وتنامي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. بالتفاصيل، سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ووصل إلى 3983 دولار فاصل 20 سنت للأوقية. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2218 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2958 مليم، واليورو ب 3369 مليم. نهاية البزنس نيوز في لمال. بزنس نيوز.

0: المونديال.
1: عشرة وسبعة دقائق صباح النور، أهلا وسهلا بكم في كواليس المونديال. لاعب آخر وأسطورة طبعا مش نحكيه عليهم من بعد، هم العناوين. ثم ثلاثة زوز لعبية اللي غادروا تقريبا أو تأثروا في كاس العالم. أما البداية باش تكون بصور لملعب مباراة تونس وهولندا الليلة انطلاقا من نص الليل. هو ملعب كنساس سيتي اللي يتسع 76 ألف متفرج. طبعا الملعب هذايا معروف أنه يحتضن دائما مقابلات بطولة كرة القدم الأمريكية. تم إنشاؤه سنة 2010. دونك هذه الصور اللي بيشلعب فيها المنتخب الوطني التونسي مقابلته اليوم مع هولندا انطلاقا من نص الليل. دونك ملعب كبير يتسع إلى 76 ألف متفرج. البرازيل البارح ربحت 3 بلاش على حساب اسكتلندا، لكن عرفت حدث كبير اللي هو عودة جونيور نيمار إلى منتخب البرازيل بعد غياب طويل على المباراة الرسمية 3 سنوات كاملة بسبب الإصابات. كان متغيب بالتحديد 980 يوم كان متغيب على منتخب البرازيل. كان استقبال تاريخي من الجماهير البارح البرازيلية الحاضرة في الملعب، وتأثر نيمار إلى حد البكاء. وتشاهدوا الصور بعد العودة هذية، لعب تقريبا 12 دقيقة، كان متأثر جدا بالعودة هذه، خاصة وأنه الفضل يرجع إلى المدرب أنشيلوتي اللي قرر الإبقاء عليه بالرغم الإصابة اللي كانت ربما تنجم تحرمه من أنه يكون موجود في كأس العالم. صبر عليه، خليه يعني يبرأ داخل المجموعة. والبارح التحق بالمقابلات، وطبعا فرحة جماهير البرازيلية كانت كبيرة برشا بعودة نيمار. يمين يمال بطريقة ذكية منساش الجذور متاعو المغربية وغينيا الاستوائية باعتبار بوه مغربي وأمه من غينيا الاستوائية. وهذاك علاش لاحظوا العديد أنه حتى العلم المغرب وغينيا الاستوائية في الحذاء متاعو اللي يلعب به كما تشاهد. وهكا لقى فرصة باش يرجع ربما الفضل لزوز بلدان هذوما باعتبار أنه كما قلنا بوه مغربي وأمه من غينيا الاستوائية. العنوان قلت زوز لاعبين تأثروا وحكيت على نيمار، لكن مش نحكي توا على اللاعب الثاني اللي هو أسطورة كرة القدم المكسيكية، الحارس اللي عمره 40 سنة غيليرمو أوشوا. 40 سنة يلعب في المنتخب المكسيكي، شارك في 6 كؤوس عالمية، رح حتم الرقم القياسي. البارح لعب آخر مباراة ليه وودع الملاعب، وكان دخوله في دقيقة 78. طبعا حركة ذكية من المدرب، دخله دقيقة 78 باش ينجم يودع الجماهير، وكان متأثر بعد نهاية المباراة كما تشاهدوا في الصور متاعه وحي الجماهير. طبعا كما قلت عمره 40 سنة ويحبوه برشا في المكسيك. وزير الرياضة القطري البارح كان في زيارة لاعب المنتخب القطري إسماعيل كوني اللي تعرض إلى إصابة خطيرة في مباراة قطر وكندا. نعرف الجذور متاع اللاعب هذه مالية ماهيش قطرية، ولكنه عنده الجنسية القطرية ويلعب مع قطر. دونك إصابته كانت خطيرة، والبارح وزير الرياضة كما تشاهدوا فيه قام بزيارة للاعب هذه. طبعا زيارة أكثر منها لرفع المورال في انتظار أنه يغيب لمدة طويلة للعودة للميادين. البارح ليونيل ميسي الأسطورة كرة القدم الأرجنتينية وقائد فريق الأرجنتين، البارح كان حتى عيد ميلاده 39. كالعادة المجموعة واللاعبين الفريق وكل المسؤولين البارح فاجئوه بخبزة جاتو، احتفلوا معاه بالعيد ميلاد هذايا. فما لحمة كبيرة في منتخب الأرجنتين يقودها ليونيل ميسي، وطبعا تأثر العديد من اللاعبين حتى وقت اللي سجل هو هدف. تحس اللي اللاعب هذايا مؤثر جدا في منتخب الأرجنتين. نذكر بمباراة اليوم اللي نلعبوا مع هولندا انطلاقا من نص الليل. هاو نعطيكم فكرة للجماهير ما زلت تشجع في المنتخب، ما زلت عندها ثقة في المنتخب. البارح في أمريكا الجماهير التونسية صنعوا نوعا ما من الفرجة، طبعا في يعني التقاء في جهة من الجهات في أمريكا عملوا جو كبير. طبعا يمكن نتسألوا ونقولوا الجمهور مش يكون حاضر. ليه الجمهور مش يكون حاضر؟ تعرفوا تعطش العديد الساكنين خارج حدود الوطن، القاتلين خارج حدود الوطن إلى المنتخب. يخسر الجمهور هذا يعني كان يكون أكثر لو كان المنتخب يعني مازالت عنده حظوظ باش يترشح للدور القادم، لكن الجماهير هذه أبت إلا أنها تحتفل البارح وتعمل يعني جو كبير في كما قلت في أمريكا قبل المباراة اللي باش تدور الليلة 8 متاع الليل. هذا شو معنا في الكواليس موعدكم الجاي باش يكون فلاش مونديال. وطبعا نذكر انه الليله انطلاق الماضي ثلاثة انطلاق من 11 نتاع الليل عندكم بلاتو خاص بمباراه تونس هولندا مع حضور عدد من المحللين. مباراه اخيره نعيشها كما هي ونقعد نحكيو دائما على عدم ترشح المنتخب وخيبه الامل.
0: كواليس المونديال
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وإنما كنتم تتبعوا فينا على راديو جوهرة بالطبيعة. هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندونس. كانت تفكروا البارح كنا حكينا على الإمارات العربية المتحدة واللي أقرت عدم استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. لهنا نلقاو التيك توك بدأت تسبق شوية في الحظر هذا وإن نلقاوها نحات أكثر من 11.7 مليون مقطع فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان هذا خلال الربع الرابع من 2025. هذا نلقاوه يندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة الرقمية وبناء بيئة إلكترونية آمنة وإيجابية للمستخدمين متاحة. ونزيدكم الحاجة اللي نقراوها ما بين الأسطر باش يكونوا زادة كيف كيف en conformité مع لنوفيل لجيسلاسيون اللي قاعدين يهبطوا فيها مختلف الدول. توضح تيك توك في تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من 25 اللي كونها نحات 11.772.196 مقطع فيديو خلال الفترة اللي تمتد من أكتوبر حتى ديسمبر 2025 وين في مصر في المملكة العربية السعودية في الإمارات العربية المتحدة العراق ولبنان. شيء يعكس الاستثمارات المتواصلة في مجالي السلامة وبناء الثقة. نلقاو لكون التيك توك قاعدة تقوي في الجهود نتاعها لحماية الفئات العمرية الأصغر سنا ونلقاوها نحات أكثر من 23 ألف حساب يشتبه في كونها ترجع لأشخاص عمرهم أقل من 13 سنة. نلقاو زادة كيف كيف نحات 147 ألف حساب وهمي على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025 وتأكد لكون الإجراءات هذه تعكس الحرص متاع التيك توك على توفير تجارب رقمية ملائمة لمختلف الفئات العمرية وتعزيز الإشراف الاستباقي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب التزامها طويل الأمد بحماية القصر من خلال الدمج بين أحدث التقنيات والخبرات البشرية. وفيما يتعلق بالبث المباشر يعني للايف اللي على تيك توك وصلت إنفاذ سياستها عالميا وعلقت 42 مليون بث مباشر خلال الربع الرابع من 25 بزيادة توصل حتى ل 32.9% مقارنة ب 32 مليون بث مباشر واللي تم تعليقها في الربع الثالث من العام نفسه يعني 2025. دونك بورفو كو سا دور بالطريقه هذه على الاقل نحميو صغيراتنا من التغول اللي قاعدين نشاهدوا فيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. هذا شعنا اليوم. غدوه ان شاء الله يتجدد معكم الموعد كالعاده على راديو جوهره في لمن.

0: بلوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة و17 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد من كابوتشينو بنات الصبحية، تاريخ الخميس 25 جوان 2026، الموافق لعشرة محرم 1447 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك، إن شاء الله نهايركم خير وخمير، ونقولوا صباح النور صباح الفل لي جي هنا الحومة في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا يا جي. تحياتنا نرجوسة نرجس قلالة في التنسيق الديجيتالي بيان سور، هي اللي تأمن لكم اللايف على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، كيف كيف زاد على انستغرام وتيك توك وكل المنصات. نسلموا على سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، يعني هي اللي تكون معاكم بالتليفون اذا عندكم استفسارات، اذا عندكم اقتراحات. نذكركم بارقامنا 36 300 29 100 73 24 3000، ارقام موضوع على ذمتكم باش تتصلوا في المباشر او تسجلوا اصواتكم اذا عندكم اي اقتراح لاي فقره خاصه في كابوتشينو او بقيه برامجنا. هبه لوسيف معاكم مقدم ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. نقول لكم مودنا هو اللي يبدا في الفقرات بيان سور، الكوندكتور نتاعنا مود اوف ذا داي. انا نشوف في اسم غبرش على اي غبرش على مهرجانات تونس هكا، ولا انغام قداش عندها ما جاتش، عندها مديده ما جاتش، لكن الانتاجات نتاعها كل عام تقدم جديد لجمهورها وملايين المشاهدات على المنصات. تكون حاضره معنا توت سويت في المود اوف ذا داي. مود اوف ذا داي

0: 38 دقيقة لمجدج أو صيفي يعمل 66 كيف هل باش تكون الأسعار زادة مودها صيفي أيوة إلا لا هذا كل نعرفوه في قفيفة أسوب حيا ودوليشتنا من القيروان ومرشي القيروان أهلا وسهلا مرحبا بالجميع
1: قفة الصبحية
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام اليوم الخميس 25 جوان 2026 الجديد فيما يخص مرشي الحيسية واللي نذكره انطلقت الأشغال منذ تقريبا سبتمبر الفارت ومازالت متواصلة حتى التوى وين وصلت أشغال قداش مازالت هل ترى مازالت مطولة آخر الأخبار وآخر المعطيات حسب آخر زيارة متابعة وتفقد إلى حظيرة السوق البلدي تم تدقيق للوضعية الحالية المشروع شنية الصعوبات شما التحديات

0: تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، من أبرزها الإمضاء على كشف الحساب المعد بين فريق المراقبين والمقاول. أيضا سيتم برمجة الانتهاء من أشغال الأرضية الخاصة بالممرات والمواقع قبل 10 جويلية، يعني قبل 10 جويلية نورمال مول الأرضية تكون حاضرة. كيف بنفس التاريخ هذا 10 جويلية سيتم الانتهاء من أشغال خاصة بالمركب الصحي. نذكروا أنه المرشي هذا قبل ما كانش فيه مركب صحي، دونك تم برمجته هذا ونورمال مول قبل 10 جويلية يتم الانتهاء الأشغال منه. تم أيضا الاتفاق على تخطيط الدكاكين وتصريف مياه الأمطار بها. وأخيرا التاريخ اللي حشنا به الناس كله اللي نستنوا فيه هو الاتفاق على الانتهاء من الأشغال والقبول الوقت للمشروع هذا أواخر شهر جويلية، يعني نورمال مو أول أوت يتم فتح السوق رسميا للمواطنين. احنا نتمناو أنه التاريخ هذا، سمعنا قبل ديما برشة تواريخ، لكن نتمناو أنه التاريخ هذا يكون هو آخر مرة نسمعوا انتهاء الأشغال في تاريخ معين. بالنسبة للخضر والغلال، عملنا جولة في المرشيات في القروين وفي الخضارة، تقريبا فماش اختلاف كبير في الأسعار، انخفاض في أسهم الفلفل والطماطم والدليع والبطيخ. دونك الفلفل الحار من 2500 ل 3500، الحلو من 3500 ل 4500، طماطم دينار، البطاطا ب 2500، بصل من دين 1500 ل 2000، قراع الأحمر زادة تخو برش كامل بدينار ولا زوز ب 1500، قراع بطوزين ب 2000، باذنجان 3000، السفناريا واللفت والفجل ب 2000، سيترون 3500، فقوس من 1500 ل 2000، بالنسبة للدسير مشماش من 2500 ل 3000، خوخ 2500 ل 3500، وبوطة بقايا وصل ل 4500، العوينة 4000 و 5000 العوينة الحمراء، البطيخ من دينار 1500، الدلاع من 800 حتى 1200 فماش قبيل كبير على الدلاع، العنب من 4000 ل 6000، سوريز ب 12 يوصل حتى ل 24 دينار، جديد فما شوية أنزاس ب 15 دينار، اللوز الأخضر من 2000 ل 3000، التفاح فما ب 2000 4000 حتى ل 6000، الفريز ب 5000 والبيفر ب 8000. بالنسبة للأسعار اللحوم البيضاء، الدجاج 8.9، الزدر 15.9، الأفخاخ 13.9، الإسكالوب دو بولي 19 دينار، الإسكالوب دو دان 18 دينار 800، والكبدة توصل ل 24 دينار. فما برشة ززارة مازالوا مسكرين، العلوش ب 65، البقري 48، المرقيز ب 55، والهرقمة ب 20 دينار. كيف الحوت مازال مش بكميات كبيرة لكن موجود. أما التساؤل اللي نسألوه، علاش القاروس المربي يوصل سومه ل 29 دينار و 800 في القروين؟ نخشين شوية، السوم يتسمى غالي برشا. نذكروا أنه قبل بعام تقريبا ولا عام ونص سوم القاروس المربي ب 16 ب 17، يعني تقريبا الدوبل متاع السوم، 29 دينار ولا 30 دينار برشا على القاروس المربي. الوراتة 23.8، لاتشا ب 7000، السردينة من 7000 8000، شفريد من جويدة ب 20 توصل للخشينة الكروفيت 56، الصوبيا 28، وسفن ب 43 دينار. هذو ما أسعارنا وأجوائنا في مرشيات القروين. إن شاء الله نهاركم زين الناس كل،
1: إن شاء الله نهار سعيد مبارك على كل مستمعينا في القيروان في تونس الكل. بورصة أسعار أكيد تكون معكم لثين حتى لنهاير الجمعة. تحيتنا لكل مراسلينا اللي أمنونا نقاط خارجية كسواء قفيفة وإلا زادة متابعات إخبارية وحتى ثقافية، ونعرفوا أنه المواعيد الثقافية زادة باش تتصدر هكا المشهد الصيفي مع مراسلينا. دونك هاكم انتوا نقدموا لهم تحية، سينو الغونديفو مازال متواصل حتى النص نهار في كابوتشينو بنت اسهم حياة 10:35 دقيقة. خليكم معنا ومع الموسيقى، وشكون ما يحبش هكا يدندن مع تامر حسني، خليك فولازي. اي نعم فولازي فولازي، اهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: علام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعب.

10:44 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ملتحق منا في الاستماع والمتابعة. الغونديفو متواصل معاكم بالأخبار بالمتابعات. ما خلينا نشوفوا أكثر المقالات قراءة على موقعنا جهرة.fm.net، هي اللي تكون في علاقة بالبلاغات التحيينات اللي تهم المواطنين، سورتو في علاقة بالضوء. أي نعم، نحكيو على انقطاع الكهرباء بمنطقتين في سوسة نهار السبت والأحد، هذا اللي أعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة في بلاغ لها عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي بعدد من المناطق من مدينة سوسة في إطار القيام بأشغال طارئة، وباش تشمل المناطق دونك نهار السبت 27 جوان 2026 من 8 متاع الصباح حتى المساعتين سوسة حي حمام معروف، ونهار الأحد 28 جوان 2026 من 6 متاع الصباح حتى المساعتين سوسة منطقة خزامة الغربية على مستوى شارع محمد القروي وشارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة، ويتم إرجاع التيار الكهربائي تباعا لانتهاء الأشغال. دونك نذكركم نهار السبت 27 جوان 2026 من 8 متاع الصباح حتى المساعتين سوسة حي حمام معروف، نهار الأحد 28 جوان من 6 متاع الصباح حتى المساعتين دونك سوسة منطقة خزامة الغربية على مستوى شارع محمد القروي شارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة. وكيكا خذوا احتياطاتكم اللازمة وكل التدابير اللي تخليكم هكا تنظموا أموركم، سورتو نعرفوا برشا حاجات تستحق الضوء. دونك هكا الأمور تكون واضحة سورتو مع البلاغات والتحينات اللي تجي دافونس، باش انتوما كيما قلنا تقراوا حسابكم على شلية تكون تبحيرة باهية من 6 متاع الصباح حتى نقولوا احنا لل 11 ومن بعد دوش وتقيلة بعد يرجع الضوء. باهي البروغرام جيهان ضحكت عملنا البروغرام وامورنا واضحه، مش لازم زيد تطيب دلاعه وتعرف خبز باهي شويه زيت زيتونه دونك حاجه تعمل 66 كيف قيوه في البحر دونك تكون قاعده سمباتيك. 10:46 دقيقه مازلنا واصلين معكم الغونديفو كالعاده حتى نص نهار، بما انه حكينا على الوضع الجوي نذكركم انه طقس اليوم الخميس 25 جوان يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط برد. نحكيه على ريحتكم القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار. الحرارة يجمع في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشيلي محلي حالياً. دونك وردوا نبالكم على رواحكم وخليكم ديما في المناطق اللي يكثر فيها هكا ظل شوية، والتدابير اللي تعودنا بها ديبزة الماء المظلة والإكران اللي إن شاء الله باش تكون واحدة من مواضيعنا، سورتو نحكيو على الصيف ونحكيو عشوة متاع الإكران متاعنا. خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل بالموزيكا بالريتم، وشكون غيرها هكا يقدم جديد ويكون حاضر ديما مع جمهوره. نرجعوا للغنية حبيتوها برشا، شيرين تقول آيا ليل، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

الطريقة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University، de la connaissance à la compétence.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها بأن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان بكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وقد انطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. وزارة التعليم العالي أضافت أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة SMS إلى الرقم 85000 بداية من يوم أمس الأربعاء حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء التسجيل للترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: كتابة PWD ثم الترك فراغ ثم رقم البكالوريا. وزارة التعليم العالي شددت على ضرورة أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام، ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، وذلك استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها. الوكالة أوضحت أن الترشح مفتوح للمتحصلات على شهادة هندسة في اختصاص البصريات على ألا يتجاوز سن المترشحة 45 عاما. تشمل الامتيازات المقترحة راتبا شهريا ينطلق من 300 ريال عماني أي حوالي 2400 دينار تونسي، إضافة إلى منحة يتم الترفيع فيها وفق سنوات الخبرة المهنية، إلى جانب توفير الإقامة والمعيشة على نفقة المؤسسة المشغلة داخل مجمع سكني مخصص للموظفين. الوكالة التونسية للتعاون الفني دعت الراغبات في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح الإلكترونية المخصصة للغرض، مؤكدة أن هذه الفرصة تندرج في إطار دعم تشغيل الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز حضورها في مختلف الاختصاصات الصحية. دوليا انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني رفاة 40 فلسطينيا من مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأعادت دفنها بعد نبش قبورها خلال عمليات تجريف إسرائيلية طالت المقبرة أثناء الحرب. قال وزير الطاقة الأمريكي أن تدفق النفط من الخليج أصبح اليوم أعلى مقارنة بمستواه قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين بلاده وإيران، مؤكدا أن نحو 72 سفينة محملة بحوالي 20 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الأخيرة. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: نواصلوا في متابعتنا لأخبار المونديال وفلاش المونديال ونحكيوا على مباراتنا بين تونس وهولندا اليوم. خبر جاء من السلطات الأمريكية سلطات كنساس سيتي اللي تحذر كل الجماهير أنه اليوم فما إمكانية أنه تنزل أمطار كبيرة أثناء مباراة تونس وهولندا. ذاك علاش الجماهير التونسية لازم تاخذ احتياطها لأنه الأمطار اللي تنزل في أمريكا راهي مش أمطار عادية. كنت أتذكر أن المباراة الأخيرة لفرنسا يعني بين الشوط الأول والشوط الثاني ساعتين كاملين توقفت المباراة ورجعت بين فرنسا والعراق يعني ساعتين كاملين الشوط الثاني باش رجع بعد ما العاصفة وفات. دونك حذاري من وتحذير رسمي من السلطات الأمريكية أن مباراة تونس وهولندا تنجم تنزل فيها كمية أمطار كبيرة. نذكر مباراة تلعب نص الليل والحكمة باش تكون مكسيكية كاتيا غارسيا. هاو نعطيكم كامل البرنامج. دونك التسعة متاع الليل المجموعة الخامسة كوراساو والكوت ديفوار الإكوادور ألمانيا. في التسعة متاع الليل المجموعة هذه ألمانيا 7 نقاط الكوت ديفوار 3 نقاط ألمانيا ترشحت الورقة الثانية الأقرب بالكوت ديفوار والإكوادور وكوراساو ما زالت حظوظهم قائمة لأنه أي واحد يربح منهم تولي عنده 4 نقاط. مجموعة تونس دونك إضافة إلى تونس هولندا تلعب اليابان والسويد في نفس التوقيت. نذكر بترتيب المجموعة السادسة اللي فيها احنا هولندا 4 نقاط واليابان 4 نقاط زوج فرق قدموا مترشحين مهما كانت النتائج. السويد زاد كذلك عام مازالت حظوظها قائمة بشرط أنها تربح اليابان للترشح بينما المنتخب الوطني التونسي من أجل المشاركة. في المجموعة الثالثة ولكن ماضي 3 متاع الصباح الباراغواي أستراليا وتركيا الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ترشحت ب6 نقاط أستراليا في المركز الثاني والباراغواي 3 نقاط يلعبوا على المركز الثاني وتركيا كيفها سباق. هاو نحكيه على طبعا على النتائج اللي حصلت البارحة أبرزها ترشح مستحق لجنوب أفريقيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1-0 وفوز المكسيك 3-0 على حساب جمهورية تشيك. الترتيب النهائي للمجموعة هذه المجموعة الأولى المكسيك 9 نقاط 3 انتصارات جنوب أفريقيا برافو الفريق الأفريقي هذا اللي ترشح ب4 نقاط كوريا الجنوبية مازال عندها ترشحت زادة ب3 نقاط وجمهورية تشيك تغادر السباق كأس العالم. أعطيكم فكرة على المنتخبات اللي ضمن ترشحها للدور 32 من كأس العالم. المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، سويسرا، كندا، المغرب، البرازيل، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك وكولومبيا. 13 منتخب بالتمام والكمال ترشحوا إلى حد الآن. زوز منتخبات من أفريقيا هي اللي هما المغرب وجنوب أفريقيا. منتخب عربي وحيد هو المغرب في انتظار إن شاء الله مصر على الأقل. 5 منتخبات من أوروبا، ألمانيا، فرنسا، النرويج، سويسرا، البوسنة والهرسك. زوز منتخبات من أمريكا الشمالية المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. 3 منتخبات من أمريكا الجنوبية البرازيل الأرجنتين وكولومبيا. وعرفنا المقابلة الجاية في الدور الجاي باش تجمع كندا وجنوب أفريقيا. مباراة هذه عرفناها باش الأولى مقابلات الدور 32. هذا شنو عندنا في فلاش المونديال. موعدكم الجاي باش يكون أنفو سبور انطلاقاً من نص النهار.
0: فلاش المونديال كان جسيف عنده صوت تراهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي. المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل. بايلا من 6 ل 7 مع سنم هني. ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. فوا الشواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء سينما سينما مع خالد التومي. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونفوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرابية. من ماضي ساعتين الأربعة وياج وياج مع ويني بسليس. والويكاد والويكاد تبدأوها مع الماتينة الويكاد مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلام. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: بل اسي
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: ليش 25 دقيقة على موجتنا؟ صباح النور، صباح الفل. شوف أسمع وتمتع، وإحنا مش تمتعوا بالهكا الموجات الإيجابية، شرتو في علاقة بتحدي وعزيمة وهكا مثابرة. شرتو وقت اللي البارح حكينا على قصة مثابرة، جينا من سيدي بوزيد. اليوم ما منش نبعدو وش نقضوا في نفس الإطار، شرتو أنه نحكيه على 29 سنة انقطاع على مقاعد الدراسة. يعود لمقاعد الدراسة باش يحقق الحلم متاعه، يتحصل على الأستاذية في الحقوق، والحاجة اللي تفرح برشا إنه النتيجة تتزامن مع نجاح ابنه في البكالوريا. دونك في نفس النهار الفرحة فرحتين. سي معز عبيد، صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، مرحبا، تحية طيبة ليك ولكاف مستمعي جوهر اف ام.
2: شكرا لك يا سي معز. خلينا نحكي وهكا نفهموا هل تشبث بحلمة، خلينا نقول، وتخليك ترجع بعد 29 سنة إلى مقاعد الدراسة يا سي معز.
3: مرحبا بك. هو سنة كان عام معناتها متميز بالنسبة للعائلة بصفة عامة. أنا قريت واخذ الأستاذية في علوم التصرف سنة 1994. بعد 29 سنة رجعت، قررت رجعت سنة أولى حقوق عام 23، قريت سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة معناتها تعديت ونديفها من السيكسيون برانسيبال، والحمد لله خذيت الإجازة في الحقوق قانون عام. ودائما هذاك مع أولادي، معناتها عندي محمد اللي هو سنة بكالوريا تقنية ما شاء الله خذاها للبكالوريا، عندي ولدي الكبير عبد الرحمن يعدي كونكور نتاع المنظمة الدخول إلى مدرسة المهندسين معناتها التريبا
2: ما شاء الله،
3: وعندي ولدي الصغير سنة تاسعة زادة كيف كونكور سنة تاسعة، معناتها كان عام استثنائي بالنسبة للعائلة عبيد
2: ما شاء الله. معناها الامتحانات والستريس والمراجعة هكا ولا؟
3: اي صحيح والله، كان عام متميز، كنا معناتها وعملنا جو خاص في العائلة، وكان حافز حتى لأبنائي معناتها، كنا نقعد وفر الطاولة نقرأه البو وأبنائه، وكان كما كنت أنا حريص على قرايتهم هما كانوا حريصين عليه، يجي يقول له بابا شيك ما قريتش اليوم، فهمتني؟ الحق والحمد لله يا ربي، معناتها هذه بديت تاني بالإجازة، خذا ولدي تو البكالوريا، وإن شاء الله بالنسبة لولدي عبد الرحمن حط لك الكونكور نتاع دخول مدرسة المهندسين إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، ولدي الثالث زاد نجاح، وكان هذا حافز حتى للطلبة اللي يقراوا معايا، معناتها اللي رجعت عمري 56 سنة ولحظة سنة أولى، معناتها كان حافز ليهم هما حتى معناتها باش يقولوا شو معناتها إنسان نرجع يقرا وكذا، وإحنا معناتها يلزمنا ناخذوه كقدوة. والحمد لله كانت تجربة متميزة، وننصح بها معناتها مادام القانون يسمح لك معناتها باش تحسن من مستواك. وهو معناتها يعني كي دخلت نقرا معناتها اصلا كيف معناتها الاكثر ولا اقل، معناتها ما عنديش غايه اخرى.
2: انت سي معز اكيد راك مجال العمل نتاعك بعد كل البعد على يمكن التخصص اللي توا ماشي فيه الاستاذيه في الحقوق.
3: اي لا بعيد، اني يعني معناتها نخدم اطار في شركه، مدير في شركه اكثرتها معناتها تتصرف في الاعوان، الامور نتاع اصلاح الطرقات، حاجه بعيده كل البعد على القانون. لكنه اللي عاوني
2: ان يسال علاش شديت الصحيح باش انك تعاود ترجع تقرا، ونقولوا احنا تواصيين الامور معناها كل حاجه شدت تثنيتها وتخدم واكيد دي زونجاجمون ومسؤوليات اليوم شنو اللي خليك ترجع يعني لمقاعد الدراسه والاستاذيه في الحقوق؟
3: اللي خلاني نرجع هو انه اني مغروم بالقرايه برشا، مغروم بالمطالعه، نحب الدراسه، قررت باش نرجع باش معناتها كيما نقولوا للكيف بيرسونيل متعيني معناتها الاكثر والاقل. الحقوق اخترت الحقوق خاطر هي معناتها بالحق اختصاص يجمع كل شيء، فيه من التاريخ، فيه من القانون، فيه من الفلسفه، فيه من السياسه، معناتها حاجه جامعه. رجعت سنه اولى من الاول، الحق معناتها من الاول كنت خايف من الاول، بعد كي لقيت روحي سافا وكل شيء، ولا عباره على تحدي معناتها بالنسبه لي يعني، وليت حتى تخاف من الفشل معناتها قدام صحاب قدام عائلتك معناتها، فهمتني؟ انت كقدوه بالنسبه لي لهم هما، دونك لازم تقرا وتثابر ويكون حافز لي لهم هما وحافز لي لك انت، باش معناتها ما يقدر معناتها كان باش تفشل معناتها ما تبدا حاجه ماهيش حاجه خايبه بالنسبه للعائله. خفت التجربة هذيك. تصور ثم أستاذ قرأوا معايا، أستاذ مثل قرأوا معايا وبعد ولي قري فيها معناتها.
2: مش
3: ليه حاجة تسال شوي. حاولت وقت اللي نقرأ معناتها نكون كإتيديون عادي معناتها، مش كإنسان إداري ولا رب عائلة وفي العمر متقدم في العمر. دونك إذا تأخذ أمور ببساطة، تحط هدف قدامك باش توصل له. الحقوق ماهيش سهلة، سيرتو في الكام تعيني معناتها تحدي 3 سنوات متواصلة معناتها بدون أي فشل. كانت تجربة رائعة الحق.
2: كيف زاد هي قصة مثابرة بعد 21 سنة رجعت إلى مقاعد الدراسة للبكالوريا وحبت تنجح في البكالوريا، وقالت لي الحلمة هذه من قبل تراود فيا. وحكينا شوية هكا على دور العائلة. بون، زوجها ساعدها بطريقة أو بأخرى. اليوم هاو نحكيه مع سي معز اللي هو رب عائلة، وأكيد مسؤولية كبيرة وعمل وتتقلد في معناها دور مدير في شركة. يعني نعرفوا الضغوطات، ترجع تقرأ وكيف كيف وتتحصل على الأستاذية. دور الزوجة في حياتي معز عبيد والعائلة، قلت لي أولادي شجعوني، والزوجة
3: شكرا خالص لزوجتي معناتها لمياء اللي هي عاونتني برشا ووفرت لي ظروف كيما نقولوا كانت مش متفاهمه، وان شاء الله تسامح لي اللي معناتها كيما نقولوا كان معناتها عليها هي برشا معناتها كيما نقولوا تعبت عليها هي، فهمتني؟ تقاسمنا الادوار وهي شجعتني بالبدا، وحتى في حالات اللي نكونني باش نرخ ولا كذا خاطر فيه الضغوطات نتاع العائله والضغوطات المهنيه تقول لي لا لازمك تكملوا، فهمتني؟ والحق شجعتني بالبدا وصحة.
2: نجح هذه المدام لمية سيسا؟
3: لا، ديوه المدام لمية بصفة خاصة.
2: بصفة خاصة، دونك ونعرف صغار يعدي وزيد بوهم يعني في الاكزاما، دونك نتخيل الأجواء هكا فيها برشا ضغوطات حتى عليها هي. نرجع معك للحظة الإعلان عن نتيجة البكالوريا لولدك، وكيف أنت تحصلك على الأستاذية.
3: دونك نتصور حاجه ما تتعودش. حاجه استثنائيه ما تتعودش. قعدنا الكل في الاسماس بورتابلوي، تبعثنا كل واحد من بورتابلوي، هما وقتها ما وخروا شويه في الاسماس تاع البكالوريا، وكانت فرحه لا توصف. ان شاء الله معناتها الرواه في كل عائله، وربي ينجح كل صغير ان شاء الله. والحمد لله معناتها اللي هي كيما قلت لك كانت تجربه معناتها الحق متميزه على الاخر معناتها.
2: كلمه للناس يمكن اللي بوتيتر هكا تدخل لك من غير تي بربي هكا هاو كملت هاني نخدم باش رجعني للقرايه ولا الحلم نتاعي، شنو تقول لهم سي معز؟
3: والله نقول لهم اللي راهو الدراسه ما عندهاش عمر، واللي راهو معناتها الانسان كيحط اهداف قدامه ينجم يوصل لها، واللي خاصة معناتها الدراسة ديما تخليك معناتها كيما نقولوا تعطي حاسس لصغارك، بالعكس معناتها مش تعطل لهم هي، والقانون يسمح لك أنت باش تعمل إجازة ثانية معناتها، وهي فكرة طيبة معناتها أنه إنسان يبدل الدومين معناتها، مش بالضرورة مش تاخذ منها حاجة مادية. واليوم أنا مصر معناتها إن شاء الله يا ربي نكمل الماستير ونكمل الدكتوراه في الاختصاص هذا، فهمتني؟ ونمشي باراليل مع أولادي والكل. دونك كان نشجعهم، وهو يتصور يهبط البلاغ معناتها نتاع الوزارة على الإجازة الثانية في خلال معناتها في أول أوت، وراهي مش حاجة صعيبة، ما تقولش راهو العمر عمره ما كان معناتها كيما نقولوا نوبستاكل، بالعكس والتجربة نتاعك في الحياة وبالحق المستوى نتاعنا احنا الدراسي اللي نقدم ديما معناتها عندنا معناتها حاجه اللي عندنا ديزاتو معناتها تسوى في اللغات ولا تسوى في طريقه التفكير والمنهجيه تعاوننا برشا معناتها. اني نشجع العباد باش تنخرط في الاجازه الثانيه، وبالعكس من فوق يبدا راهو بعد تلقى كل شيء سهل، يعطي هو اهداف الروح وباش ما يقعدش معناتها في العمر ذي معناتها كل زون دو كونفور، وكل معناتها الانسان يقعد ما يعمل حتى شيء معناتها الفاسيليتي هذيك ما هيش الحل معناتها. الحل ان الانسان يطور من معارفه، يطور من روحه، ويكون حافز معناتها حتى في المستوى الضيق معناتها. انتم مشكورين اللي معناتها اتصلتوا بيه، خاطر هذا مش يكون مساج قوي للناس من برا، كسوا صغير معناتها يتشجع يقول لك انسان عمره 56 سنه ودخل التحدي هذا ونجح فيه. الأبناءنا الناس اللي تحية خاصة للناس اللي قرأوا معايا وعاونوني اللي نجح ربي يوفقه، اللي ما نجحش إن شاء الله يدارك وينجح. تحية خاصة للإدارة زادة كلية الحقوق بسوسة اللي لحقت وقيت منهم كان التحضير والإعانة اللازمة. وإن شاء الله معناتها هذا معناتها يكون مساج إيجابي. احنا ديما ماذا بينا الوقت ومعناتها الإشارات كما بديت أنت في أول الحصة نتاعك إشارات إيجابية للناس اللي راهو فما ديما النجم وراهو ديما نطوروا من مستوانا وديما نجدوا الأهداف نتاعنا باش ينجم الإنسان ديما يكون يقعد مواكب حتى مواكب القوانين ومواكب ويعطي الإضافة حتى كسوا في خدمته ولا كسوا في الناس اللي قراب منه ولا المجتمع بصفة عامة.
2: يعطيك الصحة يا سي معز عبيد، شكرا ليك. قصة مثابرة، تحدي، عزيمة، هذا اللي نحبه نبثوه يمكن الناس تسمع فينا، مش فقط نحكيو على القراية اليوم. أي حلمة أنت حلمت حتى وانت صغيرة وبتيت الحياة تهزنا لثانية أخرى، حاول أنك ما تحيدش على أهداف يمكن رسمتها قبل تقول لا سي الحياة هزتني في الثانية ذي، لا نجم راهو تدارك أمرك وتتبع الحلمة متاعك وتشوف شنو ما السبل اللي تخليك توصل للهدف اللي رسمته يمكن في فترة ما وتحقه من غير ما تغزر للزوبستاكل أو فارق العمر أو تقول ما يجي شنو بش يقولوا عليا توا نورمال أنا في العمر هذا، لا حتى شيء ما هو صعيب. دونك إن شاء الله كل واحد يحلم حاجة يحققها في أي عمر في أي هكا بلاد في أي انفيرونمون. المهم العزيمة تنبع من عندكم انتوما، من قناعتكم أنه قادرين أن نوصل اللي نحبوا عليه إذا كان حطينا حاجة في مخاخنا. إن شاء الله كل واحد حط هدف يوصل له. احنا على 11:36 دقيقة، الغونديفو ما زال متواصل حتى النص نهار. ده هلي موزيكة حكيم تجي مع الأفراح حكا ومع الجو، ذكرنا في جو البكالوريا ونجاحات وشين ستوريو هكا ولا شتو الغنية ذي نظرة نظرة نظرة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: عسل الناس ينسوا مع حل 11:49 دقيقة وقيت نعملوا طلع على فقرة الدكتور ياد مرابط فقرة أصل وفصل اللي بدأ هكا الدكتور يسويتشي المود صيفي اللي برحكينا على سياحة اليوم حب من خلال أصل وفصل يعطينا أصل كلمة الخلاعة التفرهيد نقولوا احنا الجو صيفي ذك عليه شهيد نزمو الدكتور في فقرة يومية من الاثنين حتى نهاية الجمعة ترجو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك شهرة فيما
1: أو في جغرافيا في كل مكان مرحبا بكم البارحة حكينا على أصل السياحة في العالم الغربي وقلنا كيفاش هي في أصلها ممارسة أرستقراطية خاصة بالعائلة الأرستقراطية ثم صارت ممارسة ديمقراطية خاصة مع ظهور الكونجي بي العطلة خالصة الأجر بعد صعود الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا احنا عندنا العطلة خالصة الأجر في العائلة التونسية ولكن غالبا في العائلة التونسية العطلة خالصة الأجر تستغل في المرمى في كرفي من الكرفيات في متاعب الحياة اليومية المسألة مرتبطة بالإمكانيات ولو أنه هي دخلت عادة العطلة والسياحة تاع التوانسة على الأقل عند طبقات متوسطة وفوق المتوسطة بطرق مختلفة بشكل أو بآخر فما في الخارج فما في سياحة في الخارج فما سياحة داخلية إلى ذلك لكن في الأصل في بلادنا كيفاش كانت الناس كانت عندها حاجة تشبه للسياحة نعم في تقاليدنا فما حاجة اسمها الخلاعة والخلاعة راهي نوعين فما خلاعة الربيع وخلاعة الصيف وهي بيدها الخلاعة ما ترتبطش فيما يبدو كثيرا بالترفيه المحض بل ترتبط بالعمل فما الخلاعة الربيعية في الربيع وأكبر شاهد على ذلك هك المالوف التونسي المقطع اللي يقول زمن الربيع أقبل زمن الخلاعة قم نغنم الأفراح في الدنيا ساعة لكن هذا يراه خلاعة الربيع هذه مرتبطة بالذهاب إلى مستغلات زراعية سواني فما ترهيد وكذا إلى ذلك ولكن فما أنشطة زراعية يعني مع فصل الربيع الخلاعة الصيفية اللي الناس تمشي تتخلع هي في الحقيقة مرتبطة بانتقال الناس نعم في فصل الصيف إلى ممتلكات زراعية سواني يملكوها قريبا من ساحل البحر ووقتها تولي حاجة وحويجة يعملوا البحائر متاعهم ويتفقدوا فلفلهم وطماطمهم وخضرتهم فمن يسقيوا شوية إلى ذلك الأنشطة الصيفية اللي تكون في السواني القريبة بالبحر وتسمى تخلعة لأن الإنسان يتخلع فيك علشان يقولوا مريو الخلعة يعني الخلاعة مش بالمعنى السلبي إنما بمعنى تحرر من ضغط المدينة وهالعادة هذه في الحقيقة كانت خاصة عادة عند بلديت تونس اللي يتنقلوا للسواني متاعهم القريبة مش في مرناق ولا في ظهير تونس إنما في جهات حرقل وهاد حمام لمف المناطق هذيك الكل اللي كانت فيها أيضا سواني قريبة من البحر وتنشوفوا كيفاش العيشة فيها السواني هذه خلال فترة الصيف الملفت للانتباه أنه في بداية القرن العشرين وقبل ما تولي السياحة الشاطئية ظاهرة عالمية هي كانت موجودة في تونس وعنا مقالات عن هذه خلعة يعني ناس ما عايش تمشي في الثانية متاع الصيف لا تمشي بذمة أنها بشتعوم في البحر خاصة وعشطور وممكن تكري إلى غير ذلك في فصل الصيف وظهر هذه بدأت في مدينة تونس العاصمة بشكل خاص عنا مقالات جميلة جدا أو طريفة في بداية القرن في الجرائد التونسية متاع بداية القرن 1906-1908 في الفترة ذيك والصحفيين يندوا يوصلوا حتى يتنمروا على الناس اللي تسمح بنفسها تمشي تتنشر في الصيف يعني كما يتنشروا الحوايج في الشمس يقول لك منشورين في الشمس وعلى عائلات من مدينة تونس اللي تسمح لنفسها أنه تعدي الصيف في حمام لمف وفي الشطوط وهي منشورة تحت الشموس هذا من وجهة نظر بطبيعة الحال الصحافة التونسية في هك الوقت هذاك ولكن الظاهرة هذه ربما تحت تأثير الاختلاط بالأجانب اللي بدأوا يعيشوا في بلادنا انطلاقا من 1881 ولكنها في كل حالات ظاهرة سابقة لانتشار السياحة الشاطئية والصيفية المعروفة في العالم سياحة البرونزاج هذه راهي مولد موضة كبيرة في العالم كان بعد الحرب العالمية الثانية إلى اللقاء
2: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط
0: وإن شاء الله الناس الكل تتمتع بالخلاعة هذية وتتفرهد في صيفية 2026. هكا وصلنا لآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبح حي بتاريخ الخميس 25 جوان 2026 موافق لعشرة محرم 1447 هجري. قبل ما نختمو خلينا مع تهاني البكالوريا من مدام موني البنت أختها سيرين بسبيس تقولها إن شاء الله ديما متألقة مش ألف مبروك 2000 مبروك من عند تا موني سيرين اللي تحبك برشا وكتبت برشا كلام حلو. دونك مدام موني كما قلنا البنت أختها سيرين بسبيس إن شاء الله ديما فرحين وإن شاء الله فيما أهم كما قلنا نجاحات اللي مازلنا نعيشوا على وقتها إن شاء الله ديما كونوا همزة توصل بينكم وبين العزيز عليكم. شكرا لكم هوكا حتى جيجي فرحت بيكم وتقولكم مبروك مبروك مبروك كل ما هو فيه هكا طابع البهجة والسرور اللي تدخل على العائلة سورتو بعد اتعب. يلا سيدي خلينا نسلم على الليكيب الكل. جيجي جهر حومة في الإخراج شكرا ليك. تحياتنا نرجوسة نشط قلالة في الديجيتال. ياسمين شكرا ليك. ياسمين أمنتنا دو فيديو هكا ولا هكا ولا دو فيديو بديناها من وقتاش بديناها من فيديو كهو لا لا أبار إنه هما ساعتين هي أمنت زوز فيديوهات هكا ولا هذاك وشو قاعد ثلاثة يا ياسمينة منورتنا يا ياسمينة. سينو نسلموا على سوسو سعاد العدني في التنسيق العام هبة لوسيف كانت معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. تحياتنا كالعادة أخونا محمود سوغير لكم في الاستماع. تحياتنا زيدة الأسامة بن يدر. تحياتنا الميزري. تحياتنا اللميوش والناس الكل اللي تكون كونكتي معانا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام أمل نصري. قولكم إن شاء الله غدوة الغونديفو يتجدد معاكم من العشرة حتى النص نهار على موجات الدنيا ما فيها جوهرة فام. تشاو تشاو باي باي.

0: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنصد عليه ناكلوهم ماكلة.
1: الكراسي في سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بحضور ممثلي أكثر من 30 دولة انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. الأمم المتحدة للمرأة بتونس تؤكد ضرورة مزيد دعم تمثيلية المرأة الدبلوماسية في مواقع القرار. زلزال مزدوج يهز فنزويلا، مئات القتلى والجرحى وفرق إنقاذ دولية في الطريق. في تفاصيل أخبارنا، انطلقت اليوم بتونس العاصمة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. ولأول مرة ينظم منتدى تونس للاستثمار الذي تتواصل أشغاله إلى يوم غد الجمعة بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات المالية التنموية في القارة الإفريقية. في هذه الشراكة الاستراتيجية على دورة هذا العام 2026 بعدا إفريقيا معززا، كما تعكس الالتزام المشترك بدعم نمو مستدام وشامل من شأنه أن يخلق فرصا جديدة. وسيمثل المنتدى كذلك مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. أيضا تمثل دورة هذا العام فرصة لعرض عدد من المشاريع العمومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير والمدرجة ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030. من المنتظر أن يشارك في أشغال هذه الدورة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. أيضا ستنظم لقاءات ثنائية وتشبيك هادف. جدير بالتذكير أن منتدى تونس للاستثمار كان أطلق عام 1999 تحت اسم منتدى قرطاج للاستثمار قبل أن يتم تغيير تسميته

0: تسميته إلى منتدى تونس للاستثمار عام 2011 ليصبح منصة دولية مخصصة للتعريف بفرص الاستثمار في تونس واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. بخصوص وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أن الحكومة تستهدف بلوغ 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الجارية. آخر، أعلنت الجمعية التونسية للإعلامية ونادي سيكيوريتس نتس عن تنظيم الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السبراني بين 27 من جوان الجاري إلى 2 من جويليا المقبل بمدينة الحمامات. المنظمون أوضحوا في بلاغ أن هذه التظاهرة الدولية ستجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السبراني، إلى جانب عديد الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية وتطوير القدرات في مجال الدفاع السبراني. شأننا آخر، شددت منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في منشور لها على صفحتها على فيسبوك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي الموافق للرابع والعشرين من جوان من كل سنة، شددت على ضرورة مزيد دعم التمثيلية الدبلوماسية للمرأة في تونس التي تمثل صوت البلاد في المحافل الدولية وتدعم الحوار وتنمي مبادئ السلم والتعاون والتقدم في مواقع القرار. دولياً، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا الليلة الماضية إلى 164 قتيلاً على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغاز. وحذرت رودريغاز أيضاً من أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة. الاتحاد الأوروبي يعلن أنه فعل نظامه الرئيسي لمراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية المعروف ببرنامج كوبرنيكوس لدعم جهود التعافي في فنزويلا، وفق مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات حاجة الحبيب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن شركاء الاتحاد الأوروبي شرعوا فعلا في تقديم المساعدات الميدانية داخل فنزويلا. أعرب الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ألبرت رامدين عن تضامنه مع فنزويلا، مؤكدا أن نصف الكرة الغربي بأسره على استعداد لتقديم المساعدة وفق ما نقلت عنه صحيفة الناسيونال الفنزويلية. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. السبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس، فقط على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، بمساهمة ماما لينا من جبل برق وتروينا.

0: Infosport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
2: مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه تكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي نذكره يلعب الليله مع هولندا اخر مبارياته في كاس العالم. طبعا المنتخب في رصيده زوز هزائم مقابله نتمناو انها تكون خير من زوز مقابلات نتعداو، على الاقل نشوفوا فيها وجه مشرف كما قال طبعا المدرب ايرفي رونار اللي يحكي على المقابله هذه، وقال تونس يلزمها تكمل المونديال بشرف. نسمعوا مع بعض.
3: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite, viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
2: طبعا ريفيرونار حتى طلب صيغه بطريقه غير مباشره انه ديجا معناتها حاشم كانه من الجمهور التونسي، وطبعا يلزم يكمل مقابله هذه بشرف. هذا اللي نتمناه احنا زاد كمتابعين وكجماهير. نذكر المقابله هذه منذ اليوم منذ الفتره الصباحيه السلطات الامريكيه قالت اللي من المتوقع انه تنزل برشا امطار اثناء مباراه تونس وهولندا. نحكيو على المنتخب المغربي، المنتخب المغربي اللي حقق الترشح نتاعو البارح في المركز الثاني بفارق الاهداف المقبوله مع البرازيل برصيد 7 نقاط. جاوا من زوز انتصارات، فوز على هايتي 4-2، فوز على اسكتلندا 1-0، وتعادل مع البرازيل 1-1. الشيء هذا ما عجبش الاسكتلندي ستيف نيكول اسطوره ليفربول اللي طبعا انتقد المنتخب المغربي وقدمنا الصوره نتاعو المشارك، وقال انه الفريق لن يصل الى نصف النهائي 2026 في كأس العالم باعتبار أنه يقول أنه فارق الأهداف بيكون في وصافة المجموعة، ويقول أنه من الصعب جدا أنه المنتخب المغربي يوصل إلى ما وصله في الدور 22 أو في كأس العالم 2022. صورة الاسكتلندي ستيف نيكول اللي كنا نحكي عليه أسطورة ليفربول، واللي علق على كما قلت على أداء المنتخب المغربي وتوقع أنه ما يوصلش إلى يعني مركز متقدم جدا في كأس العالم. نختم بليونيل ميسي اللي عنده خبر سار. نذكر كل اللي بوه خورخي ميسي يعني كان في غرفة الانعاش منذ مدة، وطبعا ميسي ذاك علاش يعني كان متقلق برشا والعائلة متاعه متقلقة برشا. الخبر السار اللي هو أنه بوه باش يخرج من المستشفى نهار الاثنين، وطبعا الخبر هذا أدخل الفرحة والبهجة في عائلة ميسي وفي كل أحباء اللعب هذا وأحباء المنتخب الأرجنتيني. موعدكم الرياضي جاي باش يكون في جوهرة سبور ماضي ساعتين. تحياتي شهية طيبة.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
3: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيزي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزي قريبة

0: بلس.
1: اهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تشاهدوا فينا، تابعوا فينا سور لي ريزو سوسيو تاعنا بيان سور. نحكي فيسبوك، نحكي فيسبوك لايف وسي جوهر فام، الدنيا ما فيها جوهر فام تي في. اهلا وسهلا بمشاهدينا، اهلا وسهلا بمستمعينا الاوفياء. صحتك اليوم في سانتي بلوس باش نحكيوا على موضوع مهم جدا. الموضوع هذا يحكي على الرعايه الصحيه في تونس، كيفاش الرعاية الصحية لجميع مواطنينا. نجمنا نقولوا الرعاية الصحية راهي ماهيش امتياز، هي حق لكل امرأة، لكل طفل، لكل كهل، لكل مسن، لكل الطبقات الاجتماعية من غير فوارق. هذا هو المفروض انه باش يكون، لكن احنا موصلنا تطرقنا الموضوع هذايا الا ثم اشكاليات موجودة. الإشكاليات هذه منوعة ومتفرقة في كل الجهات. باش نحكيه بطبيعة الحال مع الدكتور عصام علوي. اليوم باش نحكيه معه ويمثل عمادة الأطباء بالوسط. خلينا نحكيه اليوم في الموضوع موسع الحقيقة، بكل حقيقة وبكل تجرد. هذه بلادنا العزيزة، نحب نحافظ عليها، نحافظ على طاقاتنا الطبية. خليني نقول لكم مرحبا بكم الناس كل على 36 300 ألف اللي عنده تجربة أي كانت، ناجحة أو غير ناجحة، في الاستقبال، في المعالجة، في الرعاية الصحية، في الدخول إلى المستشفى. باش نحكيو اليوم على العمومي خاصة، هذه هي الرعاية الصحية. باش نحكيو على دور الكنام، باش نحكيو على الكرني الأبيض اللي هو متاح للناس الكل. الكرني الأبيض تعدي بلاش إيه، أما راك ساعات تلقى روحك في الحقيقة زنقة ضيقة برشا، اللي هي مثلا ماشي دواء لازمك تشري، اللي ثم تحاليل لازمك تخلصهم، اللي ثم دي غاديو لازمك تخلصهم. هذا الكل لازمنا نحكيو فيه على خاطر وقته وقيت باش نحكيو فيه. ماذا بينا تتفاعلوا معنا الناس الكل على صفحتنا الرسمية، ماذا بينا تشاركونا زاد بأرائكم على 36 300 ألف. احنا معكم في صحتك بالدنيا وما فيها سونتي بلوس اللي يجيكم كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعة. خليني نقول له اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
2: يعطيك الصحة.
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
1: شنو رايك في جونا في استوديو في الجوهرة؟ أول مرة تزورنا.
2: أول مرة نجي الجوهرة، ساعة نستغل الفرصة باش نشكرك أنت شخصيا ومستمعات ومستمعي جوهرة اف ام، ويعطيك الصحة على الاستقبال وجوكم باهي.
1: جونا باهي. دوك هذيك هي عمادة الأطباء بالوسط. الحقيقة في تفاعل كبير مع بعضنا، نحب نحيي من خلالك زادة الأستاذ والدكتور مهدي قسيعة. الحقيقة اللي في أغلب الأحيان ثم اقتراح المواضيع من عنده هو بيان سور، وثم ستاف كامل بالنسبة لعمادة الأطباء بالوسط، أنه كي نقترحوا موضوع تكون فيه الحقيقة جلسة خاصة ونحكي وشنو متطلبات المواطن التونسي والمواطنة التونسية. نقولها جيهان بالرحومة أهلا وسهلا في الإخراج التقني. خليت بلاستك يجي هاينا، مرحبا بيك. نرجس قليلة معنا زادة في الإخراج الرقمي، قولها نرجوسة مني لك بوسة. دونك والناس الكل اللي يكون موجودة معنا بيان سور، إذا كان سعاد معنا في استقبال تليفوناتكم مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. أحلام غيلان معاكم في الأعداد والتقديم. نقولكم يلا استنيونا موضوع مهم جدا شوية أخرى باش نشوفوا مع الدكتور عصام علوي شنية معناتها الرعاية الصحية اللي هي حق ماهيش امتياز. يلا شوية وراجعين.

0: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا عليكم. ترتيحة مع فضل الشاكر. أكيد الهدوء هذايا ما يتطبقش مع السخانة كنا في الكهرباء، ما يرتحنا شوية كمام. وإذا كان احنا في الديار حالين تليفزة توا، يلا تمتعوا واسمعونا مليح شنو باش نحكيو اليوم على الحق في الرعاية الصحية. اللي خلي يقول لها ياسمين جديدي مرحبا بك، موجودة معانا زادة في الستاف دونك في الإخراج الرقمي. مرحبا، خليني نقول له مرحبا مرة أخرى من جديد دكتور عصام علوية. خليني نقول على الاختصاص نتاعك في الأورتوبيدي.
1: أورتوبيديست تخدم في سبيطار فاطمة بركيبة
0: المنستير. أي خلينا نحييو خيالنا الكل في المنستير ونقول لكم مرحبا بكم. مراني نبدا نكلمكم، ساعات يقولوا لي الكونترانت نتاع الوقت، ساعات يقولوا لي ثنية، دونك ما يصيرش نضحيو شوية كلنا مع بعضنا. خلي باش السونتي بلوس تشمل جميع الولايات وزادة تمسو خيالنا اللي يكونوا عندهم الفرصة. باش نحكيو شنو هي الرعاية الصحية. قلنا هي ماهيش امتياز لكنها حق لكل مواطن. تفضل دكتور.
1: هي كما كنت تفضلت انت سي ان دروا كونستيتيسيونيل، معناتها يحفظ الدستور نتاع تونس والديفينيسيون نتاع لاكسي ايكيتابل او سوان ان تونيزي. هو اي تونسي كلكو سوا العمر نتاعو، كلكو سوا راجل امراه كبير صغير ديانته وين يسكن، هذاك حق مكتسب يلزمو يتمتع به.
0: تري بيان بي.
1: إما هالحق هذي فما دي زوبستاكل.
0: أو بش نمشيو لهم لي زوبستاكل. أنا جوست نحب نسألك سؤال صغير هكا مش كبير برش الحقيقة، بش نقول لك كتقولي أي مواطن يلي

0: لازم يكون مواطن تونسي مع التونسي الجنسية. مواطن موجود في البلاد التونسية
1: عنده الحق هذا، خاطر سي حق يونيفرسال، معناتها اي انسان اي بشر
0: بشر نحكيو انسان
1: اي كلكو سوا ديان تو كلكو سوا، خاطر نحن نحكيو في تكافؤ الفرص ما بين التوانسه، هذاك موضوع. اما كان انت تسالني على جزيري ولا ليبي ولا جال تونس، بيان سور كو عنده الحق في الرعايه الصحيه،
0: في الرعايه الصحيه
1: خاصه دون لو كاد دي زورجونس.
0: تري بيان،
1: تبدا حاله استعجاليه هذيك يا با ديسكسيون، كلكو سوا لوريجين نتاعو ولا ديانتو، بشر انسان عنده الحق، سي ان دروا يونيفرسال كوني.
0: تري بيان، هذا المبدا العام للانسانيه في الرعايه الصحيه. باش نحكيو توا تكافؤ الفرص، نقول لك انا دكتور بلاش لازمنا باش نحكيو على موضوع كيما هذايا اللي هو العادي والمفروض ما نصوش نحكيو عليه باش يكون بطبيعته سير المفعول.
1: اش لازمنا؟ خاطر فما خلل. ديما في اي موضوع كي يبدا فما مشكله ولا خلل وقتها هذاك علاش نحيروا الموضوع باش نعملوا ديغنوستيك التشخيص، خاطر نحن الطب ديما نحكيو بالديغنوستيك دونك التشخيص، وبعد نشوفوا علاش البروبليماتيك، علاش فما المشكله هذه، ومن بعد باش نوصلوا للحلول، خاطر ديما هذاك الهدف الاخراني هو نوجدوا الحلول. لازمنا نعرفوا المشاكل شنو هي باش نوجدوا الحلول.
0: بالضبط، نبداو هالمشاكل.
1: نبداو هالمشاكل.
0: ان شاء الله توفى يا رب.
1: ان شاء الله توفى يا رب المشاكل. كما كنت انت تحكي تونس تونس وحده هي.
0: اي نعم.
1: اما اون ماتيير دو سيستيم دو سونتي فما زوز تونس. لي دو تونيزي. خاطر فما جغرافيا ما فماش فما تفاوت جهوي. معناتها حبينا ولا كرهنا فما تفاوت جهوي.
0: نحكيو على التفاوت الجهوي اللي هو كعنصر اساسي واولي في تكافؤ الفرص.
1: تكافؤ الفرص، علاش؟ خاطر من قبل ومن قديم فما لي زون كوتيير، المناطق الساحليه، مش الساحل معناتها المناطق الساحليه
0: ديما على البحر،
1: ديما على البحر، على خاطر فما العاصمه وفما الكليات. كليه الطب، كليه الطب هي الضامن الاول لتطوير القطاع الصحي في الجهه.
0: ودايوغ احنا عندنا من اقدم الكليات،
1: عندنا من اقدم الكليات، عندنا تونس وسامستير صفاقس، اي فو فوايي كو الشريط هذاك الكل اللي اسوري بار
0: الخارطة.
1: مع الخارطة هذه فما الخارطة الأخرى. هي المناطق الداخلية اللي هي فيها فما كيما الديزير ميديكال، خاطر فما فويت وفما برشا أسباب علاش فما التفاوت هذايا. خاطر
0: أنا باش نقف معك راني دكتور، كل كلمة
1: تفضل
0: كي تقول دكتور ثما فويت حتى تحت ثلاثة أسطرة باللحمة،
1: ثلاثة أسطرة هذا زاد موضوع في موضوع.
0: أي.
1: فما الفويت هي الهجرة نتاع الإطارات الطبية والإطارات الشبه الطبية، على خاطر لي سبيسياليست توا يخرجوا برشا للخارج والا يسانستال في المناطق هذه، على خاطر انسان عمل الى في سيزيتود مثلا، ناخذ ليكزومبل تاع مستير،
0: اي
1: وقت اللي كونت يلانتيغر ان كارير يونيفرسيتير واللي استشفائي فورسيمون باش يخدم دون ان سي اش اللي هو ما فماش في المناطق الداخليه،
0: يخدم في المستشفيات الجامعيه،
1: على خاطر في المستشفى الجامعي باش يتطور هو من مستشفى من مساعد استشفاء جامعي ولي مبرز ومن بعد يولي بروفيسور، وهذيك القوه نتاع لي سي اش يو في الستاف ميديكال، كل قسم فيه ان ستاف ميديكال متكون متنوع، فيه الاقل خبره وفيه الاكثر خبره وفيه اللي يكون في الخبره نتاعو. دونك هذاك علاش دونك المناطق الداخليه انا يل مسومبل كو الحل هو جات فرصه هي من بعد الثوره.
0: أي.
1: كان باش تكون فما ثلاثه على الاقل كليات طب اخرين.
0: اي
1: انا يل مسومبل كو بارمي لي سوليسيون اللي تنجم تخدم عليهم الدوله هي تركيز كليات طب داخليه.
0: اي هذه المعلومه راه دكتور انا خديتها اوفيسيوزمون الحقيقه، ما عنديش في يدي حاجه وثيقه. دونك المفروض باش يكونوا ثم المشروع مازال والا ما فماش المشروع كليات الطب هذو؟
1: هو كليات الطب هما توا شكون قبل معناتها الكليه هي اللي تحيي المستشفى، مش المستشفى هو اللي باش يحيي، المستشفى يعاون على الكليه على خاطر سي ان تيران دو ستاج يمشوا فيه لي زيكسترن ولي زيديون ميديسين ولي زانترن اكسترا. اما علاش جغرافيا كي تبدا انت تحط كليه الطب مثلا، نعطي ان اكزومبل نتاع قفصه، كان تحط كليه الطب في قفصه توزر 100 كيلومتر، قسرين 100 كيلومتر، سيدي بوزدا 100 كيلومتر، وقبليه 100 كيلومتر. دونك لي دي ريجيون هذيك مش باش يخرجوا منها، باش يفون كونتينيو اي في لور زيتود غاديك في المنطقه هذيك، وماهمش باش يخموا حتى لحظه باش هو يمشي للمناطق
0: اكيد ويخدم غادي
1: ويتكون غادي، وسي مويان دو ديفلوبي لا ميديسين في المناطق الداخليه
0: اكيد جدا. دونك كي باش نحكيو انه ثم الحقيقه فما حق مهضوم في بعض أكيد. المناطق الداخلية نحب نقول بعض ربي ما نحبش نعممها الحقيقة. دونك ماذا بينا نشوفوا حلول لهذه بعد شوية نحكي ونجم نلقى الحلول مع بعضنا. دونك بخلاف هذه المناطق الداخلية بخلاف التفاوت الجغرافي هذه
1: فما الحيطة الاجتماعية لا كوفرتير سوسيال بالكش نفاجئك انا كنقول لك راه مريض على خمسة تونسي ما عندوش حيطة اجتماعية معناتها ما عندوش حتى لا اسيرونس لا كنام لا حتى شيء.
0: خمسة
1: واحد مريض على خمسة
0: مريض على خمسة 19% كما قلت لي
1: 19% اخر تحيين 18-19% هذوما العباد هذوما يلقاو صعوبة كبيرة كما كنت انت تحكي في الـ في الـ حتى كان يمشي للسبيطار سيفري اللي هو بالكرني لبي هذا كي نجم
0: يعمل
1: هذا كان عامله صح على خاطر فما يجيونا برشا مطالب من عند المرشدة الاجتماعية باش تعديها هي للعمدة ولا المعتمد لوك 3 نتاع الكرني لبي هذاك باش هو ينجم يعالج. دونك هو حتى الكرني لبي هذاك كان يمشي يعدي به في السبيطار معناتها ينجم يعدي وياخذ لوردونونس تاع الدواء. اما انسويت باش يوصل يشري الموجود الدواء هذاك في السبيطار ولا لا بار ديفو باش يمشي يشري. هذا يعطينا ان اكزومبل.
0: هذا كان توفر راهو ديما الكرني الابيض نحكي.
1: كان توفر الكرني الابيض. ساعات في حالات ما نعممش انا فما في حالات الدواء يبدا ماهوش متوفر. مع البينوري اللي موجوده توا في الداتا ونخلطوا لها بعض الجانب المادي والفلوس اللي هي اللي تحكم في كل شيء. فما مشكله في الدواء مثلا والا في بعض العمليات الجراحيه. فما بعض العمليات الجراحيه تتطلب ماتيريال مثلا كان مش من بعدش على الدومين اللي انا فيه مثلا لي بروتيز اللي ركبوهم في الركبه ولا في الهانش ولا حتى ساعات حتى عمليه نتاع كسر باش تركب له يتشريو هذاك
0: سوق دكتور. هي سوق وهي سوق كبيره الحقيقه هي في سوق كبيره كيفاش نشريوهم راهي سوق
1: هي سوق كبيره. اما انكور اون فوا اتون فا روبوندير على على العائق الثالث هو لوبيتال بوبليك. لوبيتال بوبليك اللي هو هو اللي يدوا غارونتير كل شيء. هذا كان جاست سبيطار يوفر البروتيز المريض ما يمشيش يشري ما يعطيش فرصة للسوق متاع لي بروتيز والسوق متاع الماتريال اكسترا. دونك الديفيسيت بيجيتير متاع السبيطار هو اللي هو
0: المشكل الأول والسبب الأول في عدم التمتع والتكافؤ في فرص الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. نحكيه لاكسي إكيتابل نقوله أسوان أون تونيزي نحكيه في تونس بالذات. إحنا حكينا ترجمنا شوية فرنسي ثم وخينا لي فم معتي فم أكثر فرنسي. دونك نشوفه اللي حكينا على الجغرافية حكينا على الكوفرتور امتيانة سوسيال اللي هي دي ما تهم الكنام نحكي وتهم كيفاش ينجم يوصل يدخل للمستشفى العمومي. اي شو مازال اخر
1: دونك التروزيام نحن اون ليزا با كلاسي بار اوردر دامبورتونس اما ميساج هما كلهم اي سون تريز امبورتون. لو بلوز امبورتون هي الفلوس هي الامكانيات معناتها
0: صحيح
1: الاموال
0: قوام
1: الاعمال معناتها دونك وقت اللي يبدا السبيطار اللي هو سونسي يوفر كل شيء للمواطن ويعطيه فرصه وحقه في العلاج يبدا فما ريستريكسيون بيجيتير والا فما ما يخلطش خاطر بور بليزيور ريزون خاطر السبيطار زاد كيف كيف ديفيسيتير على خاطر فايسال عباد اخرين فلوس والاخرين هذوك ما خلصوهش فيه.
0: هي حلقه كامله
1: مربوطه مع بعضها. اما الضحيه هو المريض معناتها في الاخر. دونك هذا باش ياثر له من ناحيه على الدواء هذاك اللي مش باش ياخذه على الرونديفو زاد لي رونديفو مثلا باش تاخذ ان برومي رونديفو يلزمك تستنى وباش تاخذ رونديفو اوبيراتوار هذاك كيف تستنى على خاطر لو نومبر خاطر الضغط لي زوبيتو يل درين بوكو دو باسيون معناتها كان نعملوا ما نعرفش انا ما عنديش في مخي هكا احصائيات ما راهو فما 20-80 معناتها فما 20 يمشي للقطاع الخاص ولا 30 ولا 25 الباقي كله يمشي للسبيطارات. كي يمشي للسبيطار بيان سور هو كان طبيب عنده سي كاباسيتي بيان سور يشوف 10 مرضى يشوفهم بالكدا يشوف 15 يشوفهم بالكدا 50 ياسر عنده طاقة استيعاب هو باش يبدا يتجاوز يتجاوز وفما الإطار الشبه الطبي زاد الإطار الشبه الطبي في سيرفيس فما 30 مريض مش وثلاثة فرامل مش كيما 60 مريض وثلاثة فرامل
0: باش نحكيو عليها هذه أكيد دكتور خاطر نحبك ترتاح تراي فينا ونخلي فرصة للمستمعين زاد باش يراجعوا اللي ما شافش معنا ديريكت توا ينجم يدخل على صفحتنا الرسمية ينجم يلقى الفيديو ينجم زاد يتفاعل معنا على 36 300 ألف راهو مش كل شيء معناه اللي باش نحكيو فيه تخي تخي بوزيتيف، راهو ثم نقائص زاده ونقائص كبيره اللي الحقيقه مش الفرد هو مسؤول عليها ومش المجموعه، هو هي سياسه عامه هي اللي تخلي برشا ظروف كي من هكا الحقيقه تقف. كي باش نحكيهم بعد شويه باش نحكيو ستاف، ستاف قداش يلزم يكون موجود باش يستقبل لك 50 الى 100 اللي موجودين. الستاف نحكيو شبه طبي، نحكيو ستاف طبي، ونحكيو زاده الاستقبال ينعم روج المستشفى فكدقه الباب هذيك والاستقبال، وباش تمد الكرني نتاعك باش تخلص، كيفاش العون كيفاش يكون، وعلاش ساعات نلقاوهم الحقيقه الضحكه راهي ما فماش
1: صحيح
0: الحقيقه وما فلوسنا لو ساعات. دونك يلا شويه وراجعين.

0: حياتي.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: الامور لبس. مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: سانتي بلوس.
4: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا في صوتي بلوس. كيف العاده الموعد بتاعنا كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعه على جوهرة اف ام تي في. مرحبا بالناس الكل. خليني اذكركم بموضوع اليوم برنامجنا، الرعايه الصحيه اللي موجوده عندنا وتكافؤ الفرص على الحصول على الرعايه الصحيه في تونس، نحكي تحديدا في بلادنا العزيزه الغاليه اللي هي رائده ديما نقولها في المجال الصحي وفي لي كومبيتونس تونيزيان اون ميدسين. يلا نحكي مع سي صالح. احنا توا سي دكتور عصام باش ناخذ سي صالح معانا. مرحبا سي صالح.
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا بك. مين تكلم فينا سي صالح؟
5: حاليا في زرمجين موجود.
4: مرحبا بك. تتنقل انت مال
5: ما بين سوسه وزرمجين.
4: مرحبا بك. دونك سمعت اليوم موضوعنا وسمعت الدكتور عصام، تفضل شنو تحب تقول لنا؟
5: فيما يخص الرعايه الصحيه بالنسبه للكوفرتور نتاع انا انسان كاردياك وديابيتيك وعندي بانكرياتيك كرونيك، الحاجة عندي برشا مرات ليسونسيس سيرفيس كارديولوجي مريقل في فرحات حشيد ما عندي فيه منقول. كي يعطيوك لوردونونس تاع الدواء يعطيوك دوز اوردونونس، واحدة فيها 15 يوم تاخذها من بيتار فرحات حشيد والأخرى فيها 6 موا تاخذها من الديسبونسير نتاع زرمدين. أنا عندي لوردونونس داتي لو 5 ديسمبر 2025، فيها 6 mois. خذيت الدواء من سبيتال فرحات حسيت على 15 يوم الأولانيين، ومن 5 ديسمبر للتو نتاع 6 mois وفاو 6 mois وما خذيتش الدواء. عطوني لوردونونس جديدة 6 mois آخرين كي العادة، هان دخلنا في الدوزيام 6 mois وباقي الدواء ما فهمتش. جيب دوشي، جيب سوشي من الدوشي متاعك، جيب الزاناليز الكل، جيب الزيكوغرافي، جيب السكانير، جبت لهم كل شيء. لي ميديكامون تاولا وصلوني دخلنا في الدوزيام.
4: دونك مشكلتك مشكلة الدواء.
5: اي مشكلتي مشكلة الدواء.
4: خير بيان سي صالح. بيه يجاوبك الدكتور، تفضل. اي
5: اوكي.
6: هو حسب ما فهمت سي صالح اللي انت تاخذ دواء نتاع 6 شهور هكا ولا؟
5: هما اللي زادنا كانوا 3 موا ومن بعد ولاو 9 موا. الديريكتور نتاع لوبيتال تاع زرمدين اتصل بمسير قالوا له يلزم لي زادنونس تكون كيما ما كثرش. بدلتهم رجعت فرحت حسيت بدلت لي زادنونس شي موا وباقي ما
6: خليت حتى دواء. هو فما حل وراه، خاطر سي صالح يلزم الاستباق، يلزم قبل ما توفى البيريود هذيك باش ما تقعدش انت من غير دواء، يلزم قبل بشهر شهرين تولي تاخذ اوردونونس تستبق الاحداث. هذا هو برمي الحلول.
4: تخيل يا معنا ديما عندنا الحلول
6: ديما فما
4: ان شاء الله يوصل له الدواء. وهذه حقيقه زاد يا دكتور راهو هذا راهو موجود.
6: هي كي تبدا كيور نتاع 6 شهور من المستحسن اللي هو المريض يستبق، على خاطر باش مش يمشي في الجور جي باش ياخذ الدواء سي با سور
4: اللي هو يبدا موجود،
6: يولي يستبق باش هو ما يقعدش من غير دواء.
4: قداش يستبق؟
6: اشهر.
4: يمشيوش يقولوا له بربي يزينا راك مرجتنا توا كل مره تقول لنا على الدواء وكيفاش.
6: انا لابيتود دو فير سا مع مع الدواء نتاع هشاشه العظام. دواء هشاشه العظام نعطيوهم ديما المريض يجينا قبل بشهر باش نحن نحضروا له باش هو ما يقعدش شهر من غير دواء.
4: انا باش نقف معك في هذا يا دكتور.
6: تفضل.
4: قبل ما ناخذوا سيده رجيه معانا، انا حضرنا في قداه من سيمينار وحضرنا في البيج داتا، قلنا بنك المعلومات الكبير هذا بيج داتا واللي باش تكون لانفورماسيون متعدي عند الناس الكل اللي في جندوبه واللي في سوسه، كي ينزل على المريض ونومرو الكارني دو سوا يطلع بالضبط ليتا كامل معناتها دو سونتي دو لا سونتي
6: دو سي دوسي ميديكال انفورماتيزي
4: صحيت ديمي. دونك نحكيو كامل هكا احنا نجمو من غير ما يقعدوا باش يقول الو بلاي ولا راني جيتكم بلاي دواء راهو باش يجي في الوقت الفلاني ولا والا هذه مومونتاني وبر.
6: هي بيريود دو ترانزيسيون،
4: خاطر
6: بالحق هي اي بيريود دو ترانزيسيون يلزمها شويه صبر. صبر من عند الناس الكل على خاطر انستوري ان سيستيم هذاك باش تربح منه موين تيرم. دونك فما بيريود ترانزيسيون نصبروا على بعضنا.
4: نصبروا على بعضنا خينا.
6: لين تولي كما كنت تحكي أنت الإنسان إنا با دوموندي. كان هو عنده ديما دواء ياخذ كل ست شهور يولي سيستيماتيكمون يمشي يبدا
4: دواء. وهذا اللي نطمحوا له خاطر تونس راهي عزيزه وغاليه ديما تقعد رائده في المجال الصحي. يلا خلينا ناخذوا مدام رجاء معنا. اهلا وسهلا.
3: الو عسلامه.
4: مرحبا بك. منين تكلم فينا رجاء؟
3: من سوسه.
4: من سوسه مرحبا تفضل.
3: اني حبيت ندخل على السوجي نتاع ديفيسيت بيدجيتير نتاع لي زوبيتو انيفيرسيتير. اللي احنا عندنا مشكله نتاع ديفيسيت هذاك علاش ما نوفروش لي بروتيز. اي احنا ديفيسيت بيدجيتير العباد الكل يعرف اللي اكبر سبيطار في سوسه اللي هو في اكبر سيرفيس نتاع اورتو كل عام يعمل حفله على خاطر هو نجح ومفضل فهمت ويعملها في اوتيل المرادي وياخذ 70% من البودجي نتاع لي ترافو سيانتيفيك نتاع سبيطار كامل. وفي فما حاجة أخرى اللي تعبت نوت سيرفيس اللي حتى حد من لي بيرسونيل سيغتو لي باراميديكال ما عنده الحق يتكلم باسم البلاصة اللي هو يخدم فيها ولا يخرج سر سوا ديزون يتبعوه فهمت اللي هو سكري ميديكال واللي هو بضاحة سوسيتي اللي يخدم فيها فهمت.
4: دونك مدام رجاء ما تكلمناش فيه الموضوع هذايا. دونك احنا نحكيو على الرعايه الصحيه اللي هي حق. حبينا نشوفوا عندكم تجربه ولا ما عندكمش تجربه، شنو الاستقبال، كيفاش كان الاطار الطبي وشبه طبي موجود اللي وخينا المواطنين. دونك هذوما كي نحكيو على هذوما امور نحكيو دخلنا في الخاصه، خاصه بالحق خاصه برشا بالمريض. دونك ثم اللي عنده لي مويان ثم اللي ما عندوش لي مويان وكاو. دونك هذه هي. دونك شكرا سيده رجاء. دك دكتور خلينا نمشيو نحكيو اون فوا بور تو توا على الرعايه الصحيه. كيفاش نحكيو قلنا راهو ثم بروبليم كبير موجود اللي هو المشكل هذايا. نحكيو على العمومي بلاي خاطر سيده رجاء هذول دخلت بينا متاهات اخرى نشكرها برشا ساعه على انها تكلمتنا، لكن مش اليوم هذايا ان شاء الله في الحصه الجايه ونجموا ندعاوها خاطر هذا اللي في اطار موجود اطار
6: تعرف معناتها
4: محلاها حديثها ياسر
6: فاهمه لي بروتيز
4: فاهمه لي بروبليم والكل. دونك المره الجايه ان شاء الله تكون معانا ونحكيو فيه موسع عن البرنامج خاطر مهم جدا مش نحكيو زاده على وضعيه المواطن. الكلنا باش نوصل هشاشه العظام والكلنا باش نتحقوا لي بروتيز
6: بالضبط.
4: مازلت شويه انا مازالي عوايا مع ويمين هكاك. دونك دكتور نمشيو اكثر واكثر توا في تفاصيل الموضوع نتاعنا الرعايه الصحيه. قبيله قلت انا المواطنين اللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا على جوهر اف ام تي في قلت استاف اللي موجود هل يفي بالحاجه الى كون المواطن يتمتع بهذا الحق او لا؟
6: بعيد برشا بعيده برشا معناتها الامكانيات. نحن حكينا على الامكانيات الماديه والامكانيات البشريه. خاطر تنجم تكون عندك امكانيات ماديه برشا ما عندكش امكانيات بشريه تنجم تعمل حتى شيء. هو فما ديفيسيت كبير حتى وماتير دو خاطر فما ريكروتمون نتاع البيرسونيل باراميديكال واقف عنده مده. دونك هذا الكل عنده تاثير. تأثير بيان سور كي تبدا ما فماش ان ستاف كامل ميديكالي باراميديكالي يبدا ناقص فورسيمون الخدمات باش تبدا ماهيش باهيه مع الفويت. ما ننساوش الفويت خاطر ما فماش ريكروتمون وفما فويت حتى في الـ في الـ في البريفي في لي كلينيك تو يبان افوار دي انسترومونتيست دي انستيزيست خاطرهم كلهم خارجين برا. دونك الامكانيات الماديه والامكانيات البشريه لازم تتوفر باش
4: باه كنقولوا الامكانيات الماديه والبشريه يظهر لي البشريه موجوده. الامكانيات البشريه موجوده تعج بالطاقات تونس وتعج كنا نشوف انا الفاك دو ميديسين سوسه ولا مستير ولا صفاقس ولا تونس ما شاء الله في التخرج نشوفوا ما شاء الله على وليداتنا والشبان والشابات اللي موجودين. احنا نمشيو للموضوع ديريكتومون الطاقات البشريه موجوده لكن قاعده تخرج من البلاد.
6: تخرج من البلاد سيفري موضوع كبير كبير كبير. حاولوا مومون باش يشدوهم افيك دي كونترا و تعمل اختصاص تعمل ان انجاجمون باش تمشي المناطق الداخليه. اما انا المسام ماهوش هذا الحل. انا الحل اللي اقترحته هي كليه الطب باش تخلي الطالب تخليه في الريجيون نتاعو ومش حتى طرف باش يخرج من الريجيون نتاعو يمشي للساحل ولا يخرج حتى البر. سي فري هذاك طموح اي انسان وسي ليجيتيم راهو اي انسان قرا ويرى في المستقبل نتاعو مازال بعيد ويطمح لما احسن وتوفر له دوله اخرى باش يمشي لها حاضر. سي مالورو اما سي ان فيكو وحاجه موجوده. ان شاء الله بلادنا تتحسن ونريفرا روتينير الطب هذوما الكل وحتى الشبه الطبي اللي طار شبه الطبي زاد فما فويت
4: فويت فويت فويت في اللي طار شبه الطبي خاطر هو كي باش يقول لك انا نخرج نمشي نخدم لبرا باش نلقى فلوس ونلقى اكثر دعم
6: بروموسيون ماتيريال سورتو خاصه
4: نحكيو احنا رو نحكيو ديريكتومون نحكيو وراء امور فلوس هو اش خلى احنا توا التفاوت هذايا والتكافؤ في الفرص ماهيش الحقيقه موجوده برشا في الرعايه الصحيه على خاطر الفلوس خاطر التجهيزات الفلوس شنو هي تجهيزات هي ريكروتمون نتاع اطار شبه طبي والاطباء هي الرعايه كامله هي البناء المستشفيات الجديده هي النجم ونعمل تبارك الله المساحات نشوفها انا في المستشفيات كبيره برشا مساحات موجوده معناها راهو جوست اليد اللي باش تدزك هو برشا من رجال الاعمال برشا ناس تحب راهو زانفستيس في في في في القطاع الطبي
6: زانفستيس ويعملوا في حتى في الاعمال الخيريه
4: ولينا اعمال خيريه
6: سبيطار قصر هلال فيه برشا اكستنسيون عاملينها خواص
4: وبرا عاد انا حلني تحب لي عام عامين فك الباباراس وحتى نوصل وحتى الموافقه وحتى وكل غواج ادمنستراتيف هذوكم الحقيقه يتعبوا شويه خلينا نقولوا الحقيقه دكتور
6: أي.
4: انا على لساني هذا على لساني انا راي دكتور دونك علاش احنا ناملوا في عماده الاطباء بالوسط ونحكي كل عماده الاطباء كل دونك انها توصل للخارطه الصحيه عندك ما تحب تضيف قبل ما نوصل للخارطه الصحيه دكتور
6: حاجه واحده هي الدرني اوبستاكل بتاتر هو البروبليم دورينتاسيون على خاطر هذه عليه خدمه زاده كيف كيف على خاطر فما سيكتوريزاسيون هو هذا معارض على الحق الانسان خاطر اي تونسي عنده الحق باش يختار طبيبه باش يختار البلاصه باش يداوي فيها اكسترا اما فما سيكتوريزاسيون معناتها فما الشمال تابع تونس الوسط تابع سوسه والمستير والجنوب تابع صفاقس دونك هذه السيكتوريزاسيون تعملت ودايور سي لي فاكولتي كي اون ستوري سيت سيكتوريزاسيون باش ينقصوا انكور اون فوا ضغط مثلا يولي فاطمه برقيبه ياخذ ولايه قفصه توزر قبلي سهلول سوسه وفرحه حشاد ياخذوا مثلا قروان قسرين سليان هكا شي سيكتوريزاسيون هذا سي ان بروبليم دورينتاسيون معناتها كي يخدموا عليه بالقدا هذا ينجم يحسن
4: هاي هذه وسيله من الوسائل معناتها توسكي لوجيستيك وامور هذه تنجم ناخذوها بعين الاعتبار ونجموا زاد نقدموا مقترحات خاصه بخارطه صحيه تنظم
6: التوازن
4: يعطيك الصحه دكتور
6: يعني التوازن خاطر هو مادام فما ديزيكيليبر فو سي دو تروفي دي سوليسيون نبداو في الحلول تحب
4: نبداو بيان سور هذاك ما فماش تليفونات مع خيانا المواطنين دونك نشوفوا ميساج نمشيو ولا الحلول
6: بويسكو شخصنا المشاكل توا باش نتعداو للحلول الحلول اللي نجموا نحن سور لاكيل لون بو اجير خاطر مش باش نجيبوا فلوس هكاك باش نخلقوها باش نحسنوا الوضعيه لا فما حوايج حتى من غير الفلوس فما لا تيلي ميدسين هي خاصه في الراديو وفي الدرماتو هو مثلا يتنجم ديزيكزاما يتعملوا مثلا في توزر ويتبعثوا للمستير ويتقرا الاكزاما ويرجع للراديولوج ولا حتى للطبيب المباشر للحاله المرضيه هذيك ويعطيه الحل اي دايور لو مينيستير دو لا سانتي بوبليك عمل لي تيلي ميدسين ما بين قروان وبن قردان هذوما يزون لافونتاج دافوار سيت افونتاج في التشخيص خاطر الديرماتو ابريتو هي ليزيون ينجم يصورها ويبعثها وللمختص والمختص يعطيه رايه فيها وهو اون فوا عنده ديغنوستيك ينجم يعالج فاسيل مهانه هكا كون بو كريي ان اكيليبر انتر البول يونيفرسيتير في الكفاءات والمناطق الداخليه هذا دون بار دوتر بار فما لا سوليداريتي ميديكال معناتها بازي سور الفولونتيريا هو العمل التطوعي هما لي كارافان دو سونتي
4: واتر سوليدير نكونوا متكاتفين مع بعضنا
6: صحيح هي لي كارافان دو سونتي هما القافلات الصحيه اي دايور هو الويكند اللي فات الفاكولتي دو ميديسين تاع المستير والجمعيه تسمى تونيزيا فور اول يزون اورغانيزي ان كارافان دو سونتي تعمل في تبرقه
4: وي
6: عملوا 2500 كونسلتاسيون في نهار معناتها فوز ايماجيني ان بو لو شيفر 2500 كونسلتاسيون في نهار واحد فيها الطب العيون وفيها طب العظام والمفاصل وفيها الطب الباطن
4: مختلف الاختصاصات
6: هذا الكل هذا هي الوطنيه
4: خبيه
6: كي يبدا الانسان يحب بلاده ووطني هي الفولونتاريا هي
4: العمل التطوعي
6: العمل التطوعي بلايص الداخل من البلاد ما وصلتلاش 200 نحن نمشيو لها.
4: هو ما شاء الله راه توا كل جمعه باش تلقى يا تلقى سيمينار يا تلقى مثلا مؤتمر يا تلقى كارافان خارجين. اي كيما اللي صارت الكارافان دو سونتي اللي صارت في حاج بلعيون كانت
6: تبارك الله ينجحوا بالكداو وهاني فرصه باش العباد تعمل تشخيص وكي يبدا مريض مثلا يستحق علاج في سي اش في واللي هو الطبيب نفسه يعطيه لاتر داكسبتاسيون وهو وقتها بهذيك يجي ياخذ موعد ولا يعطيه حتى موعد من وقتها ويواصل يتبع فيه. فما زاد رانفورسمون دي ستركتور دو سونتي دون لي زون ديفافوريزي هذه كيما حكينا عليه في الاول امكانيات وخاصه هي لي فاكولتي دو ميدسين هما انا يمسونبل تو نوصلوا للحل الرول نتاع الكروم والكنوم اللي على خاطر انا نمثل تو نمثل المجلس الطبي الوسط هو اهم حاجه هي في البراتيك نتاع الميدسين هي احترام اخلاقيات المهنه. والطبيب وقت اللي يبدأ إنساني ويحترم أخلاق المهنة راو يفا غارانتير ليكيتابيليتي معناتها الناس الكل باش يعاملهم بنفس الطريقة
4: باش يكون عندهم التكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية.
6: لا نون ديسكريميناسيون هذا هو البرنسيب الأول اللي ديما نحن نذكروا به ونعاودوه في السيمينار اكسيتيرا. إيجاليتي دو تريتمون الناس كل عندها نفس التريتمون ريسبي دو لا دينيتي نتاع المريض. المريض يلزمك تحترمه خاطر هو مريض ويلي اون ديبرسيون يلزمك بالعكس بخلاف الدواء تداويه يلزمك تعامله بطريقه باهيه وبيان سور لا جوستيس دون لا ريبارتيسيون دي ريسورس معناتها يلزم العداله في تقسيم الموارد الكلها وهذا الكل راهو هو الطبيب راهو وقت اللي ياخذ الدبلوم نتاعو نتاع
4: عنده قسم
6: القسم بربي كان تسمح نقراك شويه
4: نختموا بالقسم
6: على خاطر هو القسم هذا فيه تو يلخص كل شيء.
4: اوكي
6: الطبيب وقت اللي افون دو لو ديكلاري دكتور اون ميديسين هو اللي اوبليجي هذا سي ان قسم لو سيرمون ديبوكرات تسمى هذا معناتها سي ان انجاجمون مورال
4: القسم هو قسم
6: ان اراقب الله في مهنتي وان اصون حياه الانسان في كافه ادوارها في كل الظروف والاحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والالم والقلق ان احفظ للناس كرامتهم لدينيتي واستر عوراتهم واكتم سرهم سكري ميديكال وان اكون على الدوام من مساء رحمه الله باذلا رعايه الطبيه للقريب والبعيد الصالح والطالح الصديق والعدو وان اثابر على طلب العلم وسخر لنفسي لنفع الانسان لا لاذاه وان اوقر من علمني وان اعلم من يصغرني واكون اخا لكل زميل في المهنه الطبيه في نطاق البر والتقوى وان تكون حياتي مصداق ايماني في سري وعلانيتي نقيا مما يشينني امام الله ورسوله والمؤمنين والله على ما اقول شهيد.
4: أكثر من هذا ما فماش
6: معناتها كان نحن نوصل ونطبق هالكلام هذا دونك بحول الله مع الامكانيات شنوصلوا لل
4: نوصلوا للهدف
6: اللي هو الهدف الإنساني هو توفير الرعاية لكل تونسي لكل مواطن تونسي وهذا كله سي انجاجمون هذا تحدي كبير هو سي انجو ماجور تحدي كبير على الاخر اما هذا تحدي في انترفينير لي زوتوريتي لازم الزوتوريتي يكونوا واقفين لي بروفيسيونيل دو سونتي توبا وفريمر والبيرسونيل كل المجتمع المدني يلزم يعاون خاطر المجتمع المدني الطب وحدهم ما ينجموش اللي كرافان دو سونتي
4: المجتمع المدني راهو نهار كامل رانا نسانفيستي ماني رانا نهار كامل راهو
6: يا انفا لي ميديا هذاك علاش انا اليوم بحذاكم اونوري ونتشرف بالحضور لهنا باش نوصلوا صوتنا وصوت المواطن ونوجدوا الحلول وان شاء الله تونسنا ديما تكون بخير
4: ان شاء الله تونسنا تكون ديما بخير وان شاء الله الخارطه الصحيه تكون تري بروشينمون تكون موجوده وتكون عامه في تكافؤ الفرص للحصول على الرعاية الصحية وما يكونش تم تفاوت جهوي تفاوت الحقيقة في الطبقات هذا الكل يجب يتنحى وعقلية أنك أنت تخرجت اليوم طبيب حطوك في بنجردين رايم
6: تشريف
4: هي تشريف أي كان الحقيقة دونك نقول أنا لما نمشيش الغادي خطرني أنا باش نسافر باش نمشي ليلة لا والمسالش البعد العائلي نتعودوا بيه وكنا بعدنا على عائلتنا. القسم هذا اللي كان يقرا فيه الدكتور توا الحقيقه الحم يشوك ماني مش لعب، هو قسم اخلاقي، واحنا الاخلاق اولا واخيرا وهي اللي تخلي المجتمع يا يتطور ويطلع يا المجتمع يمشي الى الحديث، وان شاء الله ما يكونش هذا هو في بلادنا، خاطر نحبوا ديما نتطوروا. دونك اخلاقيه المهنه الاخلاق، ما نحبش تكون ازمه اخلاق زاده في كل المجالات، يقعد لنا السونتي، حبوا ديما نفس نتاعنا، حبوا ديما فخرنا وعزنا وفرحتنا. نحب يا خويا راني انا كي ندق على السبيطار نفرح، اللي يحل الباب الوليد هذاك اللي ياخذوه من لي سوسيتي يفرح ويضحك لي ويقول لي مساش مدام استنى، ما يغطغشش عليا، ما يقوليش ليه هاي الدنيا مليانه وانت جاي شكونك ولا منين انت، احنا رانا كلنا مواطنين كيف كيف وتوانسه. المره الجايه باش نمشي معكم اكثر راهو باش نمشي القطاع الصحي الخاص، باش نمشي للفاتوره بعد كل انترفونسيون، الفاتوره اللي تلقى الاكسجين باغور اوكسجين بوندون لا جورني، ما نفهمتيش، انا تلقى 500 من هنا و200 من هنا، اسكو الباغور ماهوش في الجورني ولا لا؟ مش ليك انت السؤال لا. هذا ان شاء الله باش ناخذوه مره اخرى زاده في القطاع الصحي الخاص. خلينا نعرفوا لو بور اي لو كونتر، ثمش ضوابط، ثمش مراقبه من وزاره الصحه، يلزمنا نعرفوا هذا الكل، يلزم مواطنينا يعرفوا المعلومه، الافاده والاستفاده هو السلوغان تاعنا. مشكور برشا دكتور عصام علوي عن عماد الاطباء بالوسط سوسه، يعطيك الف صحه وميرسي اللي كنت معنا. تحياتنا المستشفى فاطمه بورقيبه، تحياتنا الى المنستير، كونوا خيرنا غادي. نقول لك جيهان برحوم يعطيك الصحه في الاخراج التقني، اخراج الرقمي ياسمين جديدي، او بالكده طورت هنا في الاسامي. نرجس قليله العزيزه الغاليه دوك اليوم اللي معانا كيف العاده وهي ترأس بطبيعه الحال الاخراج الرقمي. خلينا نقول سعاد شكرا على المكالمات، وانا نقول لكم احلام غيلان، ان شاء الله نتلقاو في مناسبه اخرى. شكرا دكتور مهدي اقصيعه الاستاذ ورئيس عمد الاطباء بالوسط، باي باي.

0: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان،
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعايه
0: بيكاند جراي، تلقى عندها كل الموديلات كوب اليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيكاند جراي والا في السيت بيكاند جراي .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيكاند جراي، خليك مميزه.
3: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
4: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد أن تونس تمضي بثبات في مسارها الإصلاحي والاقتصادي رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، مشددة على أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفرص العمل. وجاء ذلك خلال افتتاحها أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار المنعقد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين وشركاء الماليين والمستثمرين من تونس ومختلف دول العالم. هذا وأبرزت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والتأقلم مع المتغيرات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.6% خلال سنة 25 و2000 مقابل 1.4% سنة 24 و2000، مدفوعاً بتحسن أداء القطاع الفلاحي والصناعات المعملية إلى جانب التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية. كما أشارت إلى التطور لافت للاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بأكثر من 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بالسنة السابقة، مؤكدة أن عدد المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس بلغ 4296 مؤسسة باستثمارات جملية تناهز 53 مليار دينار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية. ناصر النالوتي رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني يقول إن تونس ليست دولة لإنتاج المخدرات على غرار دول الجوار التي يوجد فيها مصانع لإنتاج المواد المخدرة، وذلك خلال استماع لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، مؤكدا تنامي عدد قضايا المخدرات حيث بلغت سنة 25 و2000 حوالي 15,253 قضية، تم خلالها الاحتفاظ ب 27,338 ذي شبهة، بينهم 10,592 مورطا في قضايا ترويج، مما يعكس توجه الوزارة لاستهداف المروجين. هذا وأضاف النالوتي أن قضايا الترويج تجاوزت في العشرية الأخيرة نسبة 20% من مجمل قضايا المخدرات، حيث تم في الفترة الممتدة بين 13 و2000 و17 و2000 تسجيل 12,000 قضية ترويج مخدرات، فيما بلغ عدد المروجين 18,000 في الفترة الممتدة بين 18 و2000 و22 و2000، مبينا أن فئة الشباب هي أكثر استهدافا، حيث بلغت الفئة العمرية للشباب بين 19 و40 سنة نسبة 89% من مجمل المروجين. ختاما، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم أن دول الخليج لا تؤيد على الإطلاق فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، مضيفا أن دول الخليج العربية عبرت له عن مخاوف جدية بشأن ملفات أخرى، وذلك في ختام جولة قام بها في الشرق الأوسط بعد توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق مبدئي.
3: للمزيد من الأخبار،
1: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharfm.net.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك،
1: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 76 24 3000.
0: فلاش المونديال.
5: ماضي ساعة وخمسة دقائق. مرحبا بكم في فلاش المونديال. أكيد على وقع مباراة تونس وهولندا، صحيح مباراة شكلية أهمية أكثر للمنتخب الهولندي بما أنه يبحث على المرتبة الأولى باش يتفادى أصحاب المرتبة الأولى في

0: مجموعات أخرى، لكن زاد المنتخب التونسي يلعب من أجل حفظ ماء الوجه، من أجل تشريف تونس. أكيد تركيز كبير على المباراة اللي نذكر بها، المباراة اليوم نصف الليل بتوقيت تونس، واستوديو خاص في جورة فام ينطلق 11 متاع الليل، يتواصل الثلاثة متاع الصباح بحضور عديد المحللين. المنتخب التونسي إلى حد الآن ما عندناش فكرة على التشكيلة الأساسية، لأنه هيرفي رينار المدرب التونسي المدرب الوطني وأكيد البارح في النودة الصحفية قال مباراة باش نشرفوا بها الكرة التونسية، مباراة لحفظ ماء الوجه، لازمنا نقدموا مردود متميز. قلت فما تغييرات على مستوى التشكيلة، خاصة في الدفاع بقيت المراكز تقريبا أيمن دحمان باش يحافظ على حراسة المرمى، زادة وسط الميدان باش نلقاو فيه حنا بع المجبري إلياس الصخيري. جديد أنه المباراة باش تدور في مدينة كنساس الأمريكية بإدارة الحكم المكسيكية غارسيا، وحسب الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنه إمكانية كبيرة لتساقط الأمطار وقت المباراة. ما ثمش مفاجآت في خصوص المتأهلين للدور 32، البوسنة تربح قطر 3-1، سويسرا تربح كندا أمام جمهورها 2-2. بالنسبة للمجموعة الثانية، سويسرا المرتبة الأولى 7 نقاط تأهلت، كندا المرتبة الثانية 4 نقاط تأهلت، البوسنة أكيد تقريبا 90% أهلت، البوسنة تبقى تنتظر نهاية كل مقابلات الجولة الثالثة كأحسن ثالث، عندها 4 نقاط. قطر رسميا خارج المونديال. جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخها تتأهل الدور الثاني، فازت على كوريا الجنوبية 0-0 كالعادة. المكسيك تربح تشيكا 3-0، لحد الآن المكسيك الفريق الوحيد عنده 3-3 المرتبة الأولى 9 نقاط، جنوب أفريقيا الثاني 4 نقاط تأهل، مرتبة الثالثة كوريا الجنوبية 3 نقاط تبقى تنتظر أحسن ثالث، انسحاب أول منتخب أوروبي اللي هو تشيكا. البرازيل تربح اسكتلندا 3-0، المغرب ولو أنه البداية متاحة كانت بصعوبة لأنه هايتي تقدمت في نتيجة 0-0، المغرب عدلت هدف هدف، هايتي سجلت الثاني 2-1، ثم 3 أهداف متتالية للمغرب، تربح هايتي 4-2، لكن زوز أهداف اللي قبلتهم للمغرب خلوها تمشي للمرتبة الثانية. البرازيل في المرتبة الأولى 7 نقاط عندها مع 6، المغرب نفس النقاط 7 نقاط لكن تجي في المرتبة الثانية لأن عندها مع 3، سكوتلندا ثالثة ب3 نقاط، هايتي انسحبت 0 من النقاط. الليلة 4 مقابلات، 9 متاع الليل ديما بالتوقيت، تونس الكوت ديفوار كوراساو، مقابلة نجم نقوله سهلة للكوت ديفوار في طريقها للتأهل، ألمانيا الإكوادور تقريبا زاد ألمانيا في طريقها للتأهل، نصف الليل تونس هولندا اليابان السويد. وليد جزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياضي القادم ماضي ساعتين.
1: فلاش المونديال استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعه لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزه البلومي. الخميس 25 جوان 2026، اهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. انتم تسمعوا في المحقق بلوس، برنامجكم اليومي مع القضايا والتحقيقات التونسيه العربيه والعالميه، كل يوم من ماضي ساعه لماضي ساعتين على جوهره اف ام، ووقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نقترح عليكم نمشيو نشوفوا تفاصيل قضية ترجع بينا أكثر من 10 سنين التالي وتهزنا للشقيقة مصر. نحكيو على سيدة تتلقى مقتولة بعد فترة قصيرة من إنجابها. شكوني وشنو اللي صار لها؟ زوجات عبد المنعم، تسمعوها حالا في المحق بلوس على جوهرة اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم باش تهزنا لمصر، تحديدا محافظة سوهاج، وباش نحكيو على سي عبد المنعم. عبد المنعم مواليد 1971، يخدم إلكتريسيان كهربائي. عام 1997 عبد المنعم يتزوج بعزة بعد قصة حب كبيرة. عبد المنعم أكبر من عزة بعامين. عزة تخدم هي زادة أما أستاذ التعليم الثانوي، والزوز باش يعديوا سنوات من العيش اللي فيها الكثير من التفاهم. باش يجيبوا بنية باش يسميوها أميرة. أميرة باش تكون فرحتهم بها كبيرة ياسر، هي اللي ضويت عليهم الدار. لكن كانت الصغير الأول والأخير بالنسبة للكوبل، على خاطر بعد محاولات عديدة للإنجاب مرة أخرى ما حصلش نصيب. ما خليوش طبيب ولا علاج ما عملوهش، لكن شيء بعد أميرة ربي مرزقهمش بصغير ثاني. موضوع كان مقلق عزة برشا، بالأخص حاولت بالطب، حاولت بالعربي، أي حاجة يقولوا لها تجربها، والحكاية بدأت تولي لها هلواس أكثر فأكثر من عام لعام، والموضوع بدأ يسيطر عليها وعلى عبد المنعم. عبد المنعم تأزم خاصة أنه ولا يحب على وليد أصلاً، من كثرة ما الحكاية ولات مأثرة فيه، ولا ما غير ما يشعر يقول العزة لو كان جيت أميرة وليد كنت نجم ننسى الموضوع، لكن البنية مش باش تخلد اسم. الفكرة هذه أبقات مسيطرة عليهم سنين لكن دون نتيجة. رغم كل شيء الكوبل الحقيقة يحبوا بعضهم، متفاهمين، ما عندهم شي مشاكل تذكر، وبنتهم زادة موفرين لها كل ما يلزمها. عام 2012 جات فرصة عمل عبد المنعم في الإسكندرية، واضطر يسافر ويستقر غادي. بقى يمشي ويجي على عائلته، طل على مرته وعلى بنته مرة في الشهر تقريبا، ولكن أغلبية وقته في خدمته، عنده شانتي كبير. استمر الوضع هكا شهور، حتى جاء نهار لي روح فيه عبد المنعم، روح يطل على دارهم كالعادة، ولكنه قرر يفتح مرته وعزة في موضوع مهم. عبد المنعم قال عزة حبيت نصارحك في حاجة مخبيها عليك توا عندي مدة، أما ما عادش نجم نزيد نخبي عليك أكثر. إن شاء الله خير، شفما؟ قال لي هو معرس ومرته حبلة. كيفية؟ معارس ومرتك حبلة؟ صدمت عزة، ما نجمتش تتقبل الموضوع بالوقت، لما تحويجها وهزت بنتها وخليت له الدار ومشيت لدار بوها، وطلبت منه يعطيها مهلة التفكير وتشوف روحها كيني قادرة أنها تقبل بهذا الموضوع وإلا لا. عبد المنعم حاول يقنع عزة ويبرر موقفه، قالها أنه راو ما ينجمش يكمل حياته من غير ما يكون عنده وليد ذكر يحمل اسمه. عزة في دارهم باش تلقى كل التفاهم الحقيقة، قالها أبوها ودارهم أي قرار أنت باش تاخذه أحنا معك، وفي حال قررت الطلاق كيف كيف ماكش باش نخليوك وحدك. لكن بعد ما فكرت هي في الموضوع وحكيت مع رجلها وصارت وفاقات معينة، عزة قبلت بلي عملوا رجلها، وحاولت تقنع روحها والناس أنه في نهاية المطاف عنده شوية حق، هو يحب على وليد من مدة وهي ما نجمتش تجيب وليد، بالتالي ما يزمهاش تكون أنانية وتفكر كان في روحها. زيد هي في الأخر تحب بنتها تكبر مع أخوها، خاطر تو سيل وليد جاي وما تعيشش بعيدة على أبوها. وبناء على ذلك رجعت لدارها. في الأثناء عبد المنعم، بما أنه قلنا صارت مفاوضات ووفاقات، مشى جاب مرته الثانية، جابها ايش تسكن في داره. فاطمة ظهرت بنية صغيرة، عمرها 16 سنة وهي حبلة في الشهر الرابع. وضعية من طوى نقول لك ما هيش نادرة في مصر وفي جملة من دول المشرق العربي. داير صار عليها جدل كبير، أحكيت لكم عليه كذا مرة، اللي هو الزواج القصر. يعني خلاف بعض الهكا ساعات الاحتجاجات اللي تصير هنا وهناك، إلا أنها تعتبر ظاهرة. متى ظاهرة؟ متى منتشرة؟ فاطمة زيد من عائلة فقيرة، رغم أنها قاصر، إلا أن عائلتها كيف اختبها سي عبد المنعم هو تقريبا في عمر ابوها، قبلوا به عرس. وقتها عبد المنعم عرس بفاطمة بداية عرفي. عزة استقبلت فاطمة، ضرتها كما قولوا، وتعاملت معها بشكل لائق مفاجئ، ورحبت بها في دارها حتى تحضر الدار اللي باش تعيش فيها فاطمة وعبد المنعم، باش تسكن كل واحدة في دار. وبحكم أنه فاطمة عمرها قريب من عمر أميرة بنت عزة، وليت عاد الصحاب معاها، حتى حضرت الدار ونقلت فاطمة لدارها، وبقات علاقتها بعزة ماشية وتتحسن. المرأة ولات تمشي وتجي عليها للدار، حتى يكون عندها موعد عند الطبيب عزة هي اللي تمشي معها للطبيب. شوف أسيبك، عبد المنعم كان فرحان بهذا التفاهم اللي موجود بين إنساه الاثنين. أما بشوية أنا جاي. في بداية سنة 2013 فاطمة أنجبت أخيرا الوليد اللي سنة فيه عبد المنعم من سنوات. لكن نهار 9 أكتوبر 2013، وقت اللي عبد المنعم مروح للدار كي عادته، ما زال كي حط في المفتاح في الباب يسمع في ولده يبكي بصفة غريبة. أول ما حل الباب ودخل يتفاجأ بلي يشوف فيه فاطمة طايحة في القاعة غارقة في دمها، بدنها كله طعنات، كفوفيدها تقريبا مقطعين، وهي متعرضة لذبح. الوليد يبكي بالشاقة، بالوقت يهزوا في ديه ويبدأ يصيح ويعيط من هول المشهد اللي شافه، ويتلموا عليه الجيران ويجير عساس معاهم، ويتصلوا جميعا بالشرطة. المحققين وصلوا على عين المكان بعد دقائق، وبدأت معاينات مسرح الجريمة بعد ما طلبوا من الكل أنهم يغادروا المكان. تم رفع البصمات، عينات حمض النووي على الجثة، معاينات متاع الدم. من خلال المعاينة الأولية لاحظوا المحققين أنه باب الدار كان سليم، وأكد لهم عبد المنعم أنه هو اللي حل الباب بالمفتاح. بعد استجواب عبد المنعم أكد أنه ما دام زوجته فاطمة لابسة العباية كما نقولوا متاحة، معناها فما شكون دق عليها الباب وهي اللي حلت، خطرها مستحيل تحل باب الدار ولا تخرج من غير العباية. هنا كان لازم على المحقين يعرفوا إذن شكون الناس اللي يترددوا على فاطمة. هيش بنت البلاد، ما عندهاش علاقات كبيرة. وفعلا هذاك اللي أكد لهم، هو أكد لهم أنه ما يجيهم حد غريب، ما تعرف حد، هي غادي يجي وتجي أخته وتجي مرته الأولى تقريبا، هذوما هما. خلال بحث المحققين في مسرح الجريمة اكتشفوا حاجة غريبة بين الأوراق اللي تم العثور عليها، تلقاو بطاقة هوية فيها التصويرة تاع فاطمة الضحية، أما الاسم مش اسمها. الاسم اللي مكتوب في بطاقة الهوية عزة. شكون عزة سي عبد المنعم؟ عبد المنعم ارتبك، قالهم عزة مرتي الأولى. زادوا المحقين ثبتوا في بقية الأوراق، اكتشفوا أنه الأوراق الرسمية الكل بتاع فاطمة عندهم حتى علاقة بفاطمة، كلهم باسم عزة. زيد ملفات الطبية متاع فترة حملها كانت فاطمة تعدي باسم عزة. أكثر من هكا، شهادة الميلاد للمولود الجديد ولد فاطمة اسم الأم فيها عزة. استغربوا المحققين من الشيء اللي يشوفوا فيه ضحية قاصر معرسة عرفي جايبة صغير ولدها مش مقيد باسمها وأوراقها الرسمية كيف كيف ماهيش باسمها، فما إن في الموضوع فاطمة كينها غير موجودة تماما، مجرد كرش جبنا بها صغير وهي كينها شبح لا وجود لها. بالتالي شكوك المحققين بالوقت ستتوجه نحو عبد المنعم وزوجته عزة أنهم كانوا مخططين لشيء ما. وانطلق التحقيق مع عبد المنعم على هذا الأساس اللي أنكر تماما تورطه في أي موضوع. بعض الأوراق اللي بدلوهم على أساس السينساس والكنام كذلك هو عزة كيف كيف أكدت أنها ما عندها حتى علم بالحكاية وأنها صباح كامل تخدم، هي دو توت فاسون تقري في الليسي، تقري في الليسي. به هز تليفون السي المحقق بالوقت للليسي ويتأكد من المعلومة، ويتضح أنه نهارتها عزة ما مشيتش تقرأ. ما جيتش، أي بارك الله فيكم، مشيتش تقري. أكثر من هكا، لاحظوا عليها في استجوابها جروح في يدها كأنها مشلطة. كي سألوها على سبب الجرح قالت لهم ماني صباح وأنا نطيب في الفطور تلهيت في درشنو ياخي ضربت يدي بالسكينة. سيد المحقق، والسكينة اللي جرحت بها روحك مدام وانت طيب في الفطور عضتك في ديك زادة؟ محقين خذوا قياسات وشكل أسنان اللي موجودة ظاهرة متاع عضة في يد عزة وقاموا بمقارنتها مع أسنان الضحية. في الأثناء نتائج التحاليل خرجت واتضح أن الدم اللي كان في مسرح الجريمة يرجع لزوز أشخاص، دم الضحية ودم عزة، والعضة طلعت عضة متاع الضحية. بعد هذا الكم من القرائن اللي ضدها ومع إصرار المحققين على أنها تقول لهم الحقيقة وأنه في نهاية المطاف سيدتي الأستاذة ما عاد عندك وين تهرب، قررت عزة تعترف باللي هي اللي قتلت فاطمة. تفضل مدام احكي لنا اللي صار بالتفصيل. عزة قالت كله من عبد المنعم، هو السبب، هو وعدني وأخلف وعده، قال لي أول ما فاطمة تجيب له الوليد الذكر اللي يحب عليه نطلقها. وأنا صدقته بالأمارة، قال لي باش تطمين باش نقيد الوليد باسمك وهي كأنها لم تكن، وأكد لي أنه ما عينوش هو بفاطمة، هو ما خذها فقط باش تجيب له الصغير. هذاك علاش وافقت نرجع معاه للدار ونرجع له. وفهمنا فاطمة أنه لازم الصغير يتكتب باسمي بما أن هي قاصر وماخذة عرفي، خوفناها وهي صغيرة ما تعرفش، زورنا لها بطاقة التعريف وليت باسمي ونجمنا من خلالها نزوروا شهادة ميلاد الوليد، ومشى في باله أنه باش يوفي بوعده لكنه ما وفاش بوعده. أول ما ولدت فاطمة وكملت فترة انفاس جيت نجبدلو في الموضوع، يا عبد المنعم وقتاش، يا عبد المنعم كيفاش، كيفاش باش تخرجها من حياتنا، ما لنا ليه يبيه ذاك كله، عليش على سفيد عينيها. لكنه هو بداي مهطل فيا، مرة يقول لي ما زلت كيف ولدت طفلة صغيرة، مرة يقول لي الوليد ما زال صغير يستحق لأمه، مرة يقول لي الوليد هو مريض حتى يبرى. حتى صارحني في نهار من نهارات وبطل ورجع في كلامه وقال لي هذاك هو مانيش ناوي نطلقها وانا نحبها وتعلقت بها. قررت هنا عزة تنتقم، تنتقم من فاطمة. أو ساعات تعرفش ليش ما انتقمتش منه هو مثلاً. اعتبرت فاطمة هي السبب اللي دخلت لعائلتها وفسدت كل شيء. هزة قالت نهارة الجريمة مشيت الفاطمة للدار مع السبعة متاع الصباح، دقيت الباب حلت لي كنت هزة سكينة معايا من داري. أول ما شفتها بديت نصيح ونعيت ودخلت في حالة هستيرية وقلت لها اخرج من حياتنا، همشي ابعد على راجلي وعلى عائلتي. وهجمت عليها بالسكينة، دزيتها وبديت نضرب فيها، هذه تنفع هذه تضر، هذه تنفع هذه تضر، وهي الطفلة مصدومة مش فاهمة شنو صار لها. حاولت تدافع على روحها بيدها اللي دزت بها السكينة اللي بكلها اتجرحت. بعد قالت دزتني وعضتني في دي وفي نفس الوقت جرحت روحي، فكل فرع اللي معاها بالسكينة. من بعد ما زلت مغلغل عليها وبقيت نطعن فيها، وبش نتأكد أني قذيت عليها أذبحتها. عبد المنعم وعزة الزوز تقدموا للمحاكمة. عزة وجدت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أما عبد المنعم توجهت له تهمة التزوير. 22 أكتوبر 2014 تم الحكم على عزة بالسجن المؤبد، وتم الحكم على عبد المنعم بالسجن لمدة 6 أشهر من أجل جريمة التزوير.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. وثاني القضايا اللي نقترحها عليكم هي بلا شك واحدة من أكبر القضايا في فرنسا لليوم، قضية اختفاء بين ظفرين كزافيي دوبون وعائلته، أشهر القضايا في فرنسا. شنو اللي صار معاهم؟ شنو اللي صار فيهم؟ هل فعلا الأب قضى على عائلته الكل وهرب، ولا شنو اللغز اللي خبيه هذا الرجل؟ الرجل اللغز كزافيي دوبون، قضية تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم في المحقق باش تهزنا لفرنسا، وتحديدا مدينة نانت، وباش نتعرفوا على كزافيي دوبون دو ليونيس، وهي واحدة من أعقد القضايا في تاريخ فرنسا. لليوم هذه القضية تعتبر لغز الألغاز، تعملت عليها عشرات البرامج والمحققين فيها ما خلوا ما عملوا، ولكن دون جدوى. كزافيي دوبون ليونيس، مواليد 1961، تعرف على مرت المستقبل أنياس اللي هي من مواليد 1962، تقابلوا إذن في مرحلة المراهقة وهما في الليسي، وحبوا بعضهم وكانوا قراب لبعضهم في التفكير، في الأحلام وفي كل شيء تقريبا، إلا حاجة واحدة فرقتهم، المستوى الاجتماعي. ماديا أنياس عائلتها لباس عليهم وتعتبر من العائلات البرجوازية، أما ظروف عائلة كزافيي فكانت صعيبة، خاصة وقت اللي أبوه برنار ضيع فلوس العائلة وهرب مع عشيقته، وخلى كزافيي وام واخواته غارقين في الديون. كزافيي وأنياس ما كانوش مركزين برشا على الاختلافات هذه، وكان حبهم أقوى من هذا الكل. عام 1980، بداية 1980، اتخطبوا، لكن بعد الخطوبة مباشرة كزافيي تبدل على حبيبته، وقت اللي هي هدفها من هذه العلاقة كان جدي، تصرفته هو تبدلت تماما، فقت به مثلا أكثر من مرة يخون فيها، كان مازال يشوف في روحه مرغوب فيه من طرف الجنس اللطيف، زيد هو ليه بروحه، ومازال يحب يعيش فترة العزوبية ويسافر، وكان يحلم يسافر للولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل هذاك اللي صار. بعد فترة قصيرة من الخطوبة سافر مع صاحبه ميشيل لأمريكا، وغادي اتعرف على شابة أمريكية وقطع علاقته بأنياس. من بعد كزافيي باش يرجع لفرنسا اللي باش يقابل فيها أنياس مرة أخرى، وباش يلقى أنه حالها هي زادة تبدل، تلقاها حبلة، أما بو الوليد اللي في كرشها رافض أنه يعترف بالصغير، خبي لا حسين، فقرر يرجع المياه لمجاريها مع أنياس، وقبل حتى يتبنى ولدها الوليد أرتو اللي مشيت ولد عام 1990، وباش يرجع الكوبل لصحفة العسل، وعام 1991 باش يعرسوا رسميا. زواجهم باش يكون زواج بسيط في حفلة صغيرة، داير جزء كبير من عائلة كزافيي مش باش يحضروا، أغلبية العائلة قالوا له ما نحضروش في عرس من مرأة جايبت لك في الزهاز بيبي. عام 1992 باش يجيب الكوبل صغيرهم الأول توما، عام 1994 صغيرهم الثاني آن، وعام 1997 صغير الثالث بنوا، والعائلة باش تكون مستقرة وباش تعيش بشكل طبيعي جدا. في 2003 كانوا يعيشوا في وسط دار كبيرة في حي راقي، وبالنسبة للناس في نونت وبالنسبة للأحباب والأصحاب المحيطين بهم، الحقيقة عائلة كزافيي وأنياس كانوا مثال للعائلة السعيدة. كانوا يسافروا برشا، كانوا يعديوا شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الكوبل كانوا بالأمارة مسجلين في مدرسة لتعليم الرقص، هو كان مهندس ومدير شركة، وهي كانت قيمة عامة في معهد وتخدم شطر الوقت. الحياة كانت مثالية بالنسبة لهم وصغارهم، زادة حياتهم كانت خارقة للعادة والأمور ماشية كما ينبغي. أرتور طالب في هندسة الكمبيوتر ويخدم بدوام جزئي في مطعم ويعيش في دار وحده مستقل ومتحمل مسؤوليته. والحقيقة أرتور رغم اللي هو وليد بالتبني متاع كزافيي، إلا أنه عمره ما حسسه بذلك، وكان يعتبره ولده مش فقط ولد مرته، عمره ما فرق بينه وبين بقية الأولاد. الأولاد الأخرين كيف كيف أمورهم كانت طيبة جدا. توما وقتها عمره 18 سنة، مازال كي نجح في البكالوريا أداب وكان يقرأ الموسيقى، كان حشام شوية ما عندوش برشا أصحاب. أما آن عمرها 16 سنة، وقتها كانت في المراحل الثانوية، كانت بنية اجتماعية يقولوا المحيطين بها بحبوحة ومحبوبة. بنوا كان لوليد الصغير وكانت شخصيته شخصية مرحة فدليك وضامر، عمر وقتها 13 سنة، ورث من بور التغزل بالجنس اللطيف. من غير ما ننساو زوز كلاب كانوا يعيشوا معاهم في الدار ومربينهم ويعتبروهم جزء من العائلة ومهمين في القضية، وذلك علاش نحكي لك عليهم. نهار لحد 3 أبريل ما كانش يوم عادي بالنسبة للعائلة وبالنسبة للكوبل وصغار الثلاثة، ما عدا توما اللي ما كانش معاهم، كلهم كانوا محظى بعضهم. كان يقرأ توما، يقرأ دونك، بالتالي كان كما قلت لك يسكن على روحه. العائلة نهارتها مشاو يتفرجوا في فيلم، بعد السينما مشاو المطعم تعشوا ورجعوا للدار، كل واحد فيهم شد بيته وفرشوا. هذا اللي باش تعرفوا أخت كزافيي من خلال رسالة صوتية بعثها لها أخوها بعد ما كلمها وما تحصلش عليها، فحكي لها الحكاية برسالة صوتية. لكن من هنا، من هذا اليوم اللي يظهر عادي ولكنه ما كانش عادي، باش تبدا الامور تتبدل. 4 ابريل 2011 شد عندك شنو باش يبدا يصير. كزافيي الاب يتصل بالمدرسه نتاع ان وبنوا، علمهم انه الاولاد الزوز مرضى ما همش باش ينجموا يحضروا للدروس. كيف سالوه وقتاش يرجعوا ما حددش مده. يتصل زادة بالجامعة متاع أرتور وقال لهم اللي ولده عمل حادث واللي هو في السبيطار ومش باش ينجم يحضر للجامعة، باش يكلم خدمة مرته أنياس يقول لهم اللي هي مريضة وما هيش باش تنجم تجي تخدم. بعد كزافيي باش يبعث رسالة لولده توما يعلموا فيها لأمه عملت حادث ولازم يجي يطل عليها. وبما أنه كان يقرأ في مدينة أخرى، توما روح بالوقت لدارهم في نونت. نهار 7 أفريل صاحبة أرتور باش تمشي تطلع عليه في الدار اللي يسكن فيها، ما لقتوش. توجهت لدارهم، دقت الباب، ما حللها حد الباب. في نفس النهار المدير متاع أنياس الأم وصلت له رسالة منها تقول فيها اللي هي ما زالت مريضة وما هيش باش تنجم تجي تخدم. نهار 8 أفريل كزافيي البو مشى للمدرسة متاع الأولاد، هز منها أوراقهم حوايجهم أغراضهم الشخصية الكل، وقال الإدارة أن أولاده باش ينقلهم لمدرسة أخرى. نهار 9 أفريل وصلت رسالة المدير أنياس في الخدمة، بعثتها الأم أنياس، وهي رسالة استقالة من الخدمة خاطرها قتلوا مسافرة مع رجلها وولادها لأستراليا باش يهجوا. في نفس النهار 9 أفريل عائلة أنيس وكزافيي وصلت لهم أغرب رسالة في حياتهم لكل واحد فيهم. رسالة فيها 4 صفحات جاية من عند كزافيي. كزافيي يقول هو ومرته وصغاره باش ينقلوا للولايات المتحدة الأمريكية. علاش؟ خاطرو يخدم جاسوس على الحكومة الأمريكية في قضايا كبار، ويقول أنه الحكومة الأمريكية هربت هو ومرته وصغاره خاطر حياتهم كانت معرضة للخطر، بدلوا لهم أساميهم. وأكد للعائلات الاثنين اللي هما ما همشي باش ينجموا يتواصلوا معاهم إلا كيف تتعدى سنين على هروبهم. وفي الرسائل كلف كزافيي مجموعة من أقاربه كل واحد بمهمة. واحد قال له اسمعني، تمشي تلم الدبش من الدار وتفرغ الدار من الأثاث الكل. واحد آخر كلفه بتجميع الأوراق والرسائل. الحقيقة العائلات الزوز تصدموا، استغربوا من هذه الرسائل اللي وصلتهم، خاصة خوات أنياس ما صدقوش جملة الكلام اللي تقال في الرسالة. كزافيي قبل ما يسافر سكر حساباته البنكية بعد ما جبد فلوسه وفسخ عقد القراء مع مولده. نهار 13 أفريل الجارة متاع العائلة كلمت الشرطة، قالت لي شيرانها عندهم مدة ما شافتهمش وراو الدنيا مسكرة، بيبان مسكرة، شبابك مسكرة، مش من عوايدهم. حتى أنه قالت راو عندهم زوز كراب هم واقفين قدام الدار، وهي حاسة أنه فما حاجة خطيرة صارت لهم. الشرطة استجابت الحقيقة لبلاغ الجارة ومشاو لدار عائلة كزافيي ودقوا الباب وعيطوا لهم، لكن ما جاوبهم حد. فقروا يدخلوا للدار بالك شي يكون فما فويت متاع غاز ولا غيره، لكن اكتشفوا أنه الدار فارغة، الدار اسقف وقاع. فهموا الشرطة أنه العائلة نقلوا، ولكن الجارة ما شافتهمش وقالوا لها راهم نقلوا ومشاو. قالت لهم الجارة مستحيل خاطرها هي نسناسة شوية. قالت لهم مستحيل ينقلوا من الدار وما نشوفهمش، أنا نصبت لهم العسى كل يوم قدام الباب، كيفاش ينقلوا وما نشوفهمش؟ حتى أصحاب الأولاد كل يوم يجيوا يدقوا الباب وبعد يجيوا يسألوني عليهم وحد ما يحللهم وحد ما في باله اللي هما نقلوا. بإصرار من عائلة أنياس نهار 15 أفريل المدعي العام لمدينة نانت أعطى أوامره للشرطة باش يرجعوا للدار ويفتشوا على أي دليل على العائلة، وتم فتح تحقيق قضائي في اختفاء عائلة كزافيي دوبون دو ليونيس. أول حاجة عملها المحقق المكلف بالقضية أنه تبع تحركات الحساب البنكي متاع كزافيي، واكتشف أنه نهار 2 أفريل كزافيي شرى 40 كيلو سمان وشرى جير وشرى أكياس كبار وشرى أدوات بناء. شو بش يعمل بيهم زعم؟ بعد ما عرفوا المحققين معلومة أدوات البناء اللي شراهم كزافيي جت لبالهم ضرورة أنهم يمشيوا يفتشوا في الدار وفي الجردة اللي في الدار شنو ينجم يكون عمل كزافيي بالشي اللي شراه. في عملية التفتيش بنت بلاصة ترابها مازال مقلب جديد، فبداوا المحققين بالحفر فيها، وهنا كانت الصدمة، وهنا انطلقت قضية كزافيي دوبون الشهيرة وولت أشهر قضية في فرنسا. أنيس، أن، بنوا، أرتور والكلاب الزوز لقاوهم مدفونين في حفرة في الجردة بحذا بعض. كل واحد فيهم ملفوف في ساشي ومحكوم بحذا كل واحد فيهم صليب ورموز دينية. الأربعة كانوا مدفونين في حفرة واحدة طولها تقريباً 3 متر وعمقها 70 سنتيمتر. الجثث كانوا مغطين بالإسمنت والجير، الجير على الريحة يعملوه. الشرطة زادوا حفروا الجردة لأساس قالوا هذه العيلة تم القضاء عليها، أكيد فما مجرمة قضاوا على كل أفراد العائلة. بالتالي بقالهم لولاية توما والبو زافيه، كملوا حفروا بقية الجردة وفعلا وصلوا لجثة الابن توما. القوه ملفوف في ساشي هو زادة، وكيف كيف جثته فيها الاسمنت والجير. أما جزافيه الأب ما لقاو له حتى أثر. تقرير الطب الشرعي أثبت أنه الضحايا الخمسة ماتوا بالرصاص من نفس البندقية، كلهم مضروبين بزوز رصاصات، إلا توما كان مضروب بثلاثة رصاصات. أنياس وتوما عكس بقية الضحايا ما لقاوش في دمهم كميات من المنوم، والضحايا كانوا لابسين حوايج النوم، يعني ظاهرة قتلوا وهما راكدين، باستثناء كما قلت لك توما. عائلة كاملة تمت تصفيتها ودفنت في الجردة بما فيها الكلاب إلا جزافيه، ريحته لتوا ما فهمش. والفرضيات بدأت، نجم يكون هو زادة مخطوف، نجم يكون مقتول ومدفون في بلاصة أخرى، نجم يكون انتحر، نجم يكون هو المجرم وهرب. كل الفرضيات ممكنة، والشرطة ما عندها حتى خيط أكثر دقة من الآخر. لكن من خلال البحث نجم المحققين يتبعوا آثر جزافيه. القاو مثلاً أنه نهار 10 أفريل كرهبته صورها رادار في اتجاه منطقة لاروشيل. نهار 11 أفريل القاو الأثر متاعه في نزل 5 نجوم في منطقة بلانياك. المحققين اتحولوا للنزل وسألوا الموظفين وقالوا لهم كيفاش كانت تصرفاته، وراوهم تصويرته وتعرفوا عليه، وقالوا أنه كان يتصرف عادي. تي بالأمارة قالوا كان يحكي برشا وكان يضحك مع الناس، وخذ بيت في الوتيل وعمل دوش وهبط تعشى وعدى الليلة في الوتيل وخلص بالكارتة متاعه، وبعد قصد ربي. نهار 12 أفريل جزافيه عدى ليلة في فندق آخر، أما المرة هذه باسم مزور. من غدوة خلص الفاتورة كيف كيف بالكارتة متاعه. نهار 14 أفريل باش يجبد مبلغ معين من الصراف الآلي اللي باش يعدي به الليلة في فندق آخر، ومن غدوة الصباح. نهار 15 أفريل مع الستة متاع الصباح خرج جزافيه كيما ظهر في كاميراوات المراقبة، خلى كرهبته في الباركينج متاع الفندق، ومن تلك اللحظة اختفى جزافيه والشرطة ضيعت الآثار متاعه إلى اليوم. عائلته مقتولة ومدفونة في جردة الدار وهو الناجي الوحيد. أكثر من هكا توعاد كل الأدلة تقول لي هو الشخص الوحيد اللي بقات تحركاته موجودة بعد القضاء على العائلة، وبعد الرسائل اللي بعثها، وبعد اتصاله بمدارس الصغار. من تلك اللحظة أصبح أخطر مجرم تفتش عليه الشرطة في فرنسا. 130 شرطي مع الكلاب البوليسية، طائرات هليكوبتر، كلها جندت للبحث على جزافيه. تم نشر الصور متاعه في فرنسا الكل وفي كل وسائل الإعلام. وشي جزافيه فص ملح وذاب. وين مشى جزافيه وعلاش؟ علاش عمل هكا في عائلته؟ كل أسئلة هذه كانوا يطرحوا فيها المحققين. رجل ناجح في خدمته، عايش في حي راقي، في منزل جميل، أولاده يقرأوا في أحسن المدارس، شنو اللي يخليه يعمل هكا في أولاده وزوجته إذا هو المجرم؟ باش يعرفوا المحققين الأجوبة على الأسئلة هذه كان لازم يحلوا الكتاب على جزافيه وعائلته. وكتاب باش تصدر منه رائحة نتي. العائلة اللي تظهر مثالية، الكوب اللي عايش حياته بين الخدمة والسفر ونادي الرقص، الصغار اللي يقرأوا في أحسن الجامعات والمدارس، العائلة المترابطة اللي بكلهم يحبوا بعضهم. الواقع كان العكس تماماً. جزافي كان غارق في الديون، 10 سنين التالي أسس شركة وباش يوقفها على ساقيها تسلف فلوس، برشا فلوس، من عائلته، من أصحابه، من مرته أنياس اللي أعطاته اللي ورثته من العائلة. المشروع فشل وكزافيي خسر فلوسه وفلوس الناس اللي تسلف من عنده، ولكن اش باش يعمل؟ باش يحافظ على المظاهر قدام الناس، ده يتسلف أكثر فأكثر. شاشيت هذا على رأس الآخر، ياخو فلوس من عند هذا باش يخلص بيهم الآخر، ولا يتخبى من الناس اللي طالبوا بفلوسها. مش حكاية الفلوس كهو اللي كانت معكرة جو العائلة، جزافيي الصنعة متاعو ما تنحاتش، كانت عنده برشا علاقات غرامية. وأنيس اللي كانت تظهر مرتاحة وفرحانة في زواجها كانت في الحقيقة تعاني وتعبر على مشاكلها مع زوجها كما باش يلقاوهم المحقين في منتديات خاصة بالنساء على مواقع التواصل الاجتماعي، القاو رسائلها. أنياس كانت تقول أنه رجلها كان يلومها على أنه ميزانها زايد، يلومها على أنها كبرت في العمر، ديما يحسسها أنه هي المذنبة وهي السبب اللي خليته هو يخونها. الحاجة اللي خليت أنياس هي زادة تلوج على علاقات أخرى، تدخل لمواقع التعارف على الانترنت ودخلت في علاقات افتراضية وغير افتراضية مع بارش الجيل باش تعبي الفراغ اللي كان عندها مع زوجها. من بعد تطور الموضوع وأنياس دخلت في علاقة غرامية مع صديق كزافيي المقرب ميشيل. اكتشف كزافيي هذه العلاقة بين مرته وصاحبه وزادت كبرت المشاكل بيناتهم. المحقين فهموا أن الصورة المثالية اللي كانت عند الناس على هذه العائلة كلها غالطة. علاقة الكوبل كانت مبنية على الخيانة، الفشل والديون. من خلال التحقيقات اكتشفوا المحقين أنه كزافيي قبل الجريمة بشهرين توفى أبوه. ممكن من وقتها بدأ التخطيط للقضاء على عيلته. علاش؟ خاطر اكتشفوا أنه مشال دارهم، داربوه، وسرق منها البندقية ومبلغ مالي هام. البندقية هي نفسها اللي تم استعمالها في القضاء على عائلته. في شهر مارس 2011 كزافيي دخل المدرسة لتعليم الرماية، ونهار 12 مارس شري كاتم صوت للبندقية. يعني خطط كزافيي قبل بمدة لكل تفاصيل جريمته. كل الأدلة ضد كزافيي والمحقين توصلوا لخلاصة وإلا سيناريو واحد، هو أنه كزافيي بسبب المشاكل الكبيرة اللي كانت في العائلة من توتر علاقته الزوجية للديون الكبيرة، ربما خاف على صغاره وبعده يبقوا يعيشوا كما صار له هو بعد ما تخلى عليهم بوه وبقى يعيش مع أمه في الفقر والمزيريا بعد ما أبوه خليهم غارقين في الديون. ربما داوي حلوا عاد المحلين، خاف على صغاره يعيشوا نفس الشعور هذيك، علاش شنية قرر يعمل لهم هي تخلص منهم الكل. وهكا قتل مرته وصغاره ودفنهم في جردة الدار وخلق سيناريو الجاسوس وأنهم نقلوا للولايات المتحدة الأمريكية باش ما يسأل عليهم حد. كزافيي بقى في الدار مع جثث مرته وصغاره تقريبا أسبوع، بقى يجاوب على جوابات اللي تجيهم، يبعث في الرسائل للمدارس متاعهم، وحذر لمخطط اختفاء مليح. هكا قالوا المحقين. أما دويو عائلة كزافيي مش مصدقين أن ولدهم يكون عمل حاجة كمن هكا، مستحيل يا اخي، على شكون تخايب رويحكم تحكيو؟ على انسان ما نعرفوش. راهو كزافيي نعرفوه مليح، هو مرته وصغارو. كزافيي باش تقول اخته حب ياسر صغارو، صحيح كان يخون في مرته اما كان يحبها برشا. وقالت هي متاكده انه كزافيي وعائلته في امريكا كما قال لهم في الرساله اللي خلاها لهم، وهي متأكدة أنه هو مع المخابرات والمخابرات بدلت له الهوية متاعه. يا مدام، في هاو لقينا الجثث متاع العائلة الكل في الدار. لا، قلت له تكذبوا علينا بالأمارة، ما خليتوناش نشوفوا جثث الضحايا، وقلتونا سميهم فقط في تقارير الطب الشرعي. وبالأمارة الأخرى، تقارير الطب الشرعي فيها برشة تناقضات وفرق كبير في الميزان متاع الأولاد، في الطول متاعهم، وبالتالي جزء من عائلة كزافيي لليوم يعتبروا أنه فما مؤامرة، وأنه الجثث كذبة، وأنه الحكاية الكل هي حكاية متاع السيا والمخابرات الأمريكية. حطوا جثث متاع الله أعلم شكون، وتقيدت على أساس أنها جثث عائلته، وأنه كزافيي وعائلته عايشين بهويات جديدة وهما هربين في أمريكا. شكون يعرف؟ تم إصدار مذكرة لإلقاء القبض، مذكرة دولية في الانتربول في حق كزافيي من قبل السلطات الفرنسية. من نهار 29 أفريل 2011 صارت حملة كبيرة في فرنسا لم تنقطع للتفتيش عليه في البلايس الكل من غير حتى نتيجة. وصولاً ل 8 ماي 2013 كزافيي أرضه كانت له بلاعة. في جوان 2013 الشرطة القاو جثة في غابة قريبة من بلاصة اللي خلى فيها كزافيي كرهبته. قالوا ممكن تكون جثة كزافيي، لكن بتحليل الحمض النووي تم إثبات أنها لا تعود له. في جانفي 2015 صحفي فرنسي وصلت له تصويرة فيها كزافيي وتوما والأولاد، وراء التصويرة كان مكتوب أنا ما زلت حي، امضى كزافيي دوبون دو ليونيس. لليوم ما عرفوش المحققين شكون كتب الرسالة هذه وشكون بعث التصويرة. لليوم الشرطة الفرنسية ما تعرفش هل كزافيي حي ولا ميت. التحقيق في فرنسا ما زال جاري من عام 2011. فما أكثر من 900 تقرير وعملية بحث تعملت، لكن إلى حد الآن الشرطة ما زالت ما وصلت لحتى نتيجة، وما زال كزافيي دوبون دو ليونيس لغز الغاز في فرنسا.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

بلس مع حمزة البلومي. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون

0: sur جوهرة FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بآخر أخبار المونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: آخر مقابلات المنتخب التونسي في مونديال 2026، مشاركة كارثية مخيبة للأمال، هزيمة أولى بخماسية ضد السويد، هزيمة ثانية ضد اليابان برباعية، واليوم المواجهة الثالثة ضد هولندا. المصنف الثامن عالميا بداية من نصف الليل بإدارة الحكمة المكسيكية غارسيا. يلزمنا نكملوا المونديال بشرف كما أكد الناخب الوطني يورفي رينار البارح في الندوة الصحفية.
2: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute... m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
1: أرفي رينار قال اليوم تركيزنا فقط على آخر مباراة، مباراة هولندا، بعدها باش يكون تقييم شامل للاعبين ولمشاركة المنتخب. كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب، قال جيت على مهمة اللي هي ماتش اليابان وماتش هولندا، لكن قال كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. ماني أرجع لمباراة اليابان، قال مانيش راضي على مباراة اليابان، مش معقول نقبلوا هدف بعد 3 دقائق لعب بالرغم من كل التوصيات اللي عطيتها للملاعبية. قال شعرت بالخجل والحرج أمام الجمهور التونسي، مانيش نلوج على الأعذار، لكن نغزروا اليوم الأهمية، المباراة اليوم ضد هولندا. زوز مواجهات سابقة بين تونس وهولندا اللي ما انتصرتش علينا. 11 فيفري 2009 تونس تتعادل، هما ديما مقابلات ودية، تونس تتعادل مع هولندا هدف لهدف. قبلها يوم 19 جانفي 1994 تونس تتعادل مع هولندا هدفين لهدفين. هولندا المرتبة الأولى إيجابي 4، اليابان المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط 4 نقاط إيجابي 4. هيك علاش هولندا تركيز كامل على المباراة اليوم بجدية تامة من أجل المحافظة على المرتبة الأولى. نكملوا بمقابلة اليوم، الكوت ديفوار 3 نقاط تواجه كوراساو بنقطة، طاقم تحكيم من السويد، مباراة تنطلق 9 متاع الليل. ديما 9 ألمانيا اللي ضمن تأهلها تواجه الإكوادور، عندها نقطة، طاقم تحكيم من أمريكا، نصف الليل تونس هولندا اليابان السويد، طاقم تحكيم من السلفادور. وأكيد المنتخب المغربي تهمه برشا مجموعة المنتخب، وباش يتبع مجموعة تونس بتركيز كبير، لأنه المغرب اللي تأهلت البارح للدور 32 تواجه في الدور هذا صاحب المرتبة الأولى هولندا أو اليابان أو السويد. الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة ملاعبية إيران باش يدخلوا لأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد مصر. نعرف في مباراة أمريكا فرضت على اليابان أنها تكون موجودة في المكسيك، ونهارة المباراة تمشي لأمريكا.

0: نحكيو على بطولة ويمبلدون للتنس. معز الشرقي يبلغ الدور الأخير من الجدول التمهيدي. معز الشرقي المصنف 155 عالميا تأهل على حساب سميث كيغان المصنف 246 عالميا. زوز مجموعات، المجموعة 1-6-4-3-6-7-6. عزيز دوغيز المصنف 755 عالميا انسحب من الدور الأدوار التمهيدية بعد هزيمته أمام الياباني ساكاموتو المصنف 148 عالميا 4-6-4-6. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية الموعد لهذا القادم في فلاش المونديال ماضي 3.
1: كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 6 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرابية، من ماضي ساعتين الأربعة وياج وياج مع ويلي بسليس. والويكاد والويكاد تبدأوها مع الماتينة الويكاد مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلاف، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: الساعتين وتسعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. اليوم الخميس 25 جوان 2026، موعدنا في اللابو 2.0 اكسبسيونيل، مدة ساعة فقط فيها أخبار على السريع. مودنا باش يكون اكسبريس على الآخر اليوم في اللابو 2.0. المهم نكونوا موجودين ونقدموا لكم آخر الأخبار اللي تتناول قضايا الشباب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لنا. سمية صغير ترافقنا في الإخراج التقني، أهلا وسهلا سمية. وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
1: لابو 2.0.

رجعنا لكم بالانفو براتيك اليوم في اللابو 2.0 على خاطر فم جديد وديما ان شاء الله فما فرص جديده للناس اللي تحب تبدل احياتها. هذاك علاش نحكي لكم اليوم على المناظره الخارجيه كونكور وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن اللي تفتح المناظره الخارجيه بالاختبارات لانتداب 50 منشط في رياض الاطفال بسلك منشطي رياض الاطفال حسب الشروط والاجراءات اللي بطبيعه معمول بها. دونك العدد هو 50. بدايه التسجيل عن بعد هو اليوم 25 جوان 2026، وتختم الترشحات عن بعد زادا نهار 27 جويلية 2026. يعني تقريبا الناس المعنيين عندهم شهر في ايديهم باش يقوموا بعملية التسجيل الإلكتروني. المناظرة الخارجية هذه بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال تهم فريق شريحة معينة أو فئة معينة من المتحصلين بيانسيوغ على شهادة المؤهل التقني. دونك وجوبا يلزم المترشح يكون متحصل على شهادة مؤهل التقني المهني في اختصاص التنشيط برياض الأطفال، والشرط الثاني اللي هو أساسي أنه العمر ما يفوتش 35 سنة. نعم، من المستجدات بالنسبة للكونكور هذايا أنه عملية التسجيل الأولي هي وجوبا عن طريق الانترنت. دونك تدخلوا على الموقع متاع وزارة المرأة اللي هو www.min-femme-s دونك أتشي في بعضها -26concours.gov.tn دونك مين فام تيري دو 6 concours.gov.tn. ملاحظة هامة جدا أنه الملفات لا تقدم عن طريق البريد إلا بعد ما تجيك المراسلة أنه تم قبولك أوليا في المناظرة هذية. بيان سور كي نقولوا مناظرة خارجية بالاختبارات يعني فما الانتروتيان اللي يصير اللي هو اختبار شفاهي فيه 15 دقيقة، العرض زيادة 15 دقيقة، والمناقشة 15 دقيقة، والضرب متاحة مهم اللي هو ضرب 2. إن شاء الله بالتوفيق للناس المعنيين. دونك ما تنساوش عندكم الوقت حتى 27 جويلية 2026، وكل المعطيات موجودة على موقع وزارة المرأة www.minfam-6concours.gov.tn. 2.0

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 باش نواصلوا في التيماتيك نتاعنا بالنسبه لنهار امس. الحقيقه برشا سؤالات وصلتني في علاقه بالليزابليكاسيون اللي يعاونوا الناس اللي تحب تتحرك شويه وتحب تعمل سبور اما ما الدار، على خاطر ما نحبوش نخرجوا من الدار، ما نحبوش نمشيو لسال دو سبور. وفما شكون حتى قالوا لي امس ياسر ركزت على ليزيكيب بروفيسيونيل وركزت على النشاط الرياضي كما نقولوا الاحترافي، لكن ما حكيتش على الناس اللي تحب مثال تعمل سبور حدها حد الدار جوست باش نقص هكا شويه في الميزان وكهو. اي بقى عملنا لكم الغوشيرش وجبنا لكم شنو اللي فما غراتوي وشنو اللي فما زيدا بالفلوس في كلاسمون لاحسن وافضل التطبيقات اللي تعاون على الاداء الرياضي والتمارين الرياضيه في الدار. خليني نحكي لكم مع الفريليتكس دونك اللي هي من اشهر التطبيقات اللي موجوده في اوروبا، فيها مدرب افتراضي يعدل لك التمارين نتاعك لحظه بلحظه حسب المستوى نتاعك، فيها اكثر من 700 تمرين وواحد تريليون تركيبه تدريبيه مناسبه جدا للتمارين في الدار وحسب الميزان نتاعك بطبيعه والادوات البسيطه اللي تكون عندك في الدار. على خاطر زيد هذيه نقطه مهمه، ساعات فما دي توتوريال حتى على اليوتيوب ولا في صفحات فيسبوكيه والكل يحكيوا يعني على تمارين من الدار من الدار وتعاونك باش تنقص في الميزان والكل، اما كي تجي تشوف زيد الماتريال تلقى يلزم يكون عندك ماتريال سبيسيال. بالنسبه للابليكاسيون هذيه فريليتكس راهي الاشكال اللي فيها اللي هي في اللول مجانيه، يعني تعطيك 34 استعمال ولا 34 تمرين في اللول gratuitement ومن بعديك الله غالب لازمك تعمل ابونمون. هابش نجيوه لغراتوي من خلال ابليكاسيون جيم كوتش اي اي اللي هي مدعومه بالذكاء الاصطناعي، هذه 100% غراتويت. اما الاشكال وين اللي هي تربط لك اوبليغاتوارمون بين ماكلتك وحاجياتك بالنسبه للتمارين الرياضيه، دونك تعمل لك نظام غذائي تمارين مخصصه بناء على عمرك ووزنك واهدافك، وفيها اكثر من 900 تمرين حسب المعدات المتوفره ليك وتتكيف تلقائيا زاده مع تطور المستوى الرياضي متاعك. الابليكاسيون الثالثة هي بود بوت، هي زادة غراتويت، فيها مدرب شخصي ليك انت فائق التخصيص يعدل التمارين حسب الاداء اليومي متاعك، يعدل لك زادة حتى من نومك، يعمل لك ملاحظات على نومك وينحي لك تمارين سابقة اذا ما مشيتش معاك، ويركز سورتو على تصحيح العضلات ويقدم الاخطاء ويقيم لك بلوتو الاخطاء اللي انت قاعد تقوم بهم وقت اللي تترينا. برشا ناس تعمل اللي هي باش ترينا في الدار وحدها، اما لا غالب تلقاهم يعملوا في مجهود ساعات هابط خاطرهم يعملوا في التمارين بصفة غلطة. اخر ابليكاسيون نحكي لكم عليها هي كيب اي اي اللي هي من الصين، هو تطبيق صيني عنده اليوم اكثر من 4 ملايين مستخدم، مجاني 100%، يعطيك مدرب صوتي هذا مدعوم بالذكاء الاصطناعي، دونك يبدا يتكلم معك ديريكتومون ويصلح لك الاخطاء نتاعك وقت التمارين، دونك الكوتش نتاعك ينجم يحكي معك باللغه العربيه واكيد يعمل لك حصص مخصصه بناء على الهدف نتاعك والمعدات الرياضيه اللي عندك في الدار ويحلل لك التصاور نتاع الماكله نتاعك. انتم تعرفوا مستمعينا انه تطبيق التطبيقات هذه اللي تعنى باللياقه البدنيه كيما هذوما نتاع سبور ولا اللي تعنى بالريجيمات للناس اللي تحب تنقص في الميزان نتاعها، راهم هما في الاخر فرضيات علميه ويبداو يستبقوا في الاحداث كيما نقولوا كيفاش تبني هي الباز دو دوني نتاعهم، كيفاش تمشي اللوجيك نتاعهم، يبداو يحطوا لو ماكسيموم تاع فرضيات ويرانيو الكوتش هذاك اي اي والا السيستم هذاك كيفاش باش يجاوبك كيفاش باش يتفاعل معاك، والا اذا لقط التصويره هذيك اللي انت قاعد تعمل فيها بالتبع فلح لك ومعطر التدريب الذكاء الاصطناعي. هذاك اللي قاعد يصير راهو انه نحتملوا يعني نعملوا اكثر عدد ممكن من الاحتمالات، لكن ملاحظتي اللي ناكد عليها ونحب نقولها ونوصلها للناس الكل راهو التطبيقات هذيا سواء للريجيم والا للسبور عمرها ما تنجم تكون بصفه تلقائيه هكا على باس دو دوني موجهه للناس الكل، قد ما باش تعطي انت معطيات شخصيه عليك، فما حاجات راهو ما ينجم يعرفها كان طبيب التغذيه، ما ينجم يعرفها كان الكوتش باغ اكزومبل ولا يلاحظها، وكان بطبيعه التحاليل الطبية. هذاك علاش اللي حبيت نقوله انه التطبيقات هذية عمرها ما تعوض زيارة الطبيب المختص اذا انتم تلاحظوا ولا تعرفوا لرواحكم مستحقين، ومهما تطورت التطبيقات هذية عمرها ما تنجم تعوض الحقيقة الكونسلتاسيون عند مثال والا الحديث والا المعطيات ولا النصايح اللي نجم يقدمها لك الطبيب التغذية اللي اكيد بتكون مبنية على حاجات سور مزور ليك انت حسب بدنك انت وحسب طاقتك انت وحسب قدراتك انت. دونك تردوا بالكم من الاستعمال المفرط للتطبيقات هذية، وان شاء الله ان شاء الله نكون جاوبت على سؤال قدر المستطاع، وان شاء الله نكون كفيت ووفيت من خلال عمليه البحث هذية. هاكا لي زابليكاسيون اللي قدمناهم لكم اغلبهم غراتوي، نجموا تجربوا وترجعوا لنا كالعاده بالفيدباك.

5 نكون وصلنا لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في رونديفو سبيسيال باليوم الخميس. ان شاء الله بدايه الاسبوع يجدد اللقاء كالعاده من ساعتين حتى للاربعة. شكرا لكم الناس الكل على الوفاء والمتابعه. الاخبار ما زالت متواصله على جوهر اف ام. بعد شويه موجز لاخر الاخبار تسمعوه بالضبط مع 3 ومن خلاله تعرفوا شنو اللي فما جديد في تونس والعالم. التحيه توصلكم عند سميه صغير في الاخراج التقني. شكرا ليك وسنه مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي.

الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة اي تيم يونيفرسيتي دو لا كوم، مساهمة اي تيم يونيفرسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في مايو 26 2000 حالات مشكوك في إصابتها بفيروس إيبولا أو أنتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات، ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. هذا وبين دغفوس أنه يتم وفق هذا البروتوكول الصحي الوقائي التعامل مع كل حالة للمسافرين على حدة وحسب خصوصيات المناطق التي وفدوا منها ومدى انتشار هذه الأوبئة بها، مضيفا أن تونس خصصت مراكز للإيواء ومركزين صحيين للقيام بالتحاليل المخبرية وهما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس وفق إجراءات صحية صارمة وعالية جدا، وطمأن عموم التونسيين حول ضيق رقعة اتساع هذه الفيروسات على المستوى العالمي، إذ سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 1000 حالة إصابة بإيبولا فيما سجلت أوغندا 20 حالة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد اليوم أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 2000 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره، معتبرا أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لا يختلف كثيرا عن المراحل التي عاشها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال مسيرته النضالية، لافتا إلى أن الظرف الراهن يمثل معركة حقيقية من أجل الدفاع عن استقلالية المنظمة النقابية ودورها الوطني والاجتماعي. بولاية قفصة تختتم اليوم أشغال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية، وتم اليوم عقد لقاءات ثنائية بين مستثمرين تونسيين وجزائريين، تفاصيل أوفى تحدث عنها لمراسلنا عبد القادر جلال رئيس غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي يوسف سالم.
2: اليوم المنتدى شي ينتهي بعد ما كانت هناك جلسة أولى يوم 24 جوان، تم تداول فيها على مستوى الجهة بين الجانبين 7 مشاريع كبرى في المواد الإنشائية، كذلك تم ديرون كونتر وقعوا بين الثنائية بين المستثمرين من جهة قفصة والمستثمرين من جنوب الجزائر. بالنسبة لليوم الثاني هذا تم إتمام لقاءات الثنائية الجزائرية التونسية وتم تقديم المقترحات والعواق اللي هي كانت ديما هي الأوبستاكل تاع تبادل تجاري بين تونس خاصة المناطق الحدودية قفصة وقفصة، معناتها مشاكل كبيرة. هذه أول تجربة باش يقوموا بها المستثمرين من ناحية قفصة ومن ناحية قفصة، حتى بالنسبة للجزائري عندهم إشكاليات وعندهم ربما معلومات لم تصلهم بعد. نحن في البرنامج نتاعنا وهذا لهم أنه الاتفاقية الشراكة التي ستم ذاعتها بنودها لاحقا وهي باش تكون القاعدة الأساسية للمخرجات اللي باش نخرجوا بها من يوم الشراكة هذا يوم أمس واليوم. هناك توصيات من اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، وسيتم مد السلطات المعنية بتقارير كل 3 أشهر على مدى تقدم المفاهمات والاتفاقية والمشاريع الكبرى اللي عندنا فيها خدمة كبيرة ياسر مع الجانب الجزائري اللي احنا بدينا فيها عندنا شهر وزاد كيفيه مع المستثمرين من الجانب التونسي.
1: ختاما، مصادر طبية وأمنية لبنانية تفيد باستشهاد شخصين إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد مثل هذا الهجوم بعد غارة مماثلة وقعت أمس، وأسفرت وفقا لما ذكرته مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز عن استشهاد شخصين على الأقل وذلك رغم وقف أطلاق النار.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: مضي 3-6 دقائق. مرحبا بكم في فلاش المونديال. أول منتخب أوروبي غادر المونديال هو منتخب تشيكيا بعد زوز هزائم متعادل. مدرب منتخب تشيكيا قال سبب الانسحاب هو الإرهاق وكثرة السفر. قال لعبنا 3 مقابلات في 3 ملاعب مختلفة، كل مباراة ننتقل الملعب آخر. التعب كان واضح على وجوه اللاعبين بسبب التنقل من مكسيكو في المكسيك إلى دالاس الأمريكية. وقال علاش المكسيك ما تنقلتش، المكسيك لعبت مقابلاتها الكل في مكسيكو عكس المنتخب التشيكي. لاعبي السويد وفي الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة اليابان تفاجئوا بانهيار جزء من مدرج ملعب التمارين دون تسجيل إصابات، مع العلم أنه ملعب التمارين في أعمال تطوير وصيانة تنتهي سنة 2028. رسمياً الفيفا يقرر إعادة روسيا للمشاركة في البطولات الدولية لكرة القدم للمرة الأولى بعد غياب 4 سنوات بسبب الحرب مع أوكرانيا. أول بطولة بتشارك فيها روسيا هي كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة في أكتوبر القادم في أذربيجان. الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة ملاعبية إيران باش يدخلوا الأمريكا بما أنهم المقر الإقامة متاعهم في المكسيك. لأول مرة ملاعبية إيران باش يدخلوا الأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد مصر. الجزائري كان في تقديم فلاش المونديال الموعد الرياضي القادم في استوديو المونديال من 4 للـ5.
0: Mondial.

0: بنزون
1: كل نهار جمعة من الأربعة الخمسة متاع العشية
0: مع مهدي وأحسن على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
2: الخميس 25 جوان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة من أوبن زون على الجوهرة اف ام وجوهرة تي في، الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، حلقة نختتم بها الموسم الأول بعد أشهر عشنا فيها مع بعضنا كل أخبار التنس والبادل. استضفنا الأبطال، مدربين، مسؤولين، واليوم الموعد مع حلقة متميزة في حوار خاص. ضيفنا هو سيباسيم الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس، في حوار نحكي فيه عن 5 أشهر الأولى على رأس جامعة التنس، شنو اللي تبدل، شنو هي التحديات، ونحكيه على عدة مواضيع من توا للأربعة متاع العشية في توقيت استثنائي. أيضا نحكيه في فقرتنا الصحية بالاشتراك مع اللابوراتوار اس في اير على مخاطر الشمس وكيفية الحماية منها. مرحبا بكم في أوبن زون، حلقة خاصة جدا على جوهرة اف ام. يحضر معايا صديقي وعشيري كالعادة مهدي العيادي، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك مهدوش، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا على جوهرة اف ام. ان شاء الله عندي ساعة باهية كما قلت، اليوم حلقة خاصة وحلقة أخيرة ان شاء الله. ان شاء الله المستمعين الكل يسمعونا بالكدا، خاطر حلقة خاصة واستثنائية ان شاء الله.
2: يعطيك الصحة مهدي. دونك تستمعوا لينا من توا للأربعة متاع العشية، نذكركم تجموا تربحوا معنا ألو مهدى من اس في اير، ما عليكم كان تطلبونا على 36 300 ألف، تطلبونا بالتليفون وتربحوا معنا ألو مهدى من لابوراتوار اس في اير. دونك كما أشرنا في انطلاق الحصة، اليوم تنسوا البادل يعيشوا في تونس مرحلة مهمة برشا، عدد اللاعبين في ارتفاع كبير، الدورات ولات أكثر، والانتظارات من الجامعة التونسية زادت. وين وصل مشروع تطوير التنس؟ هل البادل ولا عنده هيكلة واضحة؟ برشا أسئلة من أجل يجاوبنا عليهم كرئيس الجامعة للتنس السيد بسام الزواوي. مرحبا بيك من جديد في أوبن زون على جوهرة اف ام.
4: مرحبا بيك مهدي. ومهدي
3: مرحبا،
4: شكرا على الاستضافة. الحقيقه يعطيكم الصحه على ميسيون اوبن زون سبور دو راكيت، محتاجين اون ميسيون باراي، اون بيل سيزون ان شاء الله. السيزون جايه تكون خير، وان شاء الله احنا على ذمتكم اذا فما اي حاجه باش نقدموها، ولا اي اضافه، ولا اي تساؤلات نتاع الشارع الرياضي، ولا لاعبين، ولا مدربين، ولا اي حاجه، معنا ما نخبيو، اوني لا بور سا. وان شاء الله نفيدوكم ونعطيو توضيحات ماهيش مبررات، ومتحملين مسؤوليتنا في كل ما نقوموا به، وتنوضحوا لكم شنو اللي قاعد صاير وشنو اللي عملنا، وانتم تجموا تقيموا تاخذوا فكرة.
2: واضح، يعطيك الصحة على الحضور من جديد سي بسام. ولو أني نحب نوضح أنه البرمجنا اللقاء هذايا عنا أكثر من شهرين تويكا، أنه قلنا صحيح. الحلقة الأخيرة من أوبن زون سي ليجيتيم سي كوريكت على الأخر أنه يحضر معنا رئيس الجامعة التنس اللي هي معها البادل، ولو أنه تنس دو تابل زادا إن شاء الله نكون عطيناهم حقهم به. سي بسام، بعد 5 أشهر من شهر فيفري 2026 لليوم، تقريبا 5 شهور على رأس جامعة التنس، كنا نعملوا ام تي بيلون هكايا كيفاش ترى فيت في، شنو ما اهم الحاجات اللي تنجم تقول نجحتوا فيهم، وشنو ما الملفات اللي مازالوا انكور؟
4: 5 شهور من العمل المتواصل. انا ما خرجتش اعلاميا، كان عندكم انتم في اول حضور كان بعد الانتخابات، وفما كلام تسجل عليا تجموا تلقاوه انتم والمشاهدين والمستمعين، وتجموا تثبتوا تو نحكيوا شنو اللي صار تو. هذا الخروج الثاني، لاني ما تلهيتش بالكوم الحقيقه، تلهينا نخدموا. ولو انه
2: هذا شرف لينا انك مرتين تخرج في اوبن،
4: ولو انه الكوم مهم، ونتخيل حابين ناخذ وقتنا بور سانستالي، ومن بعد نجموا نفيدوا، خاطر 5 شهور سي بيريود باهيه نجموا نقيموا بها. صحيح ما نقولوش نجحنا ولا خفقنا خاطر مازال بكري، لكن نجموا نعرفوا روحنا وين وصلنا. اليوم نحب نبدا ساعه باش نشكر جميع الأعضاء الجامعة، الحقيقة أونتونت بارفيت، قاعدين نخدموا أون سامبيوز، قاعدين ناخذوا في القرارات مع بعضنا ومتحامين مع بعضنا أوتور دو 90%. فما اون اكسيبسيون تنحكيو عليهم بعد كي نجدوا ملف البادل. دونك نحب نشكرهم ونقول لهم يعطيكم الصحة. كيف الإدارة نتاع الجامعة قاعدة تخدم، وأول حاجات اللي عملناهم سي دو رونفورسي لو ستاف نتاع أدمينستراتيف نتاع الجامعة، وتم انتداب 3 4 بلوتو جدد، زوز امبلانتون زوز اتون بارسييل، خاطر البزوان كبير برشا، والشارج دو ترافاي الي انورم، لي زاكتيفيتي و لي زيفينمون سي كل جمعه، وساعات في جمعه واحده تلقانا عندنا ايكيب في مصر والاخرى في تورنوا في تونس، ولا زوز تورنوات في تونس، وايكيب مسافره برشا، معناتها بالحق برشا اكتيفيتي. دونك هنا انريشي لو ستاف ادمنستراتيف ومازلنا ان شاء الله باش نكملوا ونضيفوا عباد اخرين. كيف كيف لو ستاف تكنيك معناتها كانوا دو زونترينور في ليكيب ناسيونال, اليوم عندنا ست انترينور دو تنس وزوز دو بريباراتور فيزيك, واني اون كومونس بيانتو مع بريباراتور مونتال بوغ توت ان بروغرام مونتال. زيد عليهم سي وحيد علي واللي نحب نشكره اليوم, الناس كل تعرف اللي هو اخويا وصديقي, ما عندي ما نخبي ما هذايا, ما احنا كي نخدموا اني بروفيسيونيل الحقيقه, مجهود كبير برشا وخدمه طال الايامات الجايه تجمو تشوفوا النتائج نتاعها ان شاء الله. هو وكتول ستاف وخذينا خيره ما فما في تونس من انترونوريت, هذا بشهاده العباد الكل اللي موجودين في الساحه ويعرفوا التنس ويتبعوا ليكيب ناسيونال. اون ديناميك كبيره برشا تترانا من اللي 1 افريل ستاف جديد دخل يترناو براتيكمون كوتيديانمون بارفوا دو فوا بار جور. اليوم في الصيف كيف كيف قاعدين يترناو مرتين في النهار مع لي كومبيتيسيون. الحقيقة معناتها قاعدين نخدمو قاعدين نقدمو ومازال معناتها هذه بداية العمل, ما نجموش نقولوا نجحنا ولا, خاطر الرياضة تتطلب العمل والعمل المتواصل. زيد عليهم كيف كيف دي فورماسيون كبار برشا, ان بروغرام دو فورماسيون تري تري تري ريش من هنا لاخر العام, تسطر فيه دي فورماتور اترونجي اللي جاوا قاعدين توا اليوم برك فما في المرسى برنار بيستر اللي هو اكس دي تي ان نتاع الفيدراسيون فرونسيز, كان بحضرنا ناصر الشرف زاد تابع الفيدراسيون فرونسيز, وهذا عملنا كل داكور مع الجامعة الفرنسية تعاون معناتها ثنائي بيناتنا, هما يبعثونا لي فورماتور وقاعدين يفورميو في لي زونترينور. ناصر شرف خدم مع الجماعة اللي تخدم مع 10-12 ans, خذينا التجربة الفرنسية وعطاها للمدربين توانسة, وكان حضور ممتاز 85 مدرب حضروا في الأربع أيام هذوكم. اليوم برنار بيستر يحكي مع لي لوتان اللي هما 8 سنين و9 سنين كيفاش الفورماسيون نتاعهم, شنو الحاجات اللي لازم نعملوهم, كيفاش نصلحوهم. دونك 4 ايام زاده في المرسى, مازال باش يجينا مارتينيت اللي هو ابداع الكور الاخضر والاحمر والصفر اللي هو انجليزي, وباش يعطينا التجربه نتاعو للي زونترينور نتاعنا. دونك قاعدين نخدموا برشا على الفورماسيون دي زونترينور, حتى ليكول دو تنس كيفاش باش تكون قاعدين نخدموا عليها, خاطر لازمنا نبداو من اللوطا باش نطلعوا من بعد للكومبيتيسيون. دونك سان بروغرام تري ريش تري تري ريش, زيد عليه لي كونطرا نتاع لي جوور, زيد عليه les aides au club, plusieurs manettes volées, le colombe t'allou fard wakt, ou la chrika manette on avance, ou farhanim bin dynamique et d'ailleurs, on bad, inshallah, netej d'achlat.
5: Ben, بحكم ال donc, حكيت على les entraîneurs, اليوم نجمو نحكيو على دي زونترونور يواكبوا يعني طريقه التكوين نتاعهم, يواكبوا التطور نتاع التنس في العالم.
4: أكيد يلزمنا نواكبه, كان ما نواكبوش نلقاو روحنا بعد برشا, وهذاك علاش احنا عطينا أهمية كبيرة برشا للفورماسيون. روسيكلاج كيف كيف في السيزون الجاية, خاطر احنا دخلنا في فيفري كما تعرف, ودونك خذينا التران اون مارش, مي السيزون الجاية باش يكون فما دي كارت بروفيسيونيل ان شاء الله بوغ لي زونترينور, معناتها مش كل زونترينور يجيب راكيت ولي راني, لازم يكون تعدى بدي فورماسيون وخذا لي ديبلوم, وحنا عليك حلينا لي ديبلوم فيدرال بروميي دوغري دوزيام دوغري كلهم باش يصيروا معناتها السنه. دونك نشجعوهم باش يقراوا ويواكبوا, و ميم طون احنا باش نحصروا باش عام الجاي ما يدربوا كان العباد اللي عندهم او موا ان مينيموم دو ديبلوم في كل نيفو لازم عندهم ديبلوم. ودونك باش نحاولوا نقنوها شويه ونطلبوا بكل لطف من الكلوب, والحقيقه نشكرهم اغلب الكلوب متعاونين برشا في الديناميك هذايا, عملنا دي فورماسيون في المرسى, عملنا في التي سي تي, عملنا في فيفو, عملنا في المستير, عملنا في حمام سوسه, قاعدين ندوروا على النوادي ونعملوا لي فورماسيون كل مره في بلاصه, ولازم يواكبوا واحنا موجودين باش نخليهم يواكبوا اختياريا والا اجباريا باش يواكبوا.
5: مع الهجره الكبيره نتاع المدربين اللي قاعده تصير للخارج, اليوم تنجموا تشدوا ولادكم اليوم كمدربين, شوفوا في اعداد كبيره قاعده تخدم سواء في الخليج والا في عديد الدول
3: وفي الصين, خاصه في الصين تو دخلوك في الصين زاد
4: صحيح ديغنييرمون مشى للصين, كان المعد البدني الاخراني كان مشى للصين. الحقيقه موجود مدربين باهين, وحتى لي فورماتور اللي جاونا اترونجي كي نقعدوا معاهم بعد ما تصير الفورماسيون يقولوا لنا كل ما نجيو نكتشفوا فما حاجات طاقات باهيه في تونس, ودونك معليش صحيح يخرجوا برشا ولكن يفو فورمي توجور وديما نكونوا مواكبين. واللي يخليهم يخرجوا شنو هو؟ هو العامل المادي, ما هو كل احنا نعيشوا الواقع. الحقيقه مانيش باش نقول خاطر معناتها هذوما دي سكري ولا وانا ما نامنش بهم برشا, ما نحترم راي العباد. الجامعه ما بخلطش ماديا في الريميناراسيون نتاع لي زونترينور، معناتها يخدموا معنا في المنتخب كانهم يمشيو للخليج. وعلى هذاك نجمنا
5: يعني
4: ناخذوا احسن
5: تونس ياخذوا برا،
4: ياخذوا جرايات محترمه ومحترمه جدا تليق بهم، لانه يلزمنا نعطيهم قيمتهم وقدرهم، واذا نحبوا ناخذوا الباهين انا مستعدين باش نصرفوا. وصرفنا وعنا اون ماس سالاريال كبيره برشا اللي يمكن تقارب المليون دينار.
5: هو ضحياتك الصحة بسام زواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس، خليكم معنا مكملين حتى للأربعة متاع العشية في أوبن زون، مواصلين الحديث متاعنا حوار شيق برشا، خليكم معنا راجعين.

0: bien-être du champion by Omelina. Melina من جبال برغو تربينا.
1: مع الارتفاع الكبير درجة الحرارة، الماء ما عادش مجرد مشروب ولا ضرورة قصوى. الترطيب الصحي يحافظ على التركيز ويخلي جسمك قادر يوصل المجهود بأفضل طريقة. في فقرة لوبيانيتر دي شامبيون باي ملينا باش نحكيه على قيمة الماء خاصة في الصيف مع الحرارة الكبيرة. يحضر معنا من جديد سيسليم بن الشيخ، مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك وكل المستمعين والمشاهدين للبرنامج الرياضي المفضل عندهم ولكل يعني متابعي جوهر اف.
1: اولا اليوم الحلقه الاخيره في الموسم الاول لأوبن زون، باسمي وباسم الكامل الفريق نحب نشكركم مامالينا واداره مامالينا، يعطيكم الصحه، كنتوا مساند معنا طيله الموسم هذا، يعطيكم الصحه. لو كنت تحكي لنا توا سيسليم على شريبه الماء توا مع السخانه هذه، العبد يفولي ما عادش نحكيه على ايترا ويترا نص بارجور يفولي اليوم الماء.
2: احنا نحب نبادلك زيد التحية ونشكركم انتوما ونشكر إدارة إذاعة جوهرة فام تعاوننا، وكانت حصص يعني جميلة جدا في التعريف خاصة بالماء ملينا، ما اللي هو من جبل بركو ديما نقوله، اللي هو من الطبيعة اللي ربي منا بها علينا على الجمهورية التونسية. ماء يعني منابع طبيعية وماء معدني غني بالأملاح المعدنية. ماء ملينا في الحرارة اليوم كنا نحكيه على موجة الحر يعني في الأوف، موجة كبيرة متوقع أنه صيف السنة يكون حسب المهندسين المختصين أنه يكون حرارة مرتفعة. البدن متاع الإنسان بقت على نظرة أنه نحكي تو على ماء ملينا، البدن متاع الإنسان بصفة عامة يحتاج إلى كمية معتبرة من الماء موزعة على 24 ساعة. احنا في الحالات الطبيعيه نقولوا ما بين ايترا ونص ويترتين، توا النجم نقولوا اكثر، يعني يتطلب للهيدراتاسيون نتاع البدن، للمتطلبات نتاع الجسد نتاع الانسان، خدمه الكلى، لانه اللي نخسروه في التعرق ونخسروه يلزم نعوضوه، وخاصه نتفقدوا لوليداتنا الصغار اللي ما يطلبش احيانا الماء خاصه في الطفوله المبكره، وين تفكروا الكبار في العمر لسينيور، لانه هذوك اكثر حاجه تخوف صحيح. هي الجفاف، هي انه ما يشربش الماء، ما يطلبش الماء، يحس روحه راوي وهو البدن نتاعو عطشان وهو ما يقولش. وذاك علاش ننصحوه ما مالينا ساعه اولا، وانه يشرب اكثر ما يمكن من المياه، في يقسموا هالو وليداته احفاده اللي دايرين به، يقسموا هالو على 24 ساعه.
1: ويعطيك الصحة. دونك الحاجة الباهية اللي مالينا لي فورم يعني نشوفوا سيرتو 65
2: هذه توا هذه محبوبة الجماهير اللي أنا نسميها، لأنه مطلوبة برشا خاصة عند المصطفين، عند توا في نهنيو اللي نجحوا في الباك واللي نجحوا في المناظرات الوطنية وفي الجامعة في حفلاتهم في الأعراس.
1: مالينا ديما موجودة،
2: مالينا ديما موجودة، تلاحظها يعني يقبلوا عليها بصفة ملحوظة، لأنه ماهيش نصيتها
1: الحجم فكي
2: وما هيش إيترا، هي تروي يعني 65 يعني معناتها وعندها قيمة كبيرة وقت اللي تكون حاضرة في أفراحنا، وإحنا نحب نشاركوا
1: ديما فرحانين
2: نشاركوا أفراح التوانسة وفي الاصطياف في البحر في كل المناسبات هذه. توا إحنا في موسم معناتها استيفال معناتها مهم جدا، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في عديد المحطات، عندنا برنامج يعني تسويقي مهم، وننصحوا ديما باش يستهلكوا مالينا. علاش؟ مش فقط لانه ماركه معناتها متاعنا، ولكن لانه الاملاح المعدنيه اللي متوفره فيها
1: تركيبه
2: ممتازة واقل نسبه حموضه اللي الانسان يشربه.
1: سؤال اخير، ستوكاج حاضر للصيف؟
2: لا ما شاء الله عمرنا ما نقفوا في لا في الصيف لا في الشتاء، ما عندناش
1: مالينا موجوده على طول العام،
2: عندنا الاداره فنيه ناجحه وناشطه وتوفر لنا في الحاجيات نتاع السوق بالكميات المطلوبه وحتى اكثر من المطلوبه والحمد لله.
1: يعطيك الصحه
2: واشربوا ديما مالينا
1: اكيد،
2: واحنا مستعدين باش نكونوا على شراكه دايما معاكم ومع اذاعه جوهره فام بكل سرور، واذا كان
1: الصحة.
2: اسعدنا التعامل معكم وخاصه معاك سي مهدي،
1: يعيشك
2: بكل معناتها تعاملنا براحه وتعاملنا واحنا ذاك
1: مشكورين يعني في تشجيع برنامج يعني ترجموا قولوا يعني امنتوا يعني
2: مقبلين
1: حاجه قولوها للساده المستمعين قبل انطلاق البرنامج وقت مازلنا نحضروا احنا في الاستراتيجيه وفي الفكره، دخلتوا معنا وكنتوا موجودين طيلة الموسم. يعطيك الصحه سي سليم،
2: شكرا جزيلا،
1: يعطيك الصحه،
2: تحيه من كل الفريق اللي معايا زاد انا الاداره نتاع مدينه، المدير العام، الوكيل، الشركه، كلهم يسلموا عليكم
1: يعيشك
2: ويحييكم ويشكروكم على التعاون هذا.
1: يعطيك الصحه، خليكم ديما مع مالينا وما تشربوا كم مالينا، احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للاربع نتاع العشيه. نحب نذكركم انه تجمو تربحوا معنا اللو مهدى من اس في ار. نعم اس في ار هو الشريك نتاعنا لابوراتوار اس في ار. معليكم كان كلمونا على 36 300 ألف نعملوا بوز قصيره وراجعين مع سي باسم الزواوي من رئيس جامعه التنس.
0: Bien-être du champion by Omelina. Melina من جبل برغوت روينه.

0: 31 دقيقة بعد ما تلافة مكملين معاكم على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في اوبن زون حتى الاربعة نتاع العشية. نرجع من جديد مع ضيفنا السيد بسام الزواوي رئيس جامعة التنس ويحضر معايا كما العادة مهدي العيادي. سؤالك
1: هو تبارك الله حكاية برشا حاجات بسام على التنس. انا مش حاول نعلق الاول ظهور ليك كان في شهر فيفري معانا بسام وقتها قلت راهو التنس قعنا برنامج كامل اللي تعرفه في وسط المدن خاصة المدن الداخلية وظهر لي فما برنامج كامل قاعد تعملوا فيه اعطينا فكره عن البرنامج خاطر البرنامج هذايا دخل حتى المدارس ظهر لي بس
2: صحيح هو التنس سكولير برنامج مع المندوبيات نتاع الرياضه عملنا 3 ايتاب في معناتها في الفانس لاني سكولير هذايا تو من بعد في اخر العام فما الامتحانات وتو صيف دونك سافا روبروندر ان شاء الله في سبتمبر مرجوع للقرايه اون كونت برشا على البروغرام هذا اللي هو باش يعاون لي كلوب انو الاولاد الصغار يمشيوا له دونك باش نخدموا على الفولغاريزاسيون تاع التنس ومازلنا مواصلين فيه وبرنامج كبير وان شاء الله في سبتمبر نرجعوا له. دايوغ انت حكيت على معناتها التنس كوليغ حتى في التنس اليت في لي زونترينور اللي حاطينهم اون انستالي ان انترينور في جهه الساحل موجود على طول غادي باش يخدم مع لي زيليت نتاع الساحل وكيف كيف صفاقس مازلنا ما استنيناش واحد ديفينيتيفمون مي ان شاء الله بيانتو باش يكون فما واحد جهه صفاقس والجنوب. دونك احنا قاعدين نتحركوا قاعدين نمشيو للجهات وقاعدين نعاونوا فيهم باش يخدموا الجوهرات نتاعنا ونحاولوا نحسنوا من نيفو كيف كيف لي بريباراتور يمشيو لي ويكاند لي زونترونور الموجودين في تونس يتنقلوا زاده للجهات وقاعدين ياخذوا في اكثر نومبر نتاع جوهرات. دونك نحبوا نكبروا الباز نتاعنا حتى نتاع لي جوغ كومبيتيتيف. دونك قاعدين فما كيما قلت لك اون ديناميك بوزيتيف ا تو لي نيفو.
1: في نفس السؤال فما يوم تحسيسي قامت به الجامعه التونسيه بتعاون مع نادي تنس بتونس يوم تحسيسي الاولياء بادره باهيه هذايا اللي حكينا عليه الاسبوع الفارط مهدي لهنا يعني خبير ظهر لي من فرنسا جاء وعمل نهار كامل برنامج كامل الأولياء يوم تحسيسي كيفاش
2: يكومونيكي مع هو الخبير جاي على هذاك اللي حكيت لك عليه ناصر الشرف اللي جاي على لي زونترينور و ميم طون عملنا معناتها لقاء في اخر العشيه مع لي بارون ما كانش هكا برك عملنا في مساكن دانييرمون مع سياسين بوذينا هو اللي لاه بكل بريباراسيون مونتال والامور هذيك. دونك عمل زاد في مساكن للاولياء نتاع اولاد الصغار وكل دوره توا باش يكون فيها ساعه ممتاز. ساعه ونص تحسيس لانه الحقيقه في التنس ونختم بهذا نعرف ماذا بكم تعداو الموضوع البديل لكن في التنس نختم بهذايا ونقول لي بارون نقول لهم سبقوا حسن النية رانا نعاملوا الصغار الكل كيف كيف وهيكم كل ولادنا وما فماش حد يلقى ولده ينجم يتألق وراه يبخل عليه ما نفرقوش بيناتهم ما نميزوش اما زادة مش خاطر الوليد هذاك لي بارون نتاعو يتكلموا ويعملوا كل رانا باش نكون هو عنده الأولوية لا بالعكس احنا نحبوكم تعاونوا عن قيمة ودور كبير للأولياء لكن حبوه يقعد في دوره الأولياء وعلى هيك لي فورماسيون هذوكم باش نوريهم وين الأولياء ينجموا يعاونوا ولادهم مش تولي أونترونور ومش تولي مناجير ولا أنت بوه ولا انت امه اعطيه اللي يحبه من بوه وامه والباقي خلي للزونترنور ونتعاونوا الكل ان شاء الله باش نحسنوا مسيره ولادنا الكل.
0: نحكيوا بادل توا اليوم فما بيتيت بوليميك نقولوا
2: نقولوا شويه جو
0: نقولوا فما حفله في البادل دونك فما حكايه أثرت الجدل تفاعلات وانتقادات نشوفوا من 15 جوان منذ الاعلان عنا التركيبة والفريق الوطني قائمة الفريق الوطني في الذكور
2: ماهيش قائمة الفريق الوطني هي القائمة متاع لي دو بير اللي باش يمشيو للجوماد معناتها ماهيش فريق وطني مكون اون بير وبنات اون بير ولاد
0: دونك على هذا شفنا انتقادات شفنا لاعبين متغشين شفنا مسؤول جامعي رئيس لجنة البادل كيف كيف متمرمرين عندنا حتى من بعدين نجموا نسمعوا يوسف الدبابي اللي هو ماخو في خاطر والا قاعد فما انتقادات ماذا يحدث
2: بسام؟ أنا فرحان عكس العباد تتصور أنه خطر فما بوليميك ولا فما حاجات بالعكس هذا يوري اللي احنا قاعدين نخدمه كل عمل إنساني راهو ما نقبلوا النقد متاعه لكن تنوضحوا باش تعرف العباد فما مغالطات حبوش تتعدى إينا بيخسيو لكن قبل ما ندخل في البوليميك هذي اللي هي مهمة وتنجاوبوا عليها الأهم أنه نعطيه وش عملنا في البادال في الخمسة شهور هذوم البادال عنده 10 سنين من اللي بدأ في تونس وماشي ويزيد ونقولوا العوام الخمسة الستة الأخرانين بدأ يكثر أكثر ما قبل كان شوية بريسك موجود وغايب ما صار حتى شيء في البادل كانت فما دي تورنوا بريفي والاخر عام كلاسمو والاخر يلعب منا والدنيا لا فما منتخب لا الجامعة قدمت ولا العباد اللي تحكي على البادل قدمت. احنا كي دخلنا وهنا وعدكم انه باش يكون فما منتخب ورانا باش ننظموا البادل وراه باش يكون فما دورات دولية ورانا باش نديفلوبيوه كيما التنس. معناتها ما فماش فرق ما نخيروش هذا على هذا وهذا اللي صار. اليوم لي كلوب الكل بعثنا لهم وسهلنا الانخراط نتاعهم في الجامعة وبنسبة 95% لكلهم بعثوا الانخراط باش تصير جلسة عامة بيانتو باش يولي انخراط معناتها لافيلياسيون ديفينيتيف باش يكون عندهم صفة المنخرط بدون معناتها سون دروا دو فوت ويوليو هكاكا دخلوا تحت الجامعة. اثنين الكالندري ناسيونال هبط مالغري دخلنا مؤخر والتوا فما دي بتي شانجمون سي نورمال باش يصيروا ويهبط وقاعدين دوروا. ثلاثة لي ليسونس والجوارات ولي انسكريبسيون وكل سون ديجيتاليزي اون بلاتفورم موجودة وقاعدين يخدموا عليها دو تون زاوتر يصيروا كالكو حاجات ما ينحسنوا فيغ يا ميزور لكن هذا ولا موجود. لو كلاسمون يخرج كل جمعة متاع البادال لي تورنوا قاعدين يدوروا وقاعدين نحترموا في الناس الكل ونتعاونوا مع النوادي الكل. نجيو للكورسوس اللي حبينا ندخلوا من بعد اللي قلنا نعملوا منتخب تعرف مش في نهار وليله تجم تبني هدايا دونك احنا حطينا اسس اللعبه ونبخيو ما لو بادل وهذا اللي قلق برشا من الناس.
0: شنو معناها قلق برشا من الناس؟
2: قلق برشا من الناس خاطر فما برشا من الناس كل واحد يحب يجبد الروح. البادل فيه حاجه سبيسيفيك فيه نوادي خاصه شركات فيه عباد تنشط في البادل كانت دخل في فلوس من البادل فيه مدربين زادة كل واحد تحب يخدم اسمه فيه برشة ديجيتال وكوم وانستغرام وبسبونسورات ودنيا الكل هذا يعني برشة تداخل. هذا احنا ما نش ضد وراه احنا ما نش ضد الانيسياتيف بريفي بالعكس كل واحد ينجم يكبر في مجاله لكن لا جيستيون دو بادل ترجع رأسا للجامعة التونسية للتنس. ما نش نسمح حتى حد يدخل في حد شيء من هذا احنا نجم ونغلطوا نصلحوا في غير مزيغ. شنو اللي صار كي بدينا ما عندناش اون ستركتور في الاداره نتاع الجامعه للبادل ولا في الاداره الفنيه دونك الفالي انستالي شويه اداره في الجامعه
0: عملتوا لجنة
2: بالضبط. اول حاجه دخلنا فيها قلنا لو طون لي ريكروتي وعباد وكل غادي هو بالستاتيو نتاع الجامعه لازم تكون فما لجنه. عملنا لجنه البادل اللي تراسها سي خير الدين كشريد وجاب معاه هو اشخاص هو اختارهم اللي باش يخدموا معاه على الديفلوبمون تاع البادل. اللجنه هذه دورها هو كونسلتاتيف باش تعطي افكار تقترح حاجات باش المكتب الجامعي يشوفهم ويحطهم اون بلاس ولا يبدل فيهم ولا يرفضهم. اللجنه هذه كي تكونت كوم احنا يافي با دو ستركتور دخلت في حاجات اللي هي اصلا كانها الجامعه عملتهم ويعطيهم الصحه على المعاونه اللي يعاونونا تعمل الكايت شارج ولو انه تخدم في الاداره الفنيه وهما زادوا فيه ونقصوا وبدلوه ويعطيهم الصحه على المجهود وخرج الكايت شارج وتعمل كالندري وهما كانوا عاونوا في النقطه هذه. لكن بعد ما اون سي تانستال هنا ولا فما تداخل الكوميسيون هذية خرجت على الرول متاحة إسانسيال اللي هو كونسلتاتيف وهي تفكر في تطوير الرياضة هذه ولا تحب تجيري الرياضة هذه. الجيستيون راهي في الجامعة وهنا نقطة الخلاف الكبيرة ولا يحبوا يدخلوا في ودخلوا هما أما بعد احنا قصينا خاطر ما كانش فما ستركتور لي وايلد كارد لشكون يعطيه نعطي المهدي ولد عمي كوزان تاع مرت خويا درا شكون كل واحد عندي لي كار كي نقول هكا مش عطي باطي كيف نحبوا نكونوا حاضرين في التراج ونعملوا هكا ونشوفوا هذا نحبوا نعملوا درا شنو لا رول اللجنة ماهوش هذا فسرنا لهم مرات راهو مش هذا رول النجم يعطيكم صحه تعاونوا فينا سيوني تاب عديناها. اليوم الاداره موجوده في الجامعه هي كي تريت تو لي دوسي مع لي كلوب مع الناس الكل. هنا صار شويه خلاف وخلى عباد تتغشش وقالوا فما عباد استقالت والاخر قال علاش لا فسرنا لهم اللي يحب يداري في اللجنه هذه راهو هذا رول اللجنه هذه بيدها هي اللي اختارت اللجنه الفنيه اللي باش نجيو من بعد على حكايه البوليميك الموجوده.
0: باهي قبل ما نعطي الكلمه للمهدي العيادي رئيس اللجنه اللي نحكيو عليه مومبر بيرو فيدرالي يتكلم عليه اليوم تغشش وكتب مستاء وما في بالوش بالقائمه نتاع ليكيب ناسيونال بين قوسين. مهدي
1: نكمل مع سؤال مهدي هل هناك خلاف مع سي خير الدين ولا اللي انا لا باش نكون واضح معك بس اللي انا تعرف احنا حضرنا البرنامج نتاعنا سي خير الدين في وقت من الاوقات استقال استقال دونك اليوم بعد الاستقاله هذاك رجعت راجع
2: لوح بالاستقاله ومن بعد ما استقال
1: عمل تدوينه هاو جماعه الاولاد حسين في الديجيتال تاعي تدوينه
0: هذايا فما التدوينه نتاع ساره ليزا اوبرتان وكان
1: زملائنا
0: يحطونا التدريب بالعربية
2: ريتها وهاني باش نجاوبكم انا قلت اللجنة هذه يترأسها عضو جامعي وكان سي خير الدين هو يترأسها. شخصيا ما عندي معها حتى مشكلة. انا كما قلت البيرو فيدرالي يعطيهم الصحة الاولاد الكل قاعدين نخدموا مع بعضنا ونتعاونوا. المشكل في تنظيم الخدمة وفسرت لكم الكوميسيون هذية ما يزماش تخرج على البريوروغاتيف متاح، هي مجعولة الحاجة ما يزماش تدخل في الجستيون كوتيديان. اللي نحب نكمل فيه قبل ما نرجع لنكمل النقطة هذية وأنا باش نفسر لك اللي صار، ونحب نشكر الإطارات الوزارة متاع الرياضة لأنه الحقيقة باش حطينا منتخب متاع شبان في البادل وحطينا مشينا
0: للجومان
2: كانت حاجة ما يسهلة برشا العباد ما تعرفهاش، والفور هذا الكبير أنا ما نحبش نشكر ولا نقول حاجات، أما اليوم باش نوضح الفور الكبير تعمل من وحيد عليه واللي هو شد الإدارة الفنية في الجامعة ومني أنا شخصيا، لأن مشينا للوزارة برشا مرات ومشكورين كما قلت إطارات الوزارة على التفاهم نتاعهم وعلى التفاهم نتاعهم وخدمنا وقنعناهم باش وصلنا نعملوا منتخب شبان واللي ما كانش موجود حتى شيء وباش نعملوا واحد. لكن كانت من شروط الوزارة أنه يلزمنا نحطوا أن بروسيسوس نتاع سيليكسيون نتاع المنتخبات هذيا. احنا حضرنا مقترح وهما وافقوا عليه ومشينا فيه اللي هو باش كون ما عندناش فريق وطني وما عندناش منتخب دونك ما عندناش مدربين شكون باش يختار اللاعبين. عملنا فكره انه نعملوا لجنه متكونه من المدربين. كانت الفكره الاولى وهذيا بعثناها للوزاره وافقوا عليه وحطيناهم بلاس. كانت الفكره انه نختاروا 4 مدربين، زوز توانسه وزوز اترونجي يعيشوا في تونس باش يختاروا اللاعبين كوسوا للشبان كوسوا للجومات. نهارت اللي قعدنا سيتي الكوميسيون موجودة وكنا بشفافية وامور واضحة، قلنا لهم اختاروا انتم المدربين هذوما وقولونا معنا حتى اشكال. قعدوا مع اللجنة وكنا موجودين في وسطها، بدأ كل واحد يسمي فيه مدرب اثنين منهم سي خيري ومنهم بقية الأعضاء واختاروا مدربين كي سميه وتسميه وتعاودوا برشا يسمي تاع 6 مدربين، 3 توانسة و3 من برا. غزرت انا قلت لهم انا عندي اقتراح، احنا كنا نعملوها اللجنة باربعة مش نعملوها بستة، جاو 4 جاو 6 ماهيش مشكل، احنا بزيد راي وبزيد واحد
0: بس انه كان نسمعوا راي تصريح اللاعب يوسف الدبابي في دقيقتين هات نسمعوا على طريقه النقد كيفاش على الاختيار نتاع الفريق هذا.
3: عسلامة الناس الكل، معكم يوسف الدبابي جورد بادل بروفيسيونيل وثاني احسن لاعب تونسي في الترتيب الحالي. اليوم حبيت نحكي معكم على اشكال صار فيما يخص اختيار اللاعبين اللي باش يشاركوا في الدوره المتوسطيه اللي باش تصير في ايطاليا. الإشكال أنه اللجنة الفنية اللي اختارت لاعبين هذوما كانوا فيها أصحاب نوادي ومدربين يدربوا في لاعبين تخصهم السيليكشن هذه، فهنا حسب رأيي أنا فما تضارب مصالح كبير. وعليش نحن ما كناش نجمو نجيبوا مدرب محايد ولا ما كناش نجمو نعملوا دورة صغيرة يتم اختيار فيها اللاعبين اللي بشي شاركوا. الإشكال الثاني اللي صار أنه في الاجتماع اللي تم اختيار فيه اللاعبين حضروا زوز مدربين بركة من اللجنة الفنية اللي هي نورمال مو متكونة من 6 مدربين، فهنا سؤال آخر يطرح علاش حضروا زوز ما حضروا 6. فيما يخص الكريتير اللي حطتهم الجامعة على السيت متاحة، هل أنه المدربين هذوما الزوز اللي حضروا في الاجتماع احترموا الكريتير هذوما ولا على خاطر بالنسبة لي أنا وبينصير ما نحكي كان على روحي مستحيل بالكريتير هذوما ما تختارش ثاني احسن لاعب في الترتيب اللي عندك موجود. حب نزيد حاجه اخرى انه انا ما عندي حتى مشكله مع حتى جوار، حتى اللي جوار اللي اختاروهم اصحاب انا وياهم نتمنى لهم كان الخير. اما مره اخرى تفشل تونس في احترام اللاعبين نتاعها في تقدير التعب والتضحيات اللي قاعدين يصيروا كل يوم. انا مانيش مطالب انه يتم اختياري، ولكن على القليله كنا نجموا نعطيو فرصة للاعبين الكل بخلافي أنا كانوا ينجموا يكونوا فما لاعبين أخرين. الحقيقة اليوم الله غالب تبعثت رسالة خايبة برشا، خاصة للصغيرات اللي يحبوا يطلعوا، للاعبين اللي موجودين حاليا. أنا واحد من الناس علاش غدوة باش قمنا ترينا، علاش مازلت نشارك في البطولات المحلية إذا ترتيب هذايا ماهوش باش ناخذوه بعين الاعتبار.
0: يوسف الدبابي لاعب بادل بروفيسيونيل دونك وكانت فما لعبة أخرى اللي هي انتقدت الاختيار هي سارة ليزا أوبرتان. عندنا تقريبا دقيقتين بس ما الغالب سمحنا الوقت في ساعة ما يتعدى، شو ردك على التصريح؟
2: باش نكمل في نفس السياق خاطر كله تابع بعضه. اللجنه هذه قلت لك اختارتها سي خيري هو اللي اختار المدربين هذوما اللي جاوا. السته هذوما اختاروا بعد اول ما بدينا في الصغار خرجوا منها زوز اللي هما لي زيترونجي وقعدت فيها اربعه من الناس. اللجنه هذه هي اللي اعطيناها مهمه باش تختار اللاعبين. اللجنه حطت دي كريتير وتفهموا عليها الكل والناس الكل تعلم بها لي كريتير نتاعها لو كلاسمون انترناسيونال لو كلاسمون ناسيونال اي سورتو لا كومبليمونتاريتي اونتر لي بير. في البادل يتلعب بزوز مش نمرو واحد يلزمو يمشي ونمرو اثنين يلزمو يمشي خاطر نمرو اثنين لا فما لي بير معناتها يلزمك تلقى دو بير كومبليمونتير. باش نرجعوا في ساعه وما فما حاجات نحب نكملها باش نرجع نفسر لك هذا خاطر ما عندي ما نخبي. يوسف ملاعبي باهي وخارق العاده برشا ونجم يكون معناتها اكيد في المنتخب لكن ما كانش في المشي هذه وصار كيف كيف وهما قراب ونفهم الفرستراسيون اللي ما نفهموش واللي ما نقبلوش هو لا مانيير دو كيفاش خرجوا هذايا. وانا اللي نعلمه اللي السيد اللي نحكي عليه كان وراء تخريجهم للكلام هذايا وهو بيدو زاد خرج باش يعملوا بوليميك يستغلوا في جو يعني المسؤول مسؤول على البادير اللي هو كان وراء هذايا البوليميك هذا لكن ما تقلقناش وباش نجاوبوه. اليوم في البنات درة الشملي ظهلي حتى حد يعرف البادل ينجم يقول فما لعب ما هيش هي اللعبة رقم واحد في تونس. دونك درة الشملي نمر واحد. نور العلاني اللي مشيت معاه هي رقم واحد اليوم في الكلاسمون كي تحلوه كيف كيف في التونسي. والزوز هما عندهم احسن كلاسمون في الانترناسيونال والزوز يلعبوا مع بعضهم والزوز هزوا اخر تورنوات في اللي تلعبوا ديرنييرمون. شنو تحبوا نحكيوا ساره ملاعبيه باهيه
1: هي 9 على 13 ساره
2: اي اون بون جوز ما قلناش ليه لكن كي تلقى لي كريتير وتلقى البير الاخرى خير. ساره كان تنجم تكون معناتها الله غالب فما اون سول بير كان جاو دو بير حتى فردوس البحري كانت زاده تنجم تكون وكلمتني وحكيت معها وفسرت لها وسفري ناخذوا بالانترناسيونال خاطرها مسابقه انترناسيونال يلزمنا نكونوا بالكريتير. بالنسبة للولاد فما مهدي اللوم نمر واحد في تونس انكونتستابل وتعرف في البادال اللي مسيت ما قلتوش فما واحد يلعب على اليمين واحد يلعب على اليسار لازمك تختار احسن واحد على اليمين وما احسن واحد على اليسار ويكونوا زوز يركبوا مع بعضهم نجم يكون الثاني يركب مع عليهم. دونك في الاولاد مهدي اللومي ما في حتى شك ناس كل ما تختلفش نمر واحد في تونس ونمر واحد في كلاسمون انترناسيونال. يوسف الدبابي صحيح نمر اثنين في تونس لكن الكومبليمونتاريتي اللي راوها المدربين والفورما تاع الوقت هذايا وهما بلوزور كيتير موجودين راو انه يكون فيها مهدي اللومي وعزيز الهلالي معناتها راو ما ينقص شيء من ساره ومن يوسف زوز ولاد باهين يكملوا يخدموا على رواحهم وان شاء الله في المستقبل يمشيوا. كنا نحبوا انه يمشيوا زوز دو بير الله غالب احنا اول مره نوصلوا لهذا. انا باهت في العباد كما هذوما اللي يعملوا ما حبوا يعملوا البوليميك هذا باهت كيفاش ننساو اللي احنا الفور الكبير اللي تعمل باش البادل يكون موجود في الجماد ونقعدوا نتعاركوا على اكس ولا يغريك. انا الاشخاص نحترمهم الكل اما نحب نقول لهم الجماعه هذوم راهو المخطط تعملوا فيه باش تعملوا جامعه وحدكم والان انت مولى البادل وانت اللي عملت هكايا وانا اللي عملت كل ما هو باهي انت وكل ما هو خايب بسام. انا ما نخافش انا تربيت نكون راجل ونتحمل مسؤوليتي وجاسوم لي فما انا ما اخترت حد لكن جاسوم خدمه لي تكنيسيان اللي خدموا وما نشكوش فيهم ونعطيه حق دره ونور خاطرهم ماشيين يلعبوا يمثلوا تونس مش نبداو داخلين عليهم بالمتراك حالتهم قبليك في التليفون ايبا محبطين حرام هكا راهو نعملوا. فيقوا على رواحكم شويه نقصوا من الانانيه حقك باش تكون فريستري ما مش حقك باش تتكلم في الاخرين. عزيز ومهدي كيف كيف لعبوا البارح في قطر ممسوسين ولدي هذا سي ان شوا سي ان سبور فيه لو ميريت وفيه ان فاكتور سوبجيكتيف كلكو سوا لو شوا اخترنا زوز منا وزوز منا فما ثمانيه اخرين يمكن يستحقوا شنو ما نختاروش ما نمشيوش غير انا راه نمشيو نلعبوا وما يسالش انتقدوا اما رانا الاختيار اللي اختارته اللجنه الفنيه كان هو صواب والحمد لله جايو برشا تليفونات من عباد اخرين اللي ما تراوش لي ستاتيو نتاعهم خاطر احنا ديما البوليميك تتعمل باللي يكتب العكس برشا عباد منهم مدربين ومنهم لاعبين قالوا سي لو ميور شوا. دونك اغيتون سيت ماسفيق على اللي معانا اللي معانا يدخل انا نحب نكمل مهدي اللي معانا يدخل يا يكون واقف مع الجماعه معاه يا يغادر. ما حسناش بعباد باش تلعب دوبل رول وتبدا تكسر في الخدمه من داخل وكل واحد يتحمل مسؤوليته.
0: واضح يعطيك الصحه السيد بسام زواوي رئيس الجمعه التونسيه لتنس تلقاو الانتجراليتي تلقاو كامل الحوار موجود على الصفحه الرسميه الجوهره اف ام. مهدي العيادي يعطيك الصحه مازال مواصل معاكم حتى للاربعه نتاع العشيه فاصل قصير ونوصلوا النصائح تهم السخانه والشمس مع لابوراتوار اس في ار. خليكم معنا راجعين.
4: جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام.
1: Le conseil SBF.
2: مع الارتفاع الكبير في درجات الحراره هالايامات سخونه ان شاء الله ربي معانا. دونك برشا ناس يخدموا تحت الشمس، نقول لهم ربي معاكم، فما اللي يتحرك وفما كي يبدا ماشي للبحر. ولات الوقايه من اشعه الشمس ماهيش مجرد نصيحه ولا ضروره، ولات ضروره فريمون لحمايه البشره نتاعنا. باش نحكيوا اكثر على المخاطر هذه وكل التصرفات الصحيحه كيفاش يلزمنا نعملوا باش
3: نحمي
2: رواحنا من أشعة الشمس. تحضر معنا اليوم مدام فاطمة العيادي على لابوراتوار اس في اير. مرحبا بك مدام.
3: يعيشك، مرحبا بك.
2: دونك هذه الساعة فرصة باش نشكر لابوراتوار اس في اير اللي كانت معنا شريك متعاون في البرنامج نتاعنا اليوم. في الحلقة الأخيرة نحب نشكر لابوراتوار اس في اير، يعطيكم الصحة، وخاصة على راسها المدير العام لاس في اير تونسي اسماعيل بن صالحة. باهي الأيامات فاطمة الدنيا سخونة برشا، توصل يعني حرارة الأيامات درجات قياسية. شنو هي أخطر المخاطر كما يقولوها اللي تسببها الشمس على البشرة متاعنا؟
3: أخطر حاجة تنجم تكون، لازمنا نفهمه اللي الشمس راهي تنجم تكون هي سبب في ظهور برشا أمراض في الجلد. معناها ما هيش حاجة نخوفوا بها وكهو، سي دو فري. خلنا نفهمه ساعة الشمس شنو. الشمس راهو برشا انواع متاع اشعه قاعده تخلط لنا، وكل نوع من الاشعه هذوما عنده امباكت على الجلده متاعنا بطريقه معينه. معناتها اذا كان ما نحميوش رواحنا بالطريقه الصحيحه كونتر مجموع الاشعه هذيا الكل، راهو الون تيرم في الاخر نجم نوصلوا لبرشا امراض لا قدر الله في اخرها تنجم تكون لي كونسير دو لا بو. دونك
2: عافانا عافاكم الله.
3: اكزاكتومون، راه الزيوت نحب نقول 90% من مجموع سرطانات الجلد راهي مسؤوله عليهم الشمس
2: للاسف. دونك اللي يسمعوا فينا لازم الوقايه. باهي فاطمه، شنو من الاوقات اللي فريمون لازم تكون الاوقات الساعه هي اكيد يعني وقت الذروه هذيك هي والا الاوقات الكل اللي تخوف؟
3: طونك نخرجوا من الدار لازم نحميوا روحنا من الشمس. ما فماش الوقت ما فماش فيه شمس. معناتها سي فري احنا تربينا ديما نقولوا سورتو في الصيف ولا في البحر ما نخرجوش بين العشرة والخمسة متاع العشية وهكاكا نكونوا محميين من الشمس. سا سي فري، سي فري، على خاطر لي زو في بي اللي هو نوع من انواع الاشعة اللي تخلط لنا من الشمس فيها بيك. معناتها بين العشرة والخمسة متاع العشية هذيك الذروة متاع اشعة لي زو في بي اللي قاعدة تخلط لنا. وهذيك نجمو نحميو رواحنا منه اذا كان بيان سور نخرجوا صباح بكري ولا العشيه مخر، والا نحط ان اكران كي بيان ادابتي للغيون هذيك كي مو بروتيج من الغيون هذيك اللي هو اللي نعرفوه احنا بالمفهوم التونسي نتاعنا ديما في مخنا الاكران هو الاس بي اف 50 بلس. سا سي فري، سا بلوك 99% من لي زو في بي نوقفوهم بالاس بي اف 50 بلس. سوف كو مالوروزمون الشمس اكثر برشا من لي زو في بي. الشمس هي زاده لي زو في ا، ولي زو في ا راهي موجوده شتاء صيف صباح عشيه دو لا ميم مانيير. ما فماش نهار تخرج فيه من الدار ماكش اكسبوزي لي زو في ا. واو دلا دو سا زاده اكثر من هكا راهو الشمس هي زاده لوميير فيزيبل ضو تاع النهار اللي بيناتهم لا لوميير بلو ديما نحكيو عليها اي لي زانفا روج. الاربعه اشعه هذوما هما اللي احنا اوني كونستامون اكسبوزي ليهم اذا كان خرجنا. دونك لازمنا نحميو رواحنا من الاربع انواع متاع الاشعه هذوما باش حتى كي نخرج نكون مطمئن.
2: باهي انا نخدم لبرا، فما عباد الكاب تاع عباد تخدم اوت دور، والا خلينا نحكيو على ميرسو سبور. احنا اليوم في ميسيون تاع سبور
3: دوراكيت
2: اللي هي كلهم اكسبوزي للشمس.
3: Exactement.
2: يعني كل قداش يعني انا نعدي في 8 سوايع مثلا البر نتقى البر كل قداش لازمني نستعمل الواقي؟
3: اون فيت هوني فما دو كريتير. شنو هو الكرون اللي تستعملو وكيفاش تستعملو، مش كان شي وقتاش نحط ليكرون ولا كيفاش نحط ليكرون. راهو اول حاجه سورتو لي سبورتيف اللي هما اوت دور، معناها لازمهم فريمون يختاروا لا بروتيكسيون سولير اللي باش تحميهم كونفينابلمون من لي غيون تاع الشمس الكل. وساهل راهو باش نعرفوا كيفاش نختاروا ليكرون، جوست نهزوا الباكو نقراو اس بي اف 50 بلس يو في ا نلقاوها في الدائره، لوميير فيزيبل انفراروج سي مونسيوني مكتوب على الباكاجينغ نتاعك. ابري احنا نحكيوا على لي سبورتيف. دونك لي سبورتيف سي ان كاس سبيسيال على خاطر وسورتو اون اوت دو يعرقوا برشا يتحركوا برشا يمسحوا وجههم برشا دونك فما بليزيور فاكتور كي انترفيان ليكرون في دي كونديسيون باغي فما لازمنا نختاروا التكستور اللي تريزيستي او ماكسيموم
2: من العرق
3: voilà اللي هو احنا جوستمون في اس في ار عندنا ان ايكرون كي ديدي بور لي سبورتيف اللي هو لي سان سيكور اكستريم ودايور كيما يقول اسمه خاطر سا ريزيست او كونديسيون اكستريم دونك سا ريزيست للفروتمون سا ريزيست للعرق اي بيان سور كيل كو سوا دونك نعرقوا برشا اي اون فروت برشا راهو كل ساعتين لازمنا نعاودوا ليكرون تاعنا
2: داكور
3: دونك كواكو l'extrême il est fait pour les sportifs et il est testé dans des conditions extrêmes on a un écran qui est testé dans l'eau une heure il y a le SPF 50+ il y a le SPF 50+ sauf que avec la quantité c'est donc juste ma ahna comme je disais surtout tennis ou le padel ou quoi dit ma تلقاهم
2: ولا حتى يلعبوا بيتش على الباشط
3: اي donc dit ma raho c'est chaque 2 heures Et bien sûr, dis-moi la quantité, c'est les deux phalanges. Oui. On la respecte. Et surtout, l'écran, d'ailleurs, qui sont sécures, l'écran des SVR, dis-moi que tu as le packaging, tu as les rayons, les mahmimenhom, l'écran. Donc, tu as les SPF 50+, tu as les UVA, les lumières visibles et les infrarouges. Tout ça, on doit être protégé contre l'eau.
2: واضح. يعني اليوم, Fatma, ماناش نحكيو على حاجة confort. لازم اليوم نفهموا يعني بالحق انه ماهيش حاجه كونفور يعني واحد باش يعمل واقي من الشمس ماهيش حاجه يعني ما
3: سي با لوكس
2: جوستومون
3: سي با دو ليستيتيك
2: وي
3: المفهوم الغلط اللي عندنا على الليكرون معناها نتاع اسكو تنجم تقول فما ديما جمله كيما تربينا عليها من احنا صغار سلوغون ديما الوقايه خير من العلاج دونك ليكرون سولير تصنع تخلق في الفلسفه نتاع لا بروتيكسيون سولير انها باش تحمي قدره الجسم نتاعك انه يريزيستي للشمس كيف ما يلزم دونك هو راهو سي كوم سي باش تعاون بدنك باش ينقص او ماكسيموم المضار نتاع الاشعه نتاع الشمس اللي قاعده تخلق لك دونك هذاك علاش لو شوا الي انديسبونسابل باش تكون فريمون محمي كيف ما يلزم خاطر راهو سي معناتها البدن نتاعنا عنده قدره ناتوريل انه يحمي روحه اما كي تكثر عليه كي تقعد ديما اكسبوزي بطريقه غالطه وماكش محمي راه باش يجي وقت وباش يتعب ما عادش باش ينجم يجيري ذيك لي زيكسبوزيسيون الكل دونك ليكرون هو راهو لينيا نتاع ديفونس الاولى اللي باش تخليك محمي باش حتى كان
2: مع الشابو زاد نحكي وزاد
3: اون فيت سي ان تو سي با كو لو سولير نحكيو توا زاد ولات فما موجوده الدبش اللي نلبسوهم لي زونتي في لي شابو اللي بداو لازمهم ديما اعراض سورتو للصغيرات اكثر عباد راهو لازمنا نحميوهم هما الصغيرات دونك راهو فما كيف مش صعيب ماهوش صعيب جوست لازمنا باغ اكزومبل تاو باش نخرجوا للبحر تاو باش لا سيزون باش تبدا جوست ليكرون راك ما تحطوش على حافه الماء وتهبط خاطر راهو كي
2: تحط 20 مينوت نص ساعه
3: قررت باش تمشي للبحر باش تلبس مايو حط ليكرون تاعك وقتها لو طون اللي وصلت ديجا الى بري بلاس وبعد تولي جوست في الغونوفيلمون نتاع كل كذا كيف تقعد وسط النهار برشا في الماء نتاع ساعتين ثلاثه تعاود اون اكسبوزي تعاود لابليكاسيون نتاعك باش تكون بروتيجي او ماكسيموم عبد نجمو نعاونو بالدبش كيف ما قلت لك لي زونتي يو في لي شابو اكزاكتومون اما جوست لازم ديما نعاودو ليكرون نتاعنا كل ساعتين
2: كل ساعتين واضح فاطمه لي برودوي اس في ار موجودين في لي فارماسي الكل موجودين في
3: partout في لي فارماسي في لي بارافارماسي وتلقاو حتى لافونتاج في لي بروتيكسيون سولير سي كو باش تلقاو اون فاريتي دو تيكستور معناتها راهو كل عبد يلقى الحاجه اللي نجم تمشي معاه
2: اكزاكتومون
3: خاطر راهو ليكرون الباهي هو ليكرون اللي تحطو كل نهار اي سا سي لا تيكستور كي فا لو غارونتي
2: واضح فاطمه العيادي عن لابوراتوار

0: نهار نحكيو على التوجيه الجامعي في تونس والخارج. قاعد كباش نقول لكم الى اللقاء، بويكاند، باي باي.
1: Open Zone. كل نهار جمعة من الأربعة الخامسة متاع العشية مع أحسن على جوهر اف ام، بمساهمة ماما لينا من جبل برغو تروينا، مؤسسات ليدي بن عايد هي الأولى في البلاد، لابوراتوار فيتال كرياتور دو بيان اترو ناتوريل. تسمعوا نهار الأحد من العشرة للحداش موزيك جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في.
2: اسمع وتمتع
1: بيلا عايت. استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف ام. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي دعاس يصف الأرقام المسجلة فيما يتعلق بالمخدرات بالمفزعة، والتي تم تقديمها اليوم في جلسة استماع اللجنة إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات.
5: أرقام كانت مفزعة وتؤكد على أنه تقينا نقوص الخطر، يعني الأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة، ضرورة معالجتها بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل الأسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالج من خلال النصوص التشريعية. أبرز النقاط اللي أثرتها وزارة الداخلية هو ما جاء به مقترح القانون، خاصة في تأكيده على وسائل التحري الخاصة اللي من شأنها باش تزيد تمكنهم من سلاسة كبيرة في تتبع مثل هذه العصابات المنظمة. وهذا يعني اللي زلنا أكدنا عليه في الاستماع وطرحنا فيه جملة من التساؤلات في مداخلاتنا النيابية، أنه وسائل التحري هذه باش تمكنهم من مزيد يعني العمل على تتبع هذه العصابات المنظمة. صحيح يعني هما قاعدين يقوموا بعمل جبار، وهذا ما دلت عليه يعني الأرقام متاع الضبطيات العدلية اللي قاموا بها. يعني الأرقام هذه في ظل غياب نص تشريعي يمكن لهم معناتها وسائل تحري ومفهوم الإخبار وما إلى كل ذلك، لهذا ينجم يسهل لهم أكثر آليات العمل.
4: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من السادس والعشرين من جوان إلى السادس من جويلية المقبل. وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. وتشمل هذه الفعاليات حصصا توعوية ومتنوعة لفائدة المراهقين والشباب وورشات للرسم والتعبير الإبداعي، إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة. كما يقدم الديوان خدمات الدعم والإحاطة النفسية والاجتماعية، إلى جانب التوجيه نحو الهياكل المختصة بالعلاج والمرافقة. وزارة التربية تعلن اليوم تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من جوان الحالي، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة أيام التاسع والعشرين والثلاثين من جوان وغرة والثاني من جويلية المقبل. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. ختاما، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة المنعقد بدعوة

0: من وزيرة الصحة الفرنسية في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبع، مؤكدا الوزير خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسات المناخ من خلال مقاربة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية، وفق بلاغ لوزارة الصحة، مشددا الفرجاني على أن المخاطر الصحية والمناخية والبيئية لا تعترف بالحدود الإدارية، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة موحدة ومنسقة وقابلة للتنفيذ.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: الأربعة وثمانية دقائق، مرحبا بكم في استوديو المونديال. بدينا نقرب من مباراة هولندا، صحيح مباراة شكلية، مباراة لكنها تبقى التشريف الراية الوطنية للمنتخب التونسي، وخاصة مع تصريحات الناخب الوطني رفي رينار اللي قال يلزمنا نقدم مستوى ممتاز في مباراة هولندا. يحضر معنا المدرب والمحلل الفني منتصر خمار. منتصر أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك وليد، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جورة فيم تي في وكل حضور كل فريق التقني العام اليوم معنا.
1: اليوم ندخلوا الأسبوع الثاني في المونديال، كيف شفتوا المنتخبات اللي عجبتك؟
2: بصراحة معناتها الكأس العالم هذه تميزت معناتها بغزارة الأهداف بتاع
1: حطمت الرقم القياسي، 3 أهداف بكل مباراة،
2: 141 هدف في 48 مقابلة، ما يعني المعدل هو 2.94 ما يقابل 3 أهداف في كل مقابلة. بصراحة عدة فرق مع تشد انتباه، لكن الفريق الأبرز يبقى المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ذي حكينا عليه برشا وقلنا هذا المنتخب الإفريقي العربي لكن بثوب أوروبي. اليوم يعتبر المنتخب المغربي أول إفريقيين، تحقيقه 7 انتصارات في مشاركاته في كأس العالم، مسجل 28 هدف في المشاركات متاعه قابل 30 هدف، عنده أكثر العدد ممكن من اللاعبين حتى من رقم القياسي متاع المنتخب النيجيري، 16 لاعب تداولوا على تسجيل أهداف في كأس العالم هو 18.
1: متصرج بتاع المنتخب المغربي أشرف حكيمي بوست متاعه ظهير أيمن،
2: ظهير أيمن
1: هو أكثر لاعب في المونديال الحالي صناعة للفرص في كأس العالم، إلى حد الآن صنع 11 فرصة لزملائه مع تخرج أصحابه راس راس 11 مرة، والمركز نتاعو ظهير أيمن.
2: ظهير أيمن
1: معناتها باش تشوف القوة،
2: القوة
1: نتاعو اللي احنا من تقريبا من طارق ثابت من حاتم ترابلسي،
2: من طارق ثابت حاتم ترابلسي معناتها ظهير أيمن،
1: معناتها ظهير أيمن.
2: الظهير الأيمن الموجود توا يان فاليري معناتها الصبغة نتاعو هي دفاعية بحتة، لكن حتى دفاعيا ما نجحش في المهام نتاعو في كأس العالم.
1: معناتها أشرف حكيمي شنو ينجم يقدم بخلاف التوزيعات؟
2: يلعب في مستوى عالي، متحصل على زوز تشامبيونز ليغ أوروبيين ويلعب ضد اللاعبين في مستوى عالي. نتصور المنتخب المغربي الفضل المستوى اللي موجود فيه توا هو معناتها مستوى اللاعبين تاعه والبطولات اللي يلعبوا فيها،
1: والكرة تقدمت
2: كرة علم اخويا، الكرة جون نقول لك ما فماش حاجة اسمها صدفة وعشوائية.
1: صحيح.
2: وهو قليب
1: شوف منتصر مثلا نقرأ اليوم منتخب البرتغال في الإطار الفني موجود مدرب للكرات الثابتة، مدرب للكرات الثابتة
2: عادي.
1: مش المدرب مارتينيز معناته هو اللي معناته عنده مختص في الكرات الثابتة،
2: كل شيء ولا عنده اختصاص متاعه، مختص في الكرات الثابتة، مختص في الإعداد الذهني، بالحراس لديتاي كيف في هما اللي يصنعوا الفارق في المقابلات. وأهمية الكرة الثابتة نشوفوا أرسنال تحصلت على البريمير ليج بعد 20 سنة معناتها بفضل المدرب بالكرات الثابتة، معناتها سجل برشا أهداف من الكرة الثابتة وزاد ويحسن مع المستوى الدفاعي زاد من خلال الكرة الثابتة.
1: واضح. احنا بعد شوية باش ندخلوا نحلوا مباراة تونس وهولندا.

0: 17 دقيقة، مرحبا بكم في استوديو المونديال. منتصر من قلت لي نحب نرجع لأشرف حكيمي، أكثر لاعب صناعة للفرص لحد الآن.
1: نظرا معناتها اللي شو تدرب على مدار على يد مدربين إسبان، نشوفوا المردود نتاعو تطور كثيرا لما خذيه لويس إنريكي باريس سان جيرمان. شوفوا معناتها الفلسفة هي نفسها بتاع غوارديولا وإلا لويس إنريكي، هي اللامركزية التكتيكية في النصف الثاني بتاع الميدان. نشوفوا معناتها نجم كل مهاجم يمشي في الكولوار، الظهير أيمن يتحرك يدخل الوسط، معناتها هذا هو الفوتبول مودرن معناتها، والكرة الشاملة اللي صنعوها وأحثوها معناتها الإسبان بقيادة غوارديولا لويس إنريكي وأرتيتا.
0: واضح. نمشي المباراة تونس وهولندا، البداية بمبعوث جو رفاه ناجح المجدوب للولايات المتحدة الأمريكية ما قبل مباراة تونس وهولندا. مرحبا بك ناجح،
2: تحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جو رفاه من مدينة كانساس الأمريكية. اليوم كنا موجودين في الندوة الصحفية للمدرب إرفيرينار اللي كان مصحوب بالحارس أيمن دحمان، واللي أكدوا أيمن دحمان أكد كلامنا يعني ما فماش مشاكل باللاعبين المنتخب، ما فماش يعني الأقاويل اللي طلعت فما تقسيم بين اللاعبين، هذا الكل أنفاه أيمن دحمان، وكان بالحق متأثر ياسر يعني على هزيمة لازمتين اللي سارونا مقابلة السويد ومقابلة اليابان، وقال نتأسفوا للشعب التونسي الكل ألا غالب هذيك اللي صار في المقابلتين هذوما الزوز. وحسب كلام دعمان يأكد اللي اللاعبين كلهم عزم باش يعملوا ردة فعل في مقابلة هولندا. بالنسبة لرفيرينار يعني ما فما حتى شيء جديد، قال المهمة اللي جيت عليها هي زوز مقابلات اليوم هولندا واليابان، إن شاء الله نعملوا ردة فعل باهية للجماهير التونسية، وبعد مقابلة هولندا فما اجتماع مش يصير كما أكدنا قبل وقلنا مع المكتب الجامعي، ونعرفوا مصير رفيرينار، هل فما مشروع مش يخدم عليه مع المنتخب، هل سيبقى أم سيغادر. بالنسبة للأجواء الجماهير متوسط العدد، ما فماش برشا جمهور تونسي لنا في كانساس، إن شاء الله يكونوا متواجدين على الأقل لدعم المنتخب التونسي. الطقس حرارة سخونة رطوبة سخونة، إن شاء الله نرجع لكم من قلب الملعب في مقابل تونس وهولندا من ملعب كانساس.
0: واضح يعطيك الصحة ناجح. منتصر لاحظنا حاجة، تقريبا منتخب التونسي الوحيد دون جمهور في أمريكا،
1: عادي جدا
0: بصراحة، هو تقريبا محب فقط كان في انتظار المنتخب معناتها في النزل وقت وصل للكنساس، ما عدا ذلك للبارح لا فما حتى جمهور لا في التدريبات عكس المنتخبات الأخرى، حتى تفرجنا حتى على كوراسا ولا الإكوادور موجودين الأحباء متاعهم والجمهور إلا المنتخب التونسي.
1: شو معناتها إذا المؤشرات تكون سلبية ونتائج هزام بنتائج عريضة 4-5 وخيبات متتالية، والجمهور التونسي مل، رحنا ملينا من الخيبات
0: اللي عليه في الماتش الأول والثاني،
1: إيه ما نجمش اللوم واني الناس محبطة، الناس ما عادش تحب تتفرج على المنتخب
0: السعودية للمكسيك،
1: ناس كانت معناتها مخصة مقدار معين من المال شي روح يصيف في تونس، حول الوجهة متاع
0: صحيح
1: نادمين الناس. ناس مع احنا شنو طالبين من اللاعبين، يبلوا المريول يعطيهم ما عندهم ويلعبوا ويظهروا السعد، مش باش يربحوا، عارفينهم امكانياتهم تلك حدود الله، لخاطر المشكله في كره القدم التونسيه والمنتخب التونسي راهي تتجاوز نتيجه وما ربحناش المنتخب الياباني ولا السويد، راهو مشاكل كره القدم التونسي اكبر من هذا، لا فما تكوين شبان، لا فما بنيه تحتيه، لا فما استمراريه على المستوى التسيير الاداري والاستراتيجيات، كيما المغرب نشوفوا معناتها تحط لك استراتيجيه على 10 سنوات، نشوفوا تو فما العراق احمد راضي خذيه مثل الجامعه نتاع كره القدم العراقيه، جايب زوز معناتها اطارات فنيه كبار من اسبانيا باش يمشي على منوال
0: المنتخبات الشابره ولا الاي 15 للسات.
1: شفت شو راهو المشكل اعمق من النتائج اللي قاعدين صار، هذه نتيجه عاديه يا خويا، انت اللي تزرعه راك باش تحصده، انت ما زرعت حتى شيء دونك ماكش باش تحصد حتى شيء، لكن قبل على الأقل في المشاركة الأخيرة أخوي عملنا 4 نقاط، عملنا تعادل وانتصار وهزيمة، وكان المردود
0: هدف لصفر ومردود
1: فما مردود، فما بلاعبين الأغلبية متاعهم محليين، لكن في النسخة دي بصراحة مردود هزيل وهزيل جدا بصراحة. إن شاء الله المنتخب التونسي اليوم ما يخسرش أكثر من ثلاثة، على خاطر كان يخسر أكثر من ثلاثة بشي يولي من أكثر من أسوأ المنتخبات في تاريخ كأس العالم، الثلاثة ولا الأربعة اللي يشاركوا منذ نشأة كأس العالم معتها، وهذا ما يشرفش كرة القدم التونسية، الخاطر ما نستهلوش شيء هذا.
0: صحيح، باش كما قال ناجح في الندوة الصحفية الناخب الوطني رفي رينار تحدث على أنه المنتخب يلزم يشرف الراية الوطنية. هتنسمعوا رفي رينار.
3: Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce dernier match. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui... Mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut.
0: رفي رينار قال اليوم تركيزنا فقط على آخر مباراة اللي هي مباراة هولندا، بعدها باش يكون تقييم شامل كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائي في المنتخب. مانيش راضي على مباراة اليابان، مش معقول نقبلوا هدف بعد 3 دقائق لعب رغم التوصيات اللي قلتها للملاعبية. مانيش نلوج على الأعذار، شعرت بالخجل والحرج أمام الجمهور التونسي. منتصر باش رجع لليابان مع عادي
1: قطر وخذي المنتخب،
0: يقول لك بالرغم التوصيات متاع الملاعبية اللي اعطيتهم للملاعبيه قبلنا هدف في 3 دقائق. ايه. كاين ويحمل المسؤوليه للملاعبيه.
1: ايه ديريكتومون جو نقول لك في كره قدم تنجم تقبل الهدف في دقيقه لعب، معناتها ايه. كل الامور على المستوى الذهني فما هشاشه ذهنيه كبيره ايه. بالنسبه للمنتخب التونسي، وقلناها عن قبل كاس العالم اللي لاحظته اني حتى مع صبري لموش المنتخب التونسي كي يقبل هدف ينهار مباشره، يقبل الثاني والثالث والرابع، والسيناريوهات هذوما كل تتالوا مقابل بلجيكا الوديه الى السويد الى اليابان، معناتها فما مشكل ذهني كبير بالنسبه للاعبين، يخرجوا من التركيز نتاعه ويفقدوا الثقه في رواحهم. المنتخب التونسي اللاعبين نتاعو في مرحله شكل ما نتصورش ان الملاعبين هذوما معناتها اللي سوا ديزون معناتها اللعب ضد البرازيل وواحد واحد ربما المقابله ذيك هي المنعرج السلبي بالنسبه للمنتخب
0: في اليابان.
1: غلطتنا والكاس العالم هذا فيقنا على رواحنا.
0: كي تعادلنا مع البرازيل هدف لهدف، علاش مش نفس التشكيله نتاع البرازيل اللي مشات هي للمونديال؟
1: هذه اختيارات نتاع مدرب واختيارات نتاع جامعة تونسية لكرة قدم. على خاطر المدرب ما نتصورش، يعني حسب شفت برشا بلاتوات وبرشا ناس تحدثت اللي المدرب اختار 17 لاعب فقط بالنسبة لبقية اللاعبين، فما المكتب الجامعي كل معناتها باش ترضي الفريق هذا الفريق هذا الفريق هذا
0: الفلوس نتاع الفيفا.
1: ايه هذه هي شنو معناتها معناتها هذا هو معناتها. وفما ملاعبيه ظلمت كيما مش لازم نسمي، فما ملاعبيه كانت نجم تكون موجوده، فما لاعبين بصراحه جبناهم ما نعرفش علاش، راني خذيره مثلا 33 سنه احنا جايبون كيما عملنا نفس الغلطه نتاع دافيد جمالي كانت تذكر قبل ما حبش يجي ما حبش
0: يجي ثلاثه اشهر مصاب براون بيلن براون ما لعب حتى مباراه
1: ومن بعد شاركوا في المقابله الاساسي
0: وتو نرجعوا له على غرام وعلى غرام
1: مثلا شو في الكوره راهو الظلم مش به راهو جا نقول لك تظلم تاخذ حق ملاعبي من ملاعبي راهو الكره في الاخر ما تنصفكش وفما ربي فوق الناس كل والكره عاقبتنا ونستاهلوا الشيء اللي قاعد يصير ويزمنا نراجعوا رواحنا توا هذه صفحه تطويت بقطع النظر عن النتيجه اللي باش تصير ما احناش باش نكونوا اخيب من زوز مقابلات ديما نقولوها اخيب ان شاء الله ما نكونوش اخيب.
0: شعرت بالخجل والحرج امام الجمهور التونسي
1: اكيد الخاطر كانت انتظارات نتاعو كبيره معناتها
0: وحتى العاصفه هدات شويه
1: هذا هو معناتها الجمهور عاطي ثقه المدرب كاليبر تحب ولا تكره معناتها اسم كبير معناتها كان هو كان يتمنى على الاقل يرضي الجمهور بالمردود بالروح. الروح ما فماش روح بالفريق، فريق ما غير روح يلعب ناس تتمشى في التيران ناس تتمشى وهذا مش معقول.
0: فما أسباب منتصر
1: أكيد أكيد فما الأجواء هم يقولوا ما فما شيء التحذيرات الأجواء ما يصافي الانفيرونمون اللي المحيط بالمنتخب التونسي تو تخرج وخرج بدا يخرج الحديث معناتها ماهيش نقية ما تخليش الملاعب يعطي 100% كي يخرج لك العاب يبدا يحكي معناتها بعد المقابل يقول لك حبوا يشبوا ما عندهم أني معاه لكن ما عندكش الحق باش تنقد انت اختيارات نتاع جامعه ولا اداره ولا انت ساهمت في الخيبه ذي وانت كادر انجور كادر انت كادر في الخيبه اللي صارت في كاس العالم ذي بمعيه اللاعبين اللي كانوا معاك والناس كل تحمل المسؤوليه بما فيهم اللاعبين والمدرب والاطار الفني خاصه الفارط اللي قام بالاختيارات على اللاعبين هذوما والمسؤوليه الكبرى على عاتق المكتب الجامعي بصراحه في اختيار المدرب وتوقيت تغيير سامي طرابلسي معناتها هذه الكل كي معناتها خلتنا شفنا مع جلال القادري عملنا كاس عالم باهي لفارط كان ينجم سامي طرابلسي يبقى علاش خرج شنو الضغوطات اللي صارت ما عاد برشا شو يلزم هذا دوسي كبير ويلزم راهو يجي نقول لك كيف باش نصلحوا يلزم نمشيو للداء ما نبداوش نخرجوا الضحيه نخرجوا الملاعب الفلاني ولا المدرب الفلاني وبدلنا مدرب وبدلنا حارس مرمى مقابلة الثانية تبدلت شي حاجة ما تبدلش
0: باش نرجعوا للتشكيلة لكن انت جبت على صبر اللموشي باهي صبر اللموشي هو اللي اختار المرافقين نتاعو معناتها اللي باش يدربوا معاه ايه الاعداد البدني معناتها الجامعه ما تسالش شكون اللي معاك معناتها اختارهم صبري هيك هو هيك الملاعب ما ينجمش يتنفس بعد نصف ساعه
1: هي التحضير هذا التحضير شو هي تسال هي نورمالمون كل مدرب راه عنده الحق يجيب ستاف تكنيك نتاعو لكن من حق الجامعه
0: باش تاخذ
1: السي في نتاع الستاف تكنيك المرافق نتاع صبري لا مش اسكو مع تخذات لي سي في دي مدرستهم وحطتهم على الطاوله والا عطات كارت بلونش صبري لا مشي كرجل المرحله وكرجل انقاذ هو اللي باش يهزنا للدور الثاني في كاس العالم هذا ما نعرفوش الخطر احنا ما احناش معاهم لكن نتصور انا ما يلزمكش تعطي كارت بلونش لاي مدرب راه مهما كان حتى في اربي رونار معناتها ديما المدرب عنده الصلاحيات الفنيه كاملة الأمور الأخرى من حق الجامعة كي ترى حاجة خاصة المدير الرياضي اللي هو زياد الجزيري من حقه معناته إذا يرى شيء معناته مش في بلاسته حاجة غالطة ماشي في مصلحة المنتخب قبل كل شيء من حقه باش يدخل
0: به يقول باش يكون تقييم شامل نفرحوا بالتقييم لكن ما يصير شيء
1: هو باش يقيم تقييم شامل
0: لا في الكان كي خرجنا من الكان في المطار قالوا باش يصير تقييم وما صار حتى
1: ما يصير شيء
0: في المونديال نتاع 2018
1: كاس افريقيا كاس العرب ثلاثة خيبات متتالية النكبه هذا نسميها النكبه كاس العالم
0: في المطار يقولوا باش تصير تقييم باش يصير تقييم ما يصير شيء
1: تقييم على مستوى شنو؟
0: هو تو قال لك
1: تقييم على مستوى الفني واختيارات اللاعبين لكن المشكله ماهيش في اللاعبين هذوم وماهيش في
0: المدرب
1: هو ممكن هو يحكي على الجانب الفني خاطر بما انه فني باش يحكي على الجانب الفني اللاعبين ما هم اللاعبين باش يصلحوا اذا بقي هذا واني ناكد لك ما يبقاش بالظروف اللي لقاها وتفاجئ هو اللي تي سيربري بالنمبر نتاع المسؤولين اللي في النزل معناتها تفاجئ
0: كيف 71
1: 71 والمنتخب نورمالمون عنده حق في
0: 52 تقريبا
1: اقل والله اقل 26 ملاعب وفي بالي 11 من 16 مسؤول
0: و 72 معنا بلاعبيه
1: يرطاب كله مسؤولين معناتها حتى الصحفيين في وسط النزل تفاجئ مش مستعود باش يخدم في ظروف كيما هذه وهو انسان محترف وما تنجمش تسير كره محترفه بعقليه هو ترى ما تنجمش تسير كره محترفه بعقليه هو هذا اللي يلزمنا نفهموه
0: يعني على المستوى الفني باش
1: على المستوى الفني هو باش يقيم باهي قيم
0: الملاعب هذا شنو قداش يجري شنو عمل هذا
1: مش هذا الموضوع الموضوع يلزمنا احنا نقولوا احنا خايبين يلزمنا نصلحوا رواحنا ما عندناش بنيه تحتيه ما عندناش تكوين على مستوى الشبان ما عادش نطلعوا ملاعبيه في تونس لا على مستوى النوادي تلوج على الانتدابات الجاهز لا تكون لا فما شيء ما فما شيء يلزمنا نصلحوا رواحنا اول حاجه نصلحوا رواحنا من بعد نستناو التقييم الفني هذاك يكمل الشيء اللي باش يصير من بعد
0: نتصور مشينا للمغرب في الايفان 10 يترشحوا للمونديال ما نجموش نترشحوا
1: ما نترشح خاطر المره الاولى ترشحنا بالاسعاف أي. ومن بعد مره ثانيه رشحونا بالاسعاف هذاك الاساس هذوكم انا كنت نشوف انا كنت في تربص تاع مدربين وشاهدتهم في مقابله ودي الناس اللي تقوم بتربص بالتربص وشاركوا اساسيين ما وقعش استدعائهم ولا وغلاو على البنك يجيبوا ما يجي ضده بيناسيونو حتى على مستوى معناتها اللاعبين المحليين مش لاقين حظهم حتى في الاصناف الشابه معناتها تحضر بناس وتجيب ناس في كاس العالم كيما نفس الشيء في السينيور شفنا فما صحيح. ناس ما شاركتش في التصفيات ولقات رواحة أساسية كيما راني خضير
0: واضح كل ريفيري نار قال كل الاحتمالات واردة في خصوص بقائه في المنتخب. منفهم من كلامه باش يقعد مع الجامعة معناتها ويحكي
1: كلامه برا مع تيسب يقول لك هيك عنده مقابلة ضد هولندا شنو تحب تقول؟ قول لك هذه آخر مقابلة عندي ومشي على روحي. وهو عنده قال لك عندي التزام زوز مقابلات اللي هما اليابان وهولندا. المستقبل من جيمش هو يقرر إذا يلقى مثلا برنامج ومشروع راهو يجي نقول لك كرة قدمت ودار بالتخطيط بالاستراتيجيات يجب تحط مشروع وتصبر عليه وتأمن به وتحط مدرب يشتغل على 4 سنوات. شوف المنتخب المغربي المدرب الأول تول الوهبي
0: محمد وهبي
1: هس كاس العالم إيفان تيان اللاعب اللي سجل هدف ياسين جسيمي البارح 20 سنة هذاك من اللاعبين اللي لعب في كاس العالم الإيفان تيان. معناته فهم استمرارية على مستوى الإدارة الفنية. معناته خرج المدرب لول جي هو ديركت من الإدارة الفنية ما جابوش. معناته فهم مشروع المشروع يبقى الشخص يتغير لكن يبقى في المنظومة متاع المشروع اللي وضعته الإدارة الفنية متاع الجامعة المغربية. هذا اللي ينقصنا نحن التخطيط ونصبره وعلى المدى البعيد. ويزمنا اسمه ما نقولوش مع الناس زاد بنية تحتية ونموتوا غادي كاي. يزمنا نخدمه بالموجود نتعامله مع الموجود ونحسنه ويزمه يتحسن وتحط مدربين على في الشبان اللي عندهم الشهاد الكيفالون على الكاتيجوري نتاعهم باش ينجموا يكونون ملاعبين للمستقبل. وبعد 4 أو 5 سنين نلقاو عندنا كابيتال نتاع ملاعبين شبان ينجموا نعملوا عليهم في المستقبل.
0: بعد الاغنيه منتصر باش نرجعوا للتشكيله اللي باش التشكيله المحتمله اللي باش تنزل في مباراه هولندا اليوم.
4: في متابعه مع جوهر اف ام تي في لفعاليات كاس العالم لكره القدم، فريق الرياضه يعطيكم موعد بعد كل مباراه للفريق الوطني في ساعه مباشره من الفان زون انستالي في مول اوف سوس لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات كل ما يهم المشاركه الوطنيه في كاس العالم فيفا 2026.
5: شاكيرا We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: 34 دقيقة كما قلنا منتصر باش نحكيو على التشكيلة المحتملة. نبداو بحراسة المرمى مهيب الشامخ المباراة الأولى، أيمن دحمان المباراة الثانية، تقريبا بنسبة 99% باش يوصل بأيمن دحمان.
1: هي علاش ما يعطيش الفرصة لبن حسين؟ هو لاعب الحرس الأول الثاني، وعلاش لا؟ تو المقابلة ما عندها حتى
0: أهمية،
1: حتى رهان ما عندها أهمية، لكن الأهمية نتاعها هي معنوية بالأساس، ترميم المعنويات و وترجع شويه الروح للجمهور على الاقل بمردود باهي. ما نحكي ماش نحكي عن نتيجه، لخاطر اني مانيش ننتظر حتى شيء معناتها في نتيجه ايجابيه من المقابله دي. اني نحب تونس وماذا بيا تنتصر، لكن الواقع يقول ان تونس ما عندهاش الامكانيات اللي تسمح لها باش تنتصر في المقابله دي.
0: ما نعرفش، انتقادات كبيره علاش لعبنا بثلاثي في خط الدفاع المباراه الاولى، وهيرفي رينار نفس الشيء المباراه الثانيه، ثلاثه في الدفاع، عمر الرقيق، منتصر الطالبي، ودالين براوني اللي قلت تقريبا
1: غير جاهز،
0: وحتى منتصر الطالبي
1: ماهوش في احسن حالاته بصراحه هو
0: تحبث ثلاثة في الدفاع،
1: تلعب بثلاثة تلعب بربة، هي هو تنشيط دفاعي معناتها لانيماسيون ديفونسيف، كيفاش لازمها تكون. وراه
0: وخرج ودخل بن حميدة في الشوط الثاني،
1: دخل بن حميدة اي معناتها الاشكالية معناتها اللاعبين خاصة كما قلت انت منتصر طالبي بصراحة المردود نتاعه منذ كأس افريقيا معناتها في تراجع مذهل، عمر رقيق معناتها التمركز نتاعه خاطئ، فماش انسجام بينه وبين خاصة منتصر طالبي كي لعبوا اثنين في المحور وكي لعبوا ثلاثة زاد نفس الشيء، فماش تناسق. تعرف كي تلعب بثلاثة لازم اللاعبين هذوما لاعبين مع بعضهم على الأقل مقابلات ودية باش يخلق الانسجام بين الثلاثي ذا ويخلق محور دفاع قوي. شفنا لعاب يزيد المستوى نتاعه وعنده إشكالية على مستوى البيبالجي، يعني من إصابة يلعب مصاب نورمالمون يخضع العملية الجراحية لأنه أجل الشيء ذا بعد كأس العالم، نورمالمون معناتها المردود نتاعه تراجع بصفة، يلعب 50 فقط من إمكانيات. ويان فاليري اللي كنا نعملوا عليه على المستوى الدفاعي باش يكون صلب ولكن ما نجحش لا هجوميا ولا دفاعيا. معتز النفاتي نقطة استفهام هذا اللعب كيفاش
0: باش نرجعوا للمباراة. الياس الصخيري،
1: الياس الصخيري زاد مردود
0: أقل تنقيط في مباراة اليابان ومباراة السويد،
1: كيف
0: 5.1
1: كيف
0: أقل تنقيط
1: في بالك على أعلى لاعب تحصل على تنقيط هو بن حميدة 7.4 و7.2 معناتها في زوز مقابلات.
0: الياس الصخيري قائد المنتخب، أنت تكون مثال مردود
1: مثال، لكن المردود راهو جا نقول لك الياس الصخيري ما كانش في مستواه العادي باش ما نقولوش حاجة أخرى، لكن المستوى الفردي راه
0: يكون
1: في وسط مجموعة
0: عيسى العيدوني وحكاو على
1: هذا هو كي تكون في وسط مجموعة الباهي تكون في مجموعة خايبة تولي خايب كيفه، هذا اللي صار للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي ما فما حتى لاعب برز في الزوز مقابلات هذه، كل اللاعبين معناتها دون المستوى المأمول، دون الانتظارات نتاع الشارع الرياضي التونسي، وما قدموش اللي عليهم. ان شاء الله معناتها اليوم ال 11 الملاعب اللي باش ينزل للميدان يخمم كيف باش يروح لتونس، كيفاش باش يقابل الشعب التونسي على الاقل يهز شويه من الرايه نتاع الجماهير نتاع المنتخب.
0: نرجع بعد الفاصل منصر.
2: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
3: ستوديو المونديال.
0: عودة من جديد. بالنسبة لثنائي خط الهجوم الياس سعد وسيباستيان تونكتي منتصر
1: اللي شاركوا معناتها توتي تهز ثلاثة
0: اللي شاركوا
1: ما هز
0: ما ثماش
1: اللي هز راين اللومي وهز شواط وهز المسطوري
0: حازم المسطوري
1: هذوما رؤوس حرب، ما لعب منهم حتى واحد، ما انطلق بالمقابلة الأولى ما دخلش براس حرب والمقابلة الثانية ما انطلقش براس حرب. هي على الاختيار، أنت ماكش ناوي باش تلعب تشارك لعب رأس حربة، هي علاش وقع الاختيار عليهم تهز ثلاثة؟ معناتها فما تساؤلات، معناتها فما الأفكار ماهيش واضحة في فكر المدرب كيفاش باش يبدا،
0: قالوا له
1: كيفاش ممكن قالوا له، ولا هو كانت عنده افكار لكن تبدلت الافكار نتاعو، ولا يلعب مهاجم وهمي هذاك علاش بدا بسعد وتونكتي. وان شاء الله احنا شنقولوا، احنا يلزمك تلعب الملاعب في المكان باش يعطيك فيه 100%. ان شاء الله معناتها اليوم احنا شنو
0: معناتها تحبذ انه الشواط ولا المستوري يكون اساسي
1: من اللي هززهم انت هذو ما نتصورش اني معناتها عندهم كوب دي موند اخرى ربما شواط عنده امل معناتها في المستقبل ولا رين اللوم اذا وقع معناتها اعاده معناتها دعوته فما لاعبين بصراحه الدعوه نتاعهم تطرح العديد من التساؤلات كما رين اللومي كما راني خذيرة ديلان برون اللي بعيد على المقابلات عنده مده برشا اسئله معناتها تطرح معناتها اختيار نتاع الخطة التكتيكية النفاتي زاد نفس الشيء معناتها علاش استديت اللاعب هذا وما شارك في حتى دقيقة لا في المقابلة بلجيكا لا في المقابلة كأس العالم الأولى والثانية
0: اللي يخوف أكثر شنو هي المرتبة الأولى لأن هولندا عنده إيجابي أربعة واليابان
1: كل واحد يحاول يسجل أكثر عدد ممكن من الأهداف
0: هكية بصراحة هكية اللي تخوف
1: هذيك اللي تخوف وش نقول لك تو المشكل كما قلت لك قبيلة
0: باش يتجنبوا البرازيل راهو
1: اي
0: باش يتجنبوا معناتها
1: الخطر بصراحة المنتخب البرازيلي تو نحب نحلوا قوس منتخب برازيلي بقيادة فينيسيوس وكونيا اللي مسجلين مع بعضهم سبع أهداف واحد أربعة واحد ثلاثة
0: ونيمار دخل في الدقيقة 76 ونيمار
1: ورافينيا مازال من تو ولا دخل في كأس العالم وقدم أحسن مستوياته ونشوفوا المنتخب البرازيلي قاعد يمشي
0: خطيوة خطيوة
1: كل كهرباء معناتها
0: ديماراج
1: شوية بشوية قاعد يرفع في النسق تدريجيا بصراحة بكل منتخب هولندا ولا اليابان يحاول يتجنب المنتخب
0: هذا
1: بقيادة كارلو أنشيلوتي الواقعية مع الجمالية معناتها بالنسبة للبرازيل بصراحة ان شاء الله معناتها شنو نقول لك باش نتفائل نقول ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ما ما, ما نقدموا مردود طيب ما نقولش نتيجة إيجابية
0: إلى حد الآن المنتخبات المتأهلة مثلا عكس مونديال 2022 فما منتخبات كبيرة انسحبت من الدور الأول المنتخبات الكبيرة كل تأهلت أمريكا المكسيك كندا سويسرا النرويج فرنسا الأرجنتين ألمانيا جنوب أفريقيا المغرب البرازيل
1: جنوب أفريقيا عملت إنجاز تاريخ
0: أي إنجاز تاريخ
1: صراحة أسوأ منتخب إفريقي لحد الآن هو المنتخب التونسي الكاب فيردي شوف المردود اللي قدمته
0: أي.
1: الكونغو غانا بريسك ترشحت تعادل وانتصار معناتها
0: ربما
1: السينيغال معناتها مازال عنده شوية أمل كمرتبة
0: مشاكل داخلية
1: مشاكل داخلية وشوفنا في المقابلة الأخيرة
0: مفتوح اليوم
1: كوت ديفوار نفس الشيء معناتها ممكن
0: وجنوب أفريقيا مع وفية للعادات متاحة سان داونز أورلاندو
1: اي هوك السبعة
0: ثمانية لاعبين
1: فما نواة متاع منتخب
0: ايه.
1: مبنية على النوادي ما فماش معناتها نجيب من هنا وجيب من غادي وقعد ركب انت حافظ على الآليات شفنا جنوب أفريقيا خسر المقابلة 2-0 تعادل المقابلة الثانية
0: شفنا انتصر حسام حسن قالك الأهلي تبقى الأهلي مهما كان الظروف متاعها الموسم هذا خرجت من البطولات الكل ما هزت حتى تيتر مشاكل في الإدارة مجلس الإدارة مشاكل في الإطار الفني واستغنات عن الإطار الفني لكن كل مباراة خمسة من الأهلي
1: خمسة محمد هاني الحارس ربيعة إمام عاشور تريزيجي ملاعبية مؤثرة شو المنتخب المصري راهو منتخب متاع دورات حتى في كاس افريقيا لكن المنتخب المصري شفناه معناتها في كاس العالم مرموش وصلاح عطوا اضافه كبيره صحيح. على المستوى الذهني والثقه والمعنوي للمنتخب المصري
0: خمسه من الاهلي زوز من بيراميد عمر مرموش محمد صلاح
1: ايش تحب الاليات نتاع اللعب موجود النوايو نتاع الفريق موجود عندك زوز لاعبين مؤثرين وعندهم قيمه معنويه كبيره لهما صلاح ومرموش ويعطيوا ثقه للمجموعه اللي كيما مشات ويلعبوا الند للند معناتها مع المنافسين الكل شان وشان المنتخب المغرب
0: شو ما فماش تفلسيف معناتها الموجود
1: شو الموجود وناس تخدم ما احنا ما خدمناش باش نلقاو الموجود يلزمنا نخدموا باش نلقاو الموجود باش نبنيوا عليه في المستقبل
0: به تقريبا دون مفاجآت المونديال لحد الآن
1: إلى حد الآن فماش مفاجآت ربما السنغال معناتها تفاجأت شوية معناتها كما قلت أنت فما مشاكل داخلية
0: خاصة المدرب اللي
1: ممكن فما مشاكل داخلية لكن ما فماش مفاجآت أي تي والله شفتها أمس الفريق يلعب بدون عقد يكور يسجل أهداف جميلة أول مرة يشارك
0: ما حكيتش على الجزائر المنتخب
1: الجزائر معناتها المنتخب الجزائري وفيه العادات انطلق معناتها بدي معناتها انطلاقه سيئه لكن تو بدي يسترجع الثوابت نتاعو وان شاء الله المنتخب الجزائري والمغربي والمصري.
0: جمال السلامي مدرب الاردن قال لك فخور بالملاعبيه، قدمنا مونديال
1: حتى نفس الشيء الاردن مع تقدم العراق نفس الشيء تقريب أسوأ مردود والله على المنتخبات العربيه والافريقيه والمنتخب التونسي. ان شاء الله اليوم اخويا معناتها يكذبوا شيء ذا خاطر الصحافه العالميه الكل كي معناتها مش اتهمتنا لا صنف التونس المنتخب التونسي كأسوأ منتخب في كاس العالم هذا.
0: كيروش مع غانا، كيروش في جان في جيل تونس وقعد مع المكتب الجامعي
1: ما نجموش خلصوا
0: ما نجموش. شوف مع غانا
1: يا مش كل تونس مش مدرب يا وليد راه ماشي كيروش نجيبوا لها غوارديولا تو والله لا يقدر يعمل حد شيء في ظل معناتها فماش تخطيط فماش استراتيجيه ولا عشوائيه. راهو يجي نقول لك كره القدم راهو يلزمك تخطط وتعمل استراتيجيه وتعمل نظره استشرافيه للمستقبل شوف وتخدم برشا وتتكلم شويه كما قال المجبري المجبري قال اون ترافاي بو مي اون بار ترو معناتها لازمك تخدم برشا وتتكلم شويه وباش تبني انت ومعاش تو الجيل هذا معناتها مشي على روحه مش كجيل نحكي على المنتخب في المشاركه ذي ننساوها لكن يلزمنا نبنيه للمستقبل نتاع 10 سنين قدام.
0: وضحتك صح عايش وليد عاش وحظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم ليله. نمشي وتو لفقره برونستيك المونديال مع فهمي.

0: علينا.
1: بروناستيك المونديال
2: الأربعة وتسعة وأربعين دقيقة فقرة يومية في استوديو المونديال. بروناستيك المونديال مع فهمي. فهمي أهلا وسهلا بك.
1: بروناستيك المونديال
2: فهمي تفضل.
3: مرحبا بك وليد، مرحبا بك الهدف اللي يتابعوا فينا الكل ويسمعوا فينا الكل من مكان والكيب الكل. ترتيب الحقيقة مش قاعد يتبدل برشا الحقيقة. بون خاصة دخلنا في الجولة الحاسمة جولة ثالثة، فمنتخبات ضمن التأهل نتاعها، فمنتخبات مازال دونك توقعاتهم اللي مشات صحيحة مبارح فما مشات صحيحة. نعطيك الترتيب كالعادة، سواء المرتبة الأولانية 204 نقاط، المرتبة الثانية وئام محمد عندها 181 نقطة، دونك عندنا البوديوم فيه زوز عناصر نسائية. فقيه نجم الدين هو الثالث عنده 177 نقطة، أشرف الحاج سالم عنده 172 نقطة، موسى أنوى عنده 170 نقطة، زويري مونيا عنده 166 نقطة، حمزة مفتاح عنده 165 نقطة، أبو بكر هويسيم عنده 161 نقطة، كينغ كونغ عنده 152 نقطة، واسف وجدي عنده 152 نقطة. ثلاثة توب 10 تاع البرونستيك وليد. دونك كيما قلنا معناتها مازال اللعب، مازال برشا تشويق، مازال كالعادة لسي توفيق في الخمسينات، دونك مازال بعيد شوية التوفيق. دونك يحسن الترتيب بتاعه، صحيح نجم يحسن الترتيب بتاعه، مازال عنده برشا مقابلات مو بلقى وستيل وستوفيق يلعب. دونك يحسن الترتيب بتاعه،
2: شنو يعمل كيفاش يعمل وكل
3: كيف كي تلقاو ديما الببليكاسيون تاع البرونستيك المونديال في البرشا جوها اف ام، وعلي كان تعمل جيم وبرتاج وتعمل كابتور دي كون للبروسيدور اللي عملتها، فما نوامر تاع الواتساب موجودين طبعا ثورهم البروسيدور هذيك مع الميل نتاعك يعطيوك اللوجين نتاعك، ودونك تكون في ليكيب تاع جوها سبور. بون تنجم تخلط، مازال فرصه انه واحد انه يخلط، خاصه نعرفوا انه في البرونستيك المونديال وليد فماش كان البرونستيك تاع ماتشويت، هما طريق اللقب بلي سي بون تسكر، ما بدات الملامح نتاعو تبان الحقيقه كما نعرفوا انه منتخب جنوب افريقيا بشوشه كندا. دونك كل منتخب حطيته في بلاصتو وكمل معاك، عندك 8 نقاط دونك تنجم توصل حتى 250 نقطة لو كانت تكهن بفائز باللقب الصحيح. دونك فما فرصة ديما كبيرة، انه كما قلنا اللعبة مازالت طويلة ومشوقة برشا، وما يحبيب اي حد يكون في ليكيب تجاه اسبوع.
2: عودنا طب شكون لول
3: نقاو كالعادة سيواي بوغرين اللي غابت شوية على الصداها ايامات، لكن عودت رجعت من لول جديد. دونك هذه ان شاء الله باش نكتشفوها شكون سيواي لو كان كملت الحقيقة، خاطر ماشية معاها الحقيقة اللي بونستيك ماشية معاها بالكدي، حتى ويام كيف ماشية معاها بالكدي. كينغ كونغ هذيته نكتشفوا شكون، وخاطر يلعب خايف لكوسي توفيق يلعب دوبل كونت يلعب بهم. دونك هذا هو اللي عندنا وليد،
2: معنا الجوائز اللي باش يجوا
3: صحيح صحيح برشا جوائز السنه فينا، من كيما نعرفوا فما تلفزه بلازما 50 بوس، فما دي بون داشا، فما العسل. دونك هذا الكل بال
2: شفت التلفزه راني مزيان
3: شفت التلفزه العب وليد تدخل تلفزه
2: اللعبه مازالت متواصله،
3: اللعبه مازالت متواصله، تقال مقابلات نتاع سواء مقابلات تاع اليوم حتى المقابلات نتاع غودريكا تقام ديما موجودين ديما من الحديث نتاع الصباح، ديما تقام متشويت ديما قبل بنها. دونك ما ننسيوش انه فما لي جوكير، فما انه حتى لو كان ما لعبتش فما تنجم تبدل البرونستيك نتاعك وسط المقابله، فاتتك المقابله هذيك تنجم تلعبها حتى وهي تلعب ولا حتى قبل بساعه. دونك ديما موجودين لي جوكير، دونك هذوكم اللي يسهلوا شويه. فما اللي يستعمل لك الدوبل جوكير كيبدا متاكد من الماتش دوبل سكور دوبل، دونك السكور نتاعو ولي دوبل، ده ممكن اللي يخلي ديما البوني دوبل في اي مقابله.
2: وضحتك صحه فهمي. اي هات نشوف برونستيك المونديال برعايه
1: برونستيك المونديال بمساهمه وايند او ار بي، منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه، فيه كل ما يتعلق بالارهاج، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. My Best Home اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
0: ستوديو المونديال
2: هذم جوائز برونستيك المونديال هيك نوصلوا نهاية الحصة. المواعيد الرياضية متواصلة، ستة جورة سبور متساوش موعدكم الليلة في استوديو المونديال مع جمال وبقية المحللين والفنيين انطلاقا من 11 متاع الليل متابعة تونس هولندا. منير نتيجة قاعد نقيد نتيجة 2-1 لشكون؟
3: ان شاء الله ان شاء الله على الاقل حث ماء الوجه اقل حاجه، ان شاء الله ان شاء الله نشوف هذا الدفاع اليوم الملعبيه
2: هي النتيجه به
3: بالعاطفه بالعاطفه تعادل تعادل بالعاطفه ليه متفائلين الاولاد ليه
2: ياسمين تونس لا لا لا لا خلي خلي خلي خلي كما قلت استوديو المونديال مع جمال وعديد المحللين تلقى مع 11 متاع الليل موعد الرياضي القادم 6 متاع العشية في جورة سبورت
0: استوديو المونديال

0: حياتي.
1: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شركة.
2: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي prenons la route ensemble.
3: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
5: جوهرة أفلام
6: بيبليسيتي
7: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 للا البيا مع أحلام غلال مع أحلام غلال على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع وتمتع وتمتع
8: برعاية
7: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي خليك مميزة.
5: جوهرة
7: أفام
8: الدنيا
5: والمزيد.
8: جوهرة أفام
5: جوهرة أفام.

ياس الصغيري، محمد الحاج محمود، حنا بعد المجبري في الهجوم، إلياس سعد وحازم المستوري. زوج مواجهات سابقة بين تونس وهولندا اللي ما انتصرتش علينا. 11 فيفري 2009 تونس تتعادل مع هولندا هدف لهدف، هما زوج مقابلات ودية. قبلها يوم 19 جانفي 1994 تونس تتعادل مع هولندا هدفين لهدفين. هولندا المرتبة الأولى بأربع نقاط إيجابي أربعة، اليابان المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط إيجابي أربعة. كليش مباراة اليوم تونس وهولندا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي يحب يتجنب البرازيل ويبقى في المرتبة الأولى. تركيز كامل الهولندا في المباراة، جدية تامة من أجل المحافظة على المرتبة الأولى. وأكيد المنتخب المغربي باش يتبع مجموعة تونس بتركيز كبير. المغرب تواجه في الدور 32 صاحب المرتبة الأولى هولندا اليابان، أو بنسبة أقل المنتخب السويدي. المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن: أمريكا، المكسيك، كندا، سويسرا، النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، البوسنة، جنوب أفريقيا، المغرب، البرازيل، كولومبيا. وتعرفنا على أول مباراة في الدور 32 المنتخب الكندي يواجه منتخب جنوب أفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية قررت تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة ملاعبين إيران باش يدخلوا لأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد المنتخب المصري. رسميا الفيفا يقرر إعادة روسيا للمشاركة في مختلف البطولات العالمية لكرة القدم للمرة الأولى بعد غياب أربع سنوات. أول البطولة بتشارك فيها روسيا هي كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة في أكتوبر القادم في أذربيجان.

0: نختموا ببرنامج مقابلة منتخب الكرة الطائرة في الدورة الترشيحية المؤهلة لبطولة إفريقيا اللي باش هو الدورة الترشيحية باش تصير في المغرب وبطولة إفريقيا باش تصير في الكونغو 28 جوان تونس الجزائر 29 جوان تونس المغرب ثم إعادة نفس المقابلات ذهاب وإياب 1 جويلية الجزائر تونس 2 جويلية المغرب تونس. والجزائر كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية حظ سعيد للمنتخب في مباراته ضد هولندا.
1: C'était Jean Horace Sport avec l'équipe Sport.

24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000

سلسلة سبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية كالعادة، نبداوها بنهار من هارات.
1: في نهار من هارات باش نهزكم المهدية اللي أنا منها. ما كبرتش فيها صغري الكل، ما عديت فيها برشا وقت. كنت كل سلاعة سيف على شتاء نمشي لها نجري. اللي تقول له مهدية يقول لك بحر، عومة في السقالة، في الحمرة، في السابات، في الغار. مهدية معروفة بالحوت، سردينة، اللمبوكة، المسلة، تاكل كسكسي بالبسباس، كسكسي باليازول، اللفت، البندلاقة. فما حاجات أخرين تقام كان في المهدية، كيما أكثر نوع متاع حلو معروف اللي ما يغيب على فرح، اللي هو بريك المهدية، يتفرق في نجاح، في طهور، في الحزب، في حنة العروسة.
0: شو المميز فيه؟
1: بريك حلو.
0: أي بريك حلو.
1: بريك حلو. حنة العروسة في المهدية أنا نشوفها لوحة فنية. وقت اللي يتصدروا نساء والبنيات كل واحدة بهيك التحفة، اللبسة العربي التقليدية، حتى كيفاش تلبس وين تتصدر، فما قواعد ونظام يفرق بين الصبايا والمعرسين. البلاصة حسب القرابة مع العروسة، الشطحة عندها وقتها وطريقتها، بروتوكول كامل. تبدأ المشطات اللي هما نساء اللي تغني، كل واحدة دربوكتها ولا بنديرها في يدها، اللي تغني، اللي تعلل، اللي تحوت، وتسمع هيك الغنيات اللي هما في حد ذاتهم حكايات بين الفرحة بالعرس وجيعة خروج البنية من داربوها. وهزين مورال العروس اللي يبعثوا له رسائل مشفرة باش يكون في المستوى ويقوم داره وعائلته. وفما زادة برشا غنيات علوم العروسة، قول لميمة تخدم وتخبي، وزين بنتي طالعة ملحنة، وغيرها. كل أم حنة بنتها حدث كبير برشا، سنين تحضر له وتخبي له، تخمم فيه مني هيك البنية صغيرة. أمات العرايس كنت نشوفهم برشا، على خاطر كانوا داخلين خارجين على دار مماتي ميما ناجية، هذيك المرأة اللي تخيط وتطرز في اللبسة العربي التقليدية. تشوفها في سقيفتها تطرز وتخيط، كنت ساعة ساعة نشد جنبها ونبدأ نتفرج على يدياتها الصغيرات. سبحان ربي الشيء اللي كانوا يخرجوه، فرملة، قمجة، طفطة، رداء، حرام، فرق، تخليلة، زيد عليهم كل الألوان والفورمات متاع المواد الأولية، حرير، خيوط الفضة، العدس، الكونتيل، وبرشا حاجات ما نعرفش نسميها. إميما كانت دارها ببدارها محلول، ونسي ماشيين جايين يتفقدوا شارهين يشوفوا وين وصلت، وتسمع باللهجة المهدوية الشه الشه وعجبة وصلع نبي. وكانت ما تحبش شكون يمرجها ويقول لها أي وقتش تحضر. بالنسبة لها خدمتها تستحق برشا تركيز والزربة مش باهية. كانوا زادا يجيوا بنيات يتعلموا عندها، وكل واحدة تجيب القرقاف متاحها. فيهم اللي تكونوا وخذوا الصنعة وتوا يسترزقوا منها، وهكاكا تتوارث وتعيش حرفة اللي لها 100 سنين. مما ناجية لها أكثر من 70 سنة وهي تطرز وتخيط في اللباس التقليدي، إلى حد الجمعة اللي فاتت وين فارقتنا وتوفيت عمرها 96 عام. 96 عام أعطت فيهم كل شيء لعائلتها وصنعتها. أميمة ما اتكتش حياتها الكل على راجل، على خاطر عزيزي توفى وغدرها في عمر صغير. أميمة ما ورثت شيء على خاطر المرأة ما يخلط لها شيء، أما ورثت صنعة عايشت بها عائلة وكبرت 5 صغار اللي هما توا بحفادهم. وكما يقولوا ناس بكري، اللي خلف بيت ما مات. عندي أنا أميمة ناجي أبو صفارة الشباح، هي روح المهدية، ربي يرحمها وان شاء الله في الجنه.
0: ربي يرحمها،
2: بركه فيك سليم.
0: احلاها الحكايه نتاعها انتوكا، وبطبيعه يعني كما قلت انت معنا 10 سنين وهي في الخدمه هذيا.
1: 10 سنين
0: يعني، والناس تعرف انه بيان سور انه الخدمه هذه المتقونه التقليديه وين تلقاها عند بعض الاسامي في المهدي.
1: هي شوف
0: الخدمة... معروفين كيما اللي حلو لحلو، كيما اللي
1: اي هم معروفين. اما قد ما تسمع راهو، اما كيف تشوف الصعوبيه والوقت اللي يتعدى
0: باختزالات على ماس
1: حاجه، ومعناتها سامحني في الكلمه العينين تتنقب باش توصل تخرج هيك القطعه هذيك. ليه وميات العائلات اللي يعيشوا منها، عندك الراجل اللي يخدم في الحرير والمراه في الدار اللي تخيط واللي وان شاء الله نقعدوا نشوفوا مع تاع عباد يتوارثوا الصنعه هذه، على خاطر مش ساهل باش تشوف شكون عنده ساعه.
0: مش خاطر انت تحكي عليه سليم، اما اللباس التقليدي في المهديه هو من اجمل الحاجات اللي تراهم في التقليدي في تونس. فبرش حاجات مزيانين من أجمل ما فما هو اللي بس تقليدي المهدية بصراحة.
1: أي من أجمل ما فما
0: حتى الديزاينرز بعد اللي خدموا عليه ويلون غوفيزيتي خرجوا حاجات مزيانين على خاطر هو ياسر فينو مزيان معنا.
1: أي مزيان من ناحية الخياطة، من ناحية المنظر، من ناحية الكومبوزيشن، الألوان، الحرير كيفاش مخدوم. معناتها برشا دي ديزاينر يجيو جوست باش ياخذوا هكا الطريقة هذيك لي سامبول هذوكم معناتها ويخرجوا منهم حاجات مزيانة ياسر،
0: حاجات مزيانة. وي اون توكا الله يرحمها، يعني
1: الله يرحمها
0: محلاه هذايا لوماج. اون توكا الحاجات هذيا المزيانة ديما تقعد وما تموتش كيما الناس ماليها اللي يقعدوا ديما في الوجدان، ديما يقعدوا ما يموتوش. ميرسي سليم، كانت هذه نهار من نهارات.
2: في نهار من نهارات
3: جوهرة FM.
2: الدنيا
3: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. الكراسي في سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: جوهرة
0: تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. أديل
3: في أدين نحكي اليوم على فضاء ثقافي. الفضاء هذا موجود في المعمورة في ظروف النابل، ومدام سلوى العايدي معنا. مرحبا مدام سلوى.
4: مرحبا.
3: الفضاء هذا كان تقدم هنا الفضاء الثقافي. احنا نشوفه برشا فضاءات ثقافية في تونس، شنو هو المميز فيه؟
4: في البداية نرحب بجميع المستمعين، نشكركم على الاستضافة. دونك باش نبدا بتقديم الفضاء ريفيوم. دونك هو فضاء ثقافي يشمل العديد من الاختصاصات. نلقى فيه المسرح، دونك فيه تياتر، فيه سال ديكسبوزيسيون، وفيها ريزيدنس ارتستيك، اقامات فنيه. أي. ان شاء الله في القريب باش
3: موجود تو ولا مازال؟
4: انطلقت لي ريزيدنس. انطلقوا.
3: قداش عمره الفضاء هذا؟
4: والله بدا من مارس تقريبا.
3: من مارس. دونك الناس، هل هو معناها محلول للشبان اللي هم مغرومين بالفن، بور لي بروفيسيونيل؟ شنو هو
4: الفضاء هذا موجه
3: الكاتيجوري اللي انتم تتوجهوا لها؟
4: الفضاء هذا موجه لجميع الشرائح العمريه، معناتها ثم ورشات مختصة للصغار، معناتها يجيبوا مختصين، معناتها سواء كان دي
3: للمدارس والنوادي وغيره.
4: يعطيك الصحة. والهواة وللفنانين كذلك.
3: باهي، معناها أنت تحكي على التياتر، تحكي على الإكسبوزيسيون بيان سور، سواء بالنسبة للفن التصوير الفوتوغرافي ولا الإكسبوزيسيون تاع الفن التشكيلي. دونك ثم برشا حاجات في الفضاء هذا.
4: أي بيان سور. هو الهدف نتاعو تعدد الاختصاصات، معناتها باش معناتها يشمل جميع الاختصاصات افكتيفمون، باش نلقاهم حاضرين في الفضاء هذيا. فهمت؟
3: انت قيمت المعرض؟
4: قبل، سامحني، قبل ما نقدم، صاحبة الفونداتريس نتاع الاسباس هي مدام اسماعيل، وفنانة تشكيلية ومتخرجة من المعهد العالي للفنون بتونس،
3: المدرسة الفنون الجميلة بتونس.
4: دونك ونلقاو المديرة التنفيذية هي مدام منال الشتوي. دونك
3: وانت القيمة
4: بالنسبة لي انا التجربة هذه فيما يخص مجال كقيم فني في الفضاءات
3: الثقافية او الفنية
4: او في الفضاءات الخاصة او التجربة. دونك الفكره هذيه كانت اني واكبت حتى البناء نتاع الفضاء هذيه. الفضاء هذا كان عباره على حلمه بالنسبه للفونداتريس.
3: ونعرف هي ديجا حاجه عنده اون فالور اجوتي كبيره في
4: بيان سور. هي عايشه في المهجر لكن قد الحنين لتونس. فهمت؟ معناتها كانت
3: هو مسقط راس البقعه ولا لا؟
4: اي مسقط راس. هي من نابل وكانت تحب تقدم لو بلوس للمجال الفنون التشكيليه وللبلاد خاصه. فهمت؟ باش تخلق نوع من الحركيه، سواء كان حركيه ثقافيه ولا سياحيه، معناتها التوشتو معناتها
3: موجوده. فهمت؟ اليوم الحركيه هذيا هو صحيح عنده اشهر من اللي بدا،
4: ولكن موجود. خلقت وما شاء الله يجيو لي زانفيتي من لندن ومن الصين ما عملوا برشا اقامات فنيه. فهمت؟
3: الاقامات الفنيه اللي تعملوا فيها على اساس تكون موجوده للناس الباحثين، الاكاديميين، للناس لي بروفيسيونيل. الاقامات الفنيه، فما اقامات فنيه في السينما، فما اقامات فنيه
4: الفنيه في الفنون التشكيليه اللي توما بدينا. لكن الاقامات اللي صارت كما قلت لك موجهه للصغار وللهاوين معناتها اللي انتريسي باش يتحصل على فورماسيون فيما يخص الفنون التشكيليه والا المسرح والا معناتها مختلف الفنون
3: ولا مختلف الفنون. احنا نحكيو طبعا على حفل الافتتاح اللي باش يصير 26 جوان دونك غدوه.
4: ريزونانس اونيريك هو عنوان المعرض او اصداء حالمه. هذا المشروع كان عبارة عن حلمة من سنتين وإحنا نبرمجوا له معناتها كان معناتها تولد مع ولادة الفضاء معناتها ديجا صديقتي أحلام كانت ديما تشاطرني معناتها ونحكي وفيما يخص تقدم الأشغال سواء كان في الاسباس وفي نفس
3: يعني
4: الوقت
3: يعني كنت شاهدة على بدايات الأشغال وغيره
4: نوسيون تاع الحلم
3: معناتها
4: يعطيك الصحة بدينا نحلمه ونبني فيها جزء معناتها بالتدرج
3: بشويه بشويه او توكا من 26 جوان ليكسبوزيسيون هذه حتى ال 10 جويليه
4: يعطيك الصحه. ليكسبوزيسيون باش تكون من 26 جوان 7 جويليه. الافتتاح باش يكون غدا والدعوه موجهه اكيد
3: للناس
4: تسمع
3: فينا طبعا.
4: مرحبا بالجميع سواء كان هوات ولا اكاديميين ولا صغار ولا كبار كما قلت لك ليسباس هذه معناتها فاتح الاذرع نتاعو للجميع. دونك في الحفل الافتتاح دونك سيسحب المعرض حفل موسيقي للعازف تشيلو احمد عدنان دونك وكيف نفس الشيء باش يكون جميع الفنانين المشاركين وهنا نوجه لهم بالدعوه. الفنانين هما 11 فنان ما تسالش اذا كان ما يقلقكش نذكر الاسماء نتاعهم: رؤوف الكراي، بكر بن فرج، نجوى عبد المقصود، كمال الكشون، عمين قمش، محمد غسان، رشيد عماره، ماجد زليله، سلوى العايدي، مهدي قريعه وبالحسن الكشو.
3: هذم الفنانين المشاركين في الاكسبوزيسيون.
4: يعطيك الصحه.
3: من 26 جويليه من 26 جوان حتى
4: 26 جوان حتى 10 جويليه.
3: حتى 10 جويليه.
4: دونك في المعرض هذيا
3: خلينا نركزوا شويه خلينا نقولوا للناس نعاودوا البقعه وين هي في منطقه الظروفه هكا
4: الظروفه دونك سواء كان تنجموا تدخلوا للصفحات نتاع اللوكال في الفيسبوك ولا في الانستغرام
3: شنو اسمهم
4: ريفيوم اتر ار اي ناتور ولا في الجوجل ريفيوم ات وحتى على الصفحات حاطين الجوجل مابس دونك فاسيلمون
3: تلقاوها.
4: يعطيك الصحه.
3: شنو تستناو من اكسبوزيسيون كيما هكا؟
4: والله نستنيو الدعم في العاده الملغزمون معناتها وسورتو في تونس معناتها الجمهور ديما
3: يقول لك فما نيش معين
4: يعطيك الصحه ليميتي والا الطلبه والا هنا معناتها بالنسبه
3: لك تجينا اليوم باش تحكي عليه راه فما معناها دعوه عامه للناس
4: دعوه عامه للكل دونك غيفيوم هذه كيما قلت لك ليسباس هذه هي خطوة وهو مولود جديد يبشر بالخير وإن شاء الله فيما يخص باش يقدم الإضافة كبيرة.
3: حاش فرحنا لو كون فما دي معناها دي اسباس موجودين في مختلف الولايات في مختلف المناطق في تونس.
4: أي بيان سور خرجنا من تونس العاصمة
3: المعمورة والوطن القبلي.
4: دونك أول اسباس ديجا في الجهة ويكون مختص للفنون بجميع الاختصاصات. دونك هنا نستنيو في تشجيع اكيد الجمهور بمختلف
3: اللي تسمعنا هذه دعوه مفتوحه لكم. دونك هذا فضاء ريفيوم بظروف المعموره الوطن القبلي الاكسبوزيسيون من 26 جوان حتى 10 جويليه 26 جوان بدءا من السابعه مساء. مدام سلوى العايدي شكرا ليك
4: ميرسي
3: انك كنت
4: ميرسي
3: معنا اليوم
4: ميرسي تري جونتي عايشك نستناكم باش تكتشفوا معنا المعرض
3: وبيان سور تمشيو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باسم
4: اللي هو عباره عن حلم باش نتلصوا على حلم كل فنان معناتها كل فنان باش ندخلوا للعالم نتاعو ونكتشفوا العوالم الذاتيه الخاصه لكل فنان.
3: دونك احنا في الصيف والوطن القبلي حاجه اجريابل انكم تزوروها طبعا
4: من غير ما نشجعكم اسباس تري اجريابل باش تلقاو البحر والخضار وفي مش عاديه. مرحبا بالجميع.
3: شكرا لك مدام سلوى عايدي. شكرا لك. يلا هذا ملحم زين يغني عندك هوايه بعد شويه نرجع لكم في انتيبيوتيك.

0: هيا بنا نلعب. الستة وثلاثين دقيقة على موج جهرة فام، معكم حتى السبعة في أنتيبيوتيك. يلا نكملوا مع الأسئلة وسؤال يقول سترة نجاة، سترة نجاة تعش معناها جينات سوفتاش، سومها فاق 900,000 دولار، زعم علاش؟
1: ما عند حد معروف من الغرق.
0: احنا كي نحكيو على الغرق شنو يجي في بالنا؟
1: تيتانيك.
0: وي يعني
1: انت من جماعه تيتانيك، من سطوره تيتانيك
2: ريكوبيري من الباتو الغارق.
0: جريت سوفتاج هذايا
1: منعت واحد
0: هي رمز لقصه صمود ملهمه تخص السيد لورا فرانكيتلي، وهي احدى مسافرات الدرجه الاولى على متن سفينة.
1: هذوما كانوا دافعين برشا والوحود عطاوهم.
2: اللي قعدوا يغنيوا لهم وهما يمنعوا فيهم.
0: وماتوا كمان. سفينة تيتانيك عام 1912، واللي بالعكس هي كتبت لها حياة جديدة اترافير السترة ذي في الليلة التاريخية بعد ما عبرت إلى بر الأمان وقامت بالتوقيع، حطت السيناتور متاعها على الجيلي رفقة عدد من رفاقها، واللي تحولت السترة ذي من أداة سلامة إلى شاهد على عزيمة وأمل كبار. وما يمنح القطعة ذي سوم استثنائي لأنه نادر جدا أنك ترقاها، يعني فمش برشا ناس عندهم الجليد سفتاج اللي هم منعوا به في التيتانيك، وهي السترة الوحيدة الموقعة من قبل الإنسانة اللي نجات من الحادثة ذي. وقت اللي عرضت السترة ذي في مزاد علني في أنجلترا كان توقعات تشير أنه باش تتباع بمبلغ كبير صحيح، لكن الشغف الكبير بالتاريخ كانوا هما طرفي منافسة بين زوز من الناس رفعوا في السوم باش تتباع بحوالي
1: 900,000 دولار.
0: 906,000 دولار هو تقريبا، هو كانوا قبل لي زيستيماسيون في 300,000 دولار ولا 300,000 ليفر تقريبا. دونك ولكن تباعت بعد 900
2: بري ديبار معناتها نتاعها.
0: اي لي زيستيماسيون يقول لك هذا لا البتي ديبار مثلا البري ديبار يقول لك 50,000 ونوصلوا ل 300,000 هذا فوا 3 يعني على اساس انه ما يفوتوش هذايا، ولكن بما انها الوحيده من حادث شهير تيتانيك.
1: اي بعد ما تتوفى هي يقعدوا الاحفاد ويقعدوا تقعد القطعه ذيك فهمتني، بعد شو يعملوا بها وتقعد عند شكون فتتباع. فهمتني كي تتباعت كيما الايامات بوليميك في ايطاليا، لانه الورثه نتاع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني ورجل اعمال الشهير
0: اللي عاش برشا في حمامات ومات فيها.
1: لا لا سيلفيو
0: برلسكوني في بيريا،
1: لا مش بيتين كراكس. لا لا سيلفيو برلسكوني
0: اي برلسكوني
1: عنده قصر شهير اللي صيف فيه نتاع سردينيا
0: اي،
1: واللي فيه الحفلات الكبرى والحفلات الصاخبه فهمتي وكل الليالي اللي
0: كنت اتمنى انت تحضر واحده من الحفلات.
1: عمره ما صدعني
0: الحق.
1: هو كان ماخو مني موقف نحب لين ترى انا ما نحبش ميلان.
0: اوكي قال لك يقعد
1: فهمتني، قال لي كان يكلمني سامي فهمتني
0: مش جوي
1: فهمتني. دونك شكون شراه؟ شكون شراه قصر سردينيا اشهر قصر في ايطاليا؟ شراه امير قطري
0: يعني حاجه. وي كيما نشوف مره في دوكيومونتير فرنساوي كيفاش انه الباتريموان الفرنساوي من قصور ومن معالم كبيره معناها اجتماعيا وغيره تشريت من ناس يعني ما عندهم حتى علاقه بفرنسا، يقول لك سواء اكثرهم 80 او 90% هما قطريين.
2: هذيك القصور اللي معروفه برشا اما القصور الصغيره اللي تلقاهم في لي فيل وصلوا يقولوا لهم اجا خذوا بلاش
0: على خاطر لونتروتيان
2: فوالا
0: غالي برشا
2: فو اسوري لونتروتيان.
1: في لي كومباني في الريف الفرنسي فما عديد القصور لا حتى في الوسط حتى في الميدي في الميدي في الاكيتان في
2: العدد مش عادي نتاع القصور. اي
1: عنده برشا قصور وبرشا ديار كبيره
0: تقليد كبير
1: تقليد كبير والابراج الكبيره والواحد. دونك تمشي الكل للبي احنا في بعد الثوره خرجت اشاعه بانه فما قصر سيد الذريف بانه باش تاخذوا زاد نفس الشيره من الجهه القطريه مستثمر او مستثمره قطريه وتحربت الدنيا ووقفت البيعه معناتها.
0: حربت الدنيا على شنو؟
1: على معناتها كيفاش تفرط في القصر سيدي الظريف.
0: وهو توا شنو؟
2: هو قصر سيدي الظريف ماهوش سي با دو باتريمون.
1: ولا حاجه ولا
2: لا لا لا
0: حاجه اخرى.
2: لا اما قصر سيدي الظريف راه ما يتسماش باتريمون ماهوش حاجه حاجه قديمه.
0: اما لا فالور نتاعو
2: بلاصتو نحكي.
1: اولا بلاصتو
2: اي بلاصتو.
1: وثانيا القيمه التاريخيه نتاعو معناتها شد معناتها شد شاهد على العصر معناتها كان يعيش فيه رئيس دولة وعائلته اللي صارت فيهم بعد صارت عليهم ثورة واللي كذا وكذا كذا.
2: ساشون كو البلاصة اللي مبني فيها راهي معناتها سيتي ديكونسيي انه يتبنى غادي خاطر سي اون زون معناتها
0: تيران غليسون يعني
2: تيران غليسون. و دايور فما ما احنا نحكيو على الباتريمون والله شفت تصويرة توا يا دو او تروا جور في بيجا كيفاش يهدوا في بنية كالارشيتكتور
0: عمرها 100 سنة
2: 100 سنة ما فهمتش زعما نعرفش اسكو صحيح يهدوا فيها ولا
0: صحيح يهدوا فيها.
2: اما حاجه حاجه توجع طبعا. خلي الفساد خلي واعمل التيلي اللي باش تعمل معناتها
0: هو انت هي قدامك يا عمرها 100 سنه قعدت عشرات سنين مهمله حتى حد ما تلفت لها يعني علاش هي السؤال علاش تقعد حتى لذاك حتى توصل معناه لو بوين قال الراجل في الافياسيون لو بوين دو نون روتور.
1: نعطيك الجواب تحب نعطيك الجواب
0: شنو ينجم يكون
1: الجواب؟ الجواب هو انه مالك العماره تلقاه هذاك اللي الكوري
0: مشكل معناها قانوني دي
1: الكوري. ليه الكوري كارين برخيص طبعا نظام الاكري ما يسمى في تونس كاري قديمه قانون
0: ملك الاجانب
1: عليه والاملاك اللي قبل 77 قبل 76 دونك تلقاه هو فيها تلقاه مثلا 10 برتمانات
0: يدخل ورثة مثلا
1: لا 10 برتمانات
2: كل برتمان 50,000
1: 50 دينار برتمان معناتها تدخله في 500 دينار يقول لك انا مش باش نصرف معناتها باش يلزمك تصرف بالكدا راك باش تعمل انترتيان
0: طبعا شو تصرف
1: معناتها مش كيما كاريه ب 700 دينار 800 دينار ومليون كيما ب 40 دينار و 30 دينار
0: يعني انا
1: يولي ما عادش ينجم يقول لك انا
0: مشكل تشريعي معناها قانوني هذا هو حتى بالنسبه ليزيموبل اللي راهم احنا في العاصمه اليوم واللي تلقاهم قايلين للسقوط نفس المشكله
1: نفس الشيء. ما ينجم مثلا تقول انت شنو ينجم يتبدل في التشريع يقول مثلا الكيري اللي كيري ب 40 و 50 دينار و 150 دينار و 200 دينار الورك هي تسوى
0: 800 ومليون
1: صحيح في الاسلاع بالصيف عليهم لازم يصلحوا
0: يساهم هذا حل
1: مثلا فهمتني خاطر مالك زاد عنده الحق ما يدخل منها شيء
0: قول كيف تصرف عليها
1: ويخلص زبله وخروبه معناتها يقرح وخاسر
0: انس انت تقول بلاص ما تنجمش تصرف عليها اقل من 100 مليون هذول باش انك انت تعاود وتعاود الفساد
1: الاونترتيان ديما اقل
0: لا في هذوما المتروكين اقل حاجه ممكن بني يعني ترميم وكهرباء صيانه الشبكه ودهينه وغيره اي كي يكري هو كيما قلت ب 20 ولا ب 25 معناه باش يصور 500 ولا 600 الف على 10 برتمانات يقول لك ايش عندي ما نعمل به هذا يعني المشكل القانون هنا يكبلوا وهذا كيما قلنا السبب انا شخصيا خدمت عليه في في في برشا برامج واتصلت بالسنيت والاجابه كانت ديما هذيا يقول لك راهو فما مشكل تشريعي هنا لازم القانون يقول مثلا واحد من الحلول انه الكوري نحب انا نسكن في حاجه باهيه نساهم في انه هي تعاود تهيئه نتاعها او ترميمها
1: وانا تخرج وتخلي غيرك اللي مستعد باش يصلح
2: ما زاد موافقين انه الثقافه هذه نتاع لونترتيان وما فهميش منها معناتها تشوف الديار الداخل اوكي تونسي نجم داره
0: مش ديما والله مش ديما
2: لا استنى نكمل لك سامي تنجم داره من الداخل يتلاها بها
0: مشكلتنا
2: يتلاها بها داره اما من برا تشوف راهو
0: الخاتيني
2: كيفاش يقول لك خاتيني
0: فما قانون اليوم ينظم فما سانديك
2: راهو اما راهو ساعات فما دي ريزيدونس تتعدى تلقى تعرف شنو الحيط في التروازيام ايتاج مدهون والدوزيام اصفر والفوقاني اكحل
1: فما سانديك لا سانديك مهم كيما يجي صاحبنا عمر راهو فما شكون مثلا هكا نعرف كانت ريزيدونس من ابشع الريزيدونس في منطقه راقيه معناتها تقول ماهيش غادي
0: كان لازم ترميم
1: نهار لا مش ترميم اونترتيان ودينو تنظيف وحاويات وكل شيء مع نهار اللي تعمل صنديق ملي كانت من اخي وليت من اروع على خاطر فيها اسباس نتاع جنينه وكل شيء معناتها صنديق
2: بالحق ساعات تلقى شخص بركه في الصنديق راجل والله يقول
1: ولا امراه
2: ولا امراه
1: انا خاطر الصنديق نحكي لك عليه نوجه لها التحيه اسمها مدام مروه فهمتني؟ وخرجت اللي كيقولوا
0: يعملوا مجهود كبير.
1: اي عملت مجهود كبير وليزيليمون الخايبين خرجتهم جمله من من من الديار على خاطر معناتها حاشاكم مسخين حاشاك يرميهم في الزبله جريه تعمل يلوحها قدام الناس الكل. فاي هذم الكل خرجتهم مراه من عدم وعملت صح الحقيقه.
0: فما انا مشكل في الثقافه وفي الوعي هذا لانه راك البلاصه تسكن فيه سواء انت كاريها ولا هو لابارتمون تاعك راهو معناها الشعور بالانتماء هذاك ناقص شويه.
1: لا ويزيد في الفالور يبدل في الفالور نتاع الدار نتاعك سواء من ملكك ولا الكري الفالور تبدل ما بين حاجه مسخه وفيها قذورات وفيها واحد
0: ما بين حاجه نظيفه
1: وفيها تشققات وفيها تسربات وبين حاجه نظيفه ومعمونه فما فرق كبير.
0: صحيح. فاز بكاس العالم وفاز بلقب هداف كأس العالم وسجل في نهائي كأس العالم وفي نصف نهائي كأس العالم هو
1: باولو روسي 82 هذا يجي على باولو روسي
0: هي أمانة
1: هداف كأس العالم 82 مركة في النهائي 82 ومركة في نصف نهائي 2 كونتر بولونيا.
0: خلينا نعطيك معلوماتك
2: زيدان هذا
0: لا فاز بكأس أمم أوروبا فاز بلقب هداف كأس أوروبا وسجل في نهائي كأس أوروبا وفي نصف نهائي كأس أوروبا فاز بدوري الأبطال وبلقب هداف دوري الأبطال وفي نهائي دوري الأبطال سجل وفي نصف نهائي دوري الأبطال سجل
2: إسبانيوري
0: لا سجل في نهائي كأس الانتر كونتيننتال كأس العالم الأند
1: هذا كريستيانو رونالدو
0: سجل في نهائي سوبر الأوروبي ما خدش كأس العالم
1: لا ما خدش كأس العالم تو مشيت لأوروبا
0: سجل في نهائي كأس عالم
1: زاد كأس عالم وكأس أوروبا زوز ماركة
0: فيهم أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي مرتين هو اللاعب الوحيد من البطولة نتاعو اللي يحرز اللقب هذايا تاريخيا لأنه فرق بلاده تلعب أربع مباريات أقل من فرق بقية فرق أوروبا فاز بلقب هداف دوري الأبطال أربع مرات منهم ثلاث مرات متتالية شارك في ست نسخ من دوري الأبطال
1: فاز كأس العالم
0: ويملك أفضل معدل تهديفي في دوري الأبطال معدل هدف لكل مباراة
1: فاز بكأس العالم
0: أي ثاني أكثر لاعب تسجيلا لأهداف في سنة واحدة في التاريخ 85 هدف
1: جيرد مولر
0: وي هو جيرد مولر 85 هدف ثاني أكثر لاعب تسجيل أهداف في موسم واحد
1: بعد ميسي 91
0: 67 هدف هنا ثالث هداف في تاريخ المونديال 14 هدف من نسختين
1: كان هو الأول
0: كان هو من 13 مباراة وسجل هاتريك في كأس العالم مرتين في نفس النسخة وهو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي قام بالانجاز هذا
2: هما لي ستاتستيك تاع توا خاطر قبل صعيب ياسر باش يخلطوا لهم العدد الاهداف في كومبيتيسيون
0: هدف التاريخي للبوندسليغا
2: هاتري
1: اي فما حاجتين راهو فما اصعب واسهل انت مني باش تغزر اصعب على خاطر قبل فما اقل مباريات والعمر الرياضي نتاع اللاعب اقل
0: قديش
1: لعب جورد ميلر دو كوب دي موند هكا اليوم نحكيو على ميسي وكريستيانو لاعبين سي كوب دي موند سته كوب دي موند هذه حاجه الاولى
0: والرقم تاع رونالدو اللي هو الوحيد اللي سجل في سته
1: في سته
0: دونك معناتها
1: لونجيفيتي دو
2: فيتي
1: ولكن ما يلزمش نسيو حاجه راهي الكره تبدلت راهو انت كبار تفرج انت في ماتش نتاع ما بين المجر والاوروغواي والا ما بين كوريا الجنوبيه والبرازيل تدخل هذا يا اخي هاو حومه تكون
0: تقول كيفاش
1: معناتها جورد ميلر معناتها سي ان غون جوور لا جدال ولكن الدفاع قبل كان اسهل فهمتني وتدخل الكره واللي قدامه الديفونسور يطيح قبل ما يوصل له
2: ليه وتكتيكمون ما كانش نفس الشيء
1: ما فماش الضغط العالي على المنافس والضغط المتوسط على المنافس وما تخلي حتى الجوار وحده والبريس ولونتوم دو ماتش وذاك الكل ما فماش دونك
2: اسهل لونتوم دو ماتش
1: جيست فونتير
2: يحبها صديقنا انيس الصحباني
1: انيس الصحباني وجو جيست فونتين ماركي 13 انا هدف في كاس العالم في نسخه برك
0: في نسخه واحده
1: في نسخه برك برك ما ماهوش موجودين مليح اما برك شفت 13 بونت برك شفت 13 بونت فهمت تقول انا معناتها
0: هو الوقت هذاك
1: تعرفوا سليم ابو صفاره
0: لا
1: سليم ابو صفاره تحديته يكور مره
0: لا
1: ما يبعدش برشا على النيفو هذاك
2: والله يكور مرتين في الجمعه
1: اي ما يبعدش معناتها على النيفو اللاعب وقتها معناتها
0: يا كائنات حيه حتى مت ارقام في طول العمر
2: كائنات حيه سلحفات
0: ذبابه المايو
2: ذبابة المايو
1: وصلت تعيش جماعتين هذيك
0: وصلت تعيش نهار سكينة
1: قديش هي يوم
0: هي ساعة هي أقل كيلكو زوغ الفار
1: وصل عمين
0: هذوما لي روكور
1: وصل عمين
0: أونتر عامين وثلاثة سنين خاطر الفار يعيش أقل السيد السيد ملك الغابة وغيره ما يعيش برشا لا
1: وصل 30
0: لا
1: 40
0: والله هنا اونتر 10 و 15 سنه
1: اكثر
0: يعني اكثر حتى
2: اكثر سيد اكثر هي وين طال بالفيدير فوت ال 45
0: تصور اللي يفوت
1: في تونس هذاك هيك
0: يفوت 40
2: والله عملوا له ديرنييرمون مشيت للبلفيدير الصيد عملوا له كاش سبيسيال
0: ما عملوا دي ترافو
2: اي عملوا دي ترافو عملوا له كاش سبيسيال اللي تنجم تتفرج فيه
0: من غير
2: الريوق اما الصيد بخيل بعيد قاعد بعد على العباد وما يحبش يجي وما تدوروش بيه
0: فاتت القط
1: القط هو وصل 19
0: سنة
2: لا ينجم يفوت
0: الحصان فهمت عليه هذوما
1: 30
0: ما بين 25 و 30 سنة الفيل الافريقي
2: الفيل الافريقي 40
0: 70 سنة
2: 70 سنة
0: سلحفاة البحرية
1: 220 220 برشا
0: المرجان الاسود
1: يعيش برشا
2: برشا برشا
1: 1200 سنة
0: 500 سنة
1: وشكون اكبر انسان سجل عاش
0: شو معناها
1: تجاوز ال 100
0: 122
1: شكون شو اسمه وشكون ولا من
2: البلاد ازياتيك
1: انا نعرف انا خلطت عليها انا
0: بالحق شنو ازياتيك
1: لا فرنسا وي اسمه جان كالمون جان كالمون ماتت في الالفينات ماتت فهمتني ولا في اخر التسعينات عاشت 122 سنه
0: اما هما انا مره شفت جوبونس ان روبورتاج يحكي على مشاو للقريه وين فما لي سونتر أكبر une concentration تاع لي سونتونير شفت زوز بقايع واحدة في آسيا واحدة في واحدة من الجزر اليابانية وسألوهم على الماكلة شنو الماكلة تاع المطبخ الياباني اللي هو مش المطبخ الياباني اليوم اللي تلقى فيه التمبورا والمقلي وغيره لا هو المطبخ الياباني التقليدي اللي هو روز والليزالق تاع البحر والخضر والحوت الني هذاك هذاك السبب
1: موغلي ليه
2: مش ملاوي بك الطاجين
1: موغلي ليه
0: لا ولا مشاو زاده القريه ايطاليه نسيت البقعه وين ذولي في الجنوب فما دي سونتينير يعيشوا فما مثلا
2: سيسيليا
0: فما نسيت وين اما فما راجل مثلا جو بونس في تي اف ولا ام سي شفتها راجل ايطالي يخدم فارم راجل ايطالي يخدم فارماسيان يكمل في نص نهارهم الكل يسكروا خاطر سخانه وكل يسكروا شي وقايلوا دوك يمشي لبوه هو عمره اكثر من 90 سنه 96 ولا 97 سنه وهو الراجل كبير وعمره 65 سنه ولا يمشي يتلبي ويقد له فطوره والراجل معناه يسوتيان بالقدا يعني ينظف الجنينه نتاعو وعمره بريسك 100 سنه دونك شافوا شنو هو الفينومين هنا شافوا الجانب الاجتماعي مهم
2: اي
0: الاولاد والعائله بحذاه
2: ليه مادام لي نورون تخدم فما اون اكتيفيتي اللي مخك قاعد يتحرك وكل فماش نجم تعيش معناتها غلطه حكايه اللي في عمر معين ترقد ولا ماش نجم تخدم معناتها جو سوي با داكور معناتها انه واحد يجي يوصل لعمر لازم يقف
0: في الروتريت 60 سنه
2: فما حاجات ديزاكتيفيتي فما ناس يبداو 60 سنه مي 60 سنه

0: مازال صغير واحد
1: صحيح.
2: هي راهو حكايه رتريت 60 سنه تعملت في منوال اقتصادي نتاع ما بعد الحرب العالميه الثانيه وما بعد الاستقلال في
1: الوظيفه
2: تونس.
1: والاداره وغيره.
2: راهو اليوم ليه اليوم عندنا دي ستاتيستيك نتاع الديموغرافيا مختلفه. راهو الصناديق الاجتماعيه نتاعنا كان باش تقعد ل 60 سنه راهي باش تنهار تو كان حتى 65 سنه وشويه. راهم اليوم العالم يحكيوا على 68 و70 سنه راهو تبدلت الدنيا. راهو كي كانوا شويه روتريتي يعيشوا شويه وكانوا برشا يخدموا كان ينجم 60 سنه تخرج رتريت وتاخذ رتريت. اليوم العكس
1: اليوم في التهرم
2: شوي. خاصه تونس اول دوله في افريقيا في التهرم السكاني. اول دوله بدينا باش ينخفض السكان نتاعنا. يلزمنا حل جذري. راهو مش لعبه. راهو اللي باش يصير فينا كان باش نقعدوا في نسبه الولادات هذه مع نسبه الوفيات اللي عندنا مع ما تنساوش عامل اخر مهم وهو عام الهجره. وانه شبابنا الكل يحب يجرى ما يزيدش نجيبوا شويه والموت تقريبا هو بيدهم ولا الطرف الشباب اللي عندنا يحب يخرج.
1: صح
2: شكونش يخدم عليهم للريتريتي. راهو هل زعما اللي زكي والمكتسبات الاجتماعيه ونوصل 60 تو فما ناس اللي يقول لك باش نعمل تقاعد مبكر في 57 58 تانا 57 58 شكونش يخلصك في 20 و30 و40 سنه.
0: ليه وناس انت شوف ليكيليبر بين الكوتيزاسيون اللي انت تعطيها وقداش يخلط لك فلوس. راهو بعيد على بعض وبرشا ما عادش كي قبل معناتها شهريه تقعد فما كيليبر معناتها لاكاليتي دفي ما تتبدلش توا معناتها تو كوتيز برشا ويخلط لك شويه. دونك يفو تروفي دي زيدي
2: ما بعد يلزم يجيبوا الترفيع وين رامي ما يحبهم التيترويات يجيبوا الترفيع في سن التقاعد اقل حاجه الى سن 65 سنه.
1: انت قولوا شاليك باهي اوكي
2: سينو راهم الصناديق نتاعنا راهم مستقبلنا باش يكون مهدد بالخطر.
1: يلا انا شكون تفضل سليم
0: راجل
1: نعم
2: حي
1: نعم
0: تونسي
1: لا
2: عربي
1: لا
0: امريكي
1: لا
2: اوروبي
1: نعم
0: فرنسي
1: لا
2: رياضي
1: نعم
0: كرة قدم
1: نعم
2: فرنسي قالي هو
1: لا
0: اوروبي
2: اسباني
1: لا
0: ايطالي ايطالي ايطالي انجليزي
2: حب ديما انجليزي كي سبه تبدل انجليزي وحي اعتزل
1: اي
0: اعتزل في الالفينات
1: لا قبل شوي
2: قال قولته الشهيره الكره قدم يلعبها كذا وتفوز المانيا دائما
1: نعم
0: من هو هذا
1: لا عطيتش طبعا لا
2: انا قلت وما نعرفش
1: انت عطيت المقوله
2: كمل مره اهداف كاس عالم
1: اها
2: اي اشقر كيما سليمه
1: كيما سليمه اي
2: كان عنده هكاك القصه اللي هكا
1: كان هداف كاس عالم في
0: بوبي تشارلتون
2: لا بعد اجا من بعد
1: ثمانينات
0: سير نعرفه اما لسه
1: تعرفه اكيد تعرفه
0: يبقى توا قاعد يحلل
2: يحلل
0: الاسم
2: 86
1: اي
2: هدف كاس العالم 86
0: عرفته الاسم
1: لعب 80 مباراه دوليه مع منتخب بلاده سجل
0: جاري لينكر
2: لاينكر
1: 48 هدف وهو ثاني افضل هداف في تاريخ المنتخب الانجليزي بعد
0: بوبي تشارلتون
1: بعد بوبي تشارلتون شارك كاس العالم 86 90 شنو مقدمنا؟
2: سيد حط برا
1: وقتها
2: هاري كين
0: هاري كين حطموا الرقم
1: قديش ولا ده؟
2: ده اللي 56 ولا حاجه نسيت قديم ثبت يا ما هاري كين في بالي فات ال 48
0: بالحق هذا ثبتوا منه لاعب تريز ليغون هاري كين كي تفرج في هاري كين
1: اما ما مش محظوظ
0: والله مش محظوظ خاطر قعد برشا في توتنهام ما هو
1: حتى في المنتخب الانجليزي معناها عنده ديما فما حاجه كي بورت
0: هو منتخب الانجليزي منتخب مودي معناتها حتى بالكجيري
1: 81 ثالث دون غاري لاينكر ثروزيام مش دوزيام
0: انت لانجلتير جينيراسيون تاع 2005 2007 هذيك اللي فيها لي ستار الكل وما خلطوا عملوا شيء معناتها
2: انجلترا كان عندها مشكل نتاع جمعيات اقوى من المنتخب والناس تمشي للجمعيات وحتى الجمهور تتفكر منكم ما تثبتش قبل في الثمانينات اسمهم يبدا العلامات نتاع الفرق نتاعهم محطوطه
0: تري فاناتيك
2: ليفربول سيتي برايتون درشان محطوطين حتى الجمعيه في الديفيزيون 3 يبدا
1: اما بربي
2: ركزينها بنفيلد وكوينز بارك رانجرز
1: اما بربي شفت شويه انه انا قد ما تابعت مباريات في كاس العالم عمري ما ريت معناها اما يوم تاع فريق ما ريتش ما يوم تاع للانتر لباريس سان جيرمان لبرشلونه لحتى حد معناها الناس كل تلبس الوان المنتخب كان عندنا احنا ذا هو ذا يلبس الافريقي وذا يلبس الترجي وذا يلبس النجم وذا يلبس فاقس
3: الحقيقه
1: حتى في النقاشات يعني تقول لك يقول لك ديما تمشي ترقى هذا على شكون يدافع تحل شويه الفيسبوك نتاعو ترقى
2: تعرف وش يحكي
1: حاجه رهيبه يعني
2: هذا تعرفوا ينتمي لنا جمعيه وهذا لنا جمعيه وتعرفوا وش باش يحكي قبل
0: ليه معناتها وليت تقول عرك تحوم شكون يجيب اكثر
1: يلا شكرا ميرسي بوكو انس شكرا سليم ميرسي معز في الاخراج رامي في الاعداد شكرا لزملائنا في سوسة على المرافقة التقنية لنا في انتبيوتي كل يوم من 5 حتى للسبعة اي دمعة حزن هذا عبد الحليم حافظ غدوة ان شاء الله نرجع في حلقة جديدة

0: ولا توقف عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. في منتدى الاستثمار تأكيد على ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 25%، ووفاة أكثر من 200 بسبب موجة الحر في أوروبا، وأغلاق مفاعلات نووية بفرنسا. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تفيد بأن الاقتصاد الوطني برهن على قدرته على الصمود رغم تعقد الظرف العالمي، موضحة أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بلغت 2.6% لكامل سنة 25 و2000 مقابل 1.4% سنة 24 و2000، موضحة رئيسة الحكومة خلال إشرافها اليوم على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار المنعقد بتونس ببادرة موكلة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هذا التحسن يعود أساساً إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والصناعات المعملية. كذلك أشارت رئيسة الحكومة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بسنة 24 و2000، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. وأفادت بأن عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة حاليا بتونس يقدر ب 4296 مؤسسة بحجم استثمارات إجمالي يناهز 53 مليار دينار. من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا يعزز الثقة في مناخ الأعمال الوطني، مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة.
2: في الأربع أشهر الأولى بتاع 2026 في فيفري مارس أبريل، الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنحنا، يعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس. اليوم شهادات مستثمرين كبار قرأوا الثقة في تونس، قاعدين يستثمروا في تونس، قاعدين يعملوا في استثمارات توسعة فيهم، اللي عنده استثمارات جديدة إن شاء الله غدوة باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس. هذا يعطينا أكثر ثقة في خياراتنا، هذا يقول لي إحنا إن شاء الله في الطريق الصحيح. إحنا نهدف المستويات نمو مرتفعة، نهدف إن شاء الله في الخماسية القادمة اللي نسبة الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5%، إن شاء الله نوصل بها 20% في أواخر فترة المخطط. بالنسبة هذه نجموا بحول الله نحققوا نسب نمو أرفع.

0: المنتدى ما هوش المخصص للبحث عن تمويلات لمشاريع المخطط، المنتدى هذا مخصص للترويج للاستثمار المباشر. إن شاء الله غدوة في إطار المنتدى، وهذا ذكرته السيدة رئيسة الحكومة اللي نشكرها أنها شرفت المنتدى اليوم بافتتاحه، ذكرته أن غدوة إن شاء الله يعني باش نعلنوا على انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. هذا تقدم مهم نعتبروه، سي أن سيال فور اللي تعطيه الحكومة للمستثمرين باش نوريهم اللي احنا راهو لونجاجمون الالتزام تري امبورطون باش نحسنوا في مناخ الاعمال. ان شاء الله الاستثمار يتبع دورنا انه نحلحلوا كل الاشكاليات، فما اشكاليات مربوطه بالاجراءات، فما اشكاليات مربوطه بالتشريعات، الاشكاليات الاجرائيه اسهل انه نحلحلوها لانها مربوطه بكل ما هو اداري، الاشكاليات التشريعيه ربما اقل شويه لانها فيها مسار معين، لكن شيء يكون قاعدين نشتغلوا عليه. اليوم الحمد لله كما قلنا النتائج موجوده، مازال مشكله نحبوها نعاود نقولوا خليته حتى السيد رئيس الحكومه في مداخلتها، مازال مشكله نحبوها، نحبوا نتائج اكبر حتى تكون مستويات التنميه اللي وصلوها نهار اخر مستويات تلبي طموح الشعب التونسي.
1: ونواب الشعب ممثلا في شخص نائب رئيس البرلمان سوسن مبروك والنائبين فخر الدين فضلون وغسان يمون يشاركوا في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة من 24 إلى 27 من جوان الحالي بحضور ممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. ويعد هذا المؤتمر أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وفق ما جاء اليوم في بلاغ للبرلمان. هذا وناقش المشاركون خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بمشروع قرار لتعزيز موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووضع آليات لتعزيز التحرك البرلماني العربي لمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والتصدي للانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. دوليا وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدين في بيان إثر اجتماع وزاري أمريكي خليجي ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي ينهي الأعمال العدائية ويمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. هذا وأكد البيان أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي للتهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق، مرحبين بخطة تقودها سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لإجلاء آلاف البحارة العالقين في المنطقة. مصدر أمريكي يكشف أن اجتماع لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود بسبب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، مؤكدا أن الجانب اللبناني يطالب بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن واشنطن تدفع تجاه اتفاق يتضمن انسحابا مرحليا للكيان المحتل من جنوب لبنان. من جانبه قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال تعارض الانسحاب من ما سماها بالمنطقة الأمنية في لبنان رغم الضغوط، مضيفا أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة طالما اقتضت الضرورة ولن ينسحب منها. ختاما وفي ثاني خطوة من نوعها خلال أسبوع، أوقفت شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية اليوم مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة، في حين دعت بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر وسط موجة حر قياسية تضرب البلاد وأجزاء واسعة من غرب أوروبا تسببت في سقوط عشرات القتلى وانقطاع الكهرباء وإغلاق مرافق عامة في إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. وأسفرت موجة الحر الشديدة التي تضرب دولا أوروبا يعدى عن مصرع 212 شخصا في إسبانيا و48 شخصا بينهم 3 أطفال في فرنسا خلال الأسبوع الحالي.
2: للمزيد من الأخبار

كان جا الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمع كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدونلو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون

0: Voyage, voyage مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح من نهار السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان بون بلان من 10 ل 11 مع أسمى الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي ونهار الأحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف اف عيشوا نغمة الصيف تسمعوا من 8 إلى 9 منارة تونسية مع سامي حشلاف عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع
1: مساء الخير مشاهدي ومستمعي جوهرة اف ام شكرا لكم على الاستماع نشكر بالطبيعة كل الفريق التقني اللي يواكب الحصة هذه ونشكر المشاهدين والمستمعين اللي يتفاعلوا مع الحصة متاعنا اللي هي مخصصة للمنارة التونسية كي نقولوا منارة تونسية يعني منارات شخصية يعني شخصية بارزة في تاريخ البلاد هذه واللي أثرت بطريقة أو بأخرى في التاريخ في الثقافة في الحضارة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع في البلاد هذه لكن كذلك احنا نحكي كل مرة على مؤسسات على مدارس على معاهد على جامعات اللي هي كذلك عندها دور في إنارة المجتمع التونسي وفي تقديم شيء ما بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للبلاد هذه اليوم باش نحكي على مؤسسة عريقة وننتمي لها ونحاول أن تكون أكثر فاعلية وأكثر أهمية وهي جامعة سوسة. لماذا جامعة سوسة؟ نحتفل في كل آخر سنة بانتهاء السنة الجامعية لكن انتهاء السنة الجامعية يعني لا يعني أنه نذهب إلى عطلة بل هو تحضير للسنة الجامعية القادمة لأنه بالنسبة للجامعة فما ناس تحصلوا على شهادتهم ومشاو لسوق الشغل فما ناس مازالوا في إطار التكوين وكذلك فما عديد الآلاف من الجامع من الطلبة أو من التلاميذ الذين تحصلون على شهادة البكالوريوس

0: بوعليك وهي نائبة رئيس الجامعة وهي أستاذة جامعية بكلية الطب بسوسة وهي كذلك مكلفة بالتعاون الدولي في داخل جامعة سوسة ولها عديد الأنشطة الأخرى ونستقبلها وشكرا على قبول الدعوة أستاذة أرفا بوعليك. باش نحكيه بصفة عامة اليوم على مواضيع عدة. أولا انفتاح الجامعة التونسية جامعة سوسة أساسا والجامعة التونسية بصفة عامة على محيطها، وإحنا نذكروا اللي جامعة سوسة عندها هدف معين في برنامجها هو الدور الاقتصادي والاجتماعي، يعني لا responsabilité سوسيال، هذا مهم جدا. بتحكيوا على تقريبا يعني ايفالواسيون، يعني تقييم للسنه الجامعيه الحاليه 2025 26 وافاق السنه الجامعيه القادمه 2026 27. هكا علاش اليوم الحصه باش تكون مخصصه للجامعه سوسه على الواقع والافاق. مدام ألفا مساء الخير، شكرا لك على قبول الدعوه ولك الكلمه باش تقدمي لنا بسطة أولية على جامعة سوسة وعلى أفاق جامعة سوسة، وشكرا لك.
1: شكرا خويا العزيز سي عمار على الاستضافة. أنا توا يعني ديما توا ولينا من رواد جوهرة أفهم، شكرا زيد على التكنيسيان الموجودين واللي هما كل مرة يعني يقوموا بالتغطية متاع يعني اللي سيكونس يعني البرنامج في البرنامج. نحب نشكر شكر خاص زيدا للصديق والعزيز الحاضر الغائب اللي هو سي سامي حوشلاف، اللي هو يعني نعرفوا اللي منارات تونسية هذية يعني ديما يعني برنامج مغطى من طرف يعني سي سامي الأستاذ سامي حوشلاف والأستاذ عمار العزعوزي. نحن توا فقدناهم لكن نتمناو ان شاء الله بالشفاء العاجل للام اللي هي توا الحق يعني ان شاء الله ربي ان شاء الله يفرج عليها. عاد شكرا على الاستضافه. نحن انا يسعدني باش نكون ديما متواجده باش نحكي على جامعه سوسه اللي هي جامعتنا واللي هي واحدة من الجامعات التونسية. نعرفوا اللي فما في وزارة التعليم العالي هي فيها 13 جامعة، والحق جامعة سوسة عندها حضور في حضور يعني مكثف وحضور يعني موجود في كافة يعني في كافة ولايات تونس. علاش؟ على خاطر عندها العديد والعديد من الأنشطة والعديد والعديد من التطورات. يعني هي توا سي ان اكزومبل ا سويفر، ونحن الحق نو سوم تري فيير كو لونيفرسيتي دو سوس يعني تكون هي في يعني في في ديما في الصدارة، وهي اللي تعطي ساعات يعني لو بون اكزامبل للجامعات التونسية. هذايا شرف كبير ونحن فخورين بها، ونحبوا زيدا نحب اتخفيغ يعني هاللي كلكو زانستون هذوما اليوم قصار باش نتحدثوا على جامعة سوسة والمشاريع الكل حق يعني في بإيجاز باش نتحدثوا على لو ماكسيموم، يعني باش نعطيوهم رؤوس أقلام ما نجمش ندخلوا في الديتاي. أما جامعة سوسة الحق اللي قاعدة تقوم به عمل جبار، نحن كما قلت لك فخورين بكافة الأساتذة والطلبة اللي يعني نحن تعرفوا الجامعة هي ثلاثة مكونات فيها الطلبة والجامعيين الأساتذة الجامعيين والإطار الإداري، يعني هذوما لي تروا كومبوزونت والعمل هذوما لي تروا كومبوزونت برينسيبال اللي هما احنا الحق هما اللي يقوموا نحن الأساتذة والإطار الإداري هما اللي يسهروا على تطوير الجامعة واللي ديما يعني حريصين على انه الجامعة تكون من احسن ما يكون وباش يوفروا نوفروا للطلبة نتاعنا الحاجيات الكل. حتى نزيد ندخلوا من بعد في التحذيرات.
0: هو اكيد فما نقاط عديدة اللي باش ترقولها. أولا فما

0: الترتيب اللي حكيت عليه، الترتيب على مستوى الوطني، لكن الترتيب الجامعة سوسة على مستوى العالمي، واللي هو مهم، ولأنه المواطن العادي كي يسمع بالترتيب في 1000 وفي 800 وفي 700 يقول خايل الجامعة التونسية بتخلفة. لا، راهو فما خطر عدة معطيات اللي الإنسان يجهلها اللي كان ميكونش داخل في الجامعة، ما عارفش كيفاش تكون تقييمات العالمية لترتيب الجامعات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو عندنا كما أنت ذكرت عدد الطلبة، عدد الأساتذة، عدد المؤسسات الجامعية، يعني 17 مؤسسة في جامعة سوسة، وتقريبا 30 ألف طالب، وتقريبا 2600 أستاذ. يعني هذا وخلف العمل والإداريين، يعني هذا الكول الإطار هذا أو المجموعة هذه تخدم لهدف واحد، أولا القيام بدورها في كعمل، وثانيا هو جعل الحياة الطالبية أهم وأقدر على التحديات المستقبلية
1: وأكثر إشعاع. أنا نحب قبل ما ندخل في يعني في التفاصيل، نحب نوجه تحياتي، خاطر احنا توا وصلنا لآخر العام
0: يعني آخر السنة الجامعية،
1: أي العام الدراسي، العام الدراسي احنا توا قبل وتوا في دورة التدارك، يعني العديد من المؤسسات في دورة التدارك. هذايا راهو نحب نوجه بالحق يعني بالتحية الخالصة لزميلاتي وزملائي اللي حرصوا على يعني في السنة الجامعية ذي الكل على ان على انجاح الحياة الجامعية. يعني كان في الدراسة، كان في التأطير، كان في يعني مواكبة الأحداث في الجامعة، يعني الحق كانوا فعالين في الجامعة واعطاوا كل مجهوداتهم ومازالوا باش يعطيوا، على خاطر السنة الجامعية مازالت ما وفاتش، كما قلت يعني توا وصلنا لدورة التدارك، وهذا الكل يعني من سبتمبر حتى الاخر جويليا وهما في خدمة الجامعة، وهما قاعدين اللي يعني بفضلهم انه كانت عندنا نتائج طيبة. طيب مازلت عنا كانت الدورة الأولى، الدورة الثانية زادا المؤشرات متاحة ظهر اللي هي إيجابية، والعديد يعني عنا يعني دي بورسنتاج دو ريوسيت الحق اللي هو مشرف جدا ويعطيهم الصحة. زادا كيف كيف نحب نتوجه يعني بعبارات بخلص عبارات بالتحية للتلامذة متاعنا للطلبة، طلبة اللي هما
0: محور
1: الجامعة يعني نوتخ غيزون داتخ اللي هما قراوا على رويحهم، اللي هما قراوا يعني سوسوا يعني اللي كور ماجيسترو وإلا الستاج متاحهم الستاج سور تيران، حضروا اللي بروجي دو فان ديتود، قراوا زادا كيف كيف في اللي ماستر، فما اللي دكتورو، يعني مختلف المراحل اللي يمروا بها الطلبة. هذا على حبيت بالحق يعني حبيت نتوجه لهم بالتحية، على خاطر راهو من سبتمبر حتى آخر جويليا راهو سي تان فيغيتابل ماراثون، ويشكروا عليه مشكورين يعني كافت أساتذتنا والإطار بيان سور الإطار الإداري اللي هما زادا كيف كيف من غير إدارة راهو ما نجموش نقدمه، والإدارة متاعنا الحق قاعدة توا في تطور وتطور. تعرفوا اللي نحن توا الجامعة متاعنا كما قلت يا عمار فيها 17 إتابليسمون، وما تعرفوا توا نحن دخلنا فك الموفانس دو لاكريديتاسيون والسيرتيفيكاسيون، هذا زاد شرف متاع لينا اللي كافة المؤسسات الجامعية في سوسة، في جامعة سوسة هما متحصلين على ليزو 21001 الإشهاد، وإلا فما بعض من لي فورماسيون زاد كيف عنا فيهم لي زاكريديتاسيون، يعني شنو معناتها إشهاد ولا سيرتيفيكاسيون اي او اكريديتاسيون، هذا يعني انه عندنا إشعاع عالمي، خاطر لي ديبلوم نتاعنا يكونوا اكريديتي اي او سيرتيفيي، يعني عندهم إشعاع عالمي ويكون فما اون ريكونيسونس دو لا كاليتي دو لا فورماسيون يعني
0: على المستوى العالمي.
1: على المستوى العالمي خاطر هذوما دي نورم انترناسيونال يعني طبعا. احنا اللي قاعدين نطبقوا فيهم والحق هما خاطر هذايا يتعمل ملف ومن بعد يكون فما ملف داخلي ومن بعد يكون فما تقييم خارجي هكا التقييم الخارجي يجينا من الخارج وكي جاونا المختصين هذوما من الخارج
0: ديزيكسبير
1: انترناسيونو هما اللي من بعد يقيموا الملف ويقيموا زادا المؤسسة باللي كومبوزونت نتاعها الكل يعني بال لي سال دو كلاس بالمخابر
0: بالمكتبه
1: الكل كل يتقيم وبيان سور في المناهج التعليميه زادا كيف كيف زادا تتقيم وهذا الكل من بعد يعطيونا لي ريزولتا نجحنا ولا ما نجحناش يعني خذينا الاعتماد ولا الاشهاد اعتماد والا اشهاد والا ما خذيناهوش حق هذا نحبيت نزيد يعني قلنا عليه قبل أما حبيت نركز عليه خاطر راهي ما نحبش يعني نعمل ندخل فك لي كومباريزون بين الجامعات أما جامعة سوسة هي الجامعة الوحيدة اللي عندها الإشهاد الكل يعني المؤسسات وعندها العديد من المناهج التعليمية اللي هي أكريديتي.
0: شكرا. باش نوضحوا حاجة راهو نقولوا مؤسسة جامعية ماهيش كان إعطاء دروس يعني الدرس وحده لا يكفي لأنه فما عديد التظاهرات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية اللي هي تدخل في مناهج التعليم يعني الجامعة تشرف على عديد المؤسسات الجامعية والمؤسسات الجامعية كل مؤسسة جامعية تقريبا في كل أسبوع الجامعة تشرف على حدث معين ندوة علمية أيام دراسية تظاهرة اقتصادية تظاهرة اجتماعية تظاهرة رياضية وهذا الكل يمثل دور الجامعة يعني الجامعة لا ينحصر دورها في الإشراف على التدريس أو التكوين العلمي يعني التكوين العلمي هو شيء أو قسم من أقسام التربية والتكوين للأجيال الطلابية اللي موجودة بالجامعة
1: هو وقت اللي نحكي نقولوا اللي عندنا الكاليتي دو لونسينيومون سوبيريور عندنا يعني اربعه اوتور لازمنا هذوكم نشوفوهم عندنا نقيموا في الكاليتي يعني نقيموا المناهج العلميه اللي والتدريس لكن البحوث زادة كيف مقيمة والحياة الجامعية والطلابية مقيمة والغوفرنانس الحوكمة زادة كيف
0: كل
1: يعني كلهم هم أربعة أجزاء اللي هما مقيمين يعني الحوكمة لا فورماسيون
0: التكوين
1: لا ريشيرش سيانتيفيك والحياه الجامعيه اللي فيها هي التظاهرات العلميه فيها التظاهرات الثقافيه احنا تو قبل يعني كي نعملوا شويه مقارنه حتى ب 10 سنين التالي ولا 15 سنه التالي ما كانش فما حياه جامعيه للطلبه ولا للاساتذه يعني ثقافيه ورياضية موجودة يعني حتى اللي يحب يعمل حاجة يعني باش تكون يعني باش رياضة معينة وإلا موسيقى وإلا غناء وإلا شوية سبور وكل يعمل على روحه أما توا وليت حاجة اون اكزيجونس موجودة على هذاك كي نشوفوا حتى المؤسسات الجامعية متاعنا باش نلقاو اللي عندنا دي تيران دو سبور عندنا دي سال دو سبور عندنا دي كلوب دو تنس عندنا دي كلوب دو باسكت عندنا
0: نوادي ثقافيه
1: مسرح عندنا المسرح عندنا يعني توا الثقافه اللي دخلت جديده ثقافه هي ما دخلتش جديده هي موجوده لكن ولات
0: تفعيل
1: اكثر ولات مركزه ولاو حتى لي ستوديون تاعنا يعطيوها قيمه اكثر من قبل على خاطر ولات الحياه الجامعيه مقسمه عندنا الدراسه عندنا الابحاث وعندنا لو بيانيتر نسميوه لو بيانيتر يونيفرسيتير وهذا نحن مركزين عليه كما قلت يا عمار احنا توا ما فماش جمعه ما عندناش فيها حتى ظاهرة ولا اثنين ثقافية أو علمية.
0: أكيد.
1: اللي ساعات وقت للافتتاح تلقانا كل مقسمين كل واحد يمشي للافتتاح في كلية الأدب
0: تقريبا كل أسبوع،
1: كل أسبوع
0: تظاهر أو زوز
1: في كلية الطب في الاقتصاد والتصرف زاد كيف كيف كل واحدة في المجال متاعها. فما حاجة أخرى اللي هي باهية يعني اللي الحق نحن نتشرفوا بها، اللي فما هكا الانتر ديسيبليناريتي هكا يعني لي مانيفستاسيون هذو سيونتيفيك بين بين العديد من الاختصاصات. قبل يعني كي خاطر هذاك خاطر ولات الفكرة في الجامعة والثقافة في الجامعة أنها توحد الاتجاهات ونحاولوا في الجامعة أنه نشوفوا شكون يكمل شكون وكيفاش نجموا نعملوا تظاهرات علمية أو ثقافية مع بعضنا. لذلك عندنا العديد من التظاهرات العلمية اللي هي انترديسيبلينير. مثلا نقولوا عندنا لانفورماتيك وتعرفوا توا الامباكت نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي بدات توا يعني
0: الذكاء الاصطناعي وما
1: ادى الذكاء الاصطناعي اللي هو اقتحم المجالات الكل في 3 سنين. نعرفوا المجال الذكاء الاصطناعي اللي هو في مؤسسة خاصة اللي هي أفهم مؤسسة ستادير اللي هي تعمل الانفورماتيك كيما ليزيتكوم كيما زادا ليسات كيما فما زادا مؤسسة أخرى يعني هي موجودة. يعني هذو ما فك الاختصاصات اللي فيها الهندسة وفيها العلوم الإعلامية. لكن مع ناخذوا هذا المجال هذا نلقاه مثلا فما تظاهرات عملت مع كلية الطب، تظاهرات عملت مع الأدب مع الأدب
0: أوريزون أوروب
1: أي مع الأوريزون أوروب
0: عمل حول الشيء ذي
1: عندنا زادة كيف كيف توا نعرف اللي كلية الحقوق يخدموا برشا على الليتيك أي الانتليجنس ارتيفيسيال ولذلك يجيبوا مختصين في الانتليجنس ارتيفيسيال باش ينجموا يخدموا باش ينجموا يعملوا يبدوها بالتظاهرات ومن بعد يوليوا فيها أبحاث علمية ويوليوا فما فيها مختصين. يعني الحق هذه خلت الجامعة ما عادش سكون أبل قبل اون جوكستابوزيسيون دو دانستيتيوسيون كانت
0: لانستيتيوسيون
1: بجنب لانستيتيوسيون توا ولات جامعة تجمع العديد من الاختصاصات. عندنا الحق عندنا 5 مجالات كبيرة اللي يعني تسهر عليهم الجامعة وعندنا 17 مؤسسة كما قلت سي عمار. لكن توا فكل ولينا نخدموا برشا مع بعضنا والتلابات تتعامل ويعني يتعاملوا مع بعضهم وخلقنا يعني تفكير آخر وثقافة أخرى أن ثقافة الجامعة التي تجمع. ودايوغ كما قلت سي عمار نحن جامعتنا مسؤولة اجتماعية وقت اللي نحن باش نعملوا الامباكت متاعنا على المجتمع متاعنا من نجم نكونوا كان متوحدين وديما ما تعرفوا الجامعة كما المكتب كما يعني في المكتب في الابتدائي كما في الثانوي هذيك ستون سوسيتي مينياتور هذوكم هما اللي باش يكبروا مع بعضهم وهما اللي باش ياخذوا علينا المشعل نهار اخر كيما احنا قرينا في الجامعات التونسيه ونعتزوا ان احنا ان برودوي فيني دو لانسينمون سوبيريور تونيزيان. وهذا بالحق فخر كبير ديما نقولوه ونحاولوا نقولوه باش نكونوا مثل للي يقراوا توا باش ما يخرجوش من تونس ويقعدوا يقراوا. راهو التعليم العالي في تونس راهو تعليم يعني من ابرز ما فما تعليم اللي هو كما قلت لكم اللي هو تعليم اللي التعليم ذو جوده عاليه وهذاك
0: على المستوى الاكاديمي
1: على المستوى الاكاديمي وعلى مستوى الابحاث. كي نشوفوا نحن في المجال الابحاث العلميه نلقاو اللي الجامعات التونسيه وجامعة سوسة بيسكو احنا نحكيو على جامعة سوسة عندنا العديد من الشخصيات اللي معروفة على المجال العالمي والكلاسمون متاعها يعني كلاسمون انترناسيونال مشرف هذا يشرفنا. يعني عندنا الحق العديد من الخبرات وماذا بينا وليداتنا اللي توا ناجحين في البكالوريا ونتوجهوا لهم بالتحية.
0: هذه محور
1: المحور الثاني الثانية باش يشوفوا يدخلوا ويشوفوا شنو المناهج يعني التدريس الموجودة في جامعة سوسة. توا راهو نقول لكم راهو دليل التوجيه 2026 خرج عنده نهارين تنجموا تشوفوه للناجحين جدد. وعنا العديد من مجالات التكوين اللي يعني اللي يعني والاختصاصات والاختصاصات اللي والتطورات اللي مواكبة سوق الشغل.
0: نرجع للفكرة كنتي الجامعة التونسية ونحن نتاج للجامعة التونسية، لكن كذلك احنا نتاج للمدرسة التونسية مدرسة الجمهورية ليكول دو لا ريبوبليك، لأنه احنا قرينا في المدرسة العمومية وفي المعهد الثانوي وفي الجامعة التونسية وننتمي لها، وهذا يشرف لنا. يعني احنا كما قلت انت احنا نتاج خالص للمسار اللي أسسته الجمهورية التونسية، وهذا فخر لنا وفخر لبلادنا، لأنه احنا ما جبناش حتى شيء من بعيد، احنا نجحنا وقرينا ودربنا في المدرسة التونسية والمعهد الثانوي والجامعة التونسية، وهذا ما هوش كان شرف لنا احنا، هو شرف لبلادنا اللي هي اليوم عنا تقريبا 0% من الأساتذة الأجانب، اللي هو في بداية الاستقلال تقريبا كان فما 60 أو 70% من الأساتذة الأجانب، وهذا الكل يرجع لمجهود الدولة من أجل تربية وتعليم وطني. هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي مش نحكيه فيه مدام ألفة هو اللي رجعنا له بكري وحكينا عليه، هو الامباكت سوسيال دو لونيفرسيتي دو سوس. علاش نحكيه على المسؤولية الاجتماعية لجامعة سوسة؟ ما معنى المسؤولية الاجتماعية سوسة؟ لأنه الناس يقول لك شنو معناها المسؤولية الاجتماعية؟ اجتماعي يعني مسؤولية اجتماعية راهو اليوم التكوين الجامعي مربوط بسوق الشغل، مربوط بالمحيط الاجتماعي، مربوط بالمجتمع بالمحيط الاقتصادي، مربوط بكل الظروف والمحيط الثقافي اللي هو الموجودة فيه. يعني سوسة كولاية وكجامعة هي تشرف على عديد المؤسسات الجامعية اللي قلنا 17 مؤسسة، لكن دورها تعليمي أكاديمي، لكن دورة اجتماعي ثقافي اقتصادي. ولكن الكلام
1: صحيح، احنا كما قلت قبيلة يعني جامعة سوسة هي جامعة مسؤولة اجتماعيا
0: responsible.
1: هذا الشعار نتاعها كي نشوفوا يعني العلم نتاع سوسة نتاع جامعة سوسة باش نلقاو فيه اللوغو وباش نلقاو فيه سوسة مسؤولة جامعة سوسة مسؤولة اجتماعيا. نحن دور الجامعة قبل كان دور الجامعة مرتبط بالتعليم أكهو يعني باش نقريو، ومن بعد وليت فما الأبحاث
0: أكيد
1: وليت لانسينيومون سوبيريور سي لانسينيومون سوبيريور اي لا ريشيرش سيانتيفيك. من بعد فما يعني البعد الثالث ولا لو ترويزيام بيليي دو لانسينيومون سوبيريور، ما عادش واقف على الاعمده الزوزه ذوكم، هي ولات فما اون ترويزيام ديمونسيون اللي هي لا ريسبونسابيلتي سوسيال والدور الجامعه اللي باش تلعبوا في المجتمع نتاعها. هي الجامعه راهي المحور نتاع المجتمع كيما قلت قبيله. يعني تو شكون تكون الجامعه؟ هي الجامعه قاعده تكون في الكوادر في الكوادر
0: كوادر المستقبل
1: يعني المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، وهذا يعني في جميع المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال الطبي، في المجال
0: الادبي،
1: في الادبي،
0: العلوم
1: الإنسانيات، في يعني هذوما كلهم هذوما الكوادر نتاع البلاد التونسية اللي مستحقت لها البلاد التونسية. بيان سور راهي سوسة تكون تشع في المنطقة نتاعها، لكن على تونس كاملة على خاطر اللي يقرأ في سوسة راهو مش با فورسيمون باش يقعد كان في سوسة، راهو باش يمشي. عندنا تو شكون قرا في مثلا في العلوم الاقتصادية وهو توا هكا في تونس والا في الجنوب والا في فرنسا. والحق هذاك ذيك زاد موضوع اخر اللي نحن كيفاش تونس بصفه عامه ولات تشع على على الانترناسيونال. وهاك تشوفوا احنا توا كيفاش
0: الطب
1: اللي خارجين زملائي والاساتذه والمهندسين والكل كل الميادين الكل والباراميديكال مثلا لي زانفيرمي اللي هما يعني مطلوبين برشا في سوق الشغل على النطاق العالمي والعديد من الـ يعني الاختصاصات الاخرى.
0: سمعتي هو الاعتراف الخارجي بالكفاءات التونسيه
1: اي والاعتراف
0: لانه كي تشوف انت في فرنسا او في المانيا او في غيره كي يحكيوا على الكفاءه التونسيه ما يقولوا عليها كان حوايج ايجابيه. رغم للاسف انه تونس تكون فما ناس يقول لك علاش يخرجوا لبرا، هذه مثالش هو تونسي تونسي وين يمشي تونسي مش يقعد تونسي. دونك هذاك عنده دور
1: المسؤوليه الاجتماعيه هو شنو الدور اللي تلعبه الجامعه في المنطقه نتاعها وفي يعني في المحيط الاجتماعي يعني لونفيرونمون بروش اي بوي لونفيرونمون اي سون امباكت زاد كيف كيف لونفيرونمون دون توت سي ديمونسيون. احنا يعني كي نشوفوا مناهج التعليم راهم ما مش نعملوا يعني اون فورماسيون هكاك اعتباطيا، رانا نشوفوا سوق الشغل. كي نشوفوا سوق الشغل سي تادير رانا باش نشوفوا نكونوا على اتصال مع يعني مع المعامل مع لي غروند ستركتور في الجهه ولا خارج الجهه، ونشوفوا شنو الحاجيات نتاعهم والمتطلبات نتاع سوق الشغل، ومن بعد احنا نعملوا منهج والا اون فورماسيون ادابتي للبوزوا.
0: هو التوجه تاع الوزاره توا هو لومبلويبيليتي،
1: سي لومبلويبيليتي تو تافي
0: تكوين من اجل غدوه انه الطالب اللي
1: حاجه اخرى
0: تلقى تكوين يلزم يلقى في سوق الشغل بلاستو.
1: هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يا اخي الجامعه والاساتذه اللي فيها راهم سو سون دي زيكسبير
0: absolument.
1: يعني تو لي زونسيون سون دي زيكسبير دون لور دومين، وهذاك اللي حاجتهم به في البنوك في الشركات الكبرى
0: في كل المجالات.
1: خاطر الاستاذ الجامعي هو استاذ مختص في التعليم في التعليم في المجال نتاعو، لكن هو اكسبير اوسي. دونك هذاك عندنا الاكسبيرتيز،
0: عندنا خبراء توانسة على مستوى الدولي
1: على مستوى عالمي.
0: لو سمحتي يا السيدة ألفا احنا مش نعمل استراحة موسيقية، سيسام مش تقدر علينا. هادي جويني، شكرا جزيلا.

0: نعود للنصف الثاني من الحصة متاعنا منارة تونسية مخصصة هذا المساء لجامعة سوسة. وكما قلنا في الأول به الأستاذ لطفي بالقاسم رئيس جامعة سوسة يعتذر لأنه عنده التزام آخر، لكن معنا الأستاذة والزميلة والصديقة والأخت ألفة بوعلاق اللي هي أستاذة جامعية وهي نائبة رئيس جامعة سوسة، ومعنا بالهاتف أيمن حسن. يا أيمن اليوم جامعة سوسة
1: مساء النور. أنا موجود، يبدو أنه فما لخبطة في الخط. يا عمار تحية ليك ولكامل الفريق والسيدة ألفة.
0: شكرا. لك الكلمة حول جامعة سوسة.
1: والله أنا مع الحق وأنا تعرفوني أنا جامعة المنستير، لكن في قلبي وروحي في سوسة، ويبدو أنه فما برشة جديد سيدة ألفة، وأنت عندك النبع كله، يعني عندك النبع سيدة ألفة بوعلاق وتسأل فيه على جامعة سوسة. أنا متأكد حسب الأخبار اللي نشوف فيها وحسب المعلومات اللي عندي اللي ما شاء الله قاعدين تمشيوا من نجاح إلى نجاح ومن تجاوز إلى تجاوز، بمعنى يعني تتجاوزوا في الموجود وقاعدين تحققوا في منجزات كبيرة، ويعطيكم الصحة.
0: شكرا يا أيمن. لكن أنت صحيح تنتمي على مستوى العمل اللي في جامعة المستير، لكن أنت تعصلت على شهادتك العلمية من جامعة سوسة.
1: والله المشكلة
0: من كلية أداب والعلوم الإنسانية.
1: هو ابن البار نوعا ما. يا عمار خليني نفسرها هذه. أنا تحصلت على البكالوريا سنة 2000 في معهد حمام سوسة، وبعدين التحقت بقسم الفرنسية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، حيث تحصلت على ما يسمى الدوغ أنا ذاك، يعني الدوغ أليبوك، يعني هو سنة أولى أو ثانية، وبعد نجحت في مناظرة الدخول إلى المعلمة العليا، وهذا شرف كبير لأنه من سوسة نجحنا زوز أنا والصديق الأخ الأستاذ غسان البريري، ونشكر دوز من منوبة، واحدة من جابس وواحدة من معهد العالي للغات بتونس. هقولك معناتها باش نوريك اللي سوسة ومنوبة كيف بعدين تحصل على التبريد. بعد التحق بجامعة المنستير كمبرز وكأسيستان كمساعد للطالب العالي، لكن انت تعرف كملت الدكتوراه بتاعي تحت إشراف الأستاذ نزار بن سعد في لجنة رأسها منصور مهني، وانت كنت مقرر فيها في عمار مع مجموعة من الجامعين المرموقين في جامعة سوسة، لسي رضوان البريكي، لسيدتي بطبيعة ابتسام بوسلامة، وتحت إشراف سي نزار بن سعد البروفيسور نزار بن سعد، وتحصلت على الدكتوراه سنة 2025. صحيح يعني أنا بالدبلومات بتاعي من أولهم لآخرهم في سوسة افيك اون انترميتون ديزون تبريز في تونس والماستير في فرنسا. يعني لكن انتم تحكيوا على جوانب اخرى، على الجوانب اليوميه اللي جامعه سوسه والانجازات اللي قاعده تتم، وانا بعيد عليها هذه الحق بتعرف معني.
0: مش مشكل.
2: تقعد ديما ولد سوسه سي ايمن،
1: ولد سوسه وديما في عينيا
0: وتشع على سوسه وعلى غير سوسه.
1: يعني انا هبطت الوصله التي تجمع بين سوسه والمنستير باذن الله.
0: شكرا ايمن. نعود الى الأستاذة ألفة بوعلاق، واليوم مش نحكيه على حاجة مهمة جدا، لأنه اليوم الطلبة أو التلامذة اللي تحصلوا على البكالوريا، يعني هم تحصلوا على شهادة ختم الدروس الثانوية وسيلتحقون بالجامعة، وعادة ما يسمى بالوسط يعني ولاية الوسط عندهم أولوية هي جامعة سوسة. فأولا كيفش يكون مشجعهم باش يجيوا الجامعة هذه بكافة الاختصاصات، وماذا أعدت جامعة سوسة لأولا التعريف بالاختصاصات المتعددة في جامعة سوسة بالمسارات المتعددة وبالاستقبال وبالمبيتات، وباش يكون الولي على علم وعلى بينة أنه غدوة بنته أو ولده كيف يجي يقرأ في سوسة عنده عديد الفرص على مستوى الأكاديمي، على مستوى الإيواء، على مستوى كذلك يعني الإشاع الثقافي، وعلى مستوى الإحاطة الاجتماعية وإلى غير ذلك.
2: أنا نحب نقول لسي أيمن مرحبا بك سي أيمن مصاب من قبيلة معنا وإن شاء الله نتقابلوا المرة الجاية يعني فيس تو فيس كما يقولوها تكون معنا إن شاء الله. والحاجة الثانية نحب نتقدم تهنئة الحارة للناجحين في البكالوريا، الحق نسبة باهية في النجاح في الاختصاصات الكل. إن شاء الله زاد العقبة للي قاعدين يعديوا توا في دورة ولا قريب يعديوا دورة التدارك، وإن شاء الله بالتوفيق أي قريب قد يعديوها وإن شاء الله بالتوفيق. ويعني نعرفوا اللي فرحة الباك في تونس راهي فرحة كبيرة، واللي هي عرس يتسمى اللي يعني كل العائلات التونسية تبدأ تستنى فيه. وهذه يعني سي حاجة يعني يظهر لي سبيسيفيك للتونسي سبيسيفيك التونس.
0: أنا لاحظ أنه المجتمع التونسي ما تكون عليه، لكن الفرحة بالنجاح ما يظهرش حتى فرحة.
2: هو خطر، هي ثقافة دخلت عندنا الضبط. ثقافة الدراسة راهو خطر كيما قلنا من الأول، احنا توا أولاد المدرسة العمومية التونسية من الابتدائي للثانوي للتعليم العالي، هذا يعني رسخ في الذهن متاع التونسي ثقافة الدراسة.
0: وهك علاش عندنا ربع المجتمع في المدرسة والتعليم،
2: ما فماش واحد ما يقريش ولاده، ما فماش واحد ما يصرفش على ولاده، ما فماش واحد ما يبداش يستنى بالدقيقة والدرج في البكالوريا، اللي هي راهي البكالوريا سي اختتام مرحلة باش نحلوا بها مرحلة أخرى، اللي هي مرحلة الهامة في الواحد. ما نقولوش المرحلة الأخرى، هي إعداد للمستقبل للحياة المستقبلية. لذلك اختيار الـ يعني
0: المسار
2: اي ولا
0: التكويني.
2: المسار التكويني هذا مهم جدا مهم جدا. نعرفوا اللي احنا توا الدراسة في تونس يعني لو شوا معمول على بسكور، هذاك خاطر سي لو شومان كي ايتي ادوبتي بار لا تونسي من قبل، يعني ما نجموش توا بور لو مومون حتى
0: كان اكثر عدل
2: باش يكون اكثر عدل. اما اللي خذ اكثر من اخته ولا من خوه باش ياخذ الحاجه اللي لا سي تان سكور ناسيونال. الناس كلها شفنا كيفاش تحرص وتسهر على ان ولادها يتحصلوا على المعدلات الهامه باش يكون السكور نتاعهم يعني مرموق باش ينجموا ياخذوا الشعبه اللي يتمنوها. اما هما راهم الشعب الكل سوفال، راهم المجتمع il est composé par toutes sortes de compétences. يعني ما نقولوش انا ما نحبش نقول فما شعبه خير من شعبه، راهو نحنا المجتمع نتاعنا ما نقولنا نحنا قبيله الجامعه راهي مجتمع مسافر. المجتمع نتاعنا il a besoin de toutes les composantes مش طبيب والمهندس برك، راهو حاجتنا بالانفورماتيسيان اللي توا مهم جدا، الانفورماتيسيان حاجتنا بالفيزيسيان حاجتنا بال لي زومانيتي دونك لي بروفيسور لي لانغ لي
0: الانسانيه والاجتماعيه
2: العلوم الكل العلوم الكل مهمه. ما فماش شعبه خير من شعبه، اما فما قدرات وفما دي كومبيتونس مختلفه من عبد العبد. احنا كلنا يعني ما فماش واحد يشبه للاخر، فما دي توندونس واحد تلقاه ينجم يعني يقوم بالعمليات المشعبه والكبيره يعني لي ماتيماتيك، وفما الاخر ماذا عنده لا ليتيراتور وينجم التخطيط نتاعو تبدا تقرا في شنو اللي يكتب فيه بالله تعمل عليه كيف ولا شوية يعني شعر ولا بالنسبة زيادة كيف يعني العلوم الكل الحق
0: يعني
2: نحن
0: هو
2: مش نحن حشتنا بها.
0: لو تسمعني
2: اي فضل.
0: فما ثلاثة حواج نحب نذكرها. أولا أنت ذكرت فرحة التونسي بالنجاح، احنا في حومتنا ولا في بلادنا ولا في منطقتنا نشوفوا هكا تزغريتا هكا المرأة اللي تزغرت على خاطر بنتها أو ولدها نجح، ذيك تعبر على أكبر فرحة، والفرحة هذيك تنم على حاجة معينة اللي هو راهو النجاح عنده قيمة مهمة في البلد. هذه النقطة الأولى
2: بالضبط.
0: النجاح ما معنى النجاح؟ النجاح هو الانتقال كما ذكرت أنت من مرحلة إلى مرحلة. وأنا عندي قولة أقولها للطلبة متاعي، المهم مش في النجاح بركة، هو في اختيار الشعبة، لأنه اختيار الشعبة اللي تنجح فيها واللي تلقى فيها روحك،
2: نجم تلقى فيها،
0: اللي تلقى فيها روحك، وهذا المهم.
2: لوموكلي
0: مش خاطر للأسف في اليوم عن الأولياء عندهم ضغط كبير على الأبناء من أجل توجيههم إلى شعبة أو شيء. لا لا، خليه التلميذ اللي هو تقريبا عمره 19-20 سنة يتحمل مسؤوليته في اختيار الشعبة اللي هي تتناسب معاه،
2: خاطر هو
0: مع مداركه، مع هويته، مع شخصيته، وينجح فيها. لأنه كي ياخو شعبة وينجح فيها خير من ما ياخو شعبة وما ينجحش فيها.
2: كما قلت لك يعني انت واللي كومبيتونس، انت وشنو اللي يعني
0: هو التلميذ يعرف روحه،
2: شنو اللي يحب
0: التلميذ يعرف روحه،
2: نخليوهم على راحتهم التلامذه على خاطر هما يعرفوا رواحهم، يحب الشعبه ولا يحب مثلا الانفورماتيك، تا ولا اغلبيه مش باشين للانفورماتيك ولا
0: راهو الانفورماتيك مش مخصوصه بالعلوم،
2: مش مخصوصه بالعلوم
0: الاعلاميه، يعني في الاداب، في الجغرافيا، في التاريخ، في الحقوق، في كل شيء موجود الاعلاميه. يعني
2: باش نرجعوا للكيستيون تاعك يا عمار، شنو حضرت الجامعات التونسيه بالضبط. على خاطر هي راهو هذايا حارس عليه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي قامت بجهود جباره، يعني بالجامعه خدمنا على تطوير البرامج، خدمنا عليهم باش تطويرهم وتاهيلهم وتناسقهم مع سوق الشغل. هذه الخدمة هذه يعني العمل الجبار هذه تعمل في السنة الجامعية باش
0: 2025
2: في السنة الجامعية، بدأ من سبتمبر حتى من قبل هو، أما بدأ مكثف يعني الخدمة بدأت مكثفة من الموادو سبتمبر حتى الأفريل. وباش حضرنا المناهج الكل 1204 عرض تكوين جديد أو مجدد
0: على مستوى الجامعات،
2: على مستوى الجامعات التونسية الكل أحدثوا يعني وقع تأهيلهم. في سوسة عندنا أببخي 100 عرض اختصاصي، عرض مؤهل أو مجدد، يعني كان يا إما قديم وقع تجديد وإلا جديد.
0: وهذه تحية للجان في كل مؤسسة اللي خدمت من أجل وبيان تأهيل المسار الموجود أو خلق مسار جديد، هذه مهم جدا. لأنه راهو الأستاذ الجامعي مش كان يقري درس ويروح،
2: الأستاذ الجامعي
0: عنده دور،
2: عنده برشا أدوار. أستاذ الجامعي هو عنده التدريس، هذاك راهو فيه برامج
0: تعتير،
2: البرامج هذاك راهو يلزم يكون متناسق مع برامج أخرى، يلزم يكون تابع لي ريكومونداسيون ناسيونال اي انترناسيونال، يلزم يكون توا عنده يعني يكون مطابق لجودة
0: التعليم،
2: يكون بمواصفات الجودة يعني دو كاليتي. توا في بعض الشعب يلزم يكون اكريديتي كما قلنا قبيلة، يعني ما يكون معتمد،
0: واللي مش اكريديتي نحاول باش يكون اكريديتي.
2: توا قاعدين احنا في جامعتنا ان يكون باش نحاولوا باش formation يكونوا يعني pour avoir plus de formation accréditée de plus en plus. وهذا يعني يكون accrédité كما قلت قبيلة راهو c'est une formation qui a une reconnaissance internationale. والأستاذ الجامعي كيما والجامعيين نتاعنا راهم هما اللي كانوا موجودين في اللجان الكل، في لجان الجودة، في لجان الاحداث
0: التأهيل
2: وإلى إعادة تأهيل المسارات الجامعية موجود زادة كيف على خاطر ما نعرفوا احنا لا فورماسيون مربوطة زادة بالغوشيخش دونك زادة كيف في التأثير الجامعي، ومن بعد يكون يعني فك الإحداثات الجديدة ولا مواكبة التطورات الجامعية وإلا يعني البحثية تكون موجودة في التدريس، وهذاك الكل عمل جبار. الاستاذ راهو كيما قلت مش عنده شكل اللي كالكوزور اللي باش يهز،
0: مش
2: فونكسيونير، راهو اللي يخدموا الاستاذ قبل ومن بعد الدرس راهو عمل جبار، وديما عنده التقييم الذاتي وعنده التقييم اللي يقوم به في الـ في الـ في الـ في الـ في القسم زاد كيف كيف، والتقييم تاع البروغرام نتاعو الكل، خاطر راهو الاستاذ يقيم وهو يعمل التقييم الذاتي وهو مقيم. يعني فما لي ايفالواسيون سون ا تو لي نيفو،
0: اوتو ايفالواسيون ايفالواسيون دو لوتر،
2: هو يعمل التقييم تاع لي كونيسونس، يعني سي سون لي ايفالواسيون دي زابرونون هكا، يعني البيداغوجيا جديده ديما ما نعرفش نحكي على المتعلمين، ابرونون متعلمين، وهو يقيم، هو بيدو مقيم من طرف الزملاء من طرف لي زابرونون زاد بيدهم.
0: لا نوفيل
2: بيداغوجي، وزاد كيف كيف اللي درس فيه هكا الدرس زاد كيف كيف يتقيم، والبروغرام الكل مقيم، والانستيتيوشن كلها مقيمه. دونك نحن دخلنا فك سكون ابل لو سيركل دو يعني هذايا تاع ديمينغ، لا رو دو ديمينغ اسمها بي دي سي اي. دونك اون بلانيفي، on passe à l'action, on évalue et on revient pour améliorer. L'amélioration, comme tu dis, c'est une roue, c'est la roue de Deming. D'ailleurs, le Berah Park fait collier tout le temps, puis le collier, les un intérêt se fait. Amena, le programme le col, ou qu'on a le colna, col mudarres muqayem, من طرف لي زابرونون، من طرف لي ستوديون دو ميدسين، وعندنا التقييم وتقييم الماتير اللي نقريو فيها، احنا نقولوا تيم اي سيستيم، السيستيم كل مقيمين، وتشوف لي زيفالواسيون تاع لي ستوديون، يقول لك راهو مثلا هذه فيها برشا قرايه، هذه راهو ماذا بينا كان ما تكونش اون كور ماجيسترال، تكون اون انسينيمون ديريجي يعطي. ونحن كي عملنا التقييم هذاك الكل شفناه بيان سور، خذينا بعين الاعتبار شنو قالوا لنا لي ستوديون باش العام الجاي اون فا ريكتيفي اي اون فا اميليوري. يعني الاستاذ هو يحضر الدرس ولا الدروس، البروغرام تاعو
0: يمشي، البروغرام برنامج ساعة،
2: ومن بعد اي حضر برنامج ويحضر الدروس نتاعو، ومن بعد ويحضر الطرق المنهجيه زيدا مغاطر تاع لابرونتيساج ولوتو ابرونتيساج ولابرونتيساج سنتري سور لي ستوديون، سي سا سكي ريكوموندي. وعلى هذاك ولينا ناخذو في لاكريديتاسيون، ومن بعد هو بيدو يقيم الاتيديون، وبعد هو راهو عنده شكون تحت، يعني تحت المجهر، هو بيجو تحت المجهر يعني نقيموه. والمدرسة الكلها يعني الانستيتيوشن كلها مقيمة، يعني هذايا جديد في الثقافة متاعنا، في ثقافة التعليم العالي.
0: تلامذة اللي جايينكم الجامعة سوسة،
2: نحن تلامذة توا، احنا جامعة سوسة وافقنا انهم باش يجيونا حوالي بين 6500 و 7000 تلميذ جديد نوفو باشولي. بيان سور مازال توا يعني قداش مازال، خاطر ما عندناش يعني الارقام، يجيونا من هنا القائمات، يجيونا من هنا الاوت، من بعد لا ياخذوا يعملوا الشوا نتاعهم
0: تقريبا. هذا
2: نحن اللي وافقنا عليه في الوزارة، هما خاطر تعرفوا نحن ما عندنا لي كاباسيتي داكوي، ما نجموش نجيبوهم، خاطر باش تولي من بعد الامباكت نتاعهم نيجاتيف سور لا كاباسيتي سور الحياة الجامعية. وين باش نحطوهم، كيفاش نحاولوا نحن يلزمنا نوفروا لهم
0: المقاعد والمسكن
2: المسكن والسكن اللائق زادا كيف كيف، يعني لونفيرونمون ادكوا بور ان ايبانويسمون يونيفرسيتير، ماذا بينا يكونوا زادا مرتاحين، ويكون حتى التدريس المدر يعني لونسينيون مرتاح وهما مرتاحين، ما نبداوش عندنا دي سال معبين. ويولي وقتها حتى
0: فما دي نورم فما
2: دي نورم ريسبكتي يعني من لذلك احنا توا عندنا ابوبخي يعني نجموا القدره نتاع
0: جامعه
2: سوسا سي ابوبخي انتر 6500 و 7000 طالب ريبارتي كي سيرون ريبارتي سور لي 17 ايتابليسمون عندنا الاختصاصات الكل عندنا الاختصاصات الطبيه والشبه الطبيه عندنا ال ليكول ناسيونال دي انجينيور
0: عندنا
2: الانسانيات وعندنا لي سيونس جوريديك الاقتصاد والتصرف عندنا نحن نعرفوا اللي سنا الشعب هذوما اكثر
0: شعب
2: اللي استقطبت واكثر زاده نسبه من الناجحين منها. عندنا زادة التكنولوجيا علوم التكنولوجيا اللي هي موجودة في الـ في, في, في في في أربعة ولا خمسة مؤسسات. دونك عندنا يعني الحاجات الكل يعني الاختصاصات الكل متواجدة في جامعة سوسة ونحن يعني نستناو يعني كما العادة نحضروا قاعدين نحضروا في السنة الجامعية مازلنا ما سكرناش السنة الجامعية 25-26 لكن او ميم طون قاعدين نحضروا في السنة الجامعية جديدة. فما كيما قلت قبيلة دليل التوجيه الجديد موجود دونك تنجموا تشوفوه للناجحين. فما
0: تتمعنوا مليح مليح وتشوف سكور نتاعك يوصلك ولداك.
2: لكن ماكم تعرفوا اللي فما كل عام جامعة سوسة كيما الجامعات الاخرين يا اما على السيت نتاعهم نتاع الجامعة والا نتاع لي زيتابليسمون راهو فما دي فيديو بروموسيونيل موجودين يحكي على الشعب هذوما. يعني
0: هو المهم تدخل على السيت تاع الجامعه جامعة سوسة ولا اي جامعه وتتبع تلقى المعلومات الكامله.
2: والحاجه الاخرى سي عمار ويعني كيف المستمعين اللي نهار 15 و16 جويليا باش تكون عندنا اليوم الوطني
0: اليوم مفتوح
2: اي يوم مفتوح اليوم الوطني للتوجيه الجامعي اللي هو باش يكون من 8 نتاع الصباح حتى للعشيه في كليه الطب في سوسة كيما العاده
0: بالنسبه لسوسه في كليه الطب سوسه في الجامعات الاخرى كل جامعه كيفاش
2: فما في تونس في تونس مثلا تتعمل في سيتي دي سيونس فما في في في صفاقس
0: المكان اللي نجم
2: انت ولا اي
0: بالنسبه لجامعه سوسه اللي يحبوا يتوجهوا لجامعه سوسه هما يجيو لكل الطب بسوسه
2: يوم 15 و16 جويليا من 8 صباحا باش يكونوا الاختصاصات يعني المعهد
0: والكلهم
2: موجودين وباش يلقاو غاديك اساتذه وباش اداريين وحتى الطلبه يكونوا موجودين باش يوجهوهم يحكيو معاهم
0: يسهلوا
2: باش هما يفهموا شنو العلوم والاقتصاد مثلا اش تعطيهم وشنو الدبلوم شنو سورتو هما شي يحبوا صغار الافاق نتاعهم فيها يعني ان امباكت والا لا فما فيها تشغيليه والا ما فيهاش وهذا حق من حقوقهم اما الحق كيما نقول ونعاودوا راهي الشعب الكل مهمة يلزم التلميذ يعرف روحه شنو ما اللي كومبيتانس متاعه هو شنو اللي يحب على خاطر وقت اللي إنسان يمشي يختار يعني اون سيكسيون اللي يحبها راهو باش ناجح فيها 100% أما كان باش نحن الأولياء نبدأ نوريونت لأولادنا راهو باش نجمو حطموا لهم يعني معنوياتهم ودونك نصيحه للاولياء خلي نعاونوهم اولادنا وصغارنا
0: اما ما نجبروهمش النقطه الاخيره يعني نذكروا اللي يوم 15 و16 جويليا باش يكون الموعد بكل الطب بسوسه لكل الناجحين في البكالوريا لحضور يوم مفتوح للتوجيه الجامعي على مستوى جامعه سوسه. شكرا لك سيدتي أنثى، شكرا للفريق التقني، شكرا لجوهر أفهم. ننهي اليوم الموسم 2025-26 ونلتقي في السنة القادمة يعني 26-27. شكرا للجميع، شكرا للمشاهدين ولمشاهدي ومستمعي جوهر أفهم، وشكرا لكم جميعا. تصبحون على خير.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يؤدي وفد تونسي يترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج مراد بالحسن زيارة استكشافية إلى السنغال، وتهدف الزيارة إلى عقد لقاءات مع الأطراف السنغالية المعنية والاطلاع عن كثب على الأوضاع الميدانية قصد استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها السوق السنغالية، ولا سيما في قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وبقية القطاعات ذات الصلة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. وفي هذا الإطار، تم يوم أمس استقبال الوفد مرفوقا بسفير تونس بالسنغال رشيد السعيداني من قبل وزير الصناعة والتجارة السنغالي أو سيرين غيبي دوب، الذي أثنى عن هذه الزيارة مؤكدا أنها من شأنها الإسهام في وضع إطار عملي لتجسيم المحاور الكبرى للتعاون التونسي السنغالي. كما كان للوفد لقاءات مع مسؤولين سنغاليين رفيعي المستوى بوزارتي الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب اجتماعات مع عدد من المديرين العامين ورؤساء الهيكل الاقتصادية والاستثمارية على غرار الوكالة السنغالية للنهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمارات والمشاريع الكبرى، فضلا عن ممثلين عن منظمات الأعراف من بينها الكونفدرالية الوطنية لأرباب الأعمال في السنغال والمجلس الوطني للأعراف. تقرر في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة المرورية ببنزرت الملتئم اليوم بمقر الولاية تنظيم سلسلة حملات جهوية للفحص الفني العرضي للعربات ولتسجيل الدراجة النارية، وذلك بداية من شهر جويلية وحتى نهاية

0: إيران حذر الحرس الثوري من أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون سوى عبر الممرات التي يحددها، وأن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معه غير مقبول وينطوي على خطورة. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلية رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، ثم يكون عامة قليل السحب ببقية الجهات. درجة الحرارة تتراوح بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هذه الليلة قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: أول بنوك مقرفة بالله جاء وقت الشهرية بالضبط تعملها بالعالي يعني بشري ناس كل تقن غرف حق معاهم يقول يخطوا شوية هم فاش يأخذوا 3 ملايين ونصف ولا 5 ملايين ولا 4 شوية عليهم يا مقاعدين اجدوا فلوسكم البنوك وحلوا في البريد أو الجو بريد يعطيهم الفلوس للمتقاعدين الوقت البنك شو نعملوا بها مش لازم عطلوني كاك على الفايدة هذا كلام هذا قالوا نحبوا على الزيادة تنتوم كلكم زيادة وتخدموا لبس عليكم أموركم نظم وشيخير في واحد مكيفات وعالم ودنيا وتحبوا على الزيادة شوية عليكم 3 ملايين 3 ملايين ونصف والبعض ياخذ في 4 هذا كلام هذا يتوى سكين الشعب التونسي وراه
3: لا ورقة بنك كاش يجيبوا فيهم يقولوا لعبة على الصفوف يلوحوا فيهم ويحطوا فيهم ناس يحطوا للضوء ويراهم مرتين وقت المية ورقة ضوء ما قيتهمش وبعد ذلك يقولوا وين هو الضوء فيهم يخلصوا شعبة الضوء.
4: السلام عليكم جوهرة فهم بالله إلا هذا نتاع الإدارات هذه نحب بوه وين باش توصل تتصور تو سيرفيس دي مين نتاع سوس نتاع حمام سوس نمشيو تو الجو 11 غير درجة تم يقول لك الماكينة سكرت هي ماش نقبلوا حد شيء ماش نقبلوا براءة غير ماضي ساعة ونص ما عندناش مين شنو الحكاية تو الإدارات مازلنا تو متخلفين للدرجة مازلنا تو مستعبدوا فينا ما فهمتش معناها يعني إدارة تسكر في بلاصة في بلاصة أخرى تسكر نص نهار ونص ويرجع ماضي ساعة ونص اش معناها يجيك 11 يقول لك أخويا سكرت هي تو براءة غير ماضي ساعة ونص ما تدقشوش ما حتى كلمة أخرى
5: من محمد الحاج يوسف النائب المحلي عن عماد بنان الجوفية نداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم تدخل وفتح تحقيق جدي في طريق التعاطي مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين مع ملفات المواطنين بمدينة بن وذلك على خلفية التعطيل المتواصل لمطالب الربط بالكهرباء ومشاريع تقوية الشبكة في عدد من الأحياء رغم طول الانتظار وتعدد المراسلات. لقد قمت بمطالب تدخل منذ 26 أوت 2020 لم يقع أي تدخل عملي أو تقديم حلول جدية للملفات العالقة ومن بين الأمثلة الموثقة لملفات الربط بالكهرباء التي ما زالت معطلة رغم مرور أشهر طويلة على إيداعها. أذكر الملف عدد 66-87-085 باسم محمد وجد البناني خالص بتاريخ 14 مارس 2025. وهذه الملفات ليست سوى نماذج من عشرات الملفات العالقة.
6: أنا مواطن من قليبيا روتريتي البارح بلوكيو الكارتة متاع الديستريبيتور معناها واحد شهريته تصبت ما نجمش يجبدها. أنا حبيت نوصل صوتي لجوهرة اف ام خاطر رئيس البرنامج هذايا في التو في التليفون فهمني ماذا بيا نحب نعرف أنا يفهمني علاش بلوكيو الكارتة فهمت أنا من قليبيا
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
8: تسمع خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان.

10 دقائق بعد 9 تاع الليل. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. هذه جوهر اف ام، هذه حلقه جديده من خواطر، هي الحلقه الاخيره لهذا الاسبوع. اليوم الخميس 25 جوان 2026، حلقه نتواصل فيها معكم من توا حتى للعشرة تاع الليل. واليوم حلقه استثنائيه بامتياز، لانه اليوم نحكيو ونكشف التفاصيل ونفتح الستار لأول مرة خاص وحصريا في برنامج خواطر للدورة الجديدة لمهرجان سوسة الدولي. نحكي على الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي لأول مرة. شنعرفوا البرمجة الخاصة بهذه الدورة، شكون الفنانين، شكون المسرحيين، شنية العروض اللي باش تكون موجودة في الدورة، تاريخ الدورة من وقتاش تبدأ إلى وقتاش توفى، كل كواليس تحضير هذه الدورة، حاضرين ولا مش حاضرين. مدير مهرجان سوسة الدولي معز كريفة ضيفي حتى للعشرة متاع الليل، بالإضافة إلى هو دو كاسكيت الحقيقة، لأنه اليوم عنا زوز ضيوف، إلى جانب مدير مهرجان سوسة الدولي السيد معز كريفة يحضر معنا، كذلك السيد مراد باشا هو مدير ليالي المكنين، وسنكتشف ماذا أعدت المكنين للناس اللي يمشي يمشيوا المهرجان المكنين وليالي المكنين. هل البرمجة حاضرة ولا لا؟ العروض حاضرة ولا لا؟ العقود صحت ولا لا؟ الكونتراتوات مريقلة ولا لا؟ شنو العراقيل اللي تعرفها المكنين في برمجة عروض في ليالي المكنين؟ ولكن الكاسكيت الثانية والأبرز هو أنه السيد مراد باشا هو بالأساس القائد لفرقة التخميرة. التخميرة هذه عرض تعمل في مهرجان سوسة الدولي يمكن توا 12 13 14 سنة التالي، والله ما نذكرش آخر مرة تعمل في مهرجان سوسة ما مدة طويلة. وخل نبدأ أنا من المقدمة نكشف ميشيل تفاصيل عن سوسة الدولي في دورته 67 صائفة 2026. التخميرة تعود ولكن بشكل جديد وبثوب جديد وبكسوة جديدة وفنانين جدد. التخميرة موجودة، دونك نحكيه على عرض التخميرة اللي بيش يكون موجود في مهرجان سوسة الدولي، إلى جانب أنه بيش نكشفه كل البرمجة حصريا لأول مرة، برمجة مهرجان سوسة الدولي في حلقة اليوم. هذه خواطر، واليوم هو اليوم العالمي لرجال البحر، ذلك علاش اخترت لكم وديع الصافي. أهلا وسهلا، حلقة من إخراج سامي ضويري، عدد وتقديم زهير الجيس على جوهر اف ام. خواطر.

0: في خواطر اهلا وسهلا مرحبا متواصلين حتى العشرة بتاع الليل محظوظ بحذايا زوز ضيوف من الحجم الثقيل استقبل مدير مهرجان سوسة الدولي معز كريفة اهلا وسهلا مرحبا سي معز
1: مرحبا بك يا زهير ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة جوهر اف ام شريكنا الإعلامي المتجدد لمهرجان سوسة الدولي
0: السنوي اللي كل عام يكون شريك موجود,
1: موجود
0: وحاضر حتى في البرمجة طبعا شوية نحكيه على الموضوع ده ولكن أيضا بحذينا سي مراد باشا أهلا وسهلا مرحبا
2: أخي زهير تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام فرحان برشا أني نكون في أول مصافحة إذاعية في إدارتي لهذا المهرجان في جوهرة في هذا بالحق الصرح الإعلامي الكبير
0: مرحبا بك دونك أنت اليوم تجينا بدو كاسكيت الكاسكيت الأولانية اللي هي
2: مراد باشا التخميرة
0: التخميرة بعد نحكيه على التخميرة وين التخميرة وأنا راني سبقت وقلت التخميرة تعود على ما يبدو زعمة تعود أولاد ونرجع بعد شوية للتفاصيل وأيضا
2: مدير الدورة الثانية لمهرجان ليالي مكنين الصيفية
0: الدورة الثانية لمهرجان ليالي المكنين
2: أي
0: بعد شوية تناخدوا التفاصيل وقتاش باش تكون الدورة حاضرة ولا هذا كله طو أما خلينا نبداو بشوية خلينا نبدا مع سي معز الساعة سي معز تحضير برمجة متاع مهرجان هو اسمه اقتلوا يصبح حي يوفى مهرجان الدورة 66 تبدا تخمم في 67 شنو الاعتبارات اللي تعتمدها باش تنجم تحقق برمجة متوازنة من جهة الجمهور عايز كده من جهة الفن الراقي عايز كده من جهة الثقافة والرسالة الثقافية عايزة كده فما برشة حاجات يزم تتلم في معادلة نجم ساعات تكون صعيبة برشة ومن جهة أخرى الإمكانيات المادية أيضا
1: صعيبة برشة برشة برشة معناها المعادلة بين ما يرغب الجمهور فيه بين التوجهات والسياسة العامة متاع الجمعية متاع المهرجان وبين الإمكانيات المادية وبين زادة مكان إقامة العروض
0: وبين يعني التصوير اللي باش تخليها الدورة على سوسة كلها لأنك باش تحمل مسؤولية أنك تتحدث باسم سوسة الدولي
1: بالضبط معناها هذه معناها شيء يثقل كهلنا الحمد لله كما قلت قبل ويصبحي معناها احنا كملنا الدورة 66 قعدنا تقريبا 3-4 شهور باش كملنا معنا كل ما هو إداريات والحمد لله انطلقنا في الأعداد للدورة 67 من آخر السنة الماضية والانطلاق الفعلي كان بعد الجلسة العامة التقييمية للجمعية في 15 مارس كنا تقريبا من المهرجانات الأولى في تونس اللي معنا قدمت ملفات الدعم للسلطة المختصة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات البلدية سوسة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة الولاية سوسة بدينا في الحملة مع المستشارين أطلقنا لابيلا كونديداتور يعني طلب العروض متاع اللي حب يعرض في مهرجان سوسة من 14 فيفري حتى 31 مارس ومعنا بدينا بكري برشا الحمد لله معناها جهودنا معناها بعد تعب شوية لكن معناها على الأقل المؤسسة الوطنية مشكورة لتنمية المهرجانات معناها وافقتنا على ملف الدعم تاعنا والمبلغ المرصود موجود توا في خزينة الجمعية بلدية سوسة مشكورة جدا جدا جدا على اللي قامت به مع المهرجان وقاعدة تقوم به مع المهرجان ومن خلال جوهر اف ام نحب نشكر كل إطارات وموظفي وأعوان بلدية سوسة اللي قاعدين يقدموا فيه الفيت مهرجان سوسة على خاطر في الأخر نحب نخرجوا صورة باهية المدينة سوسة وعندنا في الصيف أجواء متاع فرحة حاولنا أونجوا ليتيل أليغريابل في نطاق الإمكانيات المادية متاعنا في نطاق المشروع متاع الميزانية التقديرية متاعنا ما نجمش ندخل كاهل المهرجان بعروض كبيرة برشا اللي تخليني عاجز باش نفي بالتزاماتنا الجمعية كلنا الأخيان اللي في الجمعية أعضاء الهيئة المديرة واللي نتشرف باش نكون نخدم معاهم قاعدين نخدموا في جو عائلي في جو أخوي نتشاوروا جلسات اتصالات هاتفية والحمد لله كل حاجة ناخذوها معناها بالتشاور وبالتوافق وصلنا عملنا برمجة
0: قبل نحكيوا على البرمجة الجديدة وقبل ما ندخلوا في تفاصيل وإحنا الليلة نكشفوا كل التفاصيل على البرمجة ماكش تخبي شيء
1: إن شاء الله
0: كل شيء مدوه الليلة قبل ما نحكيوا التفاصيل عادة الإنسان الناجح يعمل تقييم لما مضى بشيبني عن نجاح ويصلح الفشل. تقييم الدورة 66 ماذا أفضع؟ إيش أعطاكم التقييم؟
1: يعطيك الصحة. وما تنجمش تبني حاجة جديدة إذا ما تقيمش حاجة قديمة، وناخذوا الحاجة الباهية والحاجة الخايبة نحاولوا نتجنبوها وإلى آخره. احنا عملناه التقييم تاعنا كان إيجابي جدا رغم الضغط الكبير اللي قمنا به في الدورة. يعني تقريبا مهرجان سوسة الدولي دورة 66 تم إعداده في أقل من شهرين.
0: في أقل من شهرين؟
1: عمناول
0: في أقل من شهرين؟
1: في أقل من شهرين. يعني
0: علش؟
1: الجلسة العامة الانتخابية متاع الجمعية صارت مخر شوية.
0: خلطوا
1: والذنب مش ذنب معناها السي محمد اللي وراء الجمعية نوجهله تحية من خلالكم لهنا، أما ذنب ما تعرف الكوميسار وكونت باش نجم يحضر التقارير وكل تحضروا مخر. جينا لقينا روحنا
0: في ظرف شهرين حضرت الدورة 66
1: يعني، وعملنا 25 عرض. عرض بركة الغاء معناها لأسباب خارج عن نطاقنا، تقريبا كل يوم عرض معناها باش نجم تحضر الأعداد المادي للدورة بالحجم ذاك، يعني من ناحية الليتيكي، من ناحية المستشارين، من ناحية معناها
0: الإشهار بيدو
1: الإشهار
0: الندوة الصحفية.
1: الصحفية يعني عملنا الندوة الصحفية تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام،
0: إمضاء العقود مع الفنانين اللي معناتها ما زالوا شهرين تلقى برشا فنانين خممت فيهم ولقيتهم سيء.
1: الحاجة اللي عملناها عمناول وأدخلناها هي الفونت أونليني اللي نجحت برشا ومش نعود نجدوها. صنعنا كتالوج اللي نعملوه ندوه للسادة الصحفيين قبل في الندوة الصحفية وعنده تقريبا 6-7 سنوات ما تمش إصداره سنة مش نزروه.
0: عودة الكتالوج من جديد.
1: عودة الكتالوج من جديد معناه على الأقل ياخذ فكرة. مستشارين جدد معناه أخذينهم ثم اللي عاد وثم اللي جاي جديد. قاعدين
0: دونك تقييمنا للدورة 66 تقول نظرا للظروف هي ناجحة.
1: شخصيا
0: فيها بعض الإخلالات اللي وقفتوا عليها وإلا لا؟
1: والله
0: كنت تحت ضغط كبير.
1: والله شوف خليني نكون صريح معك ومع السادة.
0: إخلالات تنظيمية، إخلالات مادية، إخلالات نتاع عقود ربما ما كانتش
1: تنظيميا من ناحية عقودنا الكل كانت مريقلة، ما عندناش حتى إخلال من ناحية التعاقدات نتاعنا مع الناس كل
0: الناس كل واضحة.
1: معناه كل مخدم مع مهرجان سوسة الدولي معناه خلص في وقته. البرمجة متاعنا مشيت كما عملناها. ثم
0: التنظيم الحضور الأمني.
1: زادة نحب نشكر من هنا زادة من المصدح وراو عادة راني ما نشكرش راني
0: لا يستحق الشكر على شليه معناتها لأنه فما ناس عملت مجهود.
1: عمناول بالحق خدمنا في تناغم كامل مع السلطة الإدارية والأمنية والحماية والبلدية ومندوبية الثقافة، خدمنا الكل في تناغم تام. وإن شاء الله تعود السنة كيف كيف بدينا الجلسات متاعنا وقاعدين ماشيين معنا اللي خدمناها مناول مش نعود نمشيو فيه.
0: قبل ما نحكيو على السنة
1: اللي رينا هو ثم عروض خذينا عروض، ثم ربما لو كان تتعود الدورة ثم يمكن زوز 3 عروض ما برمجوهمش.
0: ما كان جا عندك الوقت راك
1: لو كان جا عندي الوقت ربما
0: 3 عروض. علاش
1: زوز 3 عروض باش نكون
0: ما مشاوش ما جاهمش الجمهور؟
1: شوف هو راه الجمهور
0: الفنانين ما احترموش التزاماتهم
1: مش ملتزموش لا
0: العروض ضعيفه
1: الكونتينيو نتاع العرض ما كانش في مستوى انتظارات وتطلعات مهرجان سوسة الدولي. لكن نحب نقطه ناكد عليها ونقولها ديما في تدخلاتي الاعلاميه، راهو النجاح نتاع العرض فنيا مش بالضروره يقاس بالنجاح الجماهيري. كم من عرض جماهيري ناجح حضور جماهيري لكنه فاشل فنيا، وكم من عرض ناجح فنيا لكن فاشل جماهيريا. عمناول عندنا عروض كما كان في سوسة، لكن عندنا عروض اللي عملت البلان، عندنا عروض اللي عملت اشتر البلان، ثم عروض اللي الناس اني وقت اللي راه الحاجه اللي عمناول تحسب للهيئه المديره لمهرجان سوسة الدولي وليست لمعز كريفة، خاطر معز كريفة ما هو الا فرد من افراد الهيئه المديره. هو كونه العائله رجعت لمهرجان سوسة وقت اللي راه عائلات عمناول يجي يتفرجوا الأب والابن والزوجة والبنت يتفرجوا مع بعضهم في عروض معناها حاجة تفرح.
0: فمين ما بعضها تتلم وتجي
1: جميع العروض اللي برمجناها ما ثماش عرض برمجناها ما تفرجناش فيه. يعني كلها كيما نفس الشيء.
0: خرجنا ربحين خاسرين مديونين
1: شوف خرجنا شوية ديون لكن الحمد لله ديون
0: مقدور عليها
1: مقدور عليها وخلصناها وتوا نبداو في الدوره الجديده ومعنا حتى واحد يسالنا
0: يعني حتى
1: الدين الصغير اللي موجود معنا وفقنا ربي باش معنا اوفينا بتعهدات والتزامات
0: الحمد لله.
1: وذاك علاش داخلين معنا في اريحيه كامله من الناحيه الماديه
0: ان شاء الله. به ليل المكنين الدوره الثانيه دونك قاعدين نبنيو على دوره اولى. دوره اولى كيفاش كانت الساعه؟
2: دوره اولى كانت في سنه 2023 الحقيقة بطلب من السلطات المحلية والجهوية لغياب المهرجان وقتها الرسمي للمكنين اللي هو مهرجان سعيد أبو بكر بالمكنين. ما نجموش احنا في المكنين ما نعملوش مهرجان. سنة 2023 الحقيقة خذيت المشعل باش نقدم دورة. بدأت الدورة ديما الحقيقة في ظرف متأخر. في 2023 اخذتها في جوان ولا اخر جوان وانطلقت في 1 اوت. حتى السنة راني اخذتها متى اللي فاتت يعني عندي 20 يوم ولا 25 يوم ملي اخذت التعيين المهرجان.
0: علاش التاخير هذا ما تعليش؟
2: شوف هي فما اجراءات اخرى واستثناءات الحقيقه في توقف مهرجان سعيد ابو بكر معناها نجم ما ندخلوش فيها برشا لانه هي لا تعني الحقيقه جمعيه روافد اللي هي المنظمه اثناء المهرجان ولا تعنيني الحقيقه معناها لا تعنيني مباشره.
0: إشكال قضاء
2: إشكال
0: وعند القضاء يفضوا
2: وعند القضاء يفضوا
0: ولكن بسبب هذا يظل
2: قعدنا ننتظروا بالك يتحل الإشكال في إطار معنا حل الإشكاليات باش يتم مهرجان سعيد أبو بكر. لكن طوالت الحكاية عرف
0: فهمتوا اللي ما فهمناش
2: مهرجان كما قلت لك الحقيقه باقتراح من السلطه المحليه والجهويه قالوا علاش لا لانه عملوا المسارش مهرجان في المكنين قالوا ما نجموش نخليه مسرح ويطلق بالمكنين واحنا عندنا مسرح الحقيقه من اعز المسارح بالحق في الجهات معناها مسرح يتسع الى 2500 متفرج منفتح في فضاء مزيان برشا في وسط المدينه
0: مش علاش باش يقعد مسكر سيف كامل.
2: دونك خذيت المشعل كما قلت لك المره الثانيه 2023 الحقيقه لقي نجاح كبير في الظرف الوجيز هذاك. قدمت 9 أو 10 عروض جبنا فنانين افتتحنا بمحمد جبالي مرتضى الفتيتي رؤوف ماهر لطفي بوشناق زياد غرسة يعني الحقيقة معنا
0: أسماء كبيرة فنية تونسية
2: في دورته الأولى وحبيت الحقيقة يكون مهرجان في بدايته الحقيقة معناها ذا صيت كبير برشا. بعد النجاح هذاك الحقيقة حبوا من كما قلت لك المكنين ما تقعدش من غير مهرجان أعطوا الثقة فيها مرة أخرى خاصة الحقيقة بعد النجاح ذاك. خذيت في ماي المهرجان انطلقت بصعوبة الحقيقة خاصة كما قلت أنت بكري لأنه أي فنان الحقيقة نتواصل معاه يقول لي مراد راني معناها ملتزم بتواريخ هذه الأولى. اثنين ساعات احنا بحذنا مهرجانات أخرى في ولاية المستير عندنا 4 ولا معناها قريبة للمهرجانات قريبة للمكني معناها قصر هلال جمال مستير ساعات الفنان يقول لي لا مراد معناها التزمت بعرض معناها بحذاكم
0: مع جمال مثلا ما يجيش من بعد
2: يقول لي ما نجمش نكون زادة في المكني
0: نفس الجمهور باش تلقاه مشي
2: لقيت صعوبة في اختيار الفنانين لكن الحمد لله بدلت بعض التواريخ. كان المهرجان يتم افتتاحه 25 جويليا بدلت 24 جويليا كان يختتم يوم 13 أوت في عيد المرأة أجلناها ل 19 أوت وكما قلت لك التأجيل لأسباب
0: مش كل ليلة عرض
2: ما نجموش كما قلت لك
0: قداش من عرض
2: احنا ان شاء الله 11 عرض
0: البرمجة حاضرة ولا
2: ان شاء الله يتم الافتتاح بنبيها كراول يوم 24
0: لا لا تدخلش للبرمجة مازال بشوية خلينا خلينا هكاك نحرقوا المراحل تو بشوية بشوية نحكيو ساعة. فما سؤال خطير يقول عبد الرزاق الشابي وخطير جدا جدا عندنا راب في الدورة الجديدة متاع سوسة الدولي ولا لا؟
2: لا شابي صحيح
0: عليه؟
1: شوف اختيارات قلتها عمناول ونعود نقولها اختيارات الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي واخذيناها وقلت لهنا في الاستوديو هذا بالذات مع هبة حكيت معها وقلت لها راهو الاختيارات ثم اختيارات كل مهرجان عنده اختيارات وكل هيئة مدير عنده اختيارات
0: كهيئة مديرة انتم ما خممتوش بالكل
1: ما خممناش وما دايور مش حتى من وقت اللي احنا عم ناول وقت عم ناول ما عملناش راب عنا أسبابنا وعنا قناعاتنا مش ضد الفن الظاهرة وعنده جمهور وعنده متابعين وعنده أوفاء لكن قاعد يعرض في مهرجانات أخرى اللي يحب الفن هذا ينجم يلقاه موجود في مهرجانات أخرى.
0: عندنا فنان أجنبي غير تونسي وإلا ليه؟
1: لا أيضا الكل تونسية ولهنا نوضح علاش الأمر 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلة 2009 الشروط متاع الفنان الأجنبي مع العملة متاعنا معناها الدينار التونسي مقارنة بالأورو ولا مقارنة بالدولار معناها ولت العروض غالية برشا والعروض هذه ثم إجراءات والإجراءات مش أي متعهد ينجم يقوم بها وتبطأ وإذا كان إنسان ما يعرفش يخدم المتعهد ولا المهرجان ما يعرفش يخدمهم دونك تنجم يوقع بالرفض من إدارة الموسيقى والرقص. احنا الفضاء متاعنا تقريبا 1700 لكن كي تنحي الاسبونسور تاعها كل 1500 الفضاء 1500 ما نجمش كهيئة مديرة لجمعية مهرجان سوس الدولي تبرمج عروض أجنبية للفنانين اللي بالأداءات متاعهم وبالكو متاعهم
0: يتكلفوا
1: أكثر من 150 ألف دينار تقريبا نصف الميزانية متاع المهرجان. نجيب نصف يعني مطالب باش نجم نخلص شوية معناها نرجع 80% من التكاليف يزمني التذكرة التيكي باش يدخل ما أقلش من 120-130 دينار
0: اللي هي حاجة
1: ما نيش مستعد مع الوضعية اللي متاعنا متاع المواطن التونسي تو هو جاي في مهرجان باش يتفرج
0: مع التوجه الجديد اللي تحبوا ترجعوا العائلات تجي
1: بالضبط.
0: عائلة فيها أربعة من الناس ب 120 دينار هذوما نحكيوا على شهرية معناها
1: شهرية كنا نأملوا رغم المجهودات الكبيرة اللي قامت بها البلدية متاع سوسة باش يهيئوا الفضاء الجديد متاع المسح اللي هو الطلق الجديد والإصلاحات متاعه اللي انطلقت وتقريبا 24 ساعة قاعدين يخدموا معناها للأسف ما حضرش
0: جاهز للسيفير
1: ينجم يحضر يمكن في شهر أوت
0: قداش يهز هو المسرح
1: هو في انتظار إعادة معنى تحديد الساعة نتاعو تقريبا 4962 مسرح
0: دلوان
1: يعني دلوان برشا تقريبا 700 كرسي 3000 و 4100 و 4200 معناها مدارج يعني وقت اللي نجيب عرض يتكلف ب 150 ولا حتى 200 مليون نجم في فضاء كما كان نعمل تذكرة ب 50-60 دينار نجم معناها على الأقل تزبع
0: خلص اشتر ولا 70%
1: ما وقلنا رضا الناس غاية تدرك وباش يرضى عليها وهذا السؤال اللي عطتولي بكري معناها كيفاش نبرمج نعدوه في ظل أن الإمكانيات كيفاش أنا عندي إمكانيات محدودة ونجيب عرض اللي هو يفوق إمكانياتي لأنش مش نجر عليه انخرام في الميزانية وعجز عن الإفاء بالالتزامات والتعهدات اللي مهرجان سوسة من أول ما تبعث إلى حد الساعة عمره الأخل بالالتزامات والتعهدية مع أي طرف مانيش مستعد كرئيس ثامن لمهرجان سوسة الدولي في تاريخه باش نخل بالالتزامات ولا نهز المهرجان توجهته خارج
0: لو كان جيب زاد فنان أجنبي خاصة مع أسماء كبيرة راهو العدد شوية معناتها باش تخلي شطر سوسة لبرا تستنى باش تدخل
1: بالضبط
0: معناتها كيفاش باش تعمل معناتها في 1700 بلاصة الحقيقة شوية به بعد لحظات نكشفوا على البرمجة صارت الافتتاح وقتاش باش تكون خلينا ناخذوا الافتتاح ما تعطيش شكون ما جوست وقتاش يبدا وقتاش يوصل
1: المهرجان يفتتح بقدرة الله وبإذن الله يوم الجمعة 17 جويلية 2026
0: نهار الجمعة 17 جويلية
1: 2026
0: باه
1: ويتم الاختتام نتاعو يوم السبت 15 أوت 2026
0: شهر كامل من 17 جويلية إلى 15 أوت
1: 19 عرض بالتمام والكمال
0: 19 عرض
1: بالتمام والكمال
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: منوعة بين مسرح وموسيقى
1: اللي يحب المسرح يلقى المسرح اللي يحب العروض الصوفية مش يلقى الصوفية اللي يحب العروض الترابية مش يلقى العروض الترابية العروض الشبابية موجودة منوعين حاولنا نلبيو الاختيارات كما قلت لك ونعاود لك الإشكال اللي قالوا خويا مراد توا هو وقت اللي تبدا مخر ما تلقاش التواريخ اللي تحب عليها والفنانين اللي تحب عليهم
0: انتم اليوم سنة تسميو بديتو بكري
1: شوف خلي نعطيك سكوب مهرجان سوسة اليوم عقود الكل جاهزة عقود الكل حاضرة برمجته حاضرة حاضرة مش اليوم حاضرة عندها
0: ممضية العقود
1: ممضية العقود الكل الدعم اخذيناه من زوز جهات في انتظار المندوبية وفي انتظار الولاية في اللمسات الأخيرة لإمضاء العقود الاستشهار مع المستشارين ثم مدعمين أوفياء معناها نجم نقول اني ليجوندير المهرجان سوسة اللي عندهم سنوات مع مهرجان سوسة وباقي أوفياء المهرجان سوسة ثم أخرين جدد ثم اللي كان ورجع وبطل ورجع الحمد لله
0: حاضرين
1: حاضرين
0: 100%
1: حاضرين تقريبا مش 100% خاطر ديما مازالك التحضيرات اللوجستيه
0: اي ما كنحكيو احنا مازلنا على بعد تقريبا
1: شهر
0: اقل من شهر معناتها ثلاثة جمعات معناتها نلقاو رواحنا احنا سافا معناتها متنفسين بالكدا بالكدا
1: مقارنة بالسنة الماضية الحمد لله. العام ناول زاد اشكالية نسيت ما قلتها لكش وتسمعني في ثواني راهو وقت اللي خذينا المهرجان لقينا طاقة الاستيعاب نتاعو تم تقليصها إلى 1420 ولا 25 يعني تم تقليصها 48 ساعة قبل انطلاق الدورة 65 المهرجان. أول حاجة عملناها بعد ما خذينا المهرجان اتصلنا مشكورين مصالح الهيئة المدنية والبلدية تم إعادة طلبنا إعادة النظر في طاقة الاستيعاب ومكتب دراسات وبيرو دو كونترول عاود طلعوا وجهزوا وفي 8 أفريل تقريبا 2025 تم رسميا معناها
0: تحديد
1: طاقة الاستيعاب 1700 مكان 250 كراسي و 1450
0: ومدارج
1: معناها مدارج ورجعنا ل 1700 بلاصه اللي على الاقل معناها خير
0: متنفس به 300 بلاصه جدد معناتها تقريبا نحكيو عليها
1: مصالح الحمايه مشكورين
0: جماعه المكنين واحوازها بداوا نركزوا في في الدورة الجديدة اللي هي الدورة الثانية لليالي المكنين لافتتاحنا بها كراولي كشفت عليه
2: به
0: وقت ايش هو باش يكون الافتتاح
2: 24 جويلية
0: 24 جويلية نبيها كراولي
2: ان شاء الله
0: ومن بعد شعنا
2: الاختتام 19 اوت ان شاء الله شي يكون
0: الاختتام مع
2: لطفي بوشناق
0: السيد لطفي بوشناق
2: اي لطفي بوشناق
0: لطفي بوشناق 17 اوت
2: 19 اوت
0: 19
2: اي 19 اوت اللي هو الاختتام
0: به شعنا اخر
2: والله عندنا يعني عروض هي متنوعة عنا عرض راب
0: الراب موجود
2: احنا مش كيسوسه
0: الراب موجود عندكم راب
2: والله شوف كما قال هو سي معز هي طلبات والحقيقه احنا كهيئه خذينا كما قلت لكم اخر لكن عملنا معناها حبينا نشاركوا الجمهور معنا هبطنا في الصفحه الرسميه حبينا الجمهور يشارك معنا شنو الطلبات نتاعه لقينا برشا تنوع وخذينا بخاطر الجمهور نتاعنا حاولنا بالطبيعه برغم الامكانيات لانه احنا راهو شوف احنا الامكانيات اللي خاطريه دوره استثنائيه كما قلت لك وخذيناها روتار مشكوره هي المدعم الاولاني احنا نقول هي هو تحت اشراف بالطبيعه المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير مشكوره معنا على التعاون والدعم نتاعها كذلك بلديه المكنين الحقيقه المساند الرسمي لانه احنا سي زهير كي نقول لك انه بلديه المكنين ترصد يعني 50 أو 60 ألف دينار للمهرجان وفي مسرح كيما كاكا تقدموا مجانا للمهرجان معناها ديجا الحقيقة دي حاجة باهية في معناها في الدعم معناها تولي تخدم أقل حاجة مرتاحة شوية لأنه احنا الحقيقة ما ناخذوش دعم من وزارة الشؤون الثقافية ولا من معناها من المؤسسة معناها ناخذ دعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمستير إن شاء الله مازال بالطبيعة لكن إن شاء الله في طور معناها الاتفاق
0: نقاش تفاوض
2: ان شاء الله بقدرة ربي المندوبية دعمنا ان شاء الله ديما لكن كما قلت لك احنا الامكانيات نتاعنا ديما تكون الحقيقة ضعيفة برشا لكن هنا نحاولوا شوية سبونسور الحقيقة شوية مستشارين اللي بداوا طاوا يتفاعلوا
0: شوية عروض تدخل زاد فلوس ها
2: وهذا مهم جدا احنا علاش قلت لك احنا معناها رغم كلفة العروض هذه وانت تعرف الحقيقة احنا صدقني فما فرق من 2023 2026 في كلفة العروض يعني طبعا. الفنان اللي كلمته في 2023 بعد عامين ولثلاث سنين لقيت راهو حقيقة ارتفاع آخر في الأسواب هذا الشيء يخلينا كما قلت أنت ما بين أولا أنه إحنا نلبيه طلبات الجمهور متاعنا باش نوفروا له الفنانين اللي يحبوا له وإلا زاد إحنا في ميزانية معناها متوسطة مقارنة
0: العين بصيرة والإيد قصيرة زاد
2: إحنا وقتها كما قلت أنت نجيبوا عروض اللي إحنا جمهور مكنين الحقيقة ما يخذلناش في 2023 عندي تجربة قلت لك ناجحة خاصة من خلال الجمهور الحقيقة الحمد لله يعني ترأسي للمهرجان وبعلاقاتي الكبيرة مع ناس المكنين والحتى مشكل المكنين جاونا من البلايس الكل مرحبا بيهم معناها من تبولبا قصر هلال صياده لمته بحجر البقالطه الحقيقه جانا جمهور برشا الجمهور هذاك هو راه راس مال المهرجان لانه انت تعرف ثمن التذكرة هذاك هو شي دعم الكاسه نتاع المهرجان دونك المهرجان شي يكونوا فيه كما قلت لك 11 عرض شي يكون فيها
0: تو تفهمنا فينا بها افتتاح لطفي بوشنيق لاختتام
2: شوف
0: فما رابور شكون الدوره هذه كل باش يسمي لنا الرابور
2: بتتصور بعض العروض الحقيقه
0: لانه شكون الرابور ولا ما تحددش
2: ان شاء الله شي يكون ستو بمشاركه فنان من ابن المكنين فنان راب في إطار الحقيقة هو معناه فنان معناه ما شاء الله عليه معناه مو
0: معروف في المكنين
2: معروف في المكنين وخارج مكنين ويحبوه عنده برشة كليبات
0: وعنده عنده سهرية أونجيو
2: نهار ذا يكون إن شاء الله 3 أوت عنا إن شاء الله مرتضى
0: الفتيتي
2: إن شاء الله هاي نحتفله عنا مرتضى الفتيتي
0: مرتضى
2: وعنا إن شاء الله على ذكر العروض الأجنبية إن شاء الله شيكون معنا الفنان لحد الآن هذه نقولها معنا بتحفظ يوم 31 جويلية شيكون معنا الفنان إيهاب توفيق
0: إيهاب توفيق
2: إيهاب توفيق
0: خرجت شوية المعلومة من عش قريت اللي إيهاب فما في المكنين
2: شفتني ديجا فما ظهر لي فما معنا الحقيقة شفته في الجولة متاعه فما شكون مهبط الجولة متاعه الصيفية الكل ومنهم ذكر المكنين دونك شيكون 31 في المكنين عنا عروض أخرى مسرحية الحقيقة
0: مسرح.
2: عنا مسرحية جعفر القاسمي إن شاء الله جديدة
0: العودة الجديدة لجعفر
2: عنا مسرحية نبيل كلاب عنا مسرحية جديدة سفيان الدهش ولبنى الزديري معناها الحقيقة فما برنامج رغم ضيق الوقت ورغم الالتزامات الفنانين الحقيقة الحمد لله بعلاقاتي الفنية
0: كيفاش عملتوا ليلة بعد ليلة ولا كل
2: ليلة مثلا 24 جويلية 26 جويلية 28 جويلية 31 جويلية 3 أوت 5 أوت
0: ليله بليله
2: ليله
0: بليله تقريبا
2: ليله وفي انتظار مازال عرض ولا اثنين الحقيقه قاعدين طاو في التفاوض معاهم ان شاء الله مازال فما زوز عروضه مازلنا نتفاوض معاهم هذا هو الحقيقه يمكن البرنامج الكل قبل الندوه الصحفيه اللي مارجيل اللي ممكن الصيفيه شي يكون ظهر لي في التوجه العام هذا هو الكل احنا التذاكر شي تكون زاد ونعطيك مثالش احنا لخاطر اش نحاولوا انه نعملوا موازنه كما قلت انت بين باش نخلصوا العروض هذه وباش
0: المواطن
2: بالعائلة شي يكونوا معناه في حدود 20 دينار 15 دينار
0: 20 و15 دينار التذكرة والكراسي قديش
2: احنا مسرح متاعنا الحقيقة يتسع الى 2000 معناه متفرج
0: مدارج
2: 2000 هي الحماية هو يهز اكثر المكان الحماية المدنية تصرح لنا ب 2000 متفرج 250 كرسي و 1750 مدارج
0: اوكي
2: 1750 مدارج معناها الحقيقه شوف اني التذاكر لحد الان قلت لو كان نلقى دعم اخر من كما قلت لك مثلا مهم من المستشفى
0: او المستشفية
2: اني شنو عند الجمهور نتاعنا ان التذاكر رايش تكون معناها في مستوى معناها رخيص باش كما قال سي معز العائله الكل معناها
0: انت تو محددها بين 15 و20 وحسب الامكانيات وحسب العرض وحسب السوم نتاع العرض
2: الامكانيات لكن الحقيقه 70 80% حسب الوعود اي مثلا حسب الوعود نتاع المستشارين وحسب الوعود يعني مع البلديه والمندوبيه لانه كما قلت لك احنا بلديه المكنين الحقيقه مدعم رسمي لنا احنا دونك ان شاء الله شتكون في التوجه هذاك يمكنش تذكره واحده كان لو كان برمجنا فنان اجنبي شتكون اكثر من 20 دينار
0: واضح هاي سيدي نبداو نكشفوا عن البرمجه الخاصه بالدوره 67 المهرجان سوسة الدولي
1: الافتتاح مش يكون بسمفونية الخضرة من أعداد الأوركسترا السمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة والرشيدية
0: سمفونية ورشيدية
1: مع بعضهم عملوا عرض تفرجنا فيه كان عرض ممتاز جدا
0: فرد عرض ولا مقسوم على زوز؟
1: مع بعضهم معناها تناسق وتناغم تام شفنا العرض السؤال اللي توا أنت تبادر ذهني يعني وزوزو خيان من الهيئة المديرة مشينا تفرجنا في العرض تعمل في شهر جانفي تقريب في المسرح البلدي الحق عجبنا به برشا عنا شوية حكينا مع المسؤولين متاع العرض باش نزيدوا شوية قلنا الأصوات هما بيدهم يقعدوا الأصوات من الجهة ما غير لا تدى فيش لحد شيء معنا لخطر العرض الكل تونسي أغاني كلها تونسية ومعناها مجهود كبير قاموا به الأوركسترا السيمفوني والرشيدية الاختتام مش يكون بعرض يوم 15 شوت عرض أفلام وطرب لجمعية الصنباطي الموسيقى العربية بين الافتتاح والاختتام فما 17 عرض غريب 17 عرض اخرين نجم نصرح ببعض العروض.
0: الكل
1: خلي
0: بعض. انت وعدتني باش تصرح بكل العروض وانا من بكري وانا بقول اول مره وباش تتقال البرمجه. خلينيش انا نخرج صغير قدام المستمعين.
1: ديما كبير وديجا بور لا بريمير فوا لي مش
0: ما تقولش انا نقول راني ماك تعرفني نعرف وتجي العصفوره تقول.
1: عندنا مش يكون نبيه كراولي مش يكون موجوده. لطفي بوشيخ مش يكون موجود.
0: اي
1: صابر الرباعي مش يكون موجود.
0: اي
1: جعفر القاسمي مش يكون موجود.
0: اي
1: بسام الحمراوي مش يكون موجود.
0: بيه
1: التخميره مش يكون موجوده.
0: اي
1: هم ما حبش يكونوا.
0: تنرجع للتخميره. اي
1: مش يكون موجوده.
0: زياد غرسه
1: مش
0: يكون موجود.
1: العرض الحادث اللي في فتره التسعينات وكان متزامن مع الحضره والنوبه عرض الزرده للفنان عبد الكريم الباصي.
0: اي
1: سيعود بعد غياب 14 سنه. يعني من 2012 توقف العرض هذا.
0: مش من 2012
1: من 2012
0: الزردة
1: توقفت
0: ما تعملتش في حتى مهرجان.
1: يعني هي بدأت 96 حتى 2012 تقريبا 300-400 مهرجان في الفترة هذيك الكل. من 1999 2012 بعد لي أسباب خاصة بالمنتج متاعها معنا وقفها
0: 14 سنة. ستعود بعد غياب 14 سنة بشكل جديد برؤية جديدة للفنان
1: عبد الكريم الباصي.
0: مش يكون
1: فيها الفن الشعبي البدوي العيساوية الصوفية. يعني
0: شو تاريخ هذه تتذكرش؟
1: الزردة
0: 6 أوت
1: باهي. عندنا معناها عرض الأوديسيا أوديسي سامفونيك هو عرض بين لرفيق الغربي بمشاركة فرقة الأوركستر السيمفوني التونيز أنسومبل اللي فادي بن عثمان.
0: اي
1: مش يكون زاد موجود. عندنا عرض جوهرة.
0: عندك عبير النصراوي.
1: عبير النصراوي موجودة مع عرض جوهرة زاد مش يكون.
0: عندك عرض جوهرة.
1: اي عرض جوهرة سهرة طربية.
0: جوهرة تغني ولا
1: جوهرة تغني برؤية أخرى مش الرؤية اللي من موجودة
0: مش طبعا. اللي يستنسوا بها نبار شفنانين يجي والمرة هذه فما رؤية جديدة.
1: اي رؤية جديدة ولا معناها فرقة تعزف وجمهور يغني. لا رؤية جديدة ومشكور سالي وسي وليد ومعناها الأخيان في جوهرة فهم إن شاء الله معناها تتبلور معناها بالضبط البرمجة. ثم عنا عرض اللي هو ننتظر منه برشا معناها الزردة كما التخميرة كما عنا عرض عبير النصراوي معناها مش تكون متواجدة ونحب
0: عبير راهو بعد غياب كبير معناتها على مسارح تونس تعود من خلال مسرح سوسة
1: خصوصا للعرض هذا اللي نجمنا باش نعملوه هو سي رشيد شلي احد المداعمين الاوفياء لمهرجان سوسة الدولي. نحب نوجه له تحيه كبيره باسمي الخاص وباسم كافه اعضاء الهيئه المديره على الدعم اللي قاعد يقدم فيه سنويا لمهرجان سوسة الدولي. معناها ان شاء الله معناها تقريبا هذه اغلب العروض. عندنا ياسين الصالح اذا لم يكن متواجد مسرحيه ما ضحكنيش هذه اغلبيه العروض. كانوا عندنا زوز عروض. احنا ديما كي حضرنا البرمجه ديما عندنا البلان ا وبلان بي وبلان سي معناها وقت اللي نلقاو ثم ظروف قاهره معناها تخلي فنان ولا فنانه ما تنجمش تبرمج لازم تلقى انت البديل ومش تقعد تلوج لازمك تلوج برشا. ثم سؤال برشا ناس معناها يتسائلوا فيه البرمجه شكون يعملها وشكون يحضرها لهنا راهو البرمجه مش يعدها مدير المهرجان ولا رئيس الجمعيه ولا راهو قاعدين نعدوها الناس كله. عندنا مستشارين فنيين كلهم في اختصاصه في المسرح عندنا شكون في الموسيقى عندنا شكون ونتشاوروا عندنا بين العرض والطلب زاد. يعني عندنا ناس تجينا تبعث لنا العروض نتاعها عندنا يتصلوا بينا مباشره ولا عن طريق الايميل والمراسلات الاداريه نشوفوا العرض نشوفوا كان ثم امكانيه باش نشاهدوه مباشره ولا نشاهدوه من خلال معناها اللي فلاش اللي يبعثوا منا والمقتطفات نتاعو الكو نتاعو اللي يمشي مع التوجهات نتاعنا ما يمشيش. يعني نبدا مثلا نقولوا عندنا 19 عرض في مهرجان سوسة راهو اخترنا تقريبا 40 ولا 42 عرض معناها حطيناهم تحت المجهر
0: ومن بعد منهم هما خرجتوا 19 اللي حكينا عليهم
1: ومعناها والحمد لله وصلنا عملنا حاجة معنا إن شاء الله تلبي رغبة الكل.
0: أي فما برشا اسامي كبيره الحقيقه، وفما برشا عروض منتظره. جعفر العبيد الكل تستنى فيه مسرحيه وعوده بعد اربع سنوات انقطاع عن التمثيل.
1: نحب نكشف لك حاجه، انت تو جيت في الكوليس تقريبا. العروض هذه الكل اللي سميتها لك ما خذتش منا في النيغوسياسيون دقائق معدوده.
0: علاش؟
1: علاش؟ لزوز اسباب. اولا السمعه نتاع مارجي سوس هذه الاولى. اثنين معناها يعرفونا كي نتناقشوا الكاباسيتي داكوي نتاعنا يعرفوه، ويعرفونا وقت نقولوا مهرجان سوس الدولي قولوا راهو سونو لوميير معناها في متسع احنا ليكرون مثلا باش نكبروا فيها السنه. معناها مش قاعدين نحضروا في حله جديده واخرج جديد للمسرح. دونك ثم الحق ثقه متبادله بيننا وبين العباد. مهرجان سوس أقولها على المباشر، قلتها وأكررها وأظل أكررها، مهرجان سوسة لن يتعامل بعروض الشباك، لن يتعامل بعروض الشباك. أنا عندي مسرح، عندي مؤسسة وطنية وزارة ثقافة، عندي بلدية، عندي سلطة أعطتني المسرح باش نعمل فيه مهرجان سوسة دولي. مانيش مستعد باش نجي نعطي دوزيامان ناس أخرى باش هي تعمل العرض.
0: واضح.
1: دونك احنا ما نعملوهاش، ما عملناها، مانيش باش نعملوها، مانيش مستعدين باش نعملوها. اثنين احنا راهو نخلصوا في الاداءات كما الناس كل كما الجمعيات كل، والحمد لله امورنا مريقله ما عندنا حتى اشكال. الثقه اللي متبادله مع المتعدين. والحاجه الثالثه اللي راهو ما نمشيوش ما ناخذوش عروضنا دوزيام وتروزيام، راهو ناخذ عروضنا مباشره كما خلي يقول بظفرين من المنتج للمستهلك. يعني نمشي للبروديكتور.
0: ما فماش علاش معناتها تمشي للسمسار اللي باش يغلي عليك.
1: فادتني شخصيا كون من عام 2013 موجود في مهرجان سوس الدولي في عده خطط، وكنت نكتب في العقود ونتصل باللي بروديكتور. دونك هذاك علاش العمليه هذه ربحت المهرجان
0: برشا فلوس وسهلت باش تجيب عروض
1: وغشت زاد برشا جماعه اللي كانوا متعودين ربما في مهرجانات اخرى
0: يلقاو سمسيرتهم
1: في سوسة. احنا نخدموا بكل شفافيه وظالها. واحد من الصدفة حبت باش يكون معنا سي مراد، خدمنا معاه ومش أول مرة خدمنا معاه.
0: نحكي شوية على التخميرة وطو يرجع بحدينا باش نتوسعوا في التخميرة. تخميرة شو جديد في التخميرة
2: ولا شوف
0: اللي نجم نقوله في دقائق وباش تعدني ترجع بحدينا
2: التخميرة قبل العرض ما شاء الله عبرها 12 سنة و12 سنة الحمد لله راهي مطلوبة وما انقطعتش عن العمل، وخاسة مؤخرا في رمضان قمنا ب 13 عرض في رمضان، ومشينا لمدينة الثقافة، مشينا العديد المهرجانات. واحنا خدمنا في 24 ولاية، يعني 24 ولاية التخميرة زارتهم.
0: شو الفرق بين التخميرة والزيارة مثلا؟
2: والله شوف هو هما زوز عروض صوفية، والعروض الصوفية ما شاء الله معناها عندها تاريخ متاعها وفيها بحث موسيقي كما أي عروض أخرى مثلا في الموسيقى التونسية ولا الطربية. ساعات تقول شنو الفرق بين الفنان والفنان، يستعمل نفس الآلات.
0: لا هو فما بروجي جديد طلع المحفل الجربي، طلع بروجي جديد، فما حاجة ناس تخدم على التراث التطويني، فما
2: احنا كي بحثنا في التراث الصوفي في خويا
0: التخميره
2: تبع الجهه. لا احنا كي خدمنا على التخميره خدمنا على الطرق الصوفيه المتواجده الكل، خدمنا على السلميه العوامريه القادريه. وزدت كي لقينا فما برشا راهو معناها مخزون الصوفي والمخزون بتاع الطرق الصوفيه ما شاء الله معناها ما تخدمش، فما حاجات يعني خدمها عروض اخرى، لقينا فما حاجات ما تخدمتش، مشينا وزنعناها بطريقه اخرى ومشينا خدمناها بطريقة أخرى، وخاصة في الإخراج الركح متاعنا احنا مثلا اللي يتفرج على الزيارة ويتفرج على الورد أخر ويتفرج على التخميرة قول مراد فما حاجة تمس حتى في مستوى الإيقاع، في مستوى الفرجة، في مستوى حتى اختيار القطاع الصوفي اللي نخدمه بها. الحمد لله قاعدة متواصلة لأنه كل مرة نجدو. وانت سؤالك شنو فما جديد، احنا مثلا سوسة عمنا واللي مشينا لها بحاجة اللي الحمد لله لقات تجاوب من الجمهور. السنين إن شاء الله شن نرجعوا مش نشن نحيو نبدلوا كل شيء، لازمنا نحافظوا على الحاجات اللي نجحت في التخميرة وقبلها الجمهور، لكن ديما نجدد. اما في مستوى
0: عرض جديد مقارنه بعرض عمني
2: اكيد جديد، واش تلقى حاجات اضافات اخرى في مستوى حتى في سوسه ان شاء الله. وعلى فكره شيكون على ذكر عيد ميلادك نهار 27 جويليه عيد ميلادي شيكون في سوسه عرض التخميره يوم عيد ميلادي.
0: علاش انت عملت التخميره خويا 27
2: جويليه؟ والله صدفه باهيه انا نوعد جمهور سوسه بعرض تخميره مختلف جدا عن العروض الاخرى كلها، وعلى خاصه العرض اللي صار عمناول. احنا سنه عندنا جوله شاء الله طو مرة أخرى نكون ضيف عندك ونحكي في بعض التفاصيل متاعها. شنكون إن شاء الله في حلق الواد، شنكون في سيدي علوان، في المهدية، شنكون في
0: تجي بحدي ونحكي وبالتواريخ.
2: يعني عديد آخر كلمة المهرجان
0: عندك كلمة الختامين
2: الصيفية. نشكر الكل اللي قاعدين طو يدعموا معنا في المهرجان، وندعو المستشارين باش بالحق يوقفوا مع مهرجان المكنين الصيفية، لأنه الحقيقة الدعم راه مهم جدا. نشكر بالحق بلدية المكنين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير، وإن شاء الله الجمهور متاعنا ندعوه من خلالكم باش يكون حاضر بأعداد غفيرة، لأنه بالحق احنا محضرين برنامج كبير، استقبال كبير، وظروف طيبة إن شاء الله شتكون في المكنين باش نستقبل جمهورنا الغالي إن شاء الله.
0: والله هو إجا نقول لك معناتها كيما للتونسي الحق في العيش الكريم وفي الصحة وفي السكن، للتونسي الحق زاد في الثقافة، والثقافة هي العروض الترفيهية وأيضا العروض الترابية وأيضا العروض اللي فيها رسالة كما هل العروض الصوفية وغيرها. فحرام إذا كان تلقى مسارح اليوم ما فيهاش عروض على خاطر ما فماش ديسبونسور ولا ما فماش ناس ممنا بالثقافة. أنا أعطيك إكزامبل، مثلا المسرح في جربة مثلا، مسرح عملوه جديد وفرحانين به وكذا، توا 4 سنين مسكر كل عام كيكا. ليش؟ قالك عم غطوه بالباش، جي الباش هذاك بدل صوت ولا خايب معاش يصلح،
2: في ظروف
0: فلوس تصرفت وفي الاخر الجمهور ما يتمتعش. كلمة الختام سي معز.
1: يعطيك الصحة الساعة الاستضافة أخويا زهير. نقول اللي ما يدري يقول سبول. معناها الناس قاعدة تشوف تستنى في برمجة، تستنى بيجي تفرج في المسرح، لكن باش توصلك البرمجة ثم
0: برشا تعب، ثم برشا جري، ثم
1: إرهاق،
0: ثم برشا بيروقراطية زيدة، ثم برشا أوراق،
1: برشا
0: مشي وجاي واطلع من تونس السوسة سوسة تونس،
1: معناها طلوع كبير، إرهاق كبير. احنا من مأمنين برسالة نحبوا نوصلها، راهو زاد كما يعرف خويا مراد وتعرف انت مليح خويا زهير، اللي رانا متطوعين، رانا دي بينيفول، رانا جمعية ثقافية بيت نون لوكراتيف، ماناش غير ربحية، عندنا نحاولوا ناخذوا من كل شيء بطرف، واللي مدنا ايده راهو نقولوا له بارك الله فيه، واللي ما مديناش ايده نقولوا له بارك الله فيك. علاش؟ على خاطر كما مديناش ايدك زدت عطيتنا ان بلوس باش احنا نزيدوا نضاعفوا مجهوداتنا باش نأديوا الرساله نتاعنا. ان شاء الله البرمجه نتاع مهرجان سوسه اللي مش تنطلق 17 جويلية، وعنا افونغو نهار 5 جويلية عرض عشاق المحفل في سيدي الظهر، مش نشوفوا الاستعدادات نتاعنا
0: خارج اطار المهرجان 5 جويلية.
1: يعني هي فتره باش نشوفوا الاستعدادات نتاعنا، التسجيل الصوتيه والضوئيه نتاعنا. شكرا من الأعماق لكل المستشارين بتاعنا، شكرا من الأعماق للهيئة المديرة، كافة أعضاء الهيئة المديرة على تعبهم وعلى وقفهم وعلى التضحيات اللي قاعدين يقوموا بها. شكرا لكل السلطة الإدارية والأمنية الجهوية والمركزية على دعمهم لمهرجان سوسة. إن شاء الله وضع عندي من اليوم من نهار 25 جوان، إن شاء الله وقت اللي يحضر المسرح الجديد معناها ويبدأ جاهز، ان شاء الله نرجو للعروض الاجنبيه إن شاء الله. اللي يحبوها العباد
0: ان شاء الله. تتفاصل برمجه ثريه جدا الحقيقه معناتها معز، معناتها ما ناقصها حتى شيء، واحنا كتوانسه راهو عندنا فنانين اليوم يمليو، انا با بيزون باش في ساعه يجيبوا في عروض اجنبيه، انا نقعد باهت والله يجيبوا 4-5 فنانين توانسه يملاو مكانهم ب20,000 مرة رسالتهم خير. وانت قاعد تشوف العروض الأجنبية اليوم كيفاش وليت، خاصة في المسارح الكبيرة. شكرا لك معز كريفة، يعطيك الصحة بارك الله فيك، سنبقى في المتابعة وان شاء الله نغطيه الدورة هذه كما نبقاو زادة في المتابعة لليالي المكنين مع مراد باشا في التغطية للدورة الثانية. جور على ذمتكم أكيد، ومرحبا بكم الزوز. نعطي الكلمة الهجر النوالي أخبار العاشرة ليلا، سامي الدويري في الإخراج. شكرا لك، أجمل تحياتي زهير الجيس، سبحان الله خير.

روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: مرجعية تعكس التوجهات التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال إشرافه اليوم على اجتماع تشاوري خصص للنظر في منهجية دراسة المخطط وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلو النواب غير المنتمين إلى الكتل، حيث تم تأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين مختلف هيكل المجلس لضمان دراسة موحدة وشاملة لمختلف محاور المخطط والخروج بتوصية عملية تساهم في دعم تنفيذه ومتابعة مدى تقدم إنجازه. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة سفير المجر بتونس الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. وخلال اللقاء أشاد النفط بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والمجر عام 1956، مستحضرا بعض المواقف المبدئية التي شكلت علامات مضيئة في سياستهما الخارجية وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة. وأكد الوزير أيضا حرص الجانبين على مزيد تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على جميع الأصعدة، لا سيما فيما يدين التعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى التعليم العالي والبحث العلمي. كما تم تأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرفع سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة احترام السيادة الوطنية والندية والمصالح المشتركة. دوليا الآن، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من انهيار الأمن الغذائي في اليمن بعد ظهور بؤر للمجاعة واستمرار ظروف الطوارئ والأزمة على نطاق واسع في عموم البلاد وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. السلطات الفرنسية تعلن تفعيل أعلى مستوى من خطة الطوارئ الصحية، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر المستمرة في البلاد. وأكدت السلطات على أهمية تمكين النظام الصحي من الصمود على المدى الطويل مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، مشددة على أن الدولة ستظل في حالة تعبئة كاملة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105، على 105. جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، والبداية بآخر أخبار المونديال.

آخر مقابلات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مونديال 2026، مشاركة مخيبة للأمال، هزيمة بخماسية ضد السويد، هزيمة برباعية ضد اليابان، واليوم المواجهة الثالثة مواجهة صعبة جدا ضد هولندا اللي تحب تبقى في المرتبة الأولى. منتخب هولندا المصنف الثامن عالميا، مباراة تنطلق نصف الليل بإدارة الحكم المكسيكية غارسيا. التشكيلة المحتملة للمنتخب اليوم، أيمن دحمان باش يبقى هو حارس المنتخب، ثلاثي الدفاع منتصر الطالبي عمر الرقيق محمد بن حميد، على الأطراف علي العاب ديان فاليري، في وسط الميدان إلياس الصغيري محمد الحاج محمود حنا بعد المجبري، في الهجوم إلياس سعد وحازم المستوري. زوج مواجهات سابقة بين تونس وهولندا اللي ما انتصرتش علينا، 11 فيفري 2009 تونس تتعادل مع هولندا هدف

هما زوج مقابلات وديه قبلها يوم 19 جانفي في 1994 تونس تتعادل مع هولندا هدفين لهدفين. هولندا المرتبة الأولى بأربع نقاط إيجابي أربعة، اليابان المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط إيجابي أربعة. كاليش مباراة اليوم تونس هولندا أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي يحب يتجنب البرازيل ويبقى في المرتبة الأولى. تركيز كامل الهولندا في المباراة، جدية تامة من أجل المحافظة على المرتبة الأولى. وأكيد المنتخب المغربي باش يتبع مجموعة تونس بتركيز كبير. المغرب تواجه في الدور 32 صاحب المرتبة الأولى هولندا اليابان أو بنسبة أقل المنتخب السويد. الولايات المتحدة الأمريكية قررت تخفيف القيود المفروضة على ترتيبات سفر المنتخب الإيراني في المونديال، يعني لأول مرة ملاعبين إيران باش يدخلوا لأمريكا قبل يومين من مباراتهم القادمة ضد المنتخب المصري. رسميا الفيفا يقرر إعادة روسيا للمشاركة في مختلف البطولات العالمية لكرة القدم للمرة الأولى بعد غياب أربع سنوات. أول بطولة بتشارك فيها روسيا هي كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة في أكتوبر القادم في أذربيجان.

0: نختموا ببرنامج مقابلات منتخب الكرة الطائرة في الدورة الترشيحية المؤهلة لبطولة إفريقيا اللي باش هو الدورة الترشيحية باش تصير في المغرب وبطولة إفريقيا باش تصير في الكونغو 28 جوان تونس الجزائر 29 جوان تونس المغرب ثم إعادة نفس المقابلات ذهاب وإياب 1 جويلية الجزائر تونس 2 جويلية المغرب تونس. والجزائر كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية حظ سعيد للمنتخب في مباراته ضد هولندا.
1: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنن هني من 6 ل 9 متاع الصباح من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسيف ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف تسمعوا يمثل الجمعة من الميت على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
2: العشرة وخمستاش دقيقة مساء نور أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة ساري جديدة مع بلونوي ساري الخميس 25 جوان رفقكم حتى النص دي إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة مرحبا بالجميع للحداش ما عنديش مستجدات سيسامي للحداش متاع الليل دونك السهرية اللي ترافقكم قبل الموعد مع مباراة المنتخب التونسي حتى للحداش فوالا حتى للحداش خاطر فما استوديو المونديال ولا نسيت الماتش تاع المنتخب في مخي اللي هو غدوة مش تعرف تلمون الواحد يعني زوز ماتشوات خليه ديما يتبع الأطراح اللي ما زالت يلا حتى للحداش أنا وسامي دغيري كالعادة على الدنيا وفيها جوهرة اف ام نبداو مع الموسيقى تو سويت مع تامر حسن

أصل معكم كالعادة في بلونوي. مرحبا بالجميع ومرحبا باللي تحقوا بينا لوقاية هذا. طبعا سهريتنا متواصلة وإن شاء الله باش تكون رياضية. سهرة ليلة سبيسيال ما متابعة لمباراة المنتخب التونسي الأخيرة في المونديال 2026. إن شاء الله يدخل إلى طي التاريخ وفترة ونفوتها ونتعداوها بطبيعة الحال. نعرفوا ناس كل المتابعة متاع الجماهير خاصة للسهرات الافتتاحية اللي كانت فيها عديد العروض الفنية, ولكن زاد فما عديد الأعمال اللي خرجت ما بعد معناها وفي وقت المونديال حتى تو. دونك كيما أغنية كلمة سيدي اللي ترجع استحضار رسالة ولي العهد للاعبي المنتخب السعودي, زاد كيف كيف حتى الذكاء الاصطناعي كان حاضر. وين فما أغاني خرجت للعموم, والأغاني هذه كانت بأصوات نجوم كما ميسي, كما مختلف لاعبي المنتخب الأرجنتيني وصنعة التران. دونك أصواتهم هما يغنيوا ونتفرجوا فيهم هما يكوروا. دونك يظل لي متعتناش متخيلوا ميسي وهو يغني, كيفاش نجم تكون العملية. يلا نواصلوا احنا مع الموسيقى في سهرية الليلة. مرحبا بالجميع حتى الـ 11 تاع الليل.

الموسيقى هذه نوصل معكم لاخر موعدنا لساري الليله. سمع من زمان في بلونوي خاطر بعد شويه الموعد كروي بامتياز ان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي. طبعا تابعوا اجواء المباراه الختاميه ومشاركه المنتخب التونسي في كاس العالم 2026 تونس هولندا بعد شويه مع جبل وكامل فريق الرياضه. قبل ما نكملوا معكم سبيسيال ديديكاس لخونا امين الرتيبي وزوجته هاله دونك اللي يحتفلوا بزواجهم اليوم. الف مبروك ان شاء الله بالهنا ان شاء الله بالرفاء والبنين. وبطبيعه الحال كل جوهر فهم تهني امان وخونا واختنا هاله بطبيعه الحال الف الف مبروك ان شاء الله ديما فرحانين. استاذ احمد مرحبا بطبيعه الحال سهريه ان شاء الله تكون سهره ختامها بالفرحة على الأقل. شكرا سامي دويري تحياتي لكم أمين الميلادي من قدام الميكرو. إتكم زينة نسكول. تشاو تشاو باي باي.

0: الصيفية 2026 للصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة يدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريكي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري ذات إشرافه اليوم على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت 26 و2000، كما أوصى بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وبتوخي أقصر درجات التدقيق في مراحل عدد الكتاب المدرسي وطباعته وباحترام الأجال المحددة، فضلا عن مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. كما جدد الوزير حرص وزارة التربية على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم، قائلا إن مصالحها المركزية والجهوية ستبقى في متابعة عن كثب لمختلف مراحل إنجاز هذا الملف، حرصا على ضمان انطلاقة عودة مدرسية في أحسن الظروف تخدم مصلحة كل الأسرة التربوية. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، واستهلت اللجنة أشغالها وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان بالشروع في دراسة وصول مقترح القانون ومختلف مقترحات التعديل المقدمة بشأنها، وذلك على ضوء ما تم الاستماع إليه خلال الجلسات السابقة من آراء وملاحظات الخبراء والمتدخلين في القطاع الرياضي. دوليا، طمأن وزير الخارجية الأمريكية اليوم حلفاء بلاده في الخليج العربي حيال أي اتفاق مع إيران، مؤكدا أنه سيأخذ مصالحهم في الحسبان، وذلك في تصريحات جاءت في ختام جولته الشرق أوسطية الهادفة إلى إقناع الشركاء المشككين بالمنطقة بخصوص أهمية الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة ترامب مع طهران. أيضا من أخبار العالم، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تصل اليوم إلى فرنسا حيث يستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون.

للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاتك

0: ماضي 3:15 دقيقة ماضي 3:15 دقيقة جماعة ضحكوا
1: مجنون
0: لا 11 و16
1: سي جمال بربي ما تقولش راه سي
0: توفيق والسبب
1: توفيق والسبب
0: لا لا لا
1: خاطر المرة الأخرى الحقيقة
0: لا لا لا نتحمل المسؤولية لا 11 و16 دقيقة مساء الخير أهلا وسهلا بكم طبعا باش نعيشوا معاكم المباراة الأخيرة لمشاركة المنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم وفي كأس العالم في أمريكا المكسيك وكندا للأسف طبعا راح نلعبوا آخر مباراة بينما منتخبات أخرى باش تواصل كما المغرب وأيضا مصر إن شاء الله إضافة إلى جنوب أفريقيا وغيرها من المنتخبات وقاعدين شيئا فشيئا الإكوادور زاد هاي كوت ديفوار ترشحت دونك برافو للمنتخبات اللي ترشحت واللي ضمنت التواجد نتاعها في الدور 32 طبعا المنتخب الوطني التونسي يلعب آخر مباراة ليه في كأس العالم السؤال المطروح هل أنه المنتخب باش يقدم مردود أفضل هل أنه المنتخب على الأقل باش يخرج من الباب الكبير وبشرف كما قال المدرب إيرفي رونار في الكونفرنس دو بريس قال أنه يعني نسعى باش نخرج بشرف يعني بما معناه ما تتكررش الهزيمة الكارثية والهزيمة الثقيلة هو بما معناه أنه المنتخب يقدم مستوى أفضل الحقيقة الطقس والأجواء باش نكتشفوها بعد لحظات مع عند زميلنا نجح مجدوب ومن قبلها خليني نقول مساء الخير للفريق اللي باش يعيش معنا السهرية هذه اللي تتواصل حتى ما 3 متاع الصباح يعني قلت 3 ما احنا بدينا 11 في خميس 25 ونكملوا 25 جوان ونكملوا يوم الجمعة 26 جوان صفيق زعبو مساء الخير أهلا وسهلا بك
2: أهلا وسهلا جمال مساء الخير لكل حضور مساء الخير للمشاهدين ومشاهداتنا واللي يسمعوا فينا في على جوهرة تي في وكل الحضور في استوديو وان شاء الله بون دينا بالخميس نكملوا بالجمعه
0: ان شاء الله ان شاء الله طبعا شوي نعطيكم التشكيله الاساسيه سي هشام قيرة تقرب الميكرو مساء الخير اهلا وسهلا بك
3: مرحبا سي جمال مرحبا بالحضور مرحبا بالساده المشاهدين والمستمعين للجوهرة فام وسهرة رائقة إن شاء الله وسهرة رياضية مميزة إن شاء الله
0: إن شاء الله خاصة عندك أنت بعد شوي باش تعطينا طاقم التحكيم تاع المقابلة هذه وبعد شوي ناخذوه من عندك طاقم التحكيم أما قبل خلينا نذكر بالتشكيلة ومن بعد نستقبلوا زميلنا نستقبلوا زاد المدرب عماد جبل التشكيلة اللي تقريبا يعني فيها تغييرات لا فيها تغييرات بالتأكيد تغييرات حتى على مستوى الهجوم وعلى مستوى الدفاع مثلا نعطيكم التغيير الأساسي والرئيسي أنه علي العابدي مش يلعب في المحور دحمان في حرس المرمى نلقاو علي العابدي والطالبي في محور دفاع المنتخب ثم على اليمين يان فاليري على اليسار بن حميدة يهبط أساسي الياس الصخيرة ورامي خذيرة وراني خذيرة والياس الغربي وحنا بعد مجبري ونيس بن سليمان في وسط الميدان وقلب هجوم صريح حازم المستوري عماد جبل الله مساء الخير اهلا وسهلا بك
4: مرحبا بك سي جمال مرحبا بالحضور الكرام مرحبا بخيانا المستمعين المستمعات ومشاهدين ومشاهدات جوهرة تي في وجوهرة فام
0: شنو رايك في التشكيلة ولا خليها
4: لا نكتشفوها في الملعب ما عادش نحكي توا كما نشوف في الملعب باش يصير
0: شوف الملعب باش يعطيو هاي سيدي هاو نمشيو للكنساس سيتي يعني مراسلات كان يبعث فيها الناجح يعني فيها تطورات مثلا المراسلة هذه الأولى بعثها قبل ساعتين مش تطورة مش لايف بعثها قبل ساعتين وقت اللي مطر شادة بعضها في ملعب كنساس سيتي وأمام الملعب ناجح أو نسمعهم بعضنا
5: تحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام من مدينة كنساس الأمريكية اليوم ما زالونا 3.5 ساعات على المقابلة انطلاق مقابل تونس وهولندا لكن للأسف فما أمطار كبيرة الطقس تغير فجأة يعني كما قالونا البارح أمطار كبيرة وفي انتظار عواصف كبيرة يعني مش تصير عواصف عادية أو تسمعوا قاعدين إن شاء الله نستناو هل الماتش مش يتم في وقته يعني على الساعة 6 توقيت أمريكا اللي هي منتصف الليل بتوقيت تونس وإلا فما تغيير حسب ما يقولوا جماعة الفيفا فما تغيير إذا كان فما عواصف رعادية خاطر في أمريكا العواصف الرعادية ذي ما يكملوش يلعبوا فيها صارت برشا مرات يوقفوا الماتش في انتظار إن شاء الله نلتحقه بالجمهور ونشوف اجواء الجماهير في هالمتر هذيا ونعطيكم كل المستجدات من لحظه لحظه ان شاء الله.
0: هاو نواصلوا مع ناجح زاد يعطي فينا في الاجواء ما قبل المباراه وخاصه الامطار اللي كانت تنزل على ارضيه الميدان وخاصه محيط الملعب.
5: هذه الاجواء جمال كما تشوف يعني قبل المقابله ساعتين ونص في انتظار قالوا فما برشا سواق عاديه مش تصير وربي يستر. الجمهور قاعد يدخل
6: يا
5: إن شاء الله المقابلة تتم في وقتها ونستناه في التغييرات الجوية. نرجع لكم إن شاء الله جمال من بحث الجمهور التونسي بعد شوية.
0: باه باش يرجع لنا من بحضر الجمهور التونسي بالفعل، هاو باش يرجع لنا من بحضر الجمهور التونسي وناخذوا مع بعضنا اراء الجماهير التونسيه في ميكرو زميلنا نجح مجدوب.
6: اهلا اهلا، وي ار فروم تونس، نحن وي ار ريدي 100%، وي نو واتس غانا هابن ذيس جيم. 3-1 تونس، 3-1 تونس، يو واتش.
5: كلمه المحب العراقي.
7: انا ابني متزوج تونسيه ونحب تونس واهل تونس، وربنا يوفقهم وييسر امورهم وينجحهم ان شاء الله.
5: مرحبا بك
8: يا عايش، مرحبا بك عايشك، عايشك مرحبا بك.
5: جيت بالذمه من كندا عاصمة، تحكي لي
8: هاي؟ جينا من كندا، جينا من كندا، خرجنا من نهار الاثنين، عملنا لندي مغدي وصلنا البارح، واليوم جينا عندنا ثلاثة ايام برسك. جينا ان شاء الله، جينا في خاطر البلاد، ما جيناش في خاطر الجوار. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله على الاقل نخرجوا بخف الاضرار، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
5: مرحبا بك في جوار فهم في ملعب كنساز.
7: مرحبا
5: بك مع الماتش، كيف جيت انت والمدام اليوم؟ مدام امريكانية يعني حببتها بالمنتخب.
7: لقب وكل شيء بتباع اخي، تونسي واحد في دمه، واش باش يعمل واحد؟ الله غالب اللي صار صار، لكن ما نجمش واحد ما يشجعش تونس. حبوا بلادنا ومش حبوا نشموا الريحة عليها.
5: نحكوا كلمة مع المدام.
9: Go Carthage Eagles. السلام. السلام. السلام عليكم. إن شاء الله.
0: طبعا هذوما الجماهير التونسيه، هذه الجماهير التونسيه. ناخذ رايك سي توفيق في التشكيله قبل ما نرجع بعد شويه لاراء اخرى للجماهير التونسيه.
2: بالنسبه للتشكيله فما بعض التغييرات الجماهير مقارنه بمباراه السويد ومنتخب اليابان. اول شيء صار في التنظيم، معناها لعبنا بالرقيق والطالبي وبن حميده مباراه السويد، لعبنا بالرقيق والطالبي وبراون منتخب اليابان. واليوم فما تغيير، فاليري طالبي بن حميده او العابدي، شكون مش يكون في اللاكس، وزاد بن حميده او العابدي على اليسار. ديجا رجعنا للاربعه، ما عادش نلعبوا بثلاثه. ثاني شيء التغيير في وسط الميدان، اللي بدينا بالصخيري وخذيره مباراه السويد غيرنا المجبري وخذيره، اليوم رجعنا لخذيره والصخيري. دونك روتور بالنسبه للخذيره وسط الميدان اللي لعبنا بسليمان والعياري والياس سعد مباراة السويد نزمنا خمسة. اليوم بن سليمان حنبال الغربي اللي فاجأنا اليوم بتواجده كأساسي، والمستوري كرأس حربة اللي في المباراة الأولى ملعبنا بدون رأس حربة، والثانية لعبنا بن سليمان رأس حربة. فالتغييرات هذه جمال أكيد، معناها المدرب رونار يعرف علاش اختار توا، معناها عنده مباراة لعبها ضد اليابان وعنده زادة أسبوع يتبع في الفريق وشاف إمكانياتهم. بون تقول لي مش طريقة أدق ولا يعرفهم أكثر، ولكن على الأقل شاف لي ماتش وشاف شكون الجاهزية الحضور. تبقى فاجأني يعني بصراحة بوجود الغربي وبن سليمان، معناها اللي دو جوار إكسنتري متاع الفريق متاعنا مش يكونوا يلعبوا اكثر انتيريور من الاكستيريور، معناته معناش اللاعبين اللي مشوا هربوا على اليمين وعلى اليسار ويسنتروا، لا عندنا لك تونكتي ولا عندنا الياس سعد في وسط الميدان. رجوع خضيره مع صخيري مع حنبال، كيف سيكون الثلاثي هذايا في معناها في التنشيط الهجوم وفي التغطيه وفي الرجوع بسرعه. في المقابل فاليري زاد اعطاه فرصه اخرى، الوحيد اللي قاعد يلعب معناها لعب ثلاثة مباريات كأساسي، زاد كيف كيف العابدي ثلاثة مباريات أساسي. في المقابل يا جمال ثلاثة لاعبين وسط الميدان اللي مش نقابلوهم احنا، معناها ديونغ يلعب في برشلونة، رينجرز يلعب في سيتي، وزاد كرافن باخ هذا يلعب في ليفربول. أنا أشوف ديجا كودير جابكو مش يكون أساسي، مالن اللي يلعب في روما أساسي، ومهاجم ساندرلاند بروبي في الدفاع فان دايك حبيبي وأكي، معناها نجوم. في المقابل احنا شنو المطلوب منهم حسب رايك؟
0: خلي من بعد المطلوب، خلينا نحكيو ساعة على هذه خيارات المدرب.
2: به
0: عماد فاجأتكش التشكيلة، شنو رايك؟
4: أكيد فاجأتني التشكيلة، خاصة بوجود معاش العابدي كما قال سي
0: التوفيق،
4: باش نشوفوا ان العابدي باش يكون اكسيال ولا باش يكون اريال جوش وبن حميد العكس. بالعكس الحاجه اللي لاحظتها وقت اللي لعبنا من غير مهاجم هبطنا دو كولوار فري كولوار، وقت اللي حطينا مهاجم راس حربه كلاسيكي نحينا لي كولوار اللي لازم يكونوا متواجدين اللي هما عندهم السرعه واللي هما معناتها دوميتي على كما قال سي توفيق على غير مثلا العياري ولا معاشني
2: كوتونيكتي
4: ولا الياس سعد ولا عاشوري، هذول اللي بري معناتها اللي كلوار اللي شفناه. الحاجه اللي باش تقعد توسي جمال نحبوا نعرفوا فكر المدرب يمكن في الماتش هذايا فين فيمش امبرسي وفيمش نقفوا فيمش يكون البلوك عندها طايح برشا باش يكون في الطيران ولا باش نضغطوا القدام شويه، هذايا نحبوا نشوفوه خاطر تو كما قال تو عنده تقريبا برسك جمعتين برسك عندهم اللي جاء تو المدرب سيلو طون باش ينجم يحط أموا فكرة صغيرة في وسط التيران باش نشوفوا شوية لمسة متاع المدرب هذايا اللي احنا نتوسموا فيه برشا برشا خير ان شاء الله. اليوم نشوفوا حاجة مغيرة اللي شفناه في الجزء الماتشات اللي فاتوا
0: باه دونك
2: ثانية نجم الرو مباراه مش تلعب هنا
0: باه اكيد
2: مصير بعد 5 و4 كيفاش مش تحضر الملاعبين نتاعك المباراة هامة ضد فريق هولندا اللي فاز على السويد بخمسة
0: اكيد هذا دوره هو دور المدرب
2: دوره هو كيفاش مش يقنع الملاعبين انهم مش يلعبوا بدون ضغوطات
0: اكيد راه قنعهم اكيد راه قنعهم
2: مش يلعبوا مش ينحيوا الاخفاق من اذهانهم ينحيوا الهزيمه
0: وينسوها
2: ينسوها.
0: خلينا نشوفوا التحكيم اللي باش يزفر لنا مباراه اليوم سي هشام.
3: والله مفاجاه الحقيقه مفاجاه من العيار الثقيل للحكمه الحكمه المكسيكيه
0: حتى شفنا بكري حكمه راسي
3: ايوه شفنا الامريكيه زفرت زوج مباريات هذه المباراه الثانيه نتاعها اليوم
0: في فرما زفرت
3: زفرت اليوم امريكا
2: اليوم المانيا
3: والاكوادور
0: نذكروا الاكوادور ربحت المانيا
3: ربحت المانيا
2: في واحد معنا مكسيكيه
3: صحيح مكسيكيه غارسيا ماندوزا عمرها 34 سنه عندها 7 سنوات في القائمه الدوليه وهي اول حكمه في المكسيك تدير المباريات في القسم الوطني الممتاز نتاعها. الخصال نتاعها الحكمه هذه بعد ما عملنا دراسه صغيره عليها هني الهدوء التواصل مع اللاعبين ما تستعمرش برشا الاوراق ثم التعاون الجدي والكبير مع الفار معناها لانه دائما ترجع في اللقطات المهمه ترجع للفار الاحسن معناها او الحاجات اللي المشاركات اهم مشاركات عندها هي اولمبياد 2024 في باريس كذلك ادارت دور نهائي للشبان 2022 في الكونكاكاف نهائي كأس العالم للأقل من 17 سنة للسيدات في 2022 وتبقى أهم مشاركة عم ناول كذلك في 2025 كانت في الجروب الموسع متاع اللي عملوا كأس العالم اللي صار في أمريكا لكن ما هبطتش ما حكمتش استعملوها في حكم رابع. اليوم ممكن اللحظة الفارقة في حياتها أني تدير أول مرة مباريات في الحجم الكبير ما بين هولندا وتونس تعرف مهمة جدا اللحظة هذه تقعد ممكن أبرز مشاركة لها في حياتها تدير أول مباراة في كأس عالم للأكابر معناها في كأس عالم 2026 وهذه كما قلت لك ممكن أفضل أو أحسن فترة أو أحسن لحظة في حياة الحكم وقت يدير مباريات في كأس عالم أكابر
0: هو لو أنه بكري نحكيه على الخيارات يبدو أنه باش تكونوا واضحين العابد باش يلعب في المكان متاعه أما بن حميدة باش يلعب في اللاكس هذا هو اللي المعلومات في انتظار نشوفوهم على الميدان
2: التأكيد على أرضية الميدان
0: خنذكر بالنتائج خنذكر
2: بربي سؤال معنا بالنسبة لل معناها السيدات اللي معناها يحكموا في كأس العالم هذه معناها ظاهرة جديدة
3: والله اسمعني هما بداوا في الاتحادات القارية شفنا احنا في كأس افريقيا موجودين بعض الحكمات فهمتني
2: وشنو التوجه؟
3: التوجه انه الاتحاد الدولي يشجع برشا العنصر النسائي بالتواجد في التظاهرات الكبرى لانه يقول لك خاطر فما بعض الحكام الرجال يشاركوا في بطولات
2: السيدات
3: كذلك شنو المشكل إذا كان ثم حكمة بارزة ما تشاركش في كأس عالم للذكور للرجال وهذا اللي صار معناها توجه وكذلك تعرفوا الاتحاد الدولي يشجع برشا كرة قدم النسائية ولا ثم كأس عالم أقل من 17 كأس عالم أقل من 20 فما معناها كأس عالم للسيدات عام الجاي إن شاء الله وكأس عالم السيدات ولا جمالة يأخذ في حظوة كبيرة وتشوف صحيح. الجماهير اللي
0: مستوى عالي مستوى عالي
3: جدا يقولوا فنيا يقولوا أنه الاتحاد الدولي هذه دراسات الاتحاد الدولي يقول لك فنيا الكرة القدم النسائية تفرج أكثر من الرجالية معناها السبيكتاكل
0: لا وصلت معبي 80,000 واحد معبي
3: معناها هذا هو التوجه الجديد أنه لأنه تعرف أنت الحكمة الفرنسوية من أحسن الحكمات في العالم موجودة كذلك موجودة كحكمة رابعة ما أخذتش فرصتها أخذت الأمريكية المكسيكية ممكن الحكمة الفرنسية ممكن نلقاها في مباريات زادة
0: كذا عنا لكن
3: عنا احنا توا هدى عافين مساعدة مش تشارك في كأس العالم أقل من 17 سنة إن شاء الله معناها قريب إن شاء الله
0: بنذكر بالنتائج إذن كوديفور تتفوق على كوراسا واثنين بليش والكوديفور تترشح زادة ستة نقاط الإكوادور تربح ألمانيا مفاجأة ولا غير مفاجأة أعتقد أنه انتصار عادي وتترشح كذلك هي وألمانيا ألمانيا مترشحة بتبيعتها طبعا تبقى مجموعتنا مجموعة باش نعرفوا هما ظاهرين اللي ترشحوا اليابان وهولندا لكن شكون اللول باش تشونا احنا
3: لكن جمالي
0: وسويسرا مازال ترى عندها
3: لا السويد والجابون كاملوا ماتش نول زوز يترشحوا كذلك
0: باربع نقاط يترشحوا باربع نقاط صحيح دونك واضح ترتيحه مع الموزيك حاضرين ولا لا يا احمد مازالوا بعد شويه ايه ترتيحه

0: ثمانيه و 40 دقيقه. مساء الخير. خلينا نرحبوا بصديقنا وزميلنا خليفه جبالي اللي ينضم للفريق قرب شويه الميكرو. خليفه طبعا مساء الخير، اهلا وسهلا بك خليفه.
1: مرحبا، شكرا لكم، مرحبا بكم. ان شاء الله سهره رائقه، ان شاء الله نفرح، ولو ان الفرحه مش تزيد، مش تعمل اضافه، احنا بطبيعتنا انسحبنا، ولكن ان شاء الله الفرحه تتم، وعلى الاقل يعوضونا السهر هذا، وان شاء الله تكون
0: هو حسب المدرب إيرفي رونار قال نسعى للخروج بشرف. بون، في نظره هو بشرف يعني نتيجه ايجابيه،
1: حفظ ماء الوجه. على الاقل ما يكونش، انا مانيش متفائل برشا، ولكن ان شاء الله ما تكونش كيما السكور الاخر. احنا ما عندناش طميعه في انا نربحوا، ان شاء الله نربحوا، علاش لا؟ انا كي نشوف الاكواتور شانت مع المانيا اليوم، ولو ان المانيا متاكده من المرتبه الاولى مهما كانت النتيجه، ولكن ان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه.
0: شفتك الاداء الكارثي الحارس نوير اللي
1: كان عملها حارس تونسي، راهو صار اللي صار. هدف حقيقه كهو العمر
0: 40 سنه طبعا، يمكن هذه باش تكون له ضربه قاضيه. ذول على كل، اذا كان طبعا المانيا ما تمشيش اكثر ما يمكن في كاس العالم، يمكن مش يرجعوا للاداء نتاعو هو، لانه الحقيقه ما وراش حاجه كبيره هو.
1: تمام.
0: فقط خليفه ناخذ رايك، لان كنت خلطت علينا تو التشكيله اللي هبط بها إيرفي رونار، شنو رايك فيها؟
1: والله بعض التغييرات كيما مدني سي توفيق، وعذرا على التاخير نتاعي، ولو اني ما كنتش متاخر، في بالي 11:30 يا اخي جيت مخر. طبعا التشكيله ما عادش خمسة في اللاكس، إن شاء الله تمشي 4-2-3-1. نتصور أنه التشكيلة هذه ربما تقدم أفضل مما قدمته في المباراتين السابقين،
0: واختار مهاجم صريح حازم مستوري.
1: إن شاء الله نشوف حازم يقدم ما عليه، هذا كان جهة تمويل من الخلف. إن شاء الله إن شاء الله الغربي على اليسار
0: ان شاء الله. كل حاجه هشام تخلخل مسج، هشام تحب تتفاعل ذل.
2: والله الحقيقه معناها احنا تو نشاهدوا في التشكيله، اكيد احنا معناها بقلوبنا كلنا مع تونس، نحبوا نشوفوا لاعب، نشوفوا اضافه، نشوفوا معناها اجواء باهيه، خلى على الاقل نخرجوا بحفظ ماء الوجه كما قال خليفه. لكن الواقع راهو يلزم نكونوا اكثر كونسونتري، نلعبوا برشا بالعقل، نلعبوا بالمخ، نسكروا المنافذ، على الاقل نربحوا برشا وقت، خاطر احنا اللي شاهدناه جمال في الزوز مباريات الاولانيين، نقبلوا هدف على الدخول مع الخمس دقائق الاولانيين، نقبلوا هدف في ضيع التركيز،
0: كل شيء ضيع التركيز.
2: ان شاء الله اليوم، ان شاء الله اليوم نشدوا اكثر ما يمكن، نمشي حتى ال 30، وعلاش ما نعملوش ما شوط اول 0-0، ما نطمعوش برشا باش نسجلوا، وانما نمشيو اكثر ما يمكن، ما نقبلوش اهداف. وقت ما نقبلوش اهداف ممكن حتى لي جوار معناها يتحروا شويه، يعطيوا احسن ما عندهم، على خاطر الحقيقه جمال زوز مباريات هذوكم، مش هذوكم اللاعبين اللي شفناهم في، مش هذاك المستوى الحقيقي نتاع اللاعبين نتاعنا، ينجموا يعطيوا خير من هيك. وهذا هذا راي.
0: شو رايك سي توفيق؟
3: والله ايش باش نقول لك، وقت اللي
0: خاصة عملية قبول الهدف بسرعة اللي يظل
3: شوف يا جماعة،
0: يضيع كل شيء.
3: احنا قبلنا في الدقيقة السادسة ضد السويد هدف العياري، قبلنا في الدقيقة الثالثة هدف كامادا من عند اليابان، معناته ما وصلناش حتى العشرة دقائق وقابلين ديجا معناها زوز أهداف. هذا يبين لك شنو؟ يبين لك معناها ذهنيا الدخول ما كانش بالجدية ولا بالتركيز العالي اللي توصي الملاعبية متاعك وهما في بعضهم، أنه ما نقبلوش، نحاول نكونوا معناها متسيدين كل واحد في منطقته، يلزم الروح القتالية تكون أقوى وأعلى في منطقتي، في الواحد ضد واحد، في الكرة العالية، في اللي دويل، مش على الأقل نعدي العشر دقائق الأولى في بسي، معناها بعد ساعات لوراج، وبعد تزهد الدنيا وتضوى. تبقى تو كي نشوف التشكيلة جميل، ونشوف المقابل شكون فما، معناها كي تشوف دامفريز يلعب في الانتر، معناها من احسن الاظهره في البطوله الايطاليه، يلعب شكون قدامه؟ الغرب اللي لعب معناها 45 دقيقه في الست شهور الاخرانيين، معناته هنا الفوارق بصراحه حتى البدنيه، أنا الغربي ماهوش قادر مش يوقف دامفريز، وتو تشوفوا بعد كلامي هل هو صحيح ولا لا؟ جهه اليسار نفس الشيء، اكي اللي معناها اكثر يلعب في اللاكس، ولكن اليوم مع فان دايك مش يكونوا الجهه اليمين هي اللي مش تكون اكثر
0: هي هاو سي توفيق
3: في المقابل تشكيل. اي تشكيلتكم
0: تشكيله هولندا
3: أي.
0: فير بروغن في حراسه المرمى دومفريس على اليمين اكي على اليسار فان ديك وفان هيكي
3: ليفربول سيتي هاي
0: في المحور ثم نلقاو جرافنبرغ في الوسط هو فري هو فرانكي ديونغ
3: ديونغ برشلونة
0: ريان ديرز
3: في السيتي
0: في السيتي مالن هذا من عرب
3: مالن هذا يلعب في روما هداف
0: بروبي
3: اي يلعب في ساندرلاند هداف ساندرلاند
0: شد عندك وجابكو
3: جابكو
0: ليفربول
3: اي يا معلم
0: اي ايش بيه خذ ميكرو خليفه خذ
1: في البدايه سمعنا اللي من اول ما سمعنا حسب مراسلين متاعنا في أمريكا أنه باش يلعب الوليد معتز معناها باش يقابل جابكو
0: اي صحيح ملو كانت تطرح
1: مغامرة كبيرة برش
0: يمكن بعد على المغامرة ما له
1: بعد على المغامرة ارتاح منها صراحة
0: والمدرب ربما في آخر لحظة تراجع حسابك
1: رجع فاليري
0: كيفاش ترى عماد كيفاش لازمنا نلعبوا الدخله نتاعنا نخليو نعملوا ترتيح نمشيو باش نخليو قسم الاخبار ومن بعد نرجعوا فيه
4: نبهنا برشا جمال من طرف الماتش وقلنا قدش مره لازمنا ناخذوا بالنا نلعبوا شويه واقعيه خلينا نكونوا واضحين واقعيه اللي مش اللي كنقولوا احنا طرف الماتش ما فيهاش فيزيك هذا مش بديتش الماتش معناتها انت ديجا فيزيك مو لاباس عليك مع الحكايه الكل تدور في المخ ان شاء الله المره هذه نكونوا حاضرين اكثر ما يمكن في الدخله نتاع المباراه لانه باش صعب علينا اكثر ما يمكن خاطر بحكم الريزلتات اللي صاروا تعرف اللي توا هولندا تقريبا هي واليابان فرد
0: نقاط
4: دي بوان وحتى في الجولافيراج تقريبا قد معناها اليوم
0: اللي هي معامله الماتش اليوم
4: ايفكتيفمون باش تصرف اكثر اهداف ممكن اليوم هو
0: باش يتفادى ما يلعبش معاه يتفادى فرنسا يجي الثانيه يجي الاول
4: باش لازم نعملوا نتام دو ماتش باهي نكونوا واقعيين كما قال شويه معنا اغريسيفيتي في التيران لي دويا لازم نكونوا حاضرين اوموا في ربع ساعه الاولى حتى العقيله ندخلوا في الماتش بالكدا وان شاء الله من بعد بالمرور الوقت ندخلوا في الماتش ايفيكتيفمون
0: خليوا المجال لقسم الاخبار اللي باش نشر الاخباريه قبل انطلاق المقابله ثم احنا نرجع لكم ان شاء الله مع بدايه المباراه ان شاء الله زينا منتخب الوطني التونسي ان شاء الله ينسينا في زوج مقابلات الاخرانيين كما قال خليفه جبالي ونشوفوا اداء يوم مقنع ونشوفوا خاصة رغبة في الخروج بشرف كما طلب المدرب إن شاء الله.

العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل في توقيت استثنائي. والبداية بالعناوين. بداية من يوم غد حصص دعم ومرافقة لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026 و2000. وبيان خليجي أمريكي يشدد على حرية الملاحة في هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية الخميس عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من الجمعة 26 من جمعة الجاري وإلى غاية 28 من نفس الشهر، وذلك في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة يوم 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000. وللتذكير مستمعينا، يجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي كانت قد أعلنتها وزارة التربية. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026 و2000 تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خصص بها المجلس، شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق عدد الكتاب المدرسي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ثمن وزير التربية خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العامل، داعيا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف في الموارد المتاحة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم عدد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجة التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. كما دعا وزير التربية إلى احترام الأجل المحدد دون أي تأخير قد يؤثر على توفر الكتاب المدرسي في موعده، مع مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. وأكد الوزير أن وزارة التربية حريصة على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم. في شأن وطني آخر، من المنتظر أن يتم يوم غد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تبسيط المسارات الإدارية وتوفير بيئة أكثر ملائمة لاستقطاب الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمناقشة خريطة الطريق اليونسكو 80 المنعقدة بباريس من 19 من جوان إلى 3 من جويلية 26 و2000. وأكدت المندوبية الدائمة لتونس وفق بلاغ صادر عنها أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدراتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. دوليا أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعتا إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية مع التجديد على منع طهران من تطوير وامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في البيان الوزاري المشترك الصادر عقب الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البحريني والذي هو الآن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة خطة إجلاء مئات السفن وألاف البحارة العالقين في مضيق هرمز عقب تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان. وقال الأمين العام للمنظمة أن قرار تعليق الخطة جاء لضمان سلامة السفن المدرجة ضمن برنامج الإجلاء وجميع السفن العاملة في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 أشخاص في بلدة زوترة الشرقية ومرتفعات علي الطهر جنوب لبنان زعيما أنهم عناصر من حزب الله. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كأس العالم على جوهرة FM TV.

0: 11:59 دقيقة الأنذار تتجه إلى مدينة أو ملعب كنساس سيتي في أمريكا. المقابلة تنطلق في اللحظات هذه بين منتخب الوطن التونسي ومنتخب الهولندي. نذكر بسرعة بتشكيلة منتخب الوطن التونسي: أيمن دحمان في حرس المرمى، يان فاليري على اليمين، على اليسار علي العابدي على ما يبدو في المحور، الطالبي وبن حميدة، ثم نلقاو كل من إلياس الغربي، إلياس السخيري، كذلك راني خضيرة، ثم أنيس بن سليمان والياس الغربي، هذم وحنا بعد المجبري طبعا، ثم في الهجوم حازم المستوري. هذه هي تشكيلة منتخب الوطن التونسي. بينما المنتخب الهولندي يعني بكامل مدجج بكامل العناصر متاعه، فمش لعبة حاجتهم بالمقابلة، يبدو أنهم حاجتهم بالهكا ولا خليفة
1: بالتأكيد يلوج على الجولة فيراج في الصراع وفي منافسة خفية بينه وبين اليابان.
0: وشفت بكري تصريح لكومان، رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي، احكى على المقابله هذه كمقابله مهمه جدا بالنسبه له لاصلاح بعض النقاط، وخاصه يقول ان يعني بعض النقاط ضعف اللي شفناها في المقابله الاخرى نحبش نشوفها في الماتش هذا لانه يخمم في الادوار القادمه.
1: بالتاكيد المجموعه اللي فيها البرازيل يعني بالجولا فيراج تفوقت على المغرب في المرتبه الاولى، زوز معناها عندهم نفس الترتيب، سبع نقاط.
0: انطلاق المباراة عماد، انطلاق المباراة، إذا ماذا نطلب من اللاعبين؟ بدأت المباراة في اللحظة هذه.
2: تركيز على لون تام كما قلنا سي جمال، إن شاء الله ركزوا عقيلة في ربع ساعة الأولى، ما نقبلوش هدف كما صار في المباراة الأولى والثانية. إن شاء الله كذا كان ما قبلناش باللول، إن شاء الله بحول الله ما باش يكون هو أحسن برشا من المباراة. إن شاء الله خلينا نشوفوا البلوك بتاعنا وباش يقف فين الزون دو بريس، على ما يبدو مطيحين شويه البلوك، احنا تو بدينا في لونتون دو ماتش، ويمكن هذه الواقعيه اللي حكيت عليها من بكري، حب يبدا بحذر، ما يحبش يقبل بونتو في الدخله نتاع الماتش. ان شاء الله كيما هذي امنيات، تو نشوف باش يصير في الماتش.
0: سي توفيق زابوب، ما هي ملاحظاتك كمدرب او ماذا تطلب من اللاعبين كوجيت انت مدرب في بلاست ايرفي رونار اللي شفناه كالعاده بالسوريه البيضاء واقف يبتسم نفس
3: فما حاجات ما تغيروش راهو في المدرب، سورتو المدرب اللي يعرف
0: عنده شخصيه،
3: عنده شخصيه ويعرف العمل نتاعو، معناها شغله هذاك هو. تو شفناه احنا المباراه الاخيره، معناها كيفاش معناها تعجب من خاصه الرجوع الملاعبيه في التوقيت اللي هو يحب عليه، معناها يخسر كوره يدوا سور بلاسي في 10 ثواني، وعلاش طلب منهم كم مره شفناه يعيط وطالب من اللاعبين انه هاي فرصه،
0: فرصة كاد يسجل الغربي، كاد يسجل به، هذه بداية
3: أول فرصة بعد دقيقة و17 شفت الفرقة كان جات لهولندا سجلت، احنا جينا فرصة بالشكل هذا اخزر له منين بدات، معناها لا فيكسي لادفرسير نتاعو مشى سانتر اون روتري، واللاعب اللي جاي من الخلف اللي هو اسماعيل الغربي شاطها انتريور ولكن الفوق، كان من المفروض انه كيما احنا ديما نقولوا يا ودي هديك ربي حاول مش تهبط على كورتك، معناها وما تخليش جسمك للخلف، لانه لو جاء جسمه للامام راه سجل هدف ورانا واحد بلاش، وراه معناها تولي لعبه اخرى. تو كيما وصيناهم ونزيدوا ناكدوا، راه سيتون ايكيب هولندا تلعب افيك بوكو دو باسيونس، يصبروا عليك وبعد يستناو، معناها من اين توكلوا الكتف؟
0: ومهاجمين عندهم
3: خاصه وسط الميدان. اي ديونغ، جانسيست على ديونغ، هو الراس المدبر في فريق هولندا، على هي طريقه هو تخرج كرة سهلة، على طريقه هو يعطيك تنفيسها، هو اللي خرج الكرة من عند المدافعين، وهو زاد كيف اللي ينظم اللعب وقت اللي يلزم.
0: الهدف الأول
3: مازلنا يا فتاح،
0: الهدف الأول لهولندا،
3: هاكو يقول لك
1: ديما من البداية،
0: والخطأ من الياس الصخيري على ما يبدو، الهدف الأول على كل الصخيري ظل يضد مرماه.
1: نفس التوقيت نتاع الهدف في المقابلة الماضية.
0: سي هشام خذ الميكرو لو سمحت، شوف الذكاء كنترول،
3: لا باس في الظهر
0: فماش تسلل وسخيري في مرمى، لكن خلينا نشوف سي هشام ثبت معايا قلب الهجوم اللي رجع، مانيش عارف خرج من التسلل ولا ومس الكره قبل العمليه،
4: معناها العمليه ما فماش حتى
0: في انطلاق العمليه، راهو
4: انطلاق العمليه ما شفنا حتى
0: شيء. هاو حسبها الحكم، حسب الهدف دونك فما حتى شيء اكيد.
4: فشفنا انه تسلسل الكره مشيت من الوسط الى الميدان، وسط الميدان اليمين معناها زاد كذلك تمريرة ثانية داخل منطقة الجزاء توزيع والسخيري هو يحط كرة في الشباك بتاعه والهدف ما فيش حتى لبس.
0: إذا اللي خلتوا علينا تو نذكر واحد بليش لهولندا قدام المنتخب الوطني التونسي هدف جاء منذ دقيقة ثانية ليس السخيري ضد مرمى عماد تو ولينا مركبوا لروحنا تو ما عادش حاجة أخرى تو.
2: سي جمال ما نسبش كنت نقول لك نقول لك حتى المباراة اللي فاتت أول فرصة كانت عندنا احنا وقت اللي حنا بعد المجرب ملك التسديدة مباشرة بعدها سجلوا لنا الهدف. الفرق هذه لو المنتخبات القوية اللي كما هولندا راهو على ربع فرصة لو سجل لك هدف. إذا كان ما تكونش أنت فايق على كل الكورة وتكون معناها ما عادش يعني أجريسيف تقريبا ملاعبيتنا الكل في وسط ديزيومتر أو البودو تسجلنا العشرة ملاعبين نتاعنا في وسط ديزيومتر معناها كيفاش نصبحوا رواحنا باش يلقاو الفاي ويلقاو باش يدخلنا في تقريبا الكورة في السيمتر اللي تسجلت الحقيقة مش ان شاء الله ما
0: نمشيش الهدف جاء في الدقيقة الثانية زميلنا وليد يقول لي في الدقيقة الثانية
2: هذا الهدف اللي اسرع هدف اللي في اللي قبلناهم
0: اسرع هدف هيا خذوا معنا احنا بدينا ولكن للاسف متاخرين نعمل ترتيح مع الموسيقى من بعد نرجع للبلاتو نتاعنا ان شاء الله كي نرجع لكم يبدا المنتخب سجل وتحسن الاداء نتابعوا مع بعضنا ومرحبا بكم في السهرية سواء في تونس ولا خارج تونس اللي تسهروا معنا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في حذاري كادي كل هدف الثاني في الكرة هذه اقعدوا معنا.

0: نص الليل و12 دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال. للأسف الهدف الثاني ما حبيناش نقصوا احنا، أما الهدف الثاني راهو جا في ستة دقائق خاسرين 2 بلاش تقريبا كيك ولا سي هشام
1: يعني كيما شفنا معناها دقيقة
0: احنا توا حتى 12 دقيقة أما الهدف الثاني مش بعيد الهدف الأول يعني سبع دقائق بروبي لاعب اللي يلعب في ساندرلاند
1: صحيح كما شاهدنا الدقيقة الثانية هدف، الدقيقة السابعة هدف. الحقيقة
0: أهداف يعني ما فيهاش حتى قرار تحكيمي،
1: لا لا معناها الأهداف كانت سليمة ما فماش. وبعد كذلك كما قلت لك معناها قبل نبدأ المباراة قلت لك الحكمة هذه تتواصل برشا مع غرفة الفار، وشفنا حتى قبل ما تعمل رغم ما فماش معناها شك في الهدف، لكن رجعت غرفة الفار وخذت الكوميونيكاسيون وعنها تأكدت من صحة الهدف ثم أمرت بوصلة اللعب.
0: طبعا اثنين بلاش سي خليفة جبالي تعليقك على سرعة قبول الأهداف، وكأنه المنتخب يعني ولا اللقمة السائغة يعني
2: حقيقة لغز كبير برشا. قبل في بداية الحصة قلنا إن شاء الله السيناريو متاع المقابلات الماضية ما يتعاودش، ما يتمركلناش من الأول في الربع ساعة الأولى، في النص ساعة الأولى، في الشوط الأول. يا أخي السيناريو تعاود للأسف، دقيقة ثانية هدف، دقيقة السابعة هدف، في ظرف خمسة دقائق وكأنها كرة يد معناها يتسجلون هدفين ولا غالب. ما نجموش نصلحوا حاجة مبنية على أخطاء عديدة من بدايتها في اختيار القائمة، في اختيار اللاعبين، في اختيار الخطة، يعني تغيير مدرب أثناء الدورة بيدها مثلاً منتخب يتحضر في شهر وشهرين بصراحة.
0: لا وكي تغير مدرب لازمك تجيب واحد يعني المفروض يكون مستاف معناتها باش على الأقل
2: غادي
0: يعني انت جبت مدرب ما يعرف حتى شيء على المجموعة
2: تمام.
0: به خلينا نمشي ناخذ رأي عماد جبل بعد ناخذ رأي توفيق زعبو تفضل.
3: هشاشة نفسية كبيرة برشا سي جميل. الحقيقة معناها كل هدف معناه يجي وراء الهدف الثانية، شفنا في المباراة الأخيرة كل ديما الهدف الأول الثاني
0: كان يتسجل هدف الثالث روا باش يكون واضح بكري يعني نحكي مش طبعا
3: حبيت أقول لك معناتها حتى في المباراة الأولى والثانية كل هدف يسجل لنا يجي وراء الهدف الثاني مباشرة وهذا ينم على هشاشة معناها نفسية حقيقة كبيرة برشا. ما نعرفوش الأسباب نتاعها شنو هي لحد الآن سي جمال بالحق، تغيير الفورماسيون، تغيير تمركز اللاعبين، تغيير الهجوم، الدفاع، وسط الميدان، وديما نفس النتيجه ونفس اللونتيرم ماتش اللي قاعد تصير في كل المباريات. والله بصراحه متخوف تو اول مره باش نقول لك متخوف من النتيجه نتاع المباراه نتاع اليوم، لخاطر نلعبوا ضد فريق ممتاز فنيا فنيا
0: وسهل باش يوصل للمرتبه نتاعك
3: اكيد، خاطر فنيا ممتازين جدا اللاعبين تلعب في على مستوى في ليفربول وفي ساندرلاند وفي في في السيتي وفي الانتر في روما معناها في مستوى عالي، حتى كي تلعب لهم بلوك با
0: في نابولي وغيرها
3: شفنا احنا حتى في المباراه الاولى 10 لاعبين في وسط في ديزيمات ونجم مركيوني
0: برشلونه اسامي ولا اسامي
3: اسامي كبيره برشا قادرين يسجلوا في اي وقت ويدخلوا في يدخلوا حتى في في في في, في البلوك اللي طايح برشا سون كابار باش يوصلوا لك حتى للسيمتر ويدخلوا لك الكاج نتاعك.
0: استفيق تفضل رايك، ولو انه المنتخب قاعد يحاول او في هجمات معاكسه قاعد يحاول في كل مره يعني الحلول هي مفقوده ولكن يحاول قاعد يحاول ربما هذه فرصه ثانيه كنت تفضل.
4: شوفوا جمال نفس الفريق هذا هولندا نهزم على ارضيه ميدان ضد المنتخب الجزائري قبل توا جيت راس
0: المباراه
4: ودي
0: المباراه
4: ودي اي بنفس الفريق معناها اللي فيه هذوما لي ستار الكل نتاع المنتخب الهولندي في امستردام بالذات. دونك اليوم معناها مش نقبل اني زوز اهداف واللي نبهنا عليه واللي معناها وصينا عليه والكل هذا الكل طاح في الماء لانه سوء تمركز نتاع الصخيري في الهدف الاول اللي قبلناه خلانا معناها دخل الارتباك في الفريق وزاد كيف التمركز نتاع اللاعبين. شفنا الهدف الثاني معناها خطا فظيع من في التغطيه معناها انت فما العمليه الاولى وتحذير واللاعبين دائما يغزروا الكره ويني وناسين الملاعبين اللي وراهم. يا ودي انت عندك دور مش شغلك انت مش تلعب الكره وين انت تلهي عندك ماموريه كيما الجندي في الجندي تو يخلي مكانه في الـ في الـ في الثكنه ويمشي يعمل طلع على زميله وتما ويدخلوا من غادي من المكان اللي انا حطيتك فيه مش تعس عليه. دونك مش معقول نقبل اني هدف بالشكل هذا في مكان كيما هكا دونك شنو هو معناها ماسو الفيزيوناج واش مشغول قبل المباراه ماهمش مش نذكروا اللاعبين اللي راه هاو المنتخب الهولندي يا حبيبي يا سي بن حميده يا العابدي يا فاليري هاو الخطوره وين تكمن معناها انديفيديوالما يشدوهم ويعطيهم بالفلاش ديسك يحط في التابلت نتاعو يقرا خصمه المباشر عنده خمسة ايام في الطياره في البيت شو خذوا يعملوا في البيت يعني اعطيني يعني ساعه ونص تمرين وبعد سيد ربع ساعه مشي ربع ساعه جاي وعنده وقت الاكل وقت الشرب اي هو بعد كل حد شد بيته شد تليفون ولا شد تابلت خير من كما قبل الجو وكل لمه وكل القاعده في الريسبسيون وكل القهوه هذيك لا ممنوع تو كل حد هكاك يدخل بيته يسكر ما يخرج كان وقت الماكله دونك هنا وقت اللي نعطيك تعليمات ولا نجيبك اجتماع فني مش على الاقل نتلافى اني الاخطاء هذه في البدايه نتاع ربع ساعه اول اني منهزم اثنين بلاش باخطاء بدائيه دونك وبعد تحبني نرجع في مباراه ضد فريق كبير كيما الفريق الهولندي من الصعب معناها ذهنيا الملاعبين يلزمهم شويه وقت ماشي على الاقل يتنفسوا وترجع فيهم الثقه وترجع فيهم الروح
0: الحكم يعني بدنيا سي هشام حاسب اللقطات قريبه من العمليات هذول
1: اكيد اسمعني يا جمال راهو ماهيش لعبه هي انه كاس عالم راهو راهو المسؤولين على الحكام عندهم تقريبا قبل بعشر ايام من انطلاق البطوله وتو عندنا اسبوعين تقريبا معناها كل يوم فما تمارين فما فيزيوناج فما أمور فنية بدنية ذهنية فما طب فما ديكيني معناها حاجة في ميامي معسكرين الحكام في البطولة هذه
4: قداش يتبعوا فيها قداش من شهر يتبعوا فيها
1: سيفري هما عندهم معناها تقريبا سنتين يتبعوا فيها وما يعطيه يحكم في المستوى هذا علاش احنا ديما توا تقريبا خامس ولا سادس مره نعملوا دي بلاتو ديما نجبد على اللياقه البدنيه العاليه للحكام راهو معناها ماهوش لعب اذا كان ما عندكش يقول لك اذا كان ما عندكش لياقه بدنيه عاليه ما تدخلش للتران الباز نتاعك اللي زوتي دو ترافاي اول حاجه يبدا عندك هو اللياقه البدنيه العاليه لانك يلزمك تكون متواجد في المكان الصحيح في الوقت الصحيح زاويه الرؤيه نتاعك مفتوحه انك ماناش هنا مش نعملوا على الفار راهو للاصلاح فقط انه الحكم يلزم ياخذ قراراته وهونا شفنا احنا شفنا بعض الحكام اللي خذت قرارات بالفار ما عاودوا لهمش المباراه الثانيه معناها ما نحبوش نسميوا الاسماء لانه فما حتى اسماء عربيه اللي خذاوا القرارات الكبرى بالفار ما عاودوا لهمش يلزم تاخذ القرارات نتاعك على الميدان والفار هو للاصلاح فقط وهذا هو الحاجة الثانية اللي حكينا فيها بكري مع سي توفيق أنه راهو فما تعليمات تعطات للحكام هذوما في أثناء البطولة هذه قبول اللعب الرجولي اللعب لجو فيريل خلاه ولاو يلعبوا ياسر كونتاكت الدويل معناها كل الاحتكاكات على خاطر راهي لعبة كرة قدم بالأساس هي لعبة رجولة لعبة قوة لعبة لكن في إطارها ما تتجاوز وهذاك علاش احنا مثلا ناخذ الفريق التونسي تو ما شفناش انه لي جوار نتاعنا يستعملوا فيه السلاح هذا هي الفيفا عطاتك سلاح وانت ما كنتش تستعمل فيه العب راجل انزل شويه ادخل بتاكل ادخل بكتف شفتش حتى كتف تظفر ما تظفروش معناها هذا سلاح الحقيقه احنا ما استعملناش في البطوله هذه مع الاسف
2: في الحقيقة هي كثرة التصفير راهي تكسر النسق إذا كان حكم يزفر برشا أي كونتاكت يزفر وهذا معضلة في التحكيم التونسي بالخصوص يعني يزفر يمكن 30 مخالفة منهم 15 نصفهم يمكن ما يتزفرش في البطولات الأخرى في إنجلترا في أوروبا بصفة عامة احنا نشوفوا للحكم اللي ما يلتجيش للفار برشا هو الحكم الناجح في نظري أنا
0: طبعا هذا هو ده صحيح مقياس صحيح
2: الحكم اللي كل مره راجع للفار
0: اللي عيط للفار خمسه ولا استمرات ماهوش حكم ما ينجمش يكون لانه حكم قراراته كل غالطه
2: ولا يمكن الافتي وهشام بالمدينه
0: خنذكر بالتوقيت اذا تقريبا 22 دقيقه لعب ودائما اثنين بلاش للمنتخب الهولندي قدام المنتخب الوطني التونسي
2: مع العلم انه المنتخب مازال متعادل السويدي مع اليابان
0: والسويد واليابان متعادلين والنتيجه سعاده بترشح مزو اما هو الفضيحه في الاداء نتاعنا نحن يعني في 6 دقائق و7 دقائق قبلنا زوز اهداف هاي نقعدوا مع الموسيقى ومن بعد نرجع لكم

0: نص الليل و29 دقيقة. إذا نعود إلى متابعة مباراة هولندا وتونس، نذكر اثنين بلاش نفس النتيجة اللي خليناها بكري، وصلنا تقريبا إلى 30 دقيقة في هذا الشوط الأول، وصفر صفر للمنتخب، هدفين لهولندا. شنو اللي تغير خليفة؟ تغيرتش حاجة، شفناش ربما تحرك من المنتخب في الدقائق اللي مرت حسب متابعتك.
1: ما تغير شيء، محاولاتك يتيمة من المنتخب التونسي، والمنتخب الهولندي كاين ما نقولش نقص في النسق، ولكن قاعد يمشي مع المقابلة بكل هدوء. ما نعرفش علاش يا اخي، بشرطه أن البلوك با هو للمحافظة على نتيجة معينة. قال الرجل انا غريق فما خوفي من البلل، انا غارق وخايف نتبل. كما خرجنا على الاقل نلعبوا اللعب اللي ربما ما نخليش المنافس نتاعي يعني
0: يكتسح
1: ويقعد مسيطر علي وانا مؤخر مستسلم. لا ودي اعمل محاوله، شرف المحاوله على الاقل، باش ما تخليش ديما الضغط موجود عليك. انا نتصور اللي المنتخب التونسي ما تغير فيه شيء بالمقارنه مع المقابله التحضيريه في بلجيكا والا المقابلتين اللي فاتوا في كاس العالم.
0: استفيق الخوف، كل الخوف ان المنتخب يقبل هدف اخرى.
2: متوقعين وقت اللي تشوف الارقام وقت تفهم كل شيء.
0: الارقام اعطينا شويه ارقام.
2: بالنسبه امتلاك الكره 65% للمنتخب الهولندي مقابل معناها 35%.
0: فرق شاسع.
2: لا مش نزيدك، 62 تمريره للمنتخب التونسي مقابل 163 للمنتخب الهولندي. ليك جي 0.02 للمنتخب التونسي مقابل 1.28 للمنتخب الهولندي. يبين لك الفوارق، ويبين لك راهو الدفاع مش بالعدد. لو تحط 20 يدافع وراك مش تقبل، ولو تحط اربعه قريح.
0: الدفاع هو منظومه
2: ولكن زاد كيف منظومه باسيف، وتدافع بالعينين راهي مش دفاع. اذا كان هشام بكري يحكي على الشراسه نتاع الحكام، سيدي اعطيني انت الحكمه، الله يستر اعطيني الحكمه شنو هي الفوت اللي تزفرتها التوانسه، قاموا معناها بخطا فريمون اللي يستاهل مش تزفر عليه. الباسيفيتي هذه تعدات الملاعبين كله جمال، ولينا معناها يعديونا بكل سهوله، التمريره توصل للمهاجم اللاعب ساندرلاند بكل سهوله معناها، وتوصل للقلب الدفاع نتاعنا. دونك حتى بور فيرمي معناها لاكس نتاع لي باس ولينا باسيف حتى في هذه زاده. معناها اذا كان على الاقل خليهم يلعبوا لاتيرال، اما مش يوصلوا يلتوش لافون سانتر في 18 متر نتاعنا نتاع هولندا، مش مره مش اثنين. دونك هنا ويحضرها لدانفريس، ودانفريس جاي من الخلف ويصوبها وجابت ركنيه، معناها يبين لك اللي فما خلل، والخلل هذا كيما قلت لك الباسيفيتي والعقوليه نتاع اللاعبين نتاعنا الكلهم معناها اون ديري معناها نلعبوا في تراب باسكيت. بالنسبه لاولادنا معناها هاك تشوفهم في ليدوير وتشوفهم في لان كونتران كيفاش الكره المشتركه الكل هوائيه ولا
0: شوف حيره المدرب
2: بيان سور متحير لانه زاد ما عادش نلوم اني تو على المدرب برك، يعني اللوم على الملاعبيه زاد وينكم؟ شنو معناها اذا كان فور ياجير على الاقل اخويا تلعب باسمك، باهي سيدي دربوا تونس والمريول تحطوا على جنب، اي وانت قيمتك ما تنجمش تدافع على اسمك وتدافع على قيمتك وتبين اللي راك معناها كي تبدا عندك الكوره كيفاش تتصرف، بدون كوره كيفاش تتصرف، المنظومه اللي اعطاها لك المدرب طبقتها ما طبقتهاش. شفنا زاد الليس الغربي شو اسمه اسماعيل الغربي يلعب في وسط الميدان مش كيما حطيناها بكري، وحنا بال كان في بالنا هو اللي صنع العاب، ولكن تغيرت المنظومه ولا حنا بال يلعب على الجهه اليسار والياس الغربي هو اللي واسماعيل الغربي يلعب في الوسط، وبن سليمان يساعد في فاليري اكثر منه. معناها وسط ميداننا يعمل في 60 متر مش يدافع، وبعد كي تبدا عنا الكوره ما عادش عندك الجهد مش يعاود يطلع يعمل 60 متر مش يوصل للمنطقه نتاع الخصم، مش نعملوا مناورات ونحاولوا يمين يسار نقربوا شويه ونمسكوا كوره. شنو معناها ما احناش قادرين باش نمسكوا كوره ونعملوا حتى 10 تمريرات.
0: عماد الكلام اللي يحكي فيه سي توفيق يفسر يعني السيطره الواضحه لمنتخب هولندا، علاش الغياب هذا حتى لامتلاك الكره ربما في شفنا المنتخب يخسر كره بسهوله. خذيت توا كره من با معناتها ثلاثه كره ودي عليه
2: ثلاثه سكوندات جمال
0: تفضل عماد.
3: نحب نسال سي جمال، المدرب قال حتى كي نخرج ماذا بين نخرج بشرف، معناها فهمت يعني شنو المقصود به؟ أندراب نقبلوا أقل ما يمكن من الأهداف. شرف المحاولة أن نمشي لقدام ونحاول نخلق فرص، ولما لا نسجلوا الأهداف؟ لانه شفنا تو تقريبا نعاود ونرجع كما شفنا المباراه الاخرى زيرو اوكازيون راه تلميتو معناتها الشارف على النهايه تقريبا مش حتى فرصه هدف معناها واضحه للتسجيل
2: الاولى
3: بتاع الغربي سينون ما وصلناش للكاش تقريبا كما قال لك سي توفيق راهو لافونسون قاعد يعمل في الرميس في ديزيمتر معناها احنا موقفين بريسك هابطين الناس كل تحت حدود ديزيمتر ولافونسون اللي كابابل باش ياخذ الكره بظهره في ديزيمتر ويحضر الصحف باش يعمل تير معناها فريمون بالحق لايفيتي غير عاديه الى حد الان الماتش اللي فات تقريبا زيرو كارجون وتوا ميتون تقريبا زيرو كارجون هذا مش معناتها نشجع على لا ما فهمت
0: ما فهمت الاندفاع الاندفاع
3: فما اجريسيفيتي فما غيره فما غيره على الجمعيه فما غيره على على على الدرابو سبحان الله شوفوا في راهو في نايفيتي تنرفز السي جمال بالحق حاجه تبعث على الاستغراب يشوف فيه حاجه تبعث على الاستغراب معناتها الناس تلعب المنتخب الهولندي طيح شويه في الريتم على فكره
0: اي في اللحظات هذه
3: قاعد يلعب بهدوء اثنين بلاش في الميتون نقول لك النجم يسجل زوج اهداف في الميتون اربعه يخلوني في المرتبه الاولى اوبجيكتيفاتان معناتها لو مش قاعد يلعب كيما تخلل في الدخله في الفولونتام في الفولونتام ماش تو تحس المنتخب الهولندي هد اللعب شويه قاعد يشد في الكوره لكن بهدوء مش كيما في الدخل بتاع المباراه ان شاء الله يفيقوا شويه الملاعبيه يفيقوا شويه خاطر كيما قالك ناحي المدرب ناحي كل شيء تخدم على روحك تيسبك في الميزان الناس تلعب من برا الناس تخمم حتى في روحك انت يا رسول الله تسيب ناحي المنتخب وناحي الدراب وناحي كل شيء تخمم في روحك باش تروح بقفه اهداف حاجه مش عاديه صراحه
0: خلينا نذكر بالتشكيله بتاع المنتخب وبعد ناخذ رئيس هشام قيرات اذا نذكر اللي خلطوا علينا تو المنتخب منهزم اثنين بلاش والتشكيله اللي يلعبها ايمن دحمان في حراسه المرمى على اليمين يان فاليري على اليسار علي العابدي في المحور الطالبي وبن حميده ثم نلقاو قدامهم رباعي في خط الوسط حنب على المجبري الياس السخيري الياس الخضير راني خضيره اللي ما فهمتش لحد انا ما شفناش بن سليمان ثم حازم المصوري كمهاجم ماناش عارف الاداء هشام اول حاجه الساعه
2: 35 دقيقة حكمة معناها مسيطر على مجريات اللعب الحقيقة متواجدة في كل أماكن حتى وقت نشوفوا بعض إذا كان ثم كونتر أتاك للفريق التونسي نلقواها متواجدة تستعمل السرعة القصوى وموجودة قريبة جدا من كل العمليات وإلى حد التوا ما فماش حتى إنذار قاعدة تساير في المباراة كذلك معناها أنه الأخطاء ما أعلنت تقريبا على 7 أخطاء إلى حدود تقريبا 36 دقيقة بالنسبة لها معناها ماسكة
0: مباراة سهلة مباراة
2: سهلة أسمعني في الكرة ما فماش مباراة سهلة ومباراة صعبة أنك يزمك تساير المباراة متاعك أنك تكون حاضر احنا توسي توفيق معناها فنيين مع جنبي يحكيوا على الأمور الفنية أو الذهنية خاصة للاعبين يبان الحكم نفس الشيء يزم يكون مركز بدنيا وذهنيا يزم ما يسيب حد شيء على خاطر انه كان يضيع في جزء من الثانيه الكونسنتراسيون تصير خطا ولهذا يلزم التركيز العالي في ذهنيا باش تكون تساير المباراه وهذاك علاش دائما احنا نقولوا الحكام ما فماش مقابله سهله مقابله صعبه لا يا خويا كل مقابله تعطاها الحق نتاعها
3: سي هشام نقصدوا معناها كبدا فما تكافؤ في في في في في في زوز المنتخبات مش تلقى هجمه منا وهجمه منا حتى على المستوى البدني فما شويه صحيح لكن كي تشوفوا توا تقريبا معظم الميتون اللي عديناه تقريبا في الديزيمات نتاع كيف المنتخب التونسي معناتها حتى بدنيا اسهل لها المقابله
2: اكيد هو وقت تبدا المقابله تبدا في اتجاه واحد مع بعض المحاولات للفريق الثاني أسهل برشا لله خاطر إذا كان الجهد متاعك أنت تستحفظ به قد ما أنك عندك جهد قد ما التركيز متاعك يكون عالي وهذا هو خاطر الجهد البدني هو اللي يخلي التركيز الذهني ينقص لكن إذا كان الجهد متاعها ومعناها عالي تركيزها يكون عالي
4: أخوي هشام بربي ملاحظ بالنسبة للحكام كما تو الحكم المكسيكي
2: نعم
4: معناها يعطيوها الفرصة مش تفرج على المنتخب الهولندي والمنتخب التونسي مش تشوف على الأقل
2: أسماني.
4: توا ملاحظه هذه
2: شفت التحضير نتاع الملاعبيه
4: كيفاش نحضر
2: نفس الشيء الحكم راهو يحضر
0: المقابله نتاعو
2: فما جزئيات يشوف لي ستار نتاع الجمعيه شكون لي كلي نتاع الجمعيه توا ولينا نعملوا التكنيكو تكتيك معناها الحكم يلزمو يفهم يقول لك توا من الاساسيات انه فهم كره القدم معناها ولات جزء من القوانين لعبه كره القدم الحكم
5: يلزم يفهم ايش معناها كره القدم
0: باش ينجم باش ينجم ياخذ قرارات
5: باش ياخذ القرارات اللي الصحيحه. وكما قال سي خليفه بكري راهو التقطعات اللي تصير انه تقتل المباراه تضيع تضيع الشارع نتاع الكره. الكره راهي معناها احتكاك ونسق
0: باهي اي سيدي ترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجع تقريبا مع نهايه او قبل ما يوفى الشوط الاول. وطبعا ناخذ رايكم في 38 فوالا مازالوا 6 دقائق لنهايه الشوط الاول. حذاري من الهجمه هذه المنتخب الهولندي لانه النجم نقبلوا فيها هدف لكن للاسف ضاع من حسن حظنا وللاسف من حسن حظنا انها ضاعت. يلا

0: نص الليل و47 دقيقة بدينا نقترب من نهاية الشوط الأول. اثنين بلاش لمنتخب هولندا قدم المنتخب الوطني التونسي مع فرص عديدة لمنتخب هولندا. قبل ما ناخذ رئيس توفيق زعبوب وخليفة جبالي عماد جبلة وكذلك سيشام جيراتا ونمشيو لنجح مجدوب اللي موجود في ملعب المقابلة في انتظار تقريب ثواني لنهاية الشوط الأول. نجح مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال ومرحبا بكل
0: مستمعي ومشاهدي جوهرة فام.
1: تحياتي لكم في البلاتو.
0: طبعا شنو تحوس للنجم ونقولها للشوط الاول؟ احنا تفهمنا والاراء الكل لانه كالعاده المنتخب الوطني التونسي يعني خارج الموضوع خاصه البدايه اللي يبدا يعني بصعوبه ويقبل بسرعه الاهداف.
1: شو نقول لك بصراحه صدمه الناس كل حتى فما برشا عالميين جزائريين بحكم اللي الجزائر تلعب بعد غدوه هنا ضد النمسا. يعني بصراحه ما ليش نشوفوا في منتخب تونس يعني نشوفوا في في هولندا تلعب وتونس موجوده وكهو يعني جست صوره تونس ما فماش روح اللي قاعدين نشوفوا فيها وفما هجوم تو مازال دقيقتين برسك ما فماش حتى روح جمال. هذيك الحاجه الغريبه الروح ما كانتش موجوده في الثلاثه ماتشوات وسردوا مقابلة اليوم أنا بالحق شيء غريب.
0: أنت كنت موجود تقريبا وراء المرمى كيفاش جاءوا الأهداف متاع هولندا؟
1: هولندا تحسها أقوى منها بصراحة يعني في كل شيء تكتيك مو فنيا فيزيك مو تحس فما فرق كبير يعني بين احنا وبينهم بصراحه فرق كبير ياسر حتى فيزيكمون يعني قاعد نشوف توا قدامي اللعبه الكل هنا حتى كتف كتف اقوى منا يعني ملاعبي يمشي كتف مع ملاعبي فرق كبير ياسر معناها فرق كبير.
0: معي
1: ان شاء الله ما نساقوش الهزيمه التاريخيه الميتون فاتو ديجا شوط الاول بعد ثلاث دقائق وقاعدين نشوفوا بصراحه في غضب في رينار تحس رينار بدا بعد الهدف الثاني بدا يدخل في سيريا اخرى يعني عكس مقابله الاخرى نتاع اليابان يعني فما لاعبين يا ما فهمهمش بصراحه جمال يا قل التركيز يا ما معناها ما على بالهمش بالماتش ما فهمش الشديه وما فهم شيء وبصراحه لاحظت حاجه وقت اللي تسجل الهدف الثاني هذه قدامي معناها اللاعبين تقسموا مشاو ثلاثه وحدهم اربع وحدهم طالما نرسل لكم حتى الصوره باش نزلوها ما مشاوش الكل مع بعضهم بعد الهدف الثاني اربع وحدهم زوج وحدهم ثلاثه وحدهم نتصور الجروب ما سوليدير يعني ما فماش هيك اللحمه الكبيره بين اللاعبين هذا اللي لاحظته حتى لتو في الشوط الاول.
0: هذه ملاحظات مهمة. نجح خلينا ناخذ ذريك خيف جبالي دونك من أرضية الميدان نجح يحكي على ربما هل الضعف هذا حتى في ربما في الثنائيات ثم بعد يقول لك الجروب كأنه كل ثلاثة أربعة ما مش سوليدير مع بعضها.
2: تسجيل حضور كانوا تسجيل حضور لا غير بصراحة تام يا ناجح يا أخي صحيح الصخيري اللاعب ارتكاز ولا اليوم لاعب محوري على الورق 4-2-3-1 ولكن في الواقع في التيران شو فيه الصخيري كل مرة في اللاكس سنترال كأنه ليبيرو معناها ما تفهم شيء يعني المنتخب الوطني ما عنده حتى اختيار تكتيكي ولا رسم ولا غيره.
0: تفضل ناجح معنا
1: ماك جمال
0: فقط سألك خليفة قال لك الياس الصخيري ما فهمناش الدورة متاعه في المقابلة.
1: الياس الصخيري حاس ما قاعدين نشوفه يلعب مع هولندا مش معنا
0: ما أيوة.
1: مش موجود كومبليتمون
2: والله غريبة
1: مش موجود تحسوا زادة الياس الصخيري قاعد نشوف تجي الكورة يخاف ما هوش الياس الصخيري اللي نعرفوه ياخو كورة والثقة في النفس. الياس الصخيري اللي نصوره ماذا بيه ما جيش كورة وما نصورش يزيد جاميتون هذايا جوريات جمال ولو خايفين من المسؤولية ما فماش شكون ياخذ المسؤولية في الحداش اللي يلعبوا تو معناها ما فما حد شيء ما فماش مسؤول الجملة زادة.
0: عماد شفت الملاحظه نتاعنا ملاحظات نتاع ناجح باعتبار انه موجود على ارضيه الميدان
3: شوف قيم برشا وكيقول لك كل ثلاثه واربعه تفهم اللي فما حاجه مش عاديه في الجروب وهذا يقول ناقش مالا حاب نعرف اني رده فعل الجماهير الموجوده على ارضيه الملعب غادي كي شفنا تصور من هنا تقريبا انفعال كبير برشا للجماهير القليله الموجوده بيان سور حاب نعرف رده فعلهم على عين المكان غادي كي يمكن نحسوا فيهم اكثر برشا من نحسوا في احنا هنا.
0: سمعت سؤال عماد ناجح؟
1: لا مش واضح
0: بالكذا
1: كنت
0: عاود لي السؤال تاع عماد
3: حبيت ترز لنا رده فعل الجماهير الموجوده
0: على حب قال لك رده فعل الجماهير التونسيه اللي مش كبير على الشوط الاول
1: والله يعني حاسس ما شفت الجمهور اللي جاء اليوم بفاء جمال ما هو جاي ما عنده كل الفخ نتاع الخساره والربح. هذوما الناس ما تعادشين التونس يعيشوا في سردو في امريكا لهنا، لا جاي تحوس الجمهور اللي موجود اليوم اللي قاعد يعمل في الضغط. يعني حتى سالتهم، كنت عملت مداخلات مع الجماهير التونسيه، قال لك اخويا احنا في تونس احنا جايين، اللي صار صار، نخسروا نربحوا ما يهمناش. ما ثماش حتى ضغط جماهيري، معناه الجمهور داخل ديجا اوتوماتيكمون في مخه حاطين الخساره الناس كل قبلنا، وحتى اللاعبين راهو حتى في قبل المقابله ما ثماش هكا الجديه حسب ما شفت بصراحه، ما نحكي رايي الخاص، معناه جايين قابلين الخساره، قابلين الهزيمه اليوم.
0: نختم نختم استفيق، عندك ملاحظه للناجح قبل ما يغادرنا؟
4: لا ناجح يعطيه الصحه، من اعطانا كل كبيره وصغيره. اش صار في الشوط الاول؟ تبقى الاحصائيات زاد كيف ما تكذبش، معناها نفس الاخطاء تؤدي لنفس النتيجه.
0: نختموا مع ناجح بعد ناجح، اكيد نرجعوا لك في الانطلاق في الفترات اللي من بعد، واكيد نستناو منك الفيديوهات والصور كالعاده ان شاء الله.
1: ان شاء الله، تحياتي لكم.
0: شكرا. اذا هذا هذا طبعا المحاوس للشوط الاول. عندك تضيف استفيق قبل ما نعملوا حتى نتاعنا؟
4: شوف ان نسبه امتلاك الكره 70% للمنتخب الهولندي مقابل 30% وفي نص ملعبنا بريسك 12 تصويب يا جماعه مقابل 3 المنتخب التونسي. الركنيات 3 للمنتخب الهولندي مقابل ركنيه واحده. التمريرات 303 تمريره للمنتخب الهولندي، منهم 225 تمريره في نص ملعبنا. انا يبين لك اللي اول ما يستلموا الكره فريقنا يرجع نص ملعبه على بعد 30 متر والفريق الهولندي في نص، معناها كاري عنا في نص ملعبنا ويمر الكره يمين يسار، وهك تشوف نسبه امتلاك، نسبه الاحتكاكات بيننا وبينهم ولا تفوقنا في ولا مره. معناها بالحصيله هذه يا جماعه شنو اللي تحب؟ معناها انت تنتظر من شنو معناها الادوات اللي عندك مش تقاوم بهم المنتخب الهولندي؟
0: شوفوا الشوط الثاني غيرش اكيد. شوفوا ما نقول لك المدرب دوره ما بين الشوطين، شوفوا
4: تلقى المدرب امبويسون لانه مسكين
0: ما عندوش اليات، ما عندوش اليات،
4: اللاعبين سون امبويسون فوق الملعب.
0: مش
4: تنتظر الهزيمه 2 بلاش
3: فعلوا في الميتون.
0: اي هو قال لك غضب كبير، قال لك في الواحد
3: اما نتصور في في في السير باش تكون رده فعل عنف برشا
4: يا عماد، ولكن مش يغير هذوما اللاعبين هم النفس والله صدقني معنوياتهم منهاره واليقين منهارين اكثر وقت.
0: نعم ترتيحهم بعد نرجع نذكروا شوط اول اللي صار.
2: نكمل بكلمه، الكره رحيمه معانا رحيمه جدا. يعني الاداء هذا كارثي، كان نجم يكون سكور اقوى
0: ولا.
2: يعني مادام سكور 2 بلاش والله تسمى معناها الكرة
0: أنصفتنا
2: أنصفتنا أنصفتنا بكل صراحة بالمردود هذا
0: تعتبر واضح.
4: جمال ولينا شفت أنت كي تمشي الصباح مش تمشي الديستريبيتور تجبد الفلوس، احنا ولينا سيدي كي الديستريبيتور نعطيه في الدي بوان للفرق الخصمة بكل سهولة. هذا دورنا ولينا، معقولة تونس تولي هيك؟
0: للأسف للأسف. أي نعملوا ترتيحهم بعد نرجعوا يلا.